0: المجموعة الوطنية الأحرار الموجودة هنا بمقر.
1: شكرا لك سامي المدني من الرباط، موفدنا إلى مقر حزب التجمع الوطني الأحرار. بدون خلاصات مستعجلة أو متسرعة، ننتظر طبعا أن تتكشف النتائج أولا بأول. ينضم إلينا اللحظة الأستاذ عبد الغني مريدة، يعود معنا أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيد محمد بن عبد الله بفاس. قبل قليل أرحب بك من جديد طبعا، وقبل قليل تحدثنا هل يمكن الخروج بقراءات أو بنتائج حاسمة لحد الآن، وعلى الأقل معطيات يمكن أن تعميمها فيما يتعلق بالنتائج الأولية وترتيب الأحزاب، من يكون أولا أو من هو أو من لن يكون أولا في كلمة؟ رجاء سنذهب إلى الرباط من جديد.
2: تفضل. حيث دابا العدد ديال المقاعد اللي تم الإعلان لان حتى الآن هو كمؤشرات أولية، ما يمكنش نحكموا عليها وما يمكنش نعتبروا، لأن لو كان دازت مثلا الأغلبية ديال المقاعد يمكننا نقولوا لأن أين تتجه، ولكن هذه مؤشرات أولية، غير مؤشرات أولية غتعطي واحد النتائج. ما لست أدري التجربة باش ما نجبش الأسماء، تجربة تبين بأن الحزب اللي ترأس بقلو ترأس الحكومة لن يعود على المدى القصير. طيب. لن يعود. ربما
1: سيناريو التجربة تثبت أثبتت أيضا بأنه حزب العدالة والتنمية عاد.
2: لا لكن اسمح لي يعني داز المرة الأولى والثانية. لا أنا
1: عاد في 2016.
2: لا ما نهضرش على أنك داز المرة الأولى والثانية، خليني متواصلة. فشيء وقع الفجوة.
1: طيب.
2: والمرة الثانية لا، حيت السيناريو دابا المؤشرات اللي معلن عليها يمكن يوقع اختلاف ما بين التجمع الوطني الأحرار وما بين العدالة والتنمية على مستوى عدد المقاعد اللي ينزل بها الحزبين معا، ولكن من حيث الضربة يمكن تكون هي نفسها.
1: شكرا لك أستاذ عبد الغني مريدة. سنذهب إلى الرباط مع موفدنا عبد المولى بوخريس إلى مقر حزب الأصالة والمعاصرة. أستاذ سي عبد المولى بوخريس مرحبا بك، كيف هي الأجواء؟ كيف هي الأصداء؟ كيف هي ردود الفعل على النتائج الأولية للحزب؟
3: مرحبا محمد. ربما على خلاف كل المقرات الأحزاب التي زرناها قبل قليل، هنا الأجواء احتفالية بشكل كبير هنا في مقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط. هم متأكدون من ريادة هذه النتائج، طبعا هم يعني بحسب الأرقام الواردة عليهم تقول بأنهم يكتسحون هذه الانتخابات ويتصدرون هذه الانتخابات للمرة الأولى في تاريخهم. وبحسب تعبير الوزير يونس السكوري فإنه يقول بأن الوقت قد حان كي يتولى حزب الأصالة والمعاصرة تدبير ورئاسة الحكومة في المرحلة المقبلة، لأن الوقت قد حان من أجل أن تكون له بصمته في تدبير الشأن العام من موقع رئاسة الحكومة، لأن له كل المؤهلات. وهذا طبعا أنقل بناء على ما جاء في تصريح كنا قد استقيناه قبل قليل ليونس السكوري القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، يقول بأن هذه النتائج لم تكن مفاجئة لهم على مستوى قيادة حزب الأصالة والمعاصرة بالنظر إلى المجهودات الكبيرة التي قاموا بها خلال الحملة الانتخابية وكذلك للحملات التواصلية التي جابوا خلالها.
1: عبد المولى، هل من نتائج محددة أو دوائر معينة أو مدن تم حسمها؟
3: هناك حديث عن مجموعة من الدوائر والجهات، على سبيل المثال جهة الشرق وكذلك جهة مراكش آسفي، وأيضا هنا في مدينة الرباط وغيرها من المدن الكبرى. لكن طبعا في انتظار هذه تبقى نتائج جزئية، في انتظار يعني النتائج الكاملة المرتقبة في الكلمة المرتقبة لوزير الداخلية. لكن كما قلت بأن المؤشرات كلها هنا تقول بأن حزب الأصالة والمعاصرة هو في الريادة، لدرجة أن هناك كما قلت فرقا شعبية هنا في مقر الحزب من أجل الاحتفال، وكذلك من أجل يعني الاحتفال والابتهاج بهذه النتائج غير المسبوقة في مسار الحزب. تبقى فقط، هو يقول بأن المرتبة الأولى هي محسومة، يبقى فقط عدد المقاعد التي ستعلن لصالح الحزب في الساعات المقبلة. وكما قلت بأنهم يرون أنفسهم الأجدر بقيادة الحكومة المقبلة بنظر إلى
1: ما القيادات الموجودة لديكم هناك في المقر. هل كل القيادة موجودة
3: هنا
1: في المقر؟
3: بأن يونس أسكوري ومجموعة من القيادات، طبعا بعضها يتواجد هنا مع المواطنين والبعض الآخر يتواجد في اجتماعات هناك يعني مكاتب، بالإضافة إلى قيادات أخرى ما تزال في الدوائر، طبعا لأنها كانت ملزمة بالتصويت في الدوائر، على سبيل المثال المنصوري في مراكش وربما لقجع في بركان وغيرها من القيادات التي أكيد

0: ستلتحق بالمقر المركزي هنا في الرباط من أجل حضور الإعلان النهائي عن النتائج يعني الانتخابات اليوم، وكذلك طبعا من أجل
1: شكرا لك يعني عبد المولى أبو خريص مفدنا
0: النتائج.
1: شكرا لك عبد المولى أبو خريص مفدنا إلى الرباط من مقر حزب الأصالة والمعاصرة، سنلقاك بعد قليل في مقرات أخرى. ونذكر طبعا بموعد الندوة الصحفية لوزارة الداخلية التي سيكون فيها تصريح بالنتائج العامة للانتخابات التشريعية. مفدتنا إلى مقر وزارة الداخلية بالرباط أن الندوة الصحفية التي سيعقدها وزير الداخلية لإعلان النتائج هي مقررة الساعة 1 صباحا بعد أقل من ساعة. أستاذة والغازي، كان معنا مفدنا قبل لحظات من مقر حزب الأصالة والمعاصرة يونس السكوري الوزير القيادي أيضا في حزب الأصالة والمعاصرة، يقول هذا وقتنا نحن الأوائل. هل يمكن البناء على هذا التصريح؟
2: شو انت نخصنا نعرفوا بان هذه التصريحات ما تجيش من فراغ، باش نكونوا واضحين، بمعنى الا ما كانت هناك مؤشرات ايجابيه ما غاديش يخرج بهذه التصريحات القويه وذات الدلاله، باش ناخذينها بمفهوم مغاير. الا شفنا مثلا غير فاش تكلم دابا على التجمع الوطني للاحرار في الوقت اللي تنشوفوا مجموعه ديال الاحزاب تتخرج ببلاغات وتدلي ب يعني بالادلاء بتصريحات فيها نوع كبير من الحماس، في المقابل تنشوفوا أن هناك حزب مهم يتخذ الحاضر، وهذا الحاضر فيه قراءة وفيه كذلك دلالات صعبة. وإذا فاش نقول بأن الإدلاء تيكون بتصريحات فيها نوع من الحماس لا تأتي من الفراغ، ولكن تأتي من مؤشرات، وهذه المؤشرات تكون أكيد إيجابية. إذا قلنا أن هذا حزب كان يشتغل منذ سنوات طويلة، وأظن أنه الآن يحصد يعني ما راكمه على امتداد السنوات، ولما لا يكون على رأس الحكومة.
1: شكرا لك أستاذ خديجة والغازي. أستاذ عبد الغني مريدة، تابعنا مفدنا إلى مقر حزب التجمع الوطني للأحرار، رصد بعض الأجواء، يقول أن هناك حالة من الترقب، حالة من الحذر، حالة من التريث في انتظار النتائج. مفدنا أيضا إلى مقر حزب الأصالة والمعاصرة، يقول أن هناك حالة فرح، أنه التصريحات إيجابية، أن هناك حالة من الاستبشار بالنتائج، أنه حتى الوزير يونس السكوري قال في تصريحاته الإعلامية هذا وقت حزب الأصالة والمعاصرة، وأنهم أيضا مرتاحون إلى أنهم سيكونون في الصدارة. ما الذي جعل اليوم حزب الأصالة والمعاصرة في مثل هذه الوضعية السيكولوجية التي تشير إلى أنه في المقدمة بناء على هذه التصريحات؟
3: لا، هو حزب أولا الحديث عن من الترتيب دياله، يعني دابا على حسب يعني ما تم الإعلان
1: طبعا لا ليست هناك خلاصات نهائية، يعني نحن ننتظر طبعا بعد 50 دقيقة الندوة الصحفية لوزارة الداخلية.
3: يعني بدينا نقراو دابا توزيع وشمتي ولا النتائج من بشكل جزئي، وهذا الترتيب اللي كاين ديال الأصالة والمعاصرة في سميتو في الرتبة الأولى متبوع بالعدالة والتنمية. أولا حيث الأصالة والمعاصرة، حيث دابا المشكل هو انتصار، وفي نفس الوقت غيتطرح أمام تحدي كبير
2: بناء
3: الأصالة والمعاصرة. علاش؟
1: حيث بعد أولا هذا حزب انتظر طويلا.
3: لا ولكن اسمح لي، راه كيف الحكومة؟ راه كيف الحكومة؟ لا حيث كيف الحكومة؟
1: لا أنا أتحدث عن الصدارة.
3: لا وخلي لا الصدارة اسمح لي.
2: لا صدارة، شوف وخاص الصدارة لا تعني الاستئثار بالحكومة.
3: لا خلي الصدارة، حيث لا يدخل الصدارة وما يكونش النتائج يتحرق. هذه بعد اولا، وبالعكس حيت دابا لاحظنا في التجربه ديال 21 ل 2026 الهجوم كامل توجه للتجمع الوطني للاحرار، حتى الى جات الاخطاء من الحلفاء تولي تمسح، نقول لك بالدارجه يمسحوها في الحزب ديال رئيس الحكومه. يعني الانظر هذا علاش التحالف اللي كان صعيب. اذا دابا الاصاله والمعاصره، ولكن دابا راه واحد الحاله غنتبهوا لها، حيت دابا راه عندنا جوج الحوايج. حيت الى مشينا في هذا الايقاع الاصاله والمعاصره في الاول، والعوده ديال العداله والتنميه في المرتبه الثانيه بعد اول حاجه
1: تقريباً. لا يعني هناك نتائج متباينه حسب الدليل.
3: لا خلينا
1: عماده تتحدث
3: تفضل. يمشينا في هذا المنطق ديال
4: هو انا لا سمحت لي هذا المؤشر ديالنا حزب الا كان كيقود الحكومه راه كيتراجع، انا كنعطي مؤشرات عكسيه.
1: لذلك انا ذكرت حزب العداله والتنميه بين 2011 و2016
4: تقدم الاتحاد الاشتراكي كان هو الاول، ولكن في 2002 عاود تكلاس هو الاول. العداله والتنميه في 2011 كان هو الاول، عاود في 2016 جا هو الاول. بمعنى انه غير بعض الاحيان انتبهوا هذيك النسقيه المنظمة راه ما متوفراش عندنا في التجربة السياسية المغربية.
3: شوف حيت أصلا النزعات ديال الهيئة الناخبة ما
4: مرتبتاش. في نهاية المطاف الناخب ماشي بالضرورة التصويت ديالو تصويت مؤسساتي. الناخب لأن حتى التنشئة السياسية والتربية السياسية والنسق الحزبي المغربي ولو أن كاين مجهودات تشريعية على مساواة باش أن الأحزاب السياسية تلعب الدور الدستوري ديالها كيف خصها تلعبوا، مازال الأحزاب السياسية ما وصلتش للمستوى المؤسساتي المتقدم اللي غادي يخلينا حتى حنا كباحثين. أنا راه كنطرح الإخوان كباحثين شنو هي المؤشرات الصلبة اللي يمكن أننا نأسسوا عليها استشراف ونقولوا فعلا بأن ما نطرحه سيلامس أو سيجانب الحقيقة الموضوعية، وبالتالي في غياب هذه المؤشرات. لأن إذا لاحظنا مثلا غير في الفترة ديال إيداع الترشيحات شحال من مرشح بدل الانتماء السياسي ديالو، ما كايناش حتى أخلاقيات سياسية ما بين الأحزاب. أن خصني هذا باش نعطيه تزكية خصني انه يدوز واحد المده داخل الحزب في التاطير وفي التنشئه وفي المسؤوليات ويمارس الديمقراطيه الداخليه مع الحزب. كنلاحظوا الان بان الاحزاب السياسيه ولينا كنسميو، انا هذا المصطلح واخا ما كنبغيش نقولوا ديال الميركاتو لان لا يليق بالمجال السياسي. طيب. باش انني غادي نبقى نختار واحد المرشح نجيبه لانني غنفوز به بالمقعد.
3: لا ومن بعد انت تابعت الاشكال، انت تابعت ملاحظه سي محمد. شوف ولكن هذه استاذ المسؤوليه ملقاه على الاحزاب السياسيه، حيت علاش؟ حيت انا كمواطن عادي غتجي انت كحزب سياسي غتخرج ببيان ولا غتصريح وغتقول لي مثلا حنا عندنا ضوابط وعندنا نظام اساسي فيه قواعد غنعطيو بناء عليها التزكيات بطريقه ديمقراطيه، ياك؟ غتقول لي الاقدميه، غتقول لي التجذر الحزبي، غتقول لي النضال، غتقول لي المسار. انا غنطرح لك سؤال واحد بسيط وما غتجاوبنيش عليه، ما تقدرش تقنعني عليه، لان انت كحزب سياسي واحد العدد ديال الاحزاب السياسيه استقبلت مترشحين اشخاص رحل، يعني انتقل من الحزب في اخر لحظه وحصل على الترشيح.
1: حتى نغلق هذا القوس،
3: حصل على الترشيح
1: الحزبان معا الاول والثاني
2: فينا هو
1: تبادل، عفوا
2: فينا هو
1: صار مريدة الحزبان معا تبادل النخب
3: طبعا
1: على امتداد ولايته. وهذا كان ايضا موضوع بيانات
4: استقطاب واستقطاب الموضوع
1: تمام.
4: أي. تمام. لا غير انا
3: لا يعني فينا هي المعايير، فينا هي المعايير.
4: انا استاذ مريدة طيب. انا لا سمحت لي
3: المعايير
4: لان في نقاشنا كاينه امور اساسيه. انا تنقول الدستور تبدل فيه مجهود، القوانين التنظيميه المتعلقه بالاحزاب تبدل فيها مجهود، الاحزاب السياسيه ما بدلاتش مجهود على مستوى القوانين الاساسيه ديالها. وهنا كنقول بان القانون الاساسي ديال الحزب ما خصوش يبقى هكا مطلوق. القانون الاساسي ديال الحزب حتى هو كيتعتبر واحد النوع، ما غنقولش تشريع طيب. ولكن حتى تعتبر حتى هو نظام طيب. قانوني اللي هو عنده المكانه ديالو. وتنقول بان القانون الاساسي ديال الحزب اللي نطر المشكل في منح التزكيات طيب. وعدم قبول الاستقالات، لان الاحزاب السياسيه من خلال القوانين الاساسيه ديالها كانت متاسفه على المستوى ديال طيب. قبول الاستقالات. ولاحظنا بان المحكمه الدستوريه مشات عكس التيار، بان بمجرد انك تقدم الاستقاله ديالك واخا ما تحترمش الضوابط اللي داير الحزب في القانون الاساسي ديالو اقرت باجازه هذه الاستقالات. علاش؟ طيب. لان خلال القانون الاساسي للحزب السياسي يخضع لمراقبه طيب. قانونيه من مستوى المؤسسات الدستوريه.
1: طرح ايضا في الاعلام انه التجمع الوطني الاحرار لربما كان يتحفظ حتى على مغادره بعض نخبه الى الاساره والمعاصره بهذه الحجه ايضا.
2: وكاين كاين سبب اخر استاذ بورويت فاش نتكلموا هنا، تطرحنا دائما ودائما الى جينا نشوفوا نراجعوا غير الخطب الملكيه دائما في افتتاح الدوره التشريعيه تتكلم على تخليق الحياه العامه، تخليق الحياه السياسيه، لان من بين الاسباب اللي تتنفر المواطنين طيب. من العمل مقبلون. السياسي هو هذه الممارسه اللي تنشوفوها.
1: نحن جميعا مقبلون على دخول تشريعي.
4: انا اربط ان حتى مساله المشاركه، انا كنطرح سؤال
2: نعم.
4: مساله المشاركه كنا كنطلعوا انها خصها تكون كثيره، تكون اكثر تقدما من النسبه المحققه.
2: نعم.
4: هنا سؤال كيتطرح، واش ان هذه النسبه اللي تسجلت راجعه بان الاحزاب السياسيه عجزت عن تقديم نخب جديده؟ لان ملي كتولي الاحزاب تقوم بعمليه الاستقطاب والاستقطاب المضاد، فينا هي طيب. القيمه المضافه ديال هذه الاحزاب السياسيه على مستوى الشهد السياسي
2: نعم.
4: ككل.
2: نعم نعم.
1: نعود الى عنصر لافت استاذه خديجه والغازي، وهو صعود واضح لحزب العدالة والتنمية في عدد من الدوائر وأنا أتابع أيضا بعض النتائج الأولية في بعض الدوائر حزب العدالة والتنمية ثانيا أو ثالثا أو أولا أو رابعا، أن يكون من بين الأربع الأوائل أو من بين الخمسة الأوائل في عدة دوائر، هل هذا يخلق اتجاه؟
2: هو غادي يخلق اتجاه، وغادي يخلق اتجاه إيجابي، لان على الاقل فاش غادي يدخل فيه تحالفات غادي نعرفوا بان هذيك الحكومه ما غاديش تكون ائتلافيه 100%، بمعنى ان غادي يكون واحد التيار اللي يقدر يكون يخلق نوع من التوازنات. مثلا فاش شفنا التجربه ديال الحكومه الثلاثيه كانت كلها تتمشي بثلاثه بها على امتداد الخط، نفس السياسه يعني فوقاش بدينا تنشوفوا التصدع ظهر الى العيان حتى بدينا تنشوفوا الحمله الانتخابيه. الوغ تنظن الى دخل اللون السياسي مهم بحال اللون ديال العداله والتنميه، أظن أنه غادي يخلق نوعا ما توازنات، وغادي يحاول أن في نهاية الأمر يصحح المسار تنظن ديال مجموعة من السياسات، لأنه أظن أنه تعلم من، إذا كان تنخليها بين قوسين، إذا تعلم الدرس من التجارب السابقة.
1: أنا أتابع بعض النتائج في سلا، مثلا سلا الجديدة تقدم حزب العدالة والتنمية 8000 صوت قبل حزب الأصالة والمعاصر 8300-8100 صوت.
2: لا هي أنا تنرجع نأكد على الفكرة أستاذ بورويس، لأن كانت مؤشرات في الحقيقة موضوعية تقول بأنه باش نقول لك أنه سوف يتبوأ الصدارة، ولكن كانت مؤشرات أنه سوف يعود بقوة إلى المشهد، إلى هذه الاستحقاقات ديال 2026. يمكن عطفا على كذلك نقطة مهمة في تكلم عليها الأستاذ غالي فاش تكلم على المشاركة السياسية، نسبة المشاركة السياسية راها آفة، ومع الأسف راه تسيء إلى الصورة التي يحاول المغرب أن يصدرها حتى على مستوى المجتمع الدولي. طيب. تخيل معي تقارير مهمة تقول بأن على امتداد العقدين الأخيرين راه نسبة المشاركة السياسية في المغرب لا تتجاوز سقف 30%، يعني على 134 بلاد دولة احنا تنجو في 95، وهذا يسائل مرة أخرى طبعا. كما قلنا النخاب والأحزاب والبرامج إلى غير ذلك.
1: أستاذ عبد الغني شكرا لك أستاذ أخذ جوال غازي. أستاذ عبد الغني مريدة في نتائج الدائرة المحلية لعمالة مكناس، خذ معي هذه النقاط.
2: العدالة والتنمية نقولها من دابا.
1: العدالة والتنمية أولا، العدالة والتنمية أولا،
2: بينا
1: الاتحاد الدستوري ثانيا، الاستقلال ثالثا، الجرار حزب الأصالة والمعاصرة رابعا، حزب الاستقلال خامسا، وحزب التجمع الوطني للأحرار سادسا بعد فرز نسبة كبيرة جدا من الأصوات.
2: مكناس
1: هل يؤشر ذلك إلى تغير ما في يعني مكناس؟ أنت تعرف مكناس جيدا،
3: يعني فضل. يعني شوف دابا راه ماشي غير مكناس، راه العدد ديال ديال ديال ديال ديال الدوائر اللي تم عليها الإعلان يعني تقلبت فيها المعطيات، تقلبت فيها المعطيات، واش فهمتي؟ رجع حزب الأصالة والمعاصرة الأول، رجعت تقدمت يعني تحسنت الوضعية غير هو شوف تحسنت الوضعية ديال العدالة والتنمية استقلال حافظ على المركز ديالو، واخا الثاني راه في واحد العدد كان في الثاني في الانتخابات اللي فاتت، واش فهمتي؟ ولكن المثير غير المثير، لاحظ واحد المسألة دابا، لاحظ معايا حيت دابا الطريقة اللي بقيت تعلن يجي الأسرة المعاصرة العدالة والتنمية استقلال اتحاد لا يرجع عاوني في بعض الحالات العدالة والتنمية البام، واش فهمتي؟ لاحظ واحد
1: طبعا تصريحات القياديين في حزب العداله والتنميه تشير الى لا يزالون متمسكين انهم هم في الصداره او متقدمون.
3: شوف غير جح
1: حتى الامين العام للحزب
3: حزب العداله والتنميه غير جح
1: السيد عبد الاله بن كرام قال انه حزب العداله يبدو
3: الطريقه باش غير جح دابا الطريقه باش غير جح جوج الحوايج.
1: طيب
3: بعد اولا حيت دابا غيتهموا نفترضوا الى رجع في المرتبه الثالثه ولا الثانيه راه بعد اولا غيخلق واحد التوازن، ولكن غنعطي واحد الفكره حيت دابا حيت بعدا واخا قضيه التحالفات في المغرب ما محكومه بشي قواعد مسبقه تخضع الامور اللي تجي بعد الاعلان ديال النتائج، ولكن البام
1: كلهم تيقولوا حتى نرجعوا للمجلس الوطني
3: لا ولكن البام لا ولكن
1: حتى نرجعوا للقواعد
3: اسمح لي البام والعداله والتنميه نقولوا هادو ما يطلقوش في التصريحات راه كاينه
1: من قبل
3: واحد العدد يعني ما يطلقوش، ولكن راه مزيان ما يطلقوش مزيان لا غيسمع حنا راه مزيان ما يتلاقاوش، مزيان واحد فيهم يمشي لرئاسة الحكومة وواحد يخرج للمعارضة، حيت إلا بقاو في واحد جوج ثلاثة ثلاثة بين في الترتيب ومشاو بثلاثة للأغلبية خطر، مزيان واحد يمشي لرئاسة الحكومة وواحد يخرج للأغلبية. حزب شوف كاين جوج الحوايج، ولكن شوف التحدي اللي غيواجه البام بازها غيواجه واحد المشكل طيب. كبيرة، حيت عرفتي علاش؟ حيت الإيقاع ولا البرنامج الانتخابي اللي قدموا للناس الإيقاع ديالو مرتفع بزاف.
1: طيب
3: مرتفع بزاف، وخلينا نكمل على ملاحظه مرتفع
1: في عجاله رجاء تفضل استاذ
3: مرتفع بزاف. وعلاش قلت لك حزب العداله والتنميه فاش غيرجع؟ دابا بغض النظر على المركز اللي يختار، واش الاغلبيه ولا المعارضه، حزب العداله والتنميه دابا فاش غيرجع اما غتكون الرجوع ديالو اللي غيستمر على المدى الطويل وغيمشي في مدى ولا غيتحرق نهائيا.
1: شكرا لك استاذ عبد الغني مريده. استاذ محمد الغالي، هل هذا التخوف الذي اشار اليه استاذ عبد الغني مريده على انه ينبغي ان تكون هذه النتائج ايضا عتبه لاستعاده توازن داخل المشهد الحزبي ونوع من المزيد من التوازن بين الكتل الذي كان مفقودا يقول البعض في المرحله السابقه،
4: هو
1: هل تؤسس مثل هذه النتائج؟ طبعا ننتظر بلا الندوه الصحفيه لوزير الداخليه بعد قليل.
4: هو

0: الفاصلة والمعاصرة، وربما أن الحزب هذا ذكاء من الحزب، لأنه يمكن قراءته أنه يمكن يتموضع أكثر إلى كان في التجربة الحكومية أكثر من أنه يعاود، لأن لاحظنا بأن بعض الأحزاب اللي طولت في المعارضة أنها كانت من بعد كتوقع لها واحد الاهتلاك على مستوى النتائج، ولكن الحزب اللي أنه تمر بتجربة حكومية كيجي المعارضة وعاود كيسترجع الأنفاس ديالو وكيرجع كيحافظ على ذاك الحد الأدنى ديال القواعد ديالو، لأن كما قلت قبيلة ما نساوش بأن الأحزاب السياسية تنتج آلتها الانتخابية من القطاعات الوزارية التي تدبرها وتسيرها.
1: تابعنا مع موفدينا إلى الرباط، موفدنا إلى مقر حزب التجمع الوطني للأحرار، غياب مظاهر الفرح والسرور والبهجة والابتهاج بالنتائج، هذا ما ذكره موفدنا إلى مقر التجمع الوطني للأحرار، غياب الفرح، غياب أجواء الابتهاج بالنتائج. رئيس الحزب اكتفى بتصريح صحفي، وتم أيضا الإعلان على أنه مقعد دائرة بولمان تقدم فيه وكان محسوم لرئيس الحزب سيد محمد شوكي. طبعا موفدنا إلى حزب الأصالة والمعاصرة، مقر حزب الأصالة والمعاصرة رصد أجواء الفرح والابتهاج والغبطة بالنتائج، ونقل عن الوزير يونس السكوري قوله إن الحزب يتصدر عمليا النتائج في على المستوى الوطني، وأنه الوقت هو وقت حزب الأصالة والمعاصرة. وطبعا هناك نتائج في عدد واسع من الدوائر بحسب ما يرصد لحد الآن، والنتائج التي ترد تباعا على أنه حزب العدالة والتنمية يعود إلى واجهة المشهد السياسي في المغرب بعد انتكاسة العام 2021. وفي نسق النتائج الأولية التي ترد تباعا في عدد من الدوائر هناك لنقل نتائج إيجابية وعودة أيضا لافتة لتحالف اليسار في بعض الدوائر. أستاذ خالد جوال غازي، هل عمليا بدأت تتشكل الصورة والخارطة الحزبية؟
2: يمكن الصورة تحسم إلا شفنا نشوفوا الجهة ديال الجهات الدار البيضاء، لأن مازال ما شفنا النتائج ديالها. وجهة الدار البيضاء دائما معروفة بأنها تعتبر يعني تنسميوها بجدار جليدي سياسي، بمعنى أنه جهة صراحة من الصعب اختراق هذه. إذا إلا كانت النتائج ديال الجهة ديال الدار البيضاء مشت في نفس الاتجاه بمعنى بام استقلال عدالة وتنمية، تنظن يمكن تكون حتى 90% من نتائج الانتخابات قد حسمت لصالح البام.
1: طبعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية قال أن النتائج تشير إلى تصدر الحزب، وأثنى كثيرا على قواعد الحزب ومناضليه وقياداته، وقال أنه وفوا بعهدهم.
2: لا، هو في الحقيقة شوف إلى جينا نشوفه على حتى في القضايا اللي مرتبطة بالفساد، أستاذ هنا ماشي دفاعا على أي لون سياسي، ولكن يمكن تيبقى أخف الضرر مقارنة مع مجموعة من الألوان السياسية اللي كنا شفنا. أنا قلت أنا يمكن في البداية ديال البرنامج قلت لك أستاذ بورويس، فاش يكون هناك حزب تعرض للانتكاسة اللي تعرض لها حزب بحال العدالة والتنمية، ودار ديك القراءة النقدية والمراجعة الذاتية، يعني نقطة ظاهرة صحية لأي حزب سياسي، بمعنى أن تعرف فين كان مكامن الخلل، وبالتالي هو يحاول استدراك يعني ما فاته في التجارب السابقة. هذه راه نقطة إلا جينا نشوفوا على مستوى السياسي، هذه راها نقطة إيجابية لأي حزب سياسي أنه يدير ديك القراءة الذاتية ويرجع يبدا من جديد، وهذه راها نقطة تحسب لهذا الحزب شئنا أم أبينا.
0: إلا سمحتي لي أستاذ برويس، عندي فقط واحد الإضافة في هذا السياق. ما نساوش بأن عملية التخليق الواسعة اللي عرفتها القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات وإفراز النخب لعب الدور كذلك. ما نساوش بأن واحد مجموعة
1: في ماذا؟ ديال
0: الناس اللي كانوا غادي يترشحوا سقطوا في عدم الأهلية.
1: هذول عندهم قضايا فساد وشبهات
2: وتبعات قضائية،
0: وحتى العزل أنه اللي تعزل من مهمة انتدابية في مجلس من المجالس.
1: ولكن بعد ماذا؟
0: ما نساوش
1: بعد ماذا؟
0: نعم،
1: بعد ماذا؟ بعد ولاية كانت فيها
0: نعم حكم قضائي بعزله. وهنا هي باش نضيف هذه المسألة، لأنه كانوا بزاف ديال الناس اللي في الوقت ما كانوش كيسقطوا في هذه القضية ديال عدم الأهلية الترشح، كانوا قويين وكانوا كيترشحوا. يترشحوا. بمعنى هاد الناس انا كنقول لو كان ما كانش عندهم هاد المانع ديال

0: من الاهليه من الترشح انا كنقول له كندخلوا الانتخابات كنتكون نتائج اخرى، لان بطبيعه الحال حنا فقط كنعطيو مؤشرات ما كنبغيوش نعطيو، لكن الا رجعنا لواحد المجموعه ديال الاشخاص اللي كانوا الان في البرلمان الحالي وما غاديش يعاودوا انهم يترشحوا الان وما غيرجعوش للبرلمان لان عندهم احكام قضائيه اللي منعتهم من الترشح. وهذا كذلك ما نساوش بان احزاب اخرى إلا حصلت على نتائج بأن طيب. كذلك هذا بفضل الحكامة المؤسساتية الانتخابية اللي تبدل فيها واحد المجهود كبير طيب. بمعنى أنا هنا هذه مسألة كتوضح لنا شيء أكيد بأن ليس هناك من مصلحتي باش طيب. انه ما تكونش العمليه الانتخابيه عمليه شفافه لو كان ما كانش تكون هذوك هذوك الناس يكونوا في الانتخابات طيب. وكانت تكون نتائج اخرى
1: اكيد.
2: شكرا استاذ الغالي استاذ مريده.
3: هو الدوله انا نعطيك واحد المساله،
2: هل لا تتجه عمليا قبل ذلك، هل لا تتجه عمليا الى ان نكون ازاء كتل حزبيه متقاربه من حيث النتائج؟
3: شوف هذه
2: وماذا يقول ذلك؟
3: اذا صحت الملاحظه على هذا الشيء
2: التقارب في النتائج وي.
3: ولكن خليها ونعطي بعدها هذه المساله. شفت التشريعات الانتخابيه في الدوله راه من 63 اول محطه انتخابيه غنلاحظ اللي غيقرا التشريعات الانتخابيه دائما كاين الحس ديال مع الدوله في تطوير هذه المنظومه التشريعيه، نكونوا واقعيين ايقاع مرتفع. ولكن المشكل رغم هذه المجهودات اللي كتدير الدوله في الكثير من الحالات الطريقه باش توضب بها الاحزاب السياسيه هذه المستجدات وهذه التشريعات تفرغها من المحتوى ديالها. نكونوا واضحين الدوله راه دارت واحد شوف من يعني الاجراءات التشريعيه من اجل تحصيل العمليه الانتخابيه ومن اجل تطوير المنظومه الانتخابيه. يعني نعطيك واحد المساله دابا شوف لاحظ معايا غير المشاورات اللي كانت بين وزاره الداخليه وقاده الاحزاب السياسيه اثناء المناقشه ديال المستجدات، وهذه تجري دائما قبل كل انتخابات من اجل مناقشه ابرز التعديلات وكيفيه الاصلاح الثغرات اللي حيت نكونوا واقعيين القوانين الانتخابيه واخا تعيط طوال كاين ما يسمى بالمناطق الرماديه في القانون تبقى تسلل منها. ولكن من الظهر انا شوف قريت المنازعات الانتخابيه تجيب الدوله وتبغي تسد الثغرات. لكن المشكل لاحظوا معايا واحد المساله، حيت راه واخا تجي المبادره مع الدوله في شخص وزاره الداخليه في تغطيه كل الثغرات مثلا وما يمكنش، ولكن واحد حيت هي دارت لك التشريعات هي في التمثيليه مثلا في الدعم في تشجيع الشباب ديكش، ولكن ما تدخلكش حيت وصلت واحد المرحله ما تدخلكش في الشان الداخلي الحزبي ما تدخلكش حيت لاحظنا واحد القضيه.
2: ولكن
3: ولكن اسمح لي،
2: اليس هناك الكثير من التواكل على دور وزاره الداخليه في المساعده في هذا الورد؟
3: ولكن وهذا في البيت الداخلي ما تدخلش،
2: وليس ذلك من مهمه وزاره الداخليه.
3: هي ما تدخلش طيب. حيت ماشي مهم ديالها، حيت هذيك المبادره كيحصل تجي من الاحزاب السياسيه هذه واحد
2: تمام.
3: نرجع للسؤال ديالك، شوف
2: نتائج متقاربه
3: كنت غنعطيك هذه الملاحظه
2: معطى سيء ام معطى ايجابي؟
3: كنت لا غنعطيك هذه الملاحظه حيت هذه او من الملاحظات اللي عندي مسجله، حيت المثير دابا حيت غنرجعوا لاحظ معنا يعني الحزب الاول في ودابا واخا مازال ما ظهرت يعني حنا نخدموا غير بالمعطيات اللي عندنا الظرفيه الجزئيه اللي عندنا لحد الان، ولكن لاحظ في انتخابات 21 يعني كان الاول 102 الثاني 87 الثالث 81 الرابع فين جا؟ ب 34، بمعنى المسافه كان يعني كاين كتله قليله في الاول، ولكن المسافه الحجم حنا بعد نهضر بواحد المصطلح جات المناسبه نهضر به بواحد العدد ديال النقاشات ديالنا يبداو يهضروا للناس ويقول لك حزب كبير. شوف كاين حزب تاريخي هذه ما نهضروش عليها هذه متفاهمين عليها، حزب كبير صغير غنوضحها للناس اللي يسمعوا هذه المساله هذه
2: بالمقاعد،
3: حزب كبير صغير بمقياس واحد بالحزب الانتخابي صافي
2: تالكا. طيب
3: لا خليني نكمل الملاحظه دي هذه وضحت المصطلح ولكن نكمل هذه القضيه الترتيب، حيت لهنا الملاحظه المثيره حيت لاحظ دابا لاحظوا عندنا خمسة ولا ستة الأحزاب يتبدلوا مع هذا البامو والآخرين يتبدلوا ثلاثة أربعة خمسة يتبدلوا ثلاثة أربعة يعني كاين دابا لحد الآن
2: كيفاش غيتبدلوا؟
3: يعني واحد يجي أربعة في دائرة
2: في الترتيب
3: والآخر يجي ثلاثة والآخر يجي لا لأن دابا عندنا دابا شوف بخلاف الانتخابات السابقة كاين ثلاثة المراكز هما اللي كبار ديال ثلاثة الأولين والباقي يعني الفرق ما بين المركز الناس اللي موجودين في المركز الأول واللي موجودين في المركز الثاني تقريبا 50 مقعد، يعني 81 اللي في المرتبة الثالثة ل 34 اللي كاين لا ولكن دابا لا دابا لا راه دابا
2: المشكلة كتلة متقاربة
3: دابا كاينة راه غتعطي واحد الكتلة دابا واحد
2: النسبية متقاربة
3: ما غيكونش بديك الحجم ديك الهوة بالتباعد اللي كاينه 50 مقعد غتكون اذا كانت 20 طيب. 30 ماشي مشكل ولكن 50 خطيره.
2: استاذ الغازي هل بالفعل يمكن ان تكون

0: اتجاهات النتائج إذا تقاربت الكتل يعني بمعنى أنه سنقفز أو سنقطع مع النتائج التي كانت في 2021 معناه أنه سنعود إلى النتائج التي كانت في 2016 2011 2007
1: بمعنى أن ما
0: كتل متقاربة
1: غير باش عطفاً يمكن على نقطة مهمة أشار الأستاذ عبد الغني فاش تكلم على أو فاش تكلمتوا على تقارب النتائج فاش نتكلموا بداية على الهندسة الانتخابية في المعتمدة في المغرب فاش نتكلموا على القاسم الانتخابي أصلاً الهدف منه الأساسي هو أن سقف المقاعد محدد مسبقاً والسقف ديالو تيكون محدود المقاعد تكون ضعيفة هنا فاش نتكلموا على ضعف في المقاعد بمعنى عدديا
0: إذا ممكن نفهم أنه فشي حزب ما يفوت 100
1: لا غير ندخل لك هذه الفكرة هذه بأن إذا كانوا التقارب ديال المقاعد يقدر يكونوا بين 3-4 ديال الأحزاب اللي غادي تجي في المراتب الأولى إذا فين غادي يكون الفرق نوعا ما بدا تيبان في المقاعد هي فاش نمشيو للمرتبة السادسة أو السابعة هنا تيبدا يبان لنا تقريبا
2: اللي هو اللي كيطرح الأستاذ بورويس واش حزب يفوت 100 هنا العدد ديال الدوائر 92 دائرة
0: في نمط الاقتراع
2: ياك
0: هل يمكن
2: نمط الاقتراع وقاعدة والقاسم الانتخابي ما كيعطيش لشي حزب انه يجيب جوج كيف ما كان في الانتخابات ديال 2016
0: استثناءات قليلة
2: صعيب انه ما صعيبه لان ذاك القاسم الانتخابي كنحسبوا القاسم الانتخابي عدد المسجلين ماشي عدد المصوتين وما بقاتش العتبه وبالتالي كل شيء حدوده
1: متقاربه هذه الفكره بغينا نقولوا
2: باش انه القاسم ذاك الاكبر البقيه ما كيصعبش دابا كاين
0: حزب يعني غير الترتيب كي
2: دابا نعطيك مثال دابا كاين كتوصلنا بعض الارقام كاين حزب اللي جايب 34000 في دائره وغادي يحصل غير على واحد واللي تابعو جايب 20000
0: واللي جايب 7000 هو يدي مقعد
2: المهم اذا على حسب
3: لا حيت كاين واحد ملاحظه واحده اخرى
0: اسمح لي سنعود الى الاستاذ خديجه الغازي كانت بصدد الحديث عن هذه النقطه لما قاطعها الاستاذ محمد الغالي واعود اليك استاذ مريم
1: دونك فوالا هذه الفكره اللي كنت باغا نقول هي ان فاش تنشوفوا يعني فاش تكلمنا على الفرق التقارب في النتائج اذا تنظن انه يعني محدده مسبقا من الهندسه الانتخابيه اللي مفروضه في النظام الانتخابي في المغرب اذا فين غادي نشوفوا الهوى صراحه هي فاش غادي نتجاوزوا نعم فاش غنفوتوا اربعه ديال المراتب او اربعه ديال او خمسه ديال الاحزاب اللي غادي تجي في الصداره الاحزاب اللي غادي في سته سبعه هي اللي غادي يبان لنا شويه الهوى ديال المقاعد غادي تكون نوعا ما او غادي نشوفوا الاختلاف في نتائج متباعده نوعا ما هذه الفكره اللي كنت باغي
0: عاود اليك استاذ مريده لانه سنبقى متصلين ايضا بما يجري الان من تصريحات ومن ردود فعل
3: ولكن
0: الامين العام لحزب العداله والتنميه يتحدث على انه هناك نوع من التصدر او التقدم في نتائج الانتخابات فهمها كما تشاء ماذا يعني ذلك
4: ولكن خليني نعطيك الملاحظه بعد اللي هضرنا عليها في هذه القضيه حيت دابا راه العدد ما ينتبهوش لواحد القضيه ديال القاسم الانتخابي الاثر ديالو ماشي اوتوماتيكيه ماشي ثابته لاحظ معايا واحد القضيه شتي وعلاش دابا غنعطيك حيت لو كان كانت المعدلات ديال المشاركه مرتفعه ما غتكون المخرجات ديال القاسم الانتخابي مختلفه اوتوماتيكيا عن الحاله ولكن كل ما كانت المعدلات ديال المشاركه نازله كن ميقن القاسم الانتخابي غيعطيك واحد الخريطه الانتخابيه احزاب متقاربه
0: قولها بكلمات صريحه اكثر
4: لا
0: قولها بصراحه اكبر هل نسبه المشاركه مرتفعه تدعم احزاب بعينها ونسبه مشاركه منخفضه تدعم احزاب اخرى
4: شوف حيد
0: صحيح هذا النظر
4: لا حيد لا غير اسمع حيد ديك الساعه في العمليه فاش يكون الاقبال مثلا
0: الاقبال الكبير يدعم من
4: الاقبال الكبير ديك الساعه كان بامكان مثلا
1: يدعم اقوى البرامج انا تنقول يدعم اقوى برنامج
4: بامكان ديك الحزب ديك الساعه ياخذ جوج في الدائره ياخذ جوج المقاعد يمكن حيت دابا راه شوف النسبه نازله بزاف هنا يبان القاسم الانتخابي غتشتت الاصوات غتشتت المقاعد اذا الفجوه ما غتكونش كبيره خاصه على الكوكبه الاولى غيكون فيها النتائج متقاربه على الاقل غتكون بين 5 أو 6 الاحزاب بالنسبه للتصريح ديال الامين العام ديال العداله والتنميه هو قال بان عدنا ورجع هو عاونيت المؤشرات اللي عنده تبين في انه فعلا بان العداله والتنميه لان المؤشرات اللي عنده هذا الكلام ما قالوش هو من فراغ هو قالوا انطلاقا من النتائج المعلنه عنها اوليا اللي بينت فعلا بانه لاحظ العداله والتنميه راه دابا في

0: الاول ثاني ثالث
1: هي ملاحظه هنا استاذ مريده اللي حصل على مقاعد ما كيهضرش على نسبه المشاركه واللي ما حصلش على مقاعد كيرجع يهضر على نسبه المشاركه
2: شوف عاد تيعتبر في نهايه الامر نسبه المشاركه فاش تكون متدنيه راه تسيء الى جميع الاحزاب انا في النظر
1: تيعتبر بان نسبه المشاركه محدده اما دابا هاد الاحزاب اللي غتحصل على مقاعد كون متيقن بان مختلفة مساله اللي هي اساسيه ومهمه وهي هذيك الاغلبيه الصامته اللي هضرنا عليها ولا ديك الكتله الصامته اللي ما كتصوت
2: المترددة
1: اذا مسؤوليه من وهنا لان هنا هذه مساله مهمه لان الان حنا تناقشوا مخرجات ديال المسلسل الانتخابي ماشي غير عمليه واحده هذا مسلسل اللي تقريبا غير الاصلاحات القانونيه استغرقت ما يزيد على سنه عاد العمليه ديال الاحزاب السياسيه عقدت مؤتمرات ديالها وحاولت انها باش ترتب الصفوف ديالها وباش انها تاهل راسها وعاد زيدك الغاضبين المنسحبين هذه كلها هي امور الان حنا تنحللوا هذه المخرجات ديال الاقتراع ديال 23 شتنبر 2026 اللي هو تيعكس لنا واحد المسار واحد المسلسل بمعنى الان الا هضرنا على هذه النسبه ديال 38 فاصله وهذيك النسبه اللي هي ما صوتاتش لان كانت تقديرات علينا هذه كتبقى تقديرات وهاد التقديرات راه بحال ذاك الجو ديال الطقس واش غادي تطيح الشتاء ما غاديش تطيح غادي تكون شويه غادي تكون بحال هذاك اللي تيقدم بعض الاحيان انت ذاك اللي كيقدم النشره الجويه تيقول لك صافيه الى غائمه الى لان علاش
3: على قويه الهيجان
1: الى قويه الهيجان بنفس هذا تيدخل لك اربعه ديال لي بارامتر
2: شكرا لك اللي بغيت ناكد عليها برويس في نهايه الامر سواء كانت احزاب فائزه او احزاب خاسره راه في نهايه الامر فاش تكون نسبه المشاركه متدنيه راه تسيء
3: مؤلمه
2: لكل
3: مؤلمه للجميع طيب
2: كيف
3: اريد فقط عفوا استاذ عبد الغني مريد ساعود الى نسبه المشاركه وفيها قراءات بكل تاكيد هناك نخبه من البرلمانيين او من المرشحين حسموا نسبيا الى حد بعيد دخولهم الى البرلمان امينه ماء العينين عمر حجيره اديب بن ابراهيم المهدي بن سعيد من باب مصطفى الخلفي في جي دي مصطفى الخصب الحركة الديمقراطية الاجتماعية
4: مفاجأتي
3: هشام الصابري
4: قلب الترتيب
3: هشام الصابيري يدخل البرلمان مريم وحسان تقدم اشتراكية محمد بن جلون التويمي فاطمة الزهراء المنصور
2: منصور
3: عبد الإله البوزيدي ومحمد شوطا إذا أخذنا أن هؤلاء كعينة يدخلون البرلمان ماذا يتغير؟
2: شوف هادو راهم يقدر تما كاين ثلاثة أو أربعة ديال بعدا الأسماء اللي تنعرف أنهم ديجا كانوا بعدا في البرلمان بمعنى أن احنا تنرجعوا ثلاثة أو أربعة أنا ما متأكدش منهم كاملين إذا
3: أمينة ماء العينين كانت لها تجربة برلمانية سابقة
2: نعم نعم كانت مال المنصوري بام
3: مصطفى الخلفي مصطفى الخلفي القيادي في حزب العداله والتنميه
1: المهاجري تو فاز في شيشاوي
3: المهاجري
2: واحد حجيره من المنطقه الشرقيه
3: عمر حجيره
2: اذا انا ما بغيتش انا ندير تقييم الاشخاص انا تنديروا تقييم الاداء استاذ برويس وبالتالي
3: تذكرت ايضا لما كان حسن طارق في البرلمان لما كان هناك ايضا طاقات شابه ودخلت الى البرلمان هل نحن ازاء نوع من التشبيب بشكل ما؟
2: انا تنقول بان
3: هل يمكن ان نلمس اثر التشبيب؟
2: شوف استاذ هو باش يكون شباب مندمج في العمل السياسي راه نقطه مهمه جدا ولكن في نهايه الامر سواء كان شاب سواء كانت هذه الولايه التشريعيه ديالو الثانيه او التجربه الثالثه ديالو في البرلمان راه في نهايه الامر تنتكلموا على المحصله الاثر السياسي نجاعه الاداء راه هذه هي تنظن الرهانات الحقيقيه اللي تنتظرها اي مواطن مغربي اذا هنا كاينين وجوه يمكن لاول مره غادي فاش تنتكلموا على الخصم اذا كاينين وجوه اول مره غادي نشوفوها في العمل السياسي اذا هنا سقف لان شو كما قلت قبيلة شيء بشيء يذكر لان هادو مجموعه من الاشخاص اللي كانت عندهم يعني حتى داروا واحد مداخلات قويه جدا في دي بودكاست وحطوا مجموعه من المقاربات او كيف سوف يمكن ان يساهمون في العمل السياسي اذا هنا سقف المطالب او سقف الانتظارات غادي يبقى مرتفع جدا وسوف نرى ماذا سوف تقدم في نهاية الأمر طيب. هذه النخب لأن طيب. سواء كانت شابة سواء كانت تتراكم مجموعة من التجارب تنتكلموا على نجاعة الأداء لأن هذا هو المحك الحقيقي في أي
3: فعل
2: سياسي نعم.
3: في دائرة العيون عذر عن المقاطعة

0: اقطع هذا الحبل. في دائرة العيون حمدي ولد رشيد، حسن الدرهم، ومحمد سالم الجمال.
1: الاستقلال
0: تقريبا التقدم الاشتراكي والاستقلال
2: هذو كانوا منتظرين،
0: لا مفاجات،
2: يكونوا
0: بنسبه مشاركه قياسيه ايضا
1: اقل من جنوبيه دائما.
2: العيون تقريبا وبوجدور هذو تقريبا راه مشاو 80% تقريبا، حوالي 80% ديال نسبه المشاركه، وبالتالي هذا كيعكس التعبئه وكذلك الزخم والاهميه ديال المرشحين، لان ملي تتكون
0: حمدي ولد رشيد حزب الاستقلال، حسن الدرهم التقدم الاشتراكي، ومحمد سالم الجماني حزب الاسرى والمعاصره.
2: اذا تقريبا هذه كانت منتظره بحكم قلت ان قيمه الاشخاص والتواجد ديالهم والحضور وكذلك التجربه السياسيه. هذو الناس كاع عندهم تجربه سياسيه اللي هي مهمه واساسيه، لا في التدبير على مستوى الجماعي لا على مستوى المؤسسه التشريعيه، غير هي اننا مساله عطفا على ما تم الاشاره اليه، هاد الطاقات الان غادي تجي لمجلس النواب، ما هي قيمتها المضافه. اليوم خصنا نعرفوا في العالم كله العمليه السياسيه ما فيهاش فقط غير الصريح، هناك الضمني، راه ما يسمى بالقدره على تشكيل لوبيات، راه الشباب الا كنهضروا على الطاقات الشبابيه وما قدرتش انها تكتل وما قدرتش انها تشكل لوبي، نكونوا متيقنين بانها ما غاديش تقدر تاثر وتغير كيف ما انتظارات الشباب. ومي كنقول لوبي، هذا لوبي ما عنده عقيده سياسيه، ما عندوش كما كنقول ايديولوجيا. لوبي كتكون عنده واحد المصلحه كيشتركوا فيها، كيتجمعوا، كيحاولوا انهم يضغطوا وياثروا باش انه يوصلوا للمبتغى ديالهم.
0: هناك ايضا صعود لافت لتحالف اليسار وفي الرباط المحيط، عمر محمود بن جلون عن فيدراليه اليسار يمر.
3: حيت الخطاب، هذا اولا، الخطاب اللي استعملوا كان خطاب جريء.
0: هل تتوقع ان يكون للخطاب وحده لانه أنا الخطاب تعويزه
3: هدرت الخطاب ومازال ما كملت حيت اولا الخطاب اللي استعملوا قوي، هذه واحد. في اللحظه اللي كاين اضيف الى ذلك النقطه الثانيه، هو مازال ما دخل مرحله تدبير الاختبار،
0: ما دخلش،
3: لا باغي يسمع، ما دخلش الاختبار الحكومي، التدبير الحكومي باش يتحرق ولا يبان فيه كاين، لا اسمح لي، مازال المسار ديالهم.
0: من يمارس يخطئ ومن لا يمارس لا يخطئ.
3: لا باغي يسمع، لا خلي من الخطا، الخطا بين الخطا فيه الخطا فيه مقصود وفيه غير مقصود خطا، وهذا خلي ها حنايا هذا الشيء مازال. اذا طبيعي انه، ولكن شوف اللي مثير دابا غير يسمع، انا في هذه القضيه فاش هضرتي على الوجوه كاين جديد وخصنا خلينا نفهموا، كاين بعدا واحد العدد ديال الوجوه القديمه راجعه ونتمنى انه، انا ما نتمناش يرجع اللي عنده الارث سلبي، ونتمنى يرجع اللي عنده الارث ايجابي يواصلوا، هذه واحد. ولكن كاين جوج الحوايج في الوجوه الجديده خصنا ننتبهوا لها، كاين وجوه جديده رجعت مع احزاب قديمه.
0: طيب
3: لا باغي اسمع،
0: استمحك عذرا لانه مراسلنا
3: وعندك ملاحظه اساسيه. طيب. وجوه جديده مع احزاب قديمه، يعني احزاب كاينه. طيب. ما عندوش مشكل غيعيش معها.
0: شكرا لك. ولكن الخطر استاذ عبد الغني مريده، ارجوك فضل. ارجوك لانه مفادنا في مراكش، سنعود اليك. الى مراكش ايضا مشاهدينا الكرام مع مفادنا انوار لكحل. اهلا بك انوار، ما الذي توفر لديك من معطيات؟
4: اهلا بك محمد، اهلا بضيوفك الكرام وبالمشاهدين الكرام. نحن الان نتواجد في مركز الندوات التابع لولايه جهه مراكش السافي، بالضبط بالقاعه الكبرى التي سيعلن بعد قليل او ربما بعد وقت اكثر السيد والي الجهه عن النتائج النهائيه من خلال ندوه صحفيه. الان بعد اغلاق 5749 مكتب تصويت على مستوى جهه مراكش آسفي عند الساعة 7 وبعد فرز أكثر من 97% من الأصوات وظهور 97% من النتائج تقريبا، هناك النتائج شبه النهائية على مستوى عمالة مراكش بدوائرها الثلاث التي تضم 9 مقاعد نيابية، أفرزت ما يلي 3 مقاعد لحزب الأصالة والمعاصرة و3 مقاعد لحزب العدالة والتنمية و3 مقاعد لحزب الاستقلال. إذن هذه الأحزاب الثلاثة حصدت ما مجموعه 9 مقاعد موزعة بالتساوي، أي 3 مقاعد لكل حزب على مستوى 3 دوائر، وهي الدوائر المشكلة لعمالة مراكش وهي دوائر

0: دوائر المدينة سيدي يوسف بن علي ودائرة جليز النخيل ودائرة المنارة. إذن هذا على مستوى عمالة مراكش، وهي من أصل 8 أقاليم تشكل الخريطة الانتخابية لجهة مراكش أسفي، البقية هي أسفي، اليوسفية، الرحامنة، الحوز، قلعة صراغنة، الصويرة، شفشاون، في انتظار تأكيد النتائج النهائية على مستوى الجهة، وفي انتظار الإعلان الرسمي والبلاغ الرسمي من طرف السيد والي الجهة. لا زلنا هنا نرابط بهذه القاعة في انتظار التأكيد وفي انتظار هذه النتائج.
1: شكرا لك أنوار لك حل.
0: محمد، أن نسبة التصويت على مستوى الجهة بلغت 39.33%، وهي من أعلى النسب على المستوى الوطني. محمد،
1: شكرا لك أنوار لك حل. مفدنا إلى مراكش وأتتنا بهذه المعطيات أستاذة خديجة والغازي. إذن في مراكش تتضح الخارطة عمليا، ثلاث مقاعد لكل من حزب الأصالة والمعاصرة، ثلاثة للعدالة والتنمية الذي حل ثانيا، وثلاثة لحزب الاستقلال. يمكن توازن الرعب هذا ماذا يقول؟
2: لا، هو توازن الرعب غادي يكون غير بين البام وبين البي جي دي، اما بين البي جي دي وبين الاستقلال يمكن ما تيكونش بيناتهم نقاط خلافيه كبيره جدا. غير هي النقطه الايجابيه اللي دابا راه حنا ماشيين في التحليل ديالنا جيدا، تنتكلموا على تقارب النتائج فهي بانت لينا، تنتكلموا على توافقات يمكن تكون ايجابيه او ما غيكونش نقاط خلافيه كبيره بين البي جي دي والبي اي. الاستقلال يمكن يكون بين العداله والتنميه وبين الاصاله المعاصرة. في نهاية الأمر شكون اللي تيحسم في هذه الخلافات؟ إلا جينا نسقطوا هذه النتيجة هذه مثلا على امتدادها على باقي مثلا الجهات ونمشيو في التصور هذا، تنظن أن اللي غادي يحسم في الخلاف هو راه دائما تيكون توزيع الحقائب الوزارية اللي تتشكل النقطة الخلافية، دائما توزيع هي نقطة الخلاف. ألوغ شنو تيوقع للحزب الفائز؟ يمكن يدير شوية ديال التنازلات باش يوزع شوية ديال الحقائب، ولا بغى يدير ألوغ أنا هنا سواء من كان كيفما كانت النتيجة في نهاية الأمر خصنا نعرفوا بأن خاصة تجب أن تكون حكومة وطنية، لأن الرهانات اللي دخل عليها المغرب راه رهانات قوية جدا. تنشوفوا حكم ذاتي غادي فيه غادي يدخل لمراحل مفصلية، تنتكلموا على السيادة مائية وذاتية وغذائية، تنتكلموا على علاقات دولية ومحيط جيوستراتيجي كله
1: وعالم من الأزمات.
2: نعم، وراه شوف فاش تنتكلموا على اللياقين راه اللياقين على جميع المستويات. إذا هنا خاصة تكون في الحقيقة حكومة كف بهذا المراحل اللي غادي.
1: شكرا لك استاذ خديجة والغازي. استاذ محمد الغالي، في مراكش ثلاثه للاصاله والمعاصره، ثلاثه للعداله والتنميه، ثلاثه للاستقلال، وهذه الخارطه كانت متوقعه بهذا الشكل
3: غير مفاجئه.
1: لماذا كان البعض يتوقع ان الاصاله والمعاصره هذا معقل له يمكن ان يكتسح؟
3: لا، ولكن قلنا لنا هضرنا على القاسم الانتخابي، ولو كاع الاصاله والمعاصره ما غاديش يفوت
1: مقعد في كل دائرة.
3: بمعنى انه الا بغينا نهضروا بواحد المنطق اخر، ان هذا نمط الاقتراع والتقنيات المستعمله ليست فيها عداله بالنسبه للاحزاب الكبرى. بمعنى العدالة والتنمية براسه يقدر يكون كبير، غادي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في دائرة من الدوائر، ولكن العدالة ما غاديش تنصفه. لماذا؟ لأنه غادي يقدر يكون هو جايب 23,000 ولا 24,000 صوت، وواحد آخر جايب 8,000 ولا 9,000 صوت، وغادي يدي بحاله بحاله مقعد. إذن شوف تقريبا كيضعفوا من حيث عدد المقاعد، ولكن في نهاية المطاف الحصيلة هي نفس الحصيلة. بالتالي هذه مسألة مشار إليها. علاش قلت بأن هذه النتيجة أنا ما فاجأتنيش، وبحكم أنني مقيم في المدينة ديال مراكش، لأن هذه الأحزاب الثلاثة ساهمت بشكل كبير في تدبير الشأن المحلي، لأن تعاقبوا هذه الأحزاب هذه تعاقبات على إدارة وتدبير المجلس ديال المدينة ديال مراكش، وكذلك مجموعة من الجماعات اللي هي محيطة بمدينة مراكش. وبالتالي هذه الأحزاب يمكن نقول أن في لحظة من اللحظات كنا كنهضروا على حزب الاستقلال كحزب تقليدي، ولكن أكيد بأنه هذه الصيرورة، هذه الدينامية المجتمعية، فطبيعة الحال حزب الأصالة والمعاصرة منذ طبعا بعد التأسيس ديالو أنه استطاع، وكما قلت مراكش عنده فيها نخب ديالو، عنده فيها إنجازات، عنده فيها المناضلين ديالو، كذلك حزب العدالة والتنمية، ولو أنه في الولاية اللي دازت ما حققش نتائج اللي هي مهمة، ولكن بقى حاضر على مستوى الساحة السياسية وعلى مستوى إدارة
1: طبعا بعد قليل سنة

0: من المعارضة أو من الجوانب الأخرى.
1: بعد قليل سنتابع الندوة الصحفية لوزير الداخلية من أجل متابعة النتائج الاستحقاقات التشريعية، لكن قبل ذلك طبعا أستاذ مريدة، كنت بصدد بسط عدد من العناصر في سياق تحليلك، ونضيف إليها هذا التقارب وهذا التكافؤ في مراكش، ثلاثة للأصالة والمعاصرة، ثم العدالة والتنمية، ثم الاستقلال، وطبعا أخذنا بعين الاعتبار أيضا نتائج العيون وعدد من الدوائر الأخرى. هل تتشكل لديك الصورة الآن بشكل أفضل؟
2: شوف، حيت راه ما عطيتنيش نكمل قبيلة على هذوك بعد اللي نوصل واحد الملاحظة، ولكن حسن
1: حتى لا نهضم أيضا حق ضيوفنا وأيضا مراسلين وموفدين. تفضل أستاذ.
2: بدينا الهضرة وخلي وقطعناها ما كملناش الفكرة.
1: لا أريد أن نستغرق في نقاشات تقنية، والحال أننا مرتبطين أيضا بالنتائج والمعطيات الأولية. تفضل أستاذ.
2: فيما يتعلق بهذاك الحالات الأمثلة اللي عطيتها قبيلة، وعطيت الأمثلة لبعض الأحزاب اللي كان في آخر الترتيب بحال الحالة اللي جبتي ديال الخصم، ودابا طلعت حيت هنا مزيان،
1: لكن النتيجة ليست عامة، هذه نتائج نتيجة الدائرة.
2: تفضل. حيت المشكل ماشي في مزيان، حيت دابا هضرنا على وجوه جديدة وتغيير النخب وكذا، ولكن فين كاين المشكل؟ القضية ديال برلماني إيجي، واش فهمتي؟ ما يسمى بالوجه، أنا نسميه الوجه الجديد يتيم. حيت الوجه الجديد يتيم يعني يطلع واحد جوج من حزب يكون ما عنده ما يقضي في البرلمان، لا صحيح لانك التكتل وكذا، لا فرق، لا مجموعات، لا اجهزه.
1: ولكن اذا كان هذا اول الغيث،
2: عنده كلام،
1: اذا كان هذا اول الغيث
2: عنده كلام. شوف مؤشر هنا، ولكن خلينا دابا حنا نهضروا على السلوك السياسي، حيت دابا الناس ما ينتظروكش انك فزتي، الناس راه ينتظروا منك راه مسؤوليات ديال البرلماني والمسؤوليات والادوار اللي غدير، واش فهمتي؟ وفاش غتوصل انت واحد ولا جوج، يعني الحجم والعدد عندك قليل، راك ما قادر تاثر في حتى شي حاجه. اللهم ان تم التطعيم بك واحد التحالف ديال الاغلبيه. هذه واحده. السؤال ديالك فيما يتعلق
1: طيب في صفره، بما ان النتائج تاتي تباعا، في صفره الحركه الديمقراطيه الاجتماعيه والاصاله والمعاصره والتجمع الوطني للاحرار يفوزون بالمقاعد الثلاثه للتشريعيات.
2: يعني الحركه الاجتماعيه الديمقراطيه ازالت الحركه الشعبيه. هذا التحول
1: في صفره؟
2: لا، حيت هذا الشيء، حيت دابا كاين المعاقل اللي كاينه، واش فهمتي؟ تاريخيه ديال الحزب معين، يجي واحد الحزب
3: باش نبقاو. ماشي الحزب ازاح الحزب، ولكن راه لان بلاتي
2: لا نتيجه الحزب، خلي الاشخاص الاشخاص
3: لا. لان هذاك المرشح راه كان غيكون في الحركه الشعبيه، ولكن بعد ما تعطاتش وجد
2: وقع المشاكل، حنا عارفين المشاكل اللي وقعت.
3: لو كان انه بقى في نفس الحزب الاولين
2: ما كانش نقولوا، ما عندوش مشكل.
3: بالتالي هنا اللي قلنا استاذ مريده، بان مساله الشخصنه ديال النسق السياسي مازال طيب ما كتعطيناش
1: مولاي يعقوب. في مولاي يعقوب، عفوا حتى لا نستغرق كثيرا في التحليل، في دائرة مولاي يعقوب، الأصالة والمعاصرة والاستقلال يفوزان بمقعدي التشريعيات في مولاي يعقوب. الأصالة والمعاصرة والاستقلال يفوزان بالمقعدين.
2: دابا راه شوف
1: التشريعيات،
2: دابا حيت الاستقلال فاس،
4: راه معقل تقليدي ديال الاستقلال،
2: مكاينش مشكل، واش فهمتي؟
1: المقعد محسوم.
2: لا حيت الاستقلال تاريخيا، الاستقلال تاريخيا، واش فهمتي؟ الاستقلال من المعاقل ديالو راه فاس، باش نكونوا واضحين.
1: طيب
2: المسألة كاين دابا، لاحظ الملاحظة اللي كاينة دابا، شوف دابا تسعود بحال دابا مراكش اللي هضرتي، تسعود ديال المقاعد، دايرين اللي فيها ستة اللي سبعة اللي بحال دابا فاس كاين الشمالية والجنوب، ستة المقاعد، ثلاث ثمانية ثلاث تسعود، لكن المفاجأة اللي كاينة تسعود المقاعد، ثمانية المقاعد تقسمت ثلاثة ديال الأحزاب، جوج ديال الأحزاب، راه مزيان.
1: طيب
2: مزيان، حنا دابا شتي دابا اللي نهضروا على البلقانة، وراه شوف راه شتي بعض الحالات، راه منين ما قدرش المشرع ومنين ما قدرش الاحزاب السياسيه تواجه هذا المشكل البلقانه، يقدر دابا صناديق الصراعه تكون هي مدخل باش ان، ولكن غير واحد التحدي نتفاهموا على القضيه. واخا دابا تصب الور اربعه الاحزاب ولا خمسه، حيت دابا راه مشكل اللي كاين، واخا يجيو دابا اربعه ولا خمسه في الاول ومتقاربين، غير تطرح واحد المشكل، حيت فيه المحافظ اليساري الحداثي الليبرالي الاسلامي، كاين واحد المشكل، حيت دابا واخا يتقربوا، حيت عندنا كاين السيناريو اللي مثلا نقولوا الاحزاب السياسيه باش تخرج مثلا هذا الحقل السياسي من هذه الحاله وهذا العطب. طيب اللي فيه، والتحول تحول البلقانه الى اقطاب،
1: سناتي الى هذا،
2: ولكن دابا المشكل هذا النقاش تحدي
1: كيفاش تحول استاذ مريد، سناتي الى هذا النقاش، باقي دقه في الواقع قبل ان ناخذ مسار اخر في سياق هذه التغطيه. استاذ خديجه والغازي، طبعا استقرأنا عدد من النتائج في مراكش، في مولاي يعقوب، في صفرو، ومن الواضح أيضا أن حزب العدالة والتنمية

0: المية موجود موجود في عدد من الدوائر. ما معنى أن يكون أيضا من الفاعلين الكبار الآن في المشهد؟
1: شوف، هو
0: الأمين العام لحزب العدالة والتنمية قال أنه يستعيد الوضع الذي يناسبه أو يستحقه،
1: أو الذي يستحقه، لأنه هو تيشوف هو كحزب يعتبر نفسه أنه ظلم في 20
0: في النتائج
1: ديال 2021، وكانت هي ما نكروش أنها كانت ضربة قاسية صراحة. إذا فاش تنقولوا بأنه عاد، إذا هو عاد وعاد بقوة إلى حدود الساعة، يمكن كذلك حقق حتى إلى شفنا على النتائج اللي تعطات تحقق مراكز جد متقدمة في مكناس العدالة والتنمية، بإذن أنه عاد وعاد بقوة. إذا سوف غادي نشوفوا ماذا سوف يقوم العدالة والتنمية في الحكومة المقبلة، ماذا سوف، هل سوف يستفيد من الأخطاء السابقة، لأن هذا هو الدرس الحقيقي، واش غادي يصدع، واش غادي يقدر كذلك أنه يحقق توافقات بينه وبين حزب الاستقلال، أو بينه وبين مثلا حتى دابا تيبان الاستقلال. أنا قلت أنه من الصعب أنه يتحالف مع الأصالة والمعاصرة، هذه زعما مسألة تنظن
0: أنها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في برنامج صدى الانتخابات في ميديا انتفي قال أنه غير مطروح الأمر.
1: ولكن أستاذ شوف، بان ما خصنا
0: طبعا على مستوى الشخصي تحدث
2: الرأي بالحرف، كان رأيي
0: طبعا
1: يعني يقدر يقول أنا غنرجع للمجلس الوطني، ويقول لك أنا صافي أنا تنسمع للمجلس الوطني، والمجلس الوطني قرر أنا ننتحل وغندخل في التحالفات. وشوف، وحتى إلا قالها هذه مسألة لا تعيبه، لأن في نهاية الأمر الأحزاب السياسية راها براغماتية، راها تفكر بمنطق المصلحة.
2: هذه الأمور غادي تكون مرتبطة أشد الارتباط بطبيعة شخص رئيس الحكومة. إنه الطبيعة ديال اللي أننا رجعنا مثلا للحكومة ديال التناوب التوافقي الأولى في 1998، كان فيها 8 ديال الأحزاب، وكنا تنقولوا ما عمر هاد الأحزاب تجمع ودير، ولكن بطبيعة الحال
0: خصوصية المرحلة، خصوصية المرحلة أيضا،
2: خصوصية المرحلة وطبيعة كذلك الشخصية اللي كيكون عليها واحد الإجماع. كتكون عندها واحد المهابة، واحد الهيبة، واحد الكاريزما، واحد الوقار،
1: داك الشيء اللي كنتكلموا على البروفيل السياسي مهم جدا، هذه
2: القدرة باش أنها تدبر هاد التنوع. لأن بعض الأحيان ما ننفيوش، ماشي بالضرورة الصراع ما بين حزب وحزب، بعض الأحيان صراعات ما بين أشخاص، وهذيك الصراعات ما بين أشخاص اللي كتطور لديك المرحلة ديال القطيعة، أن هذا تيحرم هذا وتيقول لك ما نتحالفش معاه، خط أحمر كذا. كنعتقد بأن وشرتي مسألة مهمة، طبيعة المرحلة.
0: أرجوك
2: من الفكرة، أنا تنقول الآن البلاد هي في واحد المرحلة باش أننا يكون تعايش. علاش؟ لأن الرهانات والتحديات هي كبرى، وتحتاج إلى جميع أبناء الوطن من أجل هذا البناء الموحد وهذه المواجهة لهذه التحديات.
3: غير واحد الملاحظة
0: في كلمة رجاء، أريد أن نبقى مرتبطين بالنتائج.
3: لا، غير في القضية ديال حزب، قال الأستاذ نشهدوا صراع، نقدر نشهدوا واحد صراع من نوع آخر، نقدر تجيب البام في المرتبة الأولى، يقدر يندلع واحد الصراع، حيت عندنا واحد المشكل، حيت عندنا قيادة جماعية. طيب، عندنا بعض قائد واحد،
0: عندنا بعض النتائج، بعض النتائج الاوليه طبعا، والفرز
3: لم قياده جماعيه ما عرفنا دابا.
0: طيب
3: هو ما عرف، حيت لا يقدر يوقع صراع، ما نعرف
2: السيمانه تقد،
3: ما نعرف واش تقد ولا.
0: طيب اسمح لي ان اعطي نتائج نحو 86 من مقاعد البرلمان لحد الان، تقريبا 23 للاصاله والمعاصره، 17 للعداله والتنميه، الاستقلال 14، التجمع الوطني للأحرار 13، الاتحاد الاشتراكي 7، الحركة الشعبية 5، الاتحاد الدستوري 3، وفيدرالية اليسار 2. طبعا نتحدث عن نتائج أولية وهي جزئية تماما من الكتلة، نتحدث عن الثلث، ولكن ليس ممثلا للكل، ليس ممثلا للكل
3: تقريبا.
0: أستاذة خديجة والغازي،
1: شوف راه حتى لدابا هي النقطة، يمكن
3: ربع
1: دابا فاش نتكلموا على القراءات الاوليه، راه حنا ماشيين في توازي. فاش تنشوفوا شكلتي تصدر المقاعد، راه تقريبا ماشيين في نفس الترتيب، راه بحال
0: الاصاله والمعاصره، الاستقلال،
1: العداله والتنميه، نفسها تنشوفوا نفس الترتيب ماشي في البرلمان، وهذه راه تنظر نقطه مزيانه.
2: راه كيطغى عليها الجانب الحضري المدن،
1: مازال مشينا للعالم القروي تماما.
2: طيب القراوي الاقاليم، سالتهم هضرتي مثلا اسمح لي على مراكش، راه الجانب الحضري غالب على هذا، على هذا.
0: سيأتي العالم القروي
2: إذا زدنا شيشاوة وزدنا قلعة الصراغنة،
1: ويقدر يغير النتائج، المعادلة يقدر تبدل.
0: سيأتي العالم القروي طبعا في البيان أو التصريح الصحفي لوزير الداخلية ستظهر النتائج الكلية، وفيها العالم القروي. العالم القروي له وزنه في التقطيع الانتخابي.

0: الانتخابي وفي النتائج وكذا.
1: يقدر في المعادلة،
2: يقلب المعادلة طيب كاملة. هادشي اللي قلنا
0: في دائرة عين الشق، بما أنكم تحدثتم عن الدار البيضاء، في دائرة عين الشق أمينة ماء العينين عن العدالة والتنمية، عبد الحق شفيق عن الأصالة والمعاصرة، ومحمد شفيق بن كيران عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
2: دونك هو الإغريني هنا جا في المرتبة الثالثة
0: تماما. مرسي السلطان، يعني دائرة الفداء مرسي السلطان، الفاطمة الرميد عن حزب العدالة والتنمية أولا، ثانيا محمد بن جلون التويمي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وإبراهيم النعناعي عن حزب الاتحاد الدستوري. هل يعطي ذلك إشارات في اتجاهات معينة في الدار البيضاء؟ الدار البيضاء معروفة أنها هي المدينة،
2: نعم،
0: والمدينة هي لنقول مؤشر أساسي في مؤشرات قراءة الكتلة الناخبة.
2: لا شوف، هي فاش نتكلموا أنا يمكن حتى الدار البيضاء عندها خصوصية، تنتكلموا على قطب صناعي واقتصادي مهم للمملكة، وتنتكلموا كما قلنا الخصوصية ديال المدينة بأنها يعني مدينة عمليا من الصعب أن الإنسان يحصل فيها على أصوات، وبالتالي الفائز في هذه المدينة هذه راه عنده دلالات قوية جدا. إذن على مستوى جوج ديال الإحصائيات اللي عطيتيني راه تتصدر العدالة والتنمية هنا في عين الشق وفي أنفا، تصدر الفداء تتصدر العدالة والتنمية، وتجي في المرتبة الثانية الأصالة والمعاصرة. هذه كلها أرقام لها دلالتها ولا يمكن أن ننكرها أستاذ بورويس، وتتمشي بالتوازي كما قلنا مع ما تم الإعلان عليه في باقي النتائج. إذن إذا كان هناك تصدر ديال الأصالة والمعاصرة في البرلمان، ثم تصدر ديال الأصالة والمعاصرة، وثم في مرحلة ثانية العدالة والتنمية، حتى عندما تمشي في خطين متوازيين أظن أنهم متوافقين، وغادي نشوفوا على مستوى العمل البرلماني وعلى مستوى الحكومة ماذا سوف تفرز.
0: أستاذ محمد الغالي ذكر مسألة العالم القروي، وهي في الواقع نقطة مهمة في التحليل. هل يمكن أن هذه المعطيات كلها في المدن بقوتها بدلالتها بوجوهها وشخصياتها ووزنها لا يكون لها وزن أمام وزن الدوائر في العالم القروي؟
3: هو في المدن إلا بغينا نهضروا نسبيا بهذه المفاهيم كاين طبقة متوسطة،
0: قد يأتي التجمع الوطني للأحرار
3: يمكن
0: من العالم القروي أو الأصالة والمعاصرة، من العالم القروي
3: الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار عندهم حظوظ قوية أنهم يحصلوا على مزيد من المقاعد بالنسبة لهذه الدوائر اللي هي حاضر فيها العالم القروي، لأن مازال كما كنقول مازال ما عندناش مجموعة ديال الدوائر. بغيت نهضر على أزيلال، بغيت نهضر على خنيفرة اللي فيها العالم القروي، شيشاوة، اليوسفية، الصويرة، الرحامنة، القلعة، فقي بن صالح، هذه دوائر اللي بطبيعة الحال العالم القروي كيشكل جزء مهم من النسيج الانتخابي، وبالتالي فكنعتقد بأنه هذه الأرقام. ولكن احنا هذه كتفيدنا من جانب التحليل، من جانب آخر شكون هي الأحزاب السياسية اللي عندها حضور قوي في المجالات الحضارية. ملي تنقول المجال الحضاري تنهضروا على طبقة متوسطة
2: أكيد
3: فعلا، لأن نسبة المشاركة كطرح سؤال واش فعلا الطبقة المتوسطة انخرطت بشكل كبير وبشكل عملي في العملية الانتخابية، أم أن هذه الطبقة المتوسطة لاعتبار أو لآخر ربما ظروف التصويت إلى غير ذلك. هذه مسألة كما قلنا فيها أشياء اللي خصها تفهم وخصها تراجع. على أين أنا تنقول في هذا الباب بأن الحزب اللي غادي يكون قوي هو اللي غادي يستطع أنه يولف ما بين هاد المجالات، لأن ما نساوش هاد الانتخابات دابا ديال مجلس النواب كتعطيك مؤشرات ديال الانتخابات المقبله بالنسبه للمجالس الجماعات. وعلاش انا اش كنعطيها؟ لان الان التكتيك ديال المرشحين كاين اللي اعتمد على المنتخبين ديال مجالس الجماعات باش انه يخدمها كاله بحال واحد لاباغاي الكتورال، واحد الماكينه، واحد الاله انتخابيه.
0: طيب.
3: وبالتالي ف يمكن هذاك الشيء اللي شهدنا الان ديال ذاك الترحال ديال نواب ويبدلوا الترشيح ديالهم وطلبوا التزكيه من احزاب اخر، كنعتقد بان طيب. هذا غادي يكون اثر حتى هو على انتخابات الجمعيه.
0: شكرا لك استاذ غادي محمد الغالي.
4: ولكن هذه القضيه خصنا نقولها حيت دابا راه شوف دابا زمنيا
0: دعني اشير الى هذا
4: زمنيا
0: تفضل.
4: يعني دابا زمنيا دابا ما غنهضرش على ان البرلماني كانوا يحسبوه الكتله الناخبه يحسبوا على خمس سنين، دابا راه عندنا خمس سنين دابا في اطار هذه النسبه المشاركه المحققه 38.02، يعني دابا عندك الفتره زمنيه قصيره سنه
0: على انتخابات
4: الجمعيه. طيب. بمعنى ان الحكومه المقبله عندها واحد التحدي صعيب، حيت علاش؟ حيت الايقاع اللي خصها تخدم به وتعطي

0: إشارات الإيجابية وإلا طيب. قد تكون حسن انتخابات الجامعية غتجيب أمور
1: سمير سمير كودار عفوا سمير كودار رئيس قطب التنظيم بحزب الأصالة والمعاصرة يقول أن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت اليوم تظهر وفق المعطيات التي توصل بها الحزب فوز البام بالاستحقاق الانتخابي.
0: هو نفس التصريح اللي عطاه بن زعيد اللي عطاه السكوري له قبل قليل قلت
1: ومثله اعطته قيادات العداله والتنميه
0: نفس اتجاه
2: ما كملاش الجمله.
3: ولكن
2: الفوز بالاستحقاق الانتخابي من جانب ماذا؟
3: ولكن لا ولكن العداله والتنميه فاش ما بقاتش هاد التصريحات قال عندنا مراكز متقدمه وحبس بالنسبه للعداله والتنميه. اما هذا هضر على الفوز والاستحقاق.
0: هو دابا عنده النظره وحده دابا شوف هضروا مع الاحزاب السياسيه دابا عندها تصريحات ما تشوفش الاعتبارات الاخرى ما تشوفش نسبه المشاركه ما تشوفش الاعطاء
3: اكيد
0: حيت دابا فوقاش غتهضر في هادشي هذا حتى غتدخل وغتحمل المسؤوليه وعدد الوجه هادشي بحال النار ملتهبه. لا دابا هي دابا لا دابا هو دابا هو دابا هو الهاجس ديال انه بحال نقولوا واش المعنويات عاليه بالنتائج
3: حماس.
0: اسمح لي بالنتائج ولكن هو راه عارف خاصه وان الامر الى مشى تقاد الحكومه حيت الحزب عارف التحديات ديال التدبير الحكومي ولكن حنا عارفين انه من الناحيه النفسيه الطريقه باش اظهر والعروض اللي قدمها في الحمله الانتخابيه يطغى عليها الحماس طبيعي تكون مرتفعه.
2: أنا
0: ولكن من بعد فاش تحمل المسؤوليه لا نكمل عليه الفكره من بعد فاش حيت دابا غتحمل المسؤوليه الحكوميه ما يقول لك ما تقول له مثلا دابا نعطيك واحد غيقول لك مثلا احنا ندير تقول له انت راك كنتي في الحكومه ما تقوليش شي حاجه مفاجئه الله يخليك لا غيسمح لي ما تقوليش شي حاجه مفاجئه انت حيت كنت كنتي في التدبير الحكومي عارف الاكراهات فين تبدا الاختصاص فين توقف عارف الاكراهات الفلوس واش عندك القدره انك تنفذ اللي ما عندكش تنفذ.
2: هو التمرين اذا سمحتي لي هو التمرين في مرحلته الاولى. شنو هي المرحله الاولى؟ ان
1: احنا في اعلان النتائج
2: الحزب الى حصل على المرتبه الاولى طبيعه الحال كاين الفصل 47 من الدستور ان الملك سيعين رئيس الحكومه من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى اساس نتائجها. ولكن التمرين الثاني شنو هو؟ التنصيب لانه من
1: في البرلمان
2: التنصيب في البرلمان
3: طيب.
2: وبالتالي لنفترض ان الان لان حزب الاصاله والمعاصره او الحزب المتقدم بشكل عام ما عندوش الاغلبيه اذا خاصو
3: يشكل البرنامج الانتخابي
2: يشكل تحالف حكومي. سؤال فرضيه ولا التجمع الوطني للاحرار ما بغاش انه يكون في حكومه اللي غادي يقودها الاصاله والمعاصره ولا كانت الشروط انتبهوا ولا حزب الاستقلال بغى يستغل هذيك الفرصه ديال ان حزب التجمع الوطني للاحرار إلى رفض يدخل في حكومة يرأسها الأصالة والمعاصرة قد يشدد شروطه فيما يتعلق بالحقائب الوزارية. بالتالي بمعنى أن التمرين في بدايته أن تنقول أن الحزب اللي غادي يحصل على الأغلبية ديال الأصوات سيكون في تمرين عسير. المسألة ماشي سهلة. لماذا؟ لأن عندها علاقة بالتفاوض على مستوى المناصب ديال رئاسة ديال مجلس النواب على مستوى الحقائب الوزارية وعلى مستوى رئاسة المؤسسات الدستورية الأخرى لأن طيب. هذه كلها هي أمور كتدخل في
3: نعم.
2: هذا الاتجاه.
3: شكرا لك
1: صدقة جوال غازي. الآن لدينا على الأقل كتلتان تدعيان أو على الأقل تعلنان أنهما في الصدارة وهناك كتلة أخرى وهي حزب الاستقلال. حزب الاستقلال هي تلك الكتلة التي لم تحدث الكثير من الضجيج ولكنها حاضرة وبقوة ونجدها الآن في الثلاث الأوائل. هل يمكن أن تخلق المفاجأة أيضا؟
3: احنا ترجعوا لنا بلاتي غير باش نتفاهموا بعدا فاش تكلمنا على حزب الاستقلال هو يمكن في هذا فاش شفنا هذا الشذب والجذب في الحملات الانتخابيه هو كان الحزب اللي خدم
1: بالنفس
3: النائبين النفس وخدم بصمت وبهدوء واشتغلوا مزيان وكان الهدوء ديالو كان استراتيجي. انا فاش كنا تنشوفوا تنراقبوا الحملات الانتخابيه كان الهدوء ديالو كان استراتيجي يعني ما دخلش في ديك الصراعات نائبين
1: نفسيه حتى انه نحن الآن نتحدث عنه بهذه ننتبه إليه
3: تماما ولكن هو
1: تحدثنا كثيرا عن الأحزاب الأخرى والمعاصرة العدالة والتنمية
3: والتصريحات المضادة
1: ولكن موجود
3: لا ولكن الهدوء ديالو كان مثير أستاذ كان الهدوء ديالو كان مثير يمكن أنا كنت
0: شوف
3: العام الحزب
1: أنا أريد أن أهضم حق الأستاذة والغازي في الكلام
0: التفاعل معها، حيت هذا الهدوء اللي كاين ديال حزب الاستقلال وظهر تبدا تقربت الانتخابات بواحد الشهر، ولكن اللي يتبع الحياه السياسيه مزيان ويحلل التصريحات شوف منذ شهر ثلاثه شهر اربعه بدا واحد التقارب
3: كان لكن فوالا تماما تماما
0: تماما.
3: انا مع الاستاذ في هذه النقطه اللي دينا في مجموعه من النقاشات لاحظناها، يعني
1: تحول استراتيجي.
3: لا هو ماشي تحول استراتيجي، ولكن هو كان، انا شوف ما بغيتش نقول كلمات قاسيه، ولكن هو راه حاول ان يقفز من السفينه مبكرا
1: منذ كلمات الفراقشيه.
3: ماشي حتى قبل الفراقشيه، شو انا عندي مشكل ديال التواريخ، ولكن انا في مرحله ما راه كانت هناك تصدع بين الاستقلال وبين بين بين لو ايريني بين التجمع الوطني للاحرار. اذا كان هناك تصدع، وهنا كانت بوادر ان بدا ينأبي نفسه عن مجموعه من الممارسات التي غير شعبيه او مجموعه من القرارات غير شعبيه اللي كانت تاخذها التجمع الوطني للاحرار.
2: البيت الداخلي ديال حزب الاستقلال صراعات وش هذه المساله بان الحزب كان فيه تفاعل داخلي وهذاك التفاعل الداخلي من دون شك في لحظه من اللحظات ما عطاش الحزب انه باش يظهر بذاك الموقف،
1: ولكن في النهايه
2: لان ربما انا استسمح لانه ربما في لحظه من اللحظات فقط حنا نظرنا المساله من الخارج، لان في لحظه من اللحظات كان تيبان لك وكان حزب الاستقلال في اي لحظه من اللحظات غادي يمكن يكون فيه انشقاق، وبالتالي على اي مخافه يمكن هذا النوع من التصدعات اللي يمكن انها غادي تجر على الحزب يدخل في واحد الدوامه ديال الصراعات الداخليه، فكانت الطريقه انه الالتزام هذا النوع من الهدوء
3: وبطبيعه
2: الحال والمحاوله ديال اداره وتدبير الامور بنوع من القوى الهادئه.
3: هو كان حاضر. علاش قلت هذا الشيء؟ لان يعني يمكن في ثلاثه ديال السنوات الاولى من تدبير الحكومي راه كانت على مستوى حزب الاستقلال راه كانت هناك خلافات على طريقه تدبيره، كيف ان حزب الاستقلال تيمشي في الخط 100% في قرارات غير شعبيه.

0: ميزانية.
1: كانت في سنواتك يمكن كانت في السنة الأولى ولا في السنة الثانية، كان كون صراحة من الكاتب العام للدولة كان فيها صراع لأن طيب. ما تحددتش، ولكن فيما بعد الهياكل
0: نجح
1: يعني
0: في تدبير هذه الخلافات بشكل الذي يحفظ وحدة الحزب.
1: أكيد هذه نقطة
0: في جهات حساسة مهمة، في جهات حساسة ومع قيادات لها وزنها الثقيل.
1: أكيد إذا هنا سنقول نقطة قوة تحسب للحزب، هذه النقطة الأولى، بمعنى أن في مجموعة من القرارات الغير شعبية اللي اتخذها حزب التجمع الوطني الأحرار راه كان فيها صراعات داخلية من خلال النخب ديال حزب الاستقلال، لماذا تتبعون داك السياسة 100% مع هذا الحزب هذا؟ إذا هنا كانت بوادر أن غادي يكون هناك انشقاق أو غادي تخرج من الركب مبكرا. إذا تنرجع للتعبير اللي قلت أنها قفزت من السفينة مبكرا، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية فاش قلنا بأنها نأت بنفسها عن دخول في ديك الصدامات وتصريحات المضادة، كما قلناها كان هدوء استراتيجي، ولكن في على مستوى مجموعة من النقاشات لاحظنا قلنا هذا الهدوء هذا راه غادي يوصل لنتائج متقدمة، لأن شوف أستاذ بورويس راه المواطن ماشي غبي، المواطن المغربي راه يهتم بالسياسة وراه مسياس،
0: شوف بل هو عليم بالسياسة،
1: عليم بالسياسة تماما وما عندهاش علاقة ما ممكنلاش نقولوا هذا أستاذ جامعي تفهم في السياسة، هذاك ما راه الكل يفهم في السياسة أستاذ،
0: المواطن يدرسك السياسة
1: مدرسة حياتية ما ممكنلاش نكروها.
2: النتائج المعلنة حزب الاستقلال كذلك عنده وزن ديالو قوي في العالم القروي،
1: هذه هي النقطة الثالثة اللي كنت باغي نقول أستاذ بورويس. إذن حنا غادي نشوفوا شنو غادي
2: كما قلت واحد المجموعة ديال الأقاليم اللي مازال ما تذكرتش، اللي قلت بأن فيها الجانب ديال الجانب العالم القروي حاضر، فمن دون شك بأنه حزب الاستقلال،
1: ولكن لا يمكن أن ننكر أنه خدم بتكتيك غاية في الذكاء إلى حدود الساعة.
0: الحزب الذي لا ينكسر، لا يتراجع كثيرا، قد لا يكون الأول في بعض الاستحقاقات، لكنه دائما حاضر ودائما في الجوازي في المقدمة.
2: هنا فاش قلتي يعني
0: هل يكون المفاجأة هذه المرة باستحضار العالم القروي ووزن
2: حيت المؤشرات الأولية أدبان بأن الحزب ماشي بنفس الإيقاع، محافظ على الوضعية ديالو، يعني التعديلات اللي تجي واش فهمتي تعديلات، وهذه مسألة خصنا ننتبهوا لها، راه نتيجة واحد العدد ديال العوامل. شتي هذه القضية أن الحزب يبقى في المركز ديالو والتأثير اللي يجي يكون تعديل طفيف. أضيف واحد القضية هو أن الحزب عنده جذور. صافي؟ الحزب عنده جذور، والجذور هنا بمعنى كاين الامتداد، كاين العمق، كاين العمق، حيت كاين العمق، لا حيت كاين العمق، ولكن دابا هذه المسألة
0: الجذور هناك أحزاب أخرى
2: لا وخليني نكمل
0: الجذور
2: العدالة والتنمية، غتقول لي العدالة والتنمية وغتقول لي كيف
0: الاتحاد الاشتراكي
2: إلا سمحتوا لا ولكن اسمع غير ملاحظة أنا إلا سمحتوا لي
1: الاتحاد الاشتراكي
2: أن من الأمور اللي عطات قدرة
1: اللي كان ضعيف
2: أستاذة من الأمور أنا تنقول اللي عطات الحزب الاستقلال قدرة على الصمود أمام كل هاد نعتبروها دينامية داخلية وهي الهياكل المنظمات الموازية. أنا يمكن نقول بأن الحزب ديال الاستقلال عنده كما تنقول واحد الامتياز كبير مقارنة بالأحزاب،
3: علاش قلنا حنا الجذور بمعنى متغلغل كاين تغلغل،
2: هي النسائية العمالية، وهذه أنا كنقول تصور حزب الاستقلال في غياب هذه المنظمات الموازية وبالنظر لهذا التفاعل الداخلي اللي كيوصل للمستوى ديال التصادم، كيف كان سيكون حال حزب الاستقلال؟ انا كنقول بان ما غاديش يكون حال طيب او جيد.
0: طيب بروفايل نزار بركه في هذه المرحله، البروفايل الانتخابي، القدره على الاقناع، تقييمك ايضا
1: الهدوء في تصريحات
0: انت قلتي كلمه، قلتي انه قفز من السفينه في الوقت المناسب أو لم يقفز أو قفز بشكل تكتيكي، ولكن دعني أقول كلمة أخرى، هو أيضا انسحب من التجاذبات السياسية في الحملة الانتخابية، وكان هذا الاختيار واضح أنه لم يدخل في مشاحنات، لم يدخل في مماحكات سياسية قوية.
1: داكشي علاش نقولوا بأن البروفايل في نهاية الأمر تيلعب دور مهم جدا. شوف راه الرجل الذي يمارس الفعل السياسي راه يجب أن يكون رجل رزين جدا، وأن لا ينساق وراء ديك الخطابات الشعبوية أو ديك الصدامات المجانية، يمكن في نهاية الأمر يجب أن يعني أن يركز على البرنامج، على يتنظر كان هذاك هو الرهان الحقيقي، ثم أن ينأى بنفسه عن ديك التجاذبات، لأن في نهاية الأمر
0: ما يصل الآن من نتائج أنه الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية

0: فين؟
1: إذا قدمان
0: في إلى جهة؟
1: في إحصائيات شمولية.
0: داكور. يعني مازال ما تعطلنا العالم القربي أستاذ بوريس.
1: لا ليس هو لكن نتحدث على أنه هناك نوع من التقارب.
2: مسألة أخرى نزيد هي كسيناريو في التحليل. كاين بعض الأحزاب ماشي في صالحها تكون في المعارضة.
1: مثلا
2: عندما
1: التجمع الوطني الأحرار
2: المعارضة التجمع الوطني الأحرار كان في المعارضة كان أدى ثمن كبير أحزاب أخرى الحركة الشعبية الحركة الديمقراطية
0: هي
2: هذه أحزاب اللي كانت عندها فرق
0: اسمح لي أستاذ غالي
2: الفرق ديالها فيما بعد
0: اسمح لي أستاذ غالي في هذه النقطة هذه هي ماشي أنها ليس في مصلحتها أن تذهب إلى المعارضة هي لا تريد الذهاب إلى المعارضة هي تذهب إلى المعارضة جرت إلى المعارضة جرا ديك الشيء نشوفوا أن الحصيلة ديالها كانت ضعيفة
2: لأن علاش أن المسألة مرتبطة بإعادة إنتاج الشرعية حق لأن كل حزب كيقلب بأن حق الشرعية ديالو يكون قوي ويكون موسع وبطبيعة الحال
1: هناك الحكومة حيث المناصب وحيث يمكن للنخب أن تستوزر وأن تتولى المسؤوليات وكذا وهذا أيضا مشروع ومهم
2: أنا نعطيك مثال ميتي يكون حزب راه هذا الشيء رؤساء الجماعات إلا دخلتي معهم في حوار غادي يشكيو لك بزاف د الحوايج غادي يقول لك رئيس الجامعة اللي كينتمي الحزب والحزب ديالو عنده وزارة معينة فإن هذاك رئيس الجامعة هو الأول كيتم التعاون معه ولكن إذا كنت رئيس جامعة والحزب ديالك ماشي في الحكومة كن متيقن بأنك ستعاني

0: إلا إلا كنتي مع شي وزير اللي كيخدم بمؤشرات وباغي يرفع من المؤشرات وكيهمو أنه يشتغل معاه.
1: بغيت نتفاهم نتفاعل مع الأستاذ على هذه الفكره هذه. شوف هذه القضيه وعاد من بعد غنهضر على السؤال ديالك من بعد طرحوا عليا، ولكن خلينا نشوفوا هذه القضيه أنه رئيس جماعه يتفاعل مع الوزير اللي يكون اللي ما كاينش الحزب ديالهم. شوف الفتره الذهبيه سياسيا في التقاطع بين المركزي والترابي هي اللي كانت مع هذه المرحله هذه. مني ما تحققش مع هذه المرحله هذه ما يعاودش
2: علاش هي النقطه اللي اشرنا عليها.
1: شوف شوف تاريخيا شوف شوف الانتخابات مع خليني سي محمد نكمل
2: نهضروا على دابا ما تخليش
3: تفضل
1: نكمل الفكره
3: داك استاذ مريده عذرا على هذه المقاطعه دعني اواطر هذا النقاش دعني اواطر هذا النقاش رجاء نقاشنا قائم على التفاعل وانت تفاعلت مع الاستاذه وتفاعلت مع الاستاذ
1: ولكن خليني نكمل غير الفكره
3: وقاطعتهما قاطعتني
1: تفضل ما وصلتش للفكره حيت دابا كان عندنا التحدي الجهويه المتقدمه وكان عندنا القضيه ديال البرامج ديال التنميه حيت علاش قلت هذه الفتره الذهبيه من 21 ل 26 حيت التحالف سياسيا

0: اللي مسيطر في المركز هو نفسه اللي مسيطر على المجالس، يعني احسن طريقه وافضل احسن فتره من اجل التنسيق والتواصل. مع الاسف الشديد ما وقعش هادشي هذا، ولكن دابا خلينا نتفاعل معك على واحد المساله ديال التحالف. وشوف السي محمد دابا واخا نقولوا القواعد ديال التحالفات الحكوميه، احنا ما عندناش قواعد مسبقه واتخضع الى ما بعد، يعني النتائج المناصب طبيعه الحقائب الوزارات طبيعه الوزارات رئاسه البرلمان. ولكن راه شوف انتبه اللي يدقق مزيان ويتبع التصريحات ديال الفاعلين اللي خرجت هذه الايام، راه بدا يتشكل واحد التحالف من قبل.
1: طيب
0: راه بدا يتشكل واحد التحالف، ونقول لك علاش مبني على فكره واحده، اي تلقى فكره واحده هي ان التجمع الوطني الاحرار خط احمر.
2: انا الا سمحتي لي استاذ بورويس، معطى اليوم بغيتي تفوز بمقعد في مجلس النواب ضمن واحد

0: يقين انك غادي تحصل على مقعد داخل. وهذا منين كيجي؟ كيجي من التشبيك. شنو هو التشبيك؟ تشبيك المصالح. شنو هي تشبيك المصالح؟ ان كاينين الناس، هذاك رئيس الجامعه عنده ميزانيه. انا نعطيك مثال، كاين رئيس الجامعه اللي عنده 350 درهم في الفائض، قول لي هذيك 350 درهم اش غيدير بها؟ يشري بها شنو؟ غيشري بها شنو؟ غيدير بها؟ طيب. وبالتالي فهو كيراهن على تعبئه الموارد الماليه من خلال شراكات.
1: طيب.
0: هذيك الشراكات اللي كيدير مع وزارات.
1: طبعا. ونحن في انتظار ندوه صحفيه لوزير الداخلية بخصوص النتائج لنقول العامة للاقتراع التشريعي الذي شهده المغرب اليوم. أستاذ خالد جو الغازي، نستقرئ طبعا الدوائر والقراءات وبعض التكهنات أنه الأصالة والمعاصرة أولا، العدالة والتنمية ثانيا، هل يمكن أن تتصوري مثل هذا الترتيب؟
2: مازال تنتظروا العالم القروي في الحقيقه، مازال ما عطانا، لان بزاف ديال النتائج تحسم على مستوى العالم القروي، ولكن هذه المؤشرات هذه راها مهمه جدا. اذا كان حتى دابا الاصاله والمعاصره هو اللي ترأس، تنقول بان يقدر العداله والتنميه تجي في المرتبه الثالثه غالبا. الا ما شفناش النتائج ديال العالم القروي، يقدر غادي تكون، الا ما كانش هناك مفاجات كبيره جدا على مستوى العالم القروي، يقدر العداله والتنميه تجي في المرتبه الثالثه. تنظن هذا هو تنظر، هذا هو التوقع اللي كاين.
1: اقرا بعض الدوائر، نتائج بعض الدوائر، بني ملال حزب الاستقلال اولا، حزب الاصاله والمعاصره ثانيا، حزب تقدم الاشتراكيه ثالثا مع مريم وحساته، فاضل بالراس عن حزب اتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه رابعا، والخامس عن حزب العداله والتنميه محمد بريدية غازي، ورشيد مشيش عن تحالف اليسار.
2: طيب،
1: دائره الفداء مرسى السلطان ذكرناها، دائره صفرو تحدثنا بشأنها، دائرة رحامنا، لنذهب إلى رحامنا. رحامنا مهمة. عز الدين ميداوي حزب الأصالة والمعاصرة، حميد العقرود عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعبد اللطيف الصنديل عن حزب تجمع الوطن للأحرار. هذه هي دائرة رحامنا.
2: رحامنا غابت عليها العدالة والتنمية.
1: هل هذا مؤشر أم أنه الخارطة في رحامنا هي نفسها؟
0: لا، تقريبا حدود العداله والتنميه في رحامنا ما كايناش.
2: طيب. ما جاتش حتى في المرتبه الرابعه، ما جاتش شيئا،
0: لانه الاحزاب التقليديه هي هذه تقريبا اللي قلتي. الا استثنيتي الاتحاد الاشتراكي، لانه تقريبا الاتحاد الاشتراكي ما كانش مطروح، ولكن طبيعه الشخص المرشح باسم الحزب هي اللي لعبت هذا الدور في هذا الباب.
2: اذا دائما نرجعوا دائما لنفس الظاهره، اننا في نهايه الامر ما تنشوفوش البرنامج قد ما تنشوفوش الشخص، البروفيل في نهايه الامر هو اللي تيحدد يعني عدد الاصوات المحصله عليها في خاصه في العالم القروي. هنا
1: تتكلم ايضا نمط الاقتراع، بما انه احنا عندنا البروفايل هو الاساسي وما عندناش الفردي، ما عندناش نمط اقتراع فردي،
2: عندنا اللائحه في هذا الامر.
0: تقريبا الاحزاب اللي كاينه في
1: الرحاد الاسم،
0: الاحزاب اللي كان انها في المجله طبيعه الحال في الرحاد، كاين حزب الاصاله والمعاصره طبيعه الحال كحزب عنده حضور قوي على مستوى الاقليم، كاين التجمع الوطني الاحرار تا هو حاضر، كان حزب استقلال تا هو، ولكن على اين الان بان بان طبيعه المرشح حزمت اللي حزمت المقعد الثالث لفائده حزب الاتحاد الاشتراكي.
2: وعاد شفنا الجوسيف بي لاول مره تيبان في
0: قلعه السراغنا، مازال ما بانش تقريبا، حتى قلعه السراغنا حتى هي تقريبا كاين الحضور ديال حزب استقلال، الحزب الاصاله والمعاصره،
2: كاين كذلك
0: كاين التجمع الوطني للاحرار، الاتحاد الاشتراكي، العداله والتنميه في الاقليم بالنسبه لهذه الانتخابات هذه ما عندوش حظوظ زعما مريحه باش نقول ان، ولكن كما كنقولوا بعض الاحيان كتكون مفاجات، ولكن اللي كيبان بانه يمكن بالنسبه لهذا الاقليم كاين حزب استقلال، كاين حزب الاصاله والمعاصره.
2: واكيد الاستاذ ما جا منها والو.
0: نعم،
2: لا، مع استاذ بورويس الاكادير ما جا منها والو.
0: اكادير الان من اكادير كاين التجمع الوطني الاحرار،
1: هناك ايضا العداله والتنميه،
0: كاين العداله والتنميه،
1: حزب الاصاله والمعاصره في صفحته على
0: فئه، هذه احزاب تقليديه. طيب. دابا الان في هذيك المنطقه تيزنيت
1: استاذ محمد الغالي. نعم. حزب الاصاله والمعاصره على صفحته في فيسبوك يقول بانه حزب الاصاله والمعاصره يتصدر نتائج الانتخابات التشريعيه بالدوائر الانتخابيه لمدينه مراكش.
2: مراكش هذه مراكش كانت محسومه، لان ناقشناها صافي تزود ثلاثة
1: يعني لا تصدر، لا صدارة في النهاية،
0: لا تعادل، لا يتصدر من حيث عدد الأصوات،
1: عدد الأصوات من حيث عدد الأصوات.

0: 3 تظهر بأنه
1: تنشوف أكادير أكادير طلعت فيها الأحرار.
0: سنستقر يعني سنستقر النتائج في أكادير بعد قليل طبعا وننتظر.
1: أنا غير في أكادير صافي هذيك هي
2: كاين واحد المفاجأة كاين واحد المفاجأة انتبهوا دابا
0: لأنه في أكادير كانت نسبة المشاركة متدنية في أكادير نسبة المشاركة كانت
1: مقارنة مع باقي الجهات
0: وهذا في الواقع
2: كاين واحد الملاحظه بسيطه هو انه الى لاحظنا الترتيب اللي كاين باستثناء التغيير اللي وقع مع العداله والتنميه في الاربعه الاولين واش فهمتي حنا نقولوا هكذا العداله والتنميه تقدم التجمع الوطني تاخر الاخرين بقاو تقريبا في المراكز ولكن الملاحظه اللي مثيره هو التحول اللي وقع في الترتيب ديال الاحزاب السياسيه اللي كانت في المرتبه 5 6 7 من قبل حيت دابا لاحظ واحد العدد واحد العدد ديال الدوائر قدمتيها ما ظهرش فيها الحركه الشعبيه ما ظهرش فيها الاتحاد السوري ما ظهرش فيها التقدم الاشتراكيه ما ظهرش فيها الاتحاد الاشتراكي بمعنى ومع المقابل صعدت الاحزاب اللي كانت عندها واحد جوج بدات تطلع هذه المراتب يعني واش لاحظتي
0: الحركه الديمقراطيه اللي
2: سمعت هادو وتحالف اليسار
1: هادو بالضبط بالضبط
2: يعني الايقاع بدا يطلع ولكن اللي كانوا في الترتيب عندك الاتحاد السوري لحد الان الاتحاد السوري المعطيات انا سمعت
1: الكونستيسيونيل بنت بلاصه
2: وحده والحركه الشعبيه والتقدم الاشتراكيه وزيد عليهم الاتحاد الاشتراكي هادو في الاوضاع ديالنا من حد الان راهم مازال واحد شويه الغموض ولا ما ربما المراكز ديالنا ما بقاش فيها
3: استاذ مريد
2: ما بقاش فيها ديك المراكز
3: الاتحاد الاشتراكي والتقدم الاشتراكيه لم يعودا كما كان
2: ايوا شوف كحزب
3: الان ما بقاش هذاك السريره الايديولوجيا اللي كانت مفروضه باش انك تعطي التزكيه
1: لواحد من
3: الاتحاد الاشتراكي نكمل استاذ الفكره
0: الاتحاد الاشتراكي لانه تقدم في الانتخابات
3: الماضيه لا ما تنهضرش انا تنهضر على بروفيل ديال الاتحاد الاشتراكي ما بقاش بروفيل ديال الاتحاد الاشتراكي ولا حتى ديال البي بي اس لاحظنا بان الاتحاد الاشتراكي كان تينتقد الاعيان ولا تيعطي الاعيان كان البي بي اس كان تينتقد الاعيان عطى الاعيان بالتالي على اين هذه امور تتبقى داخليه شان الحزب واش انه حتى هو باش يتكيف ويمشي غير معطى ان العداله والتنميه حصلت على مقعد في اقليم قلعه الصراحه
0: الاتحاد الاشتراكي والتقدم الاشتراكي يتقلقوا منك اليوم
3: لا لا وهذه لا ماشي لا لا لا شوف هذه لا اعطيك سر استاذ
2: سابقا تفضل
3: هذه ما كاين اللي تقلق علينا احنا كنقولوا هذا لان النسق السياسي والحزبي يعنينا جميعا وحنا منين تنقولوا لان واحد وقيته كنا كنعطيو مثال باتحاد اشتراكي وتنقولوا بان الحزب اللي ما كانش فيه الترحال في وسط البرلمان هو حزب الاتحاد الاشتراكي
0: واش بغيت الاتحاد الاشتراكي بوحدو يخلي
3: لا انا غير كنقول ولكن حتى الاتحاد الاشتراكي لم يعد كما كاين سبحان مبدل طيب. الاحوال اذا بمعنى هذا تيعني واش موت الايديولوجيا لان مساله اخرى هنا تنرجع لواحد المصفوفه كان طرحها المرحوم محمد عابد الجبيري قال الذي يتحكم في الانتخابات وفي العقليه ديالنا ثلاثه الغنيمه العقيده
0: ولكن
3: الثالثه كاين الغنيمه
0: والغنيمه والقبيله
3: والقبيله والعقيده
0: ولكن هذه الثلاثيه ماشي للانتخابات هذه
3: لكن لان العقل
0: هذا طرحه للعقل السياسي العربي
3: لان العقليه التي تقرر لان تنهضروا في نهايه المطاف العقل الذي ياخذ القرار هذا العقل الذي ياخذ القرار هو متاثر بالقبيله والعقيده والغنيمه غير فقط انا لان كنهضروا اش قلت قبيله لزملائي قلت لهم بعض العوامل دي بارامتر ولا صعيب علينا نضبطوها من الناحيه العلميه الان مثلا العداله والتنميه كيوصلني بان العداله والتنميه فازت بمقعد في اقليم قلعه الصراغنه بالتالي فالفوز ديال العداله والتنميه العوده لان انتخابات اللي دازت وشارة الاستاذه كانت انتكاسه بالنسبه للنتائج اللي حصل عليها هذا الحزب في الاقليم ولكن الان وابارامو ربما حزب التجمع الوطني الاحرار اللي كان تقليديا
0: الان حزب الاصاله والمعاصره يعلن عن تصدر حسب النتائج الاوليه يعلن عن تصدر الانتخابات
3: في الدائره ديال
1: هي عطفا على نقطه مهمه فاش تكلمنا على تراجع ديال اليو سي اف بي من غير ان ذاك الخطابات التي او الممارسات او السلوكيات التي كانت تنتقدها سابقا هي اصبحت بدورها تتمارسها وبعيد بغض النظر على ان ما بقاش عندهم بروفايلات كما كنا تنتكلموا عليها سابقا ولكن راه كاين تغضب شعبي على اليو سي اف بي ما يمكنناش نكروه الا جينا نديروا تقييم المرحلي الخمس سنوات الماضيه اليو سي اف بي عندها امتداد نقابي مهم جدا لم تستثمره جيدا وكل شيء تيعيب عليها ملتمس الرقابه لانك تتعذر انها

0: دارت كما تنقولوا بالدارجه العصافة الرويضه
1: من الناحيه البراغماتيه
0: ملتمس الرقابه.
1: من الناحيه البراغماتيه النتائج كانت تبرز انه الحزب تقدم بين 2016 و2021.
0: لا دابا انا تنتكلموا على التقييم ديال المرحله ديال 21 26. علاش كاين التراجع؟ لان انطلاقا من استقراء ان هذوك النتائج الاوليه اللي هضرنا عليها حتى دابا يمكن في جوج او في جوج بلايص تقريبا اللي باتنا فيها اليوسف بي. اذا هذا يعتبر تراجع. اذا كما قلنا في الاداء بدا الاداء ديالها في المعارضه ما كانش بالشكل الكافي وبالشكل المرضي للجميع، لان كانت عندها ادوات كان يمكن لها تستغلها، عندها ادرع نقابيه كان يمكن ان تستمر فيها جيدا ما خدمتش فيها، وكاين الملتمس ديال الرقابه اللي كل شيء هجمها عليه، فبالتالي هي كانت عندها مجموعه من الامتيازات لم تستمر جيدا، بمعنى ما دفعاتش على الحدود ديالها كما يقال. زيد على كما تنقولوا داك لو بارادوكس او داك التضاد اللي تيكون بين الممارسه وبين الخطاب وبين الواقع، يعني مجموعه الممارسات كانت تنكرها وكانت تستنكر من يمارسها، وهي اصبحت بدورها هي تدير استقطاب ديال الاعيان. هذا يسيء الى صوره الحزب.
1: سعد الغني مريده، التقدم الاشتراكيه، تقدم الاشتراكيه خاض حمله انتخابيه لنقل باثر ملموس بحضور ميداني واسع،
2: واحيانا كان خطاب حاد، بعض
1: احيانا كان هناك خطاب حاد. هل بالفعل اليوم حسب النتائج يمكن للحزب ان يحسن من تموقعه وان يكرس المنح التصاعدي الذي بداه في 2021؟
3: اشوف واحد القضيه، حيت دابا انا هضرت عليه وهضرت عليهم، ولكن ما هضرت على حتى شي حزب، قلت في الوضعيه ما بغيتش ندخل في التشريح الحياه الداخليه لاي حزب، لان ما عنديش المعلومات النهائيه. هذه واحد. ثانيا حتى الحاله اللي هضرنا عليه دابا، الطريقه اللي دار بها الحزب الحمله الانتخابيه والحماس ديالو والخطاب اللي استعملوا تجاه المواطن، واش فهمتي؟ واخا، ولكن لحد الان ما عنديش المعلومات الكافيه بانني نقول واش الحزب تقدم وتاخر. حيت علاش؟ حيت هو اصلا حيت في المجموع ديال المقاعد شحال كان عنده في 2022؟ عنده 22 مقعد مرتب، خمسه ولا سته ياك ولا سبعه، 22 مقعد، 22 مقعد، وحنا لحد الان مازال ما ظهرت الثلث ديال المقاعد باش نقولوا بان لا باغي يسمح.
1: من المنطقي ان نعتقد انه اذا صعد تحالف اليسار وهو صاعد، اذا صعد تحالف اليسار وهو صاعد بالفعل، هل يمكن ان ياكل من الكتل اليساريه الاخرى؟
3: لا، شوف واحد القضيه
1: صحيح ام لا،
3: حيت دابا كاين عندك الاتحاد الاشتراكي عفوا والتقدم الاشتراكي، ادعوا بانهم اللي يمثلوا اليسار، وادعوا بانهم اليسار الاساسي، وهاتي وقالها.
1: انا سؤالي مباشر هل اذا صعد تحالف اليسار وهو صاعد كما نقرا الان من النتائج، هل سياخذ من كتله التقدم الاشتراكي والاتحاد الاشتراكي التقليدية كيف ام لا علاقه بين
3: لا كيف شنو معنى سياخذ؟ واش يتحالف؟ وقول لي شنو
1: سياخذ من نتائجهما؟
0: من
1: رصيد، سياخذ من رصيدهما؟
3: ابتلع يعني هو راه اصلا هذه اصلا التطور اللي ماشي به والايقاع المتقدم وتشبه، يعني ضمنيا هناك قطاعات اجتماعيه كانت
1: يساريه ستذهب اليه،
3: تتاكل من الاحزاب اللي مثل اليسار التقليدي، واخا اليسار نهضروا عليه واش انه فعلا اليسار، حيت اليسار الاحزاب علاش هما الاخرين قالوا يقولوا ما يمثلوا، واش فعلا يمثلوا اليسار؟ حيت اليسار، حيت المشكل اللي في صدره الاستاذه والاستاذ على انا نعترف في كلمه واحده، الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الاشتراكي وصل لمرحله الخطاب اكثر من الموقع ديالو، خطاب الهضره، ولكن الموقع ديالو في الميدان شيء اخر. اذا ديك القطاعات ديال اليسار، الخطاب اللي التحالف اليسار ولا ابتلع هذه القطاعات الاجتماعيه ولا ادخل انضوي تحته، في المقابل يعني يتم السحب البساط من الاحزاب ديال اليسار التقليدية، يعني في شكل الاتحاد الاشتراكي وفي شكل التقدم الاشتراكي. اضيف الى ذلك تروح لا ولكن اسمح لي خلينا واش بعد حيت الاتحاد الاشتراكي والتقدم الاشتراكي هما ادعوا انهم يمثلوا اليسار، ولكن واش فعلا يمثلوا؟ لو كان كنت تمثل فعلا اليسار الاصلي علاش غيظهر تحالف اليسار؟
0: اصلا غير موحد اليسار،
3: كيف علاش
1: تخدموا على اليسار؟ واحيانا نتحدث عن الانقساميه وكانها خصيصه لليسار، وهي في الواقع خصيصه للمشهد الحزبي كله على نظريه اليسار. استاذ محمد الغالي، الاستقلال طبعا مواقع اخباريه تنقل عنه انه هناك تقريبا 53 مقعد محسومه، وانه نزار بركه حسم في دائره العرائش. هل يعطينا ذلك لمحه عن الاتجاه الذي يسير فيه الحزب؟
2: هذه مهمة، أن أمين عام ديال الحزب يحصل على مقعد، هذه مهمة، لأنه لاحظنا بأنه كيكون مشكل كبير

0: من عام ديال الحزب السياسي يترشح الى الانتخابات في دائره من الدوائر ولا يفوز، وهذا كيطرح اكثر من اشكال. وبالتالي اولا هذه بعدا مساله مهمه ودعم معنوي للحزب.
1: هناك ايضا انت عن تقدم ادريس الازمي الادريسي في تمار،
0: وحتى ان الدائره ديال ربما حتى الدائره ديال الازيلال الدائره ازيلال كاين تقدم ديال الاصاله والمعاصره والعداله والتنميه، حصلت حتى هي على مقعد في هذه الدائره. وكذلك الحضور ديال الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري تقريبا، فلاحظنا بان اكيد انا تنعتقد الى قرنا ما بين هذه الانتخابات ديال 23 شتنبير على مستوى مجلس النواب ديال 23 شتنبير 2026 مع 8 شتنبير 2021 واحد المجموعه ديال المؤشرات غادي نستخلصوها بان العالم القروي من ناحيه انتخابيه لم يعد كما كان.
1: بمعنى للتدقيق الازمي ترشح في دائره السخيرات
0: تماره. قلت بان العالم القروي ما بقاتش عندنا ديك الفكره نقولوا بان العالم القروي عنده ثقافه محافظه وانه كذا، لا تيظهر الان بان التحولات والتطورات خصوصا الرقميه بشكل كبير، لان في لحظه من اللحظات كان سقف المطالب ديال هذه المناطق النائيه ولا الجبليه ولا القرويه البعيده كان سقف المطالب ما كبيرش بزاف. ولكن الان مع الاستعمال ديال وسائل التكنولوجيا الرقميه وسائل التواصل الاجتماعي راه داكشي اللي كيتغدى وكيتعشاو به الناس ديال المدينه كيوصل عند الناس كما كنقولوا ديال العروبيه، الناس ديال الباديه او الناس ديال القريه. وبالتالي الاحزاب السياسيه هي في اليات ووسائل التواصل ديالها والعمل والاشتغال. لذلك فانا لان كنا كنتحدثوا قبيله كنا كنقولوا ربما العالم القروي عندك، ولكن كيظهر بان الاصاله والمعاصره مازال واخد بزمام الامور في العالم القروي. حزب الاستقلال كذلك مازال حاضر، ولكن العداله والتنميه ردات بعض المواقع اللي كانت فقدتها العالم القروي في انتخابات 2021.
1: طبعا ربما النتائج تكون فيها ايضا مفاجات اخرى. من العيون النتائج الكامله مري حمدي ولد الرشيد عن حزب الاستقلال ب 51 ألف صوت. أقول حسن الدرهم عن حزب التقدم والاشتراكية ب 19 ألف صوت، وسيدي محمد سالم الجماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ب 19 ألف صوت، يعني بينهما 400 ألف صوت تقريبا ما بين الدرهم والجماني. عمليا هل نحن إزاء نفس الترسيمة في العيون؟ وقبل أيام تابعنا التجمع الانتخابي الحاشد للاستقلال
2: في العيون، وكان هو الأكبر. يقال أنه هو الأكبر،
1: جمع 60 ألف تقريبا.
2: يقال أنه كان من أكبر
0: تجمعات. عكس دابا الآن 44 ألف
1: والآن 51 ألف صوت.
0: 51 ألف صوت. أنا يمكن نقول بأن يعني الشخصية اللي استطعت أنها العدد اللي جمعات
1: داكشي اللي جاب في الصندوق.
0: العكس بالنسبة لبعض الشخصيات الأخرى ربما كانت جمعات 30 ألف وكثر، ولكن على مستوى صناديق الاقتراع
2: كبير. هنا تنشوفوا الامتداد، هنا تنشوفوا كيف ان فاش يكون الحزب امتداد ديالو، حنا تنتكلموا على الاستقلال، فاش يكون الحزب امتداد ديالو قوي جدا، اذا داك الشيء اللي تنشوفوا الحشود اللي تنشوفوا تترجم عمليا الى اصوات. اذا هنا تنشوفوا العيون، اذا الاقاليم الجنوبيه الاستقلال مره اخرى حافظ على الصداره، البي بي اس جا في المرتبه الثانيه، ثم الحزب الاصاله والمعاصره جا في المرتبه الثالثه. اذا تقدم واضح للحزب الاستقلال بفرق صوت. فوالا اللي بغيت نقول لك الفكره، بفرق اصوات رقم ليس بالبسيط ويحمل الكثير من الدلالات. يمكن نرجعوا للنقطه اللي قال الاستاذ مريده، ان فاش تنتكلموا على حزب عنده امتداد قوي جدا، عنده امتداد شعبي، يعني في نهايه الامر هو تيصنع الفرق. وتنرجعوا للفكره اللي قلناها، ان حزب اشتغل بصمت بهدوء وبدا يحصل هذه النتائج.
1: شكرا لك استاذ خديجه الغازي. طبعا نذكر مشاهدينا الكرام اننا في هذه التغطيه المتواصله على قناة ميديان تي في، في انتظار أيضا الندوة الصحفية لوزير الداخلية بخصوص نتائج الانتخابات التشريعية. بعد قليل سنكون وإياكم في متابعة للنتائج لحصيلة الأحزاب السياسية من المقاعد، لترتيب هذه الأحزاب وللتشكيلة التي يمكن أن يتحدد أو يتأطر فيها المشهد الحزبي في الخمس سنوات المقبلة. إذا بعد قليل سنكون وإياكم على موعد لمتابعة الندوة الصحفية لوزير الداخلية.

0: وفي انتظار ذلك لا نزال نتقصى طبعا أخبار الدوائر وما يرشح من معطيات ومعلومات عن نتائج الفرز الذي تم القيام به طيلة هذه الليلة بعد يوم حافل من التصويت، وكانت نسبة المشاركة بالكاد تتجاوز فيه 38% متراجعة عن مستوى 50% في الاستحقاقات السابقة. أستاذ محمد الغالي، عمليا هذا الاستحقاق كان يحمل الكثير من التحديات بالنسبة للمغرب، ويأتي طبعا في سياق لنقول دقيق، فيه تشريع انتخابي، فيه مستجدات، فيه تأطير، فيه منطق جديد أيضا في التدبير، فيه أيضا حصيلة جديدة أيضا في تدبير وزارة الداخلية لهذا الاستحقاق في نظرتها إليه وتدبيرها. لو نتحدث عن وزارة الداخلية، كيف دبرت الاستحقاق الانتخابي قبله ويوم الاستحقاق؟
1: نعم، هو الملاحظ أولا أن وزارة الداخلية قامت بوضع مخطط تواصلي، هذه مسألة مهمة، مخطط تواصلي واقعي وافتراضي من خلال وضع منصات لي سواء من منذ بدء عملية الترشيح أو كذلك تتبع العملية الانتخابية حتى على مستوى المعطيات والمعلومات المتعلقة بكل هذه العملية الانتخابية، وثم كذلك مسألة أساسية وهي وضع لوحة قيادة. هذه لوحة قيادة من خلال واحد المجموعة ديال المؤشرات اللي كتساعد لا الأحزاب السياسية ولا المتتبعين ولا الباحثين باش أنهم يتبعوا كل كبيرة أو صغيرة حول هذا الاقتراع، وما كان هذا ليكون لولا بطبيعة الحال هناك التزام بقواعد الشفافية والحكامة المؤسساتية اللي كتبنا على واحد المجموعة ديال المعايير، ثم كذلك أن لاحظنا الإعلان على النسبة ديال المشاركة مع العشرة مع الاثناش مع الثلاثة مع الخمسة وبعد نهاية الاقتراع، وهذا فيه حس ووعي مؤسساتي من أجل وضع المواطنين والمواطنات أمام مسؤولياتهم، لأن كل اللي غيقرأ هذاك الرقم ديال العشرة ديال الصباح 4% ولا ديال 12 غادي يكونوا نسبة المشاركة متدنية، وبالتالي هذا يمكن أن ينعكس سلبا على نفسية من سيذهب إلى التصويت، غادي يقولوا راه الناس ما مصوتينش حنا ما غنمشيوش نصوتوا. لا، هذا كيعكس بأنه كاين واحد النوع من الجرأة، وهذا الجرأة بطبيعة الحال اللي فيها ثقة وفيها كذلك المسؤولية. لماذا؟ لأنه بعض الأحيان كنقولوا أننا نخزنوا بعض النقاط لأن كتبنا بأنها فيها ضعف وربما إلا صرحنا بها لا. أنا كنقول بأن هذا كيعكس جانب الحياد اللي قامت به وزارة الداخلية، خاصة أنا تنهضر على هذا المستوى المتعلق، ثم مسألة المتعلق بالتواصل الانتخابي، ثم مسألة مهمة وأساسية اللي كتعلق أن كان تصريح واضح. أكيد القوانين فيها تنصيص على هذه الأمور ديال أن المرشحين في مكاتب التصويت من حقهم أنهم ينتدبوا مراقبين، وهذوك المراقبين عندهم الحق أنهم بدورهم يدونوا الملاحظات ويطلبوا من رئيس مكتب التصويت تدوين كل ملاحظة إذا ظهر بأن هذه الملاحظة فيها واحد السلوك الذي قد يمس بمبدأ تكافؤ الفرص ما بين المترشحين. هذه مسألة مهمة وأساسية، بالإضافة كذلك إلى كل ما قامت به وزارة الداخلية على مستوى تيسير مهمة الملاحظين، لأن ما يزيد على 3200 ملاحظ واللي كيمثلوا منهم كذلك التمثيل ديال ما يزيد على 31 منظمة دولية غير حكومية، هذا كله كان يعكس هاجس الحرص على أن تكون هذه الصورة ديال الانتخابات ديال 23 شو تنبير 2026 في مستوى التطلعات وتعكيس منحة وتوجه المغرب الجديد. لأن اليوم الدولة المغربية كطرح واحد دفتر ديال تحملات دولي اللي فيه تطلعات وفيه أمال كبيرة، وبالتالي لاحظنا بأن الدول المجتمع الدولي ومجموعة منظمات هي مراقبة عن كثب لسير العملية الانتخابية. أكيد مسألة المشاركة، نسبة المشاركة مهمة وأساسية، ولكن الذي كان يهم ليس في ماذا، أي ماذا 40 ولا 50 ولا 60 ولا 100، ولكن الذي كان يهم في كيفية الوصول إلى هذه النتيجة وكذلك في كيفية الإعلان على النتائج. ثم مسألة إلى سمحتي لي سي برويس نختم بها، وهي الأحزاب السياسية خصها تكون عندها قيم الاعتراف. منين الحزب كيربح ما فيها بس أنني كنهنئ، وما فيها بس أنني كنعلن أنني لا

0: انتظار في انتظار ذلك استاذ محمد الغالي،
1: لما نجحتش انني نقول ما نجحتش وغادي نعاود نجح مره اخرى.
0: من حقها ان تتفائل الى ان تاتي الندوه الصحفيه لوزير الداخليه. تفائلوا بالخير تجدوه. استاذ مريده، هناك رقم مؤلم ورقم صعب، وهو نسبة المشاركة التي تراجعت ب 12 نقطة قياسا إلى الاستحقاقات السابقة، من 50 إلى 38.

0: في المئة. ما الذي نزل بنسبة المشاركة إلى هذا المستوى؟
1: بطبيعة الحال سي محمد، هذه القضية المعدل ديال المشاركة هو أولا يعني على مدار تاريخ ديال الاستحقاقات الانتخابية في المغرب، معدلات المشاركة ليست ثابتة، تارة تتقدم تارة تتراجع، ولكن كان تراجع المهوي اللي تسجل في 2007 نزلت ل 37، ولكن وصلنا في 2021 نقول لك كانت قريبة ل 51%. ولكن هنا باش نهضر على هذه القضية بمعنى أن المعدلات ديال المشاركة تقدم وتراجع ما ثابتاش، بمعنى أولا كاين معطيات غير ثابتة، بمعنى كاين أولا النزوعات ديال الهيئة الناخبة يعني متحركة، النزوعات ديال الهيئة الناخبة
0: غير ثابتة
1: يعني متحركة، النزوعات ديال الهيئة الناخبة يعني متحركة، تارة تتغير في اتجاه تارة، ولكن الهيئة الناخبة خصنا ننتبهوا، الهيئة الناخبة هي لا ليس لها دافع واحد، يعني حتى كما ان ناقشوا ناقشوا لاحقا الا بغيتي ناقشوا حتى هادو اللي ما شاركوش، حتى هما ايضا ما عندهمش دوافع متماثله، يعني هادو اللي ما شاركوش عندهم دوافع مختلفه، ولكن اللي جاوا لصناديق الاقتراع عندهم دوافع مختلفه. اولا كاين واحد النوع، كاين واحد النوع جديد مثلا لاول، حيت علاش بغيتوا هذه القضيه؟ راه على المجهود اللي دارت وزاره الداخليه، كان متقدم بزاف المجهود ديال وزارة الداخلية، إلى درجة أن وزارة الداخلية خدت معارك مع الأحزاب السياسية، خدت معارك من أجل تطوير المنظومة الانتخابية مع الأحزاب السياسية. على أين؟ كان أول حاجة كان مثلا الناس اللي يصوتوا على دوافع نفسية، هذا بالنسبة للناس اللي يتسجلوا لأول مرة في لوائح الانتخابات، تكون عند فئة شابة عندها الدافع، يعني الدافع ديال ديال ديال
0: باش يكون ناخب وصوت ومارس السياسة، باش
1: يحس بأنه هو راه عنده، يعطي واحد الارتياح سيكولوجي، أنه واحد الإنسان فاعل وقادر يدلي بدلويه، عنده رأي في القضايا اللي كاينة في المجتمع ديالو. هذه واحد. ولكن كاين واحد الفئة، حيت كاين واحد العدد الناس يركزوا على البرنامج، يقولوا البرامج شوف، ماشي البرامج هي اللي تحسم المعركه الانتخابات، حيت الفئه اللي تصوت بناء على العروض اللي تقدمها الاحزاب السياسيه في الانتخابات قليله بزاف، ماشي عنصر حاسم. هذا جانب. جانب كاين واحد الفئه تشارك باعتبار اللي نقولوا العائله، القبيله، صحبي، طيب. والدرب احل المشاكل ديالي، حتى القضيه
2: كاين اللي باغي يجرب.
1: هذه شوف، وكاين واحد النوع سميتو، حيت كاين واحد التفسير، ولكن مع الاسف جاب نتائج عكسيه. كاين اللي يقول لك سيدي كاين واحد النوع ما يشاركش، اي شارك الا فاش تكون ان المجتمع يمكن يتعرض لمخاطر، بمعنى يجي واحد التيار معين يبدا يروج واحد المنظومه فكريه معينه تقدر تهدد القيم ديال المجتمع، يوليو ديك الناس اللي ما كانوش يشاركوا ينتقل لحاله المشاركه، غير الهدف ديالو شنو هو؟ غير باش يقطع الطريق على ديك المجموعه ما توصلش للسلطه، لان تقدر تهدد له يشوف فيها تهديد
3: مكتسب.
1: كاين واحد العدد اللي ما يصوتش، كاين واحد العدد ما يصوت دابا انت القاسم الانتخابي راه ساهم، لان كاين الناس اللي يقول لك علاش ما نمشي، راني اصلا انا محسوب، حيت راه كاين عنده فرق، حيت انا غنميزو كاين فرق ما بين موقفك من الحياه السياسيه وما بين الموقف ديالك من النشاط او من الحياه او من السياسات الحزبيه، حيت مثلا هو مسجل ولكن ما يصوتش، مسجل وما يصوتش يقول لك انا راني محسوب حيت انا شاركت في العمليه السياسيه، ولكن انا مسجل وما شاركش ما صوتش، انا ما شاركش على حزب سياسي، بمعنى عنده موقف من حزب سياسي وما عندوش الموقف من الحياه السياسيه برمتها. هذا علاش طرحنا كما دائما نطرحوا واحد السؤال، شنو هي السياسه اللي خصنا نطرحوا هذا المشكل اللي متعلق بالمشاركه السياسيه، شنو هي السياسه اللي يشارك فيها بعض المواطن؟ ما طيب. السياسة المعني بالمشاركة بها الموت. كاين واحد نضيف غير سؤال
0: حتى لا نطيل فقط ونشترك معنا الأستاذة خديجة والغازي في نسبة المشاركة التي هي في حدود 38% في انتظار طبعا التدقيقات التي يمكن أن تأتي في سياق ندوة صحفية لوزير الداخلية. 38% بعد 5 سنوات كان فيها لنقل تفاعلات اجتماعية، تعبيرات شبابية، نقاش مستفيض حول دور الشباب، حول تمكينهم، حول ترشيحهم، حول دعمهم وغير ذلك. لماذا تنخفض نسبة المشاركة إلى هذا الحد؟
3: شوف أستاذ بورويس، الأسباب كثيرة جدا ومتنوعة. فاش نتكلموا على 38% هي فقط نسبة المشاركة، إلا جينا نترجموها شحال

0: شحال من مليون مواطن ذهب الى صناديق الاختراع، تقريبا تتكلموا على اكثر من 6 مليون مواطن من اصل 15 مليون مواطن مسجل في صناديق في مسجل في اللوائح الانتخابيه العامه. اذا انا الاساتذه يمكن تطرقوا بشكل طويل ومفصل لاسباب يعني ضعف المشاركه او تدهور نسبه المشاركه، بغيت نمشي انا لبعد اخر فاش نتكلموا على
1: انا استاذه في واحد الجريمه ما كتبانليش ضعيفه 38 هناك محدوديه، لان
0: انا نقول لك علاش استاذ غالي
1: كاينه دول مجاوره 25%
0: واخا استاذ غالي انا نقول كاينين دراسات
1: كنظن بان بالنظر للمعدل العالمي النسبة ديال المشاركة غادية وكتدنى
0: تتنخفض
1: اعتبارات متعددة متكررة.
0: هذه فاش نتكلموا على نسبة المشاركة واش كبيرة ولا ضعيفة، هي مهمة جدا للمغرب لبلدك المغرب، وهذه هي الفكرة اللي بغيت
1: انا عرفتي المصطلح اللي بغيت
0: نتناولها. إذا الأسباب تكلموا عليها
2: لكن في الآن نفسه 38% ماشي نسبة مشاركة كبيرة.
1: لا ولكن ضعيفة راه هي 13% 20% هي دون المتوسطة،
0: لأن ولكن عالميا أستاذ بورويس باش نحددوا هذا
2: المعيار هو 50%.
0: لا بلاتي ما حددوش المعايير، ولكن قالوا بأن فوقاش نقولوا بأن كاينة دراسة زوينة في سميتها الأي دي 2024 تتقول بأن نسبة المشاركة فوقاش تكون مرتفعة ابتداء متوسطة 40%. كاينين دول اللي نسبه المشاركه فيها 80% استاذ، ودول راه بحالنا بحال البرازيل، كاينه دول بحال رواندا
1: استاذ العالمي هو 55%
0: فوالا. كاينه دول بحال رواندا، وحنا كلشي تنعرفوا رواندا الويلات الحروب الاهليه اللي خرجت منها رواندا. تخيل معايا استاذ بورويس رواندا فيها نسبه المشاركه 90% 90%. اذا علاش نتكلم على الاهميه ديال نسبه
1: العامل القبلي والاسري؟
0: انا ما بغيتش نتناول هذا ما بغيتش نتناول هذه الاسئله اللي تكلمتي عليها باستطراد انت والاستاذ مريده. انا بغيت نمشي لجانب اخر، الوجه السيء ديال نسبة المشاركة. فاش نتكلم على نسبة المشاركة هي ماشي فقط مجرد سلوك انتخابي سلبي، ولكن راه مع الأسف ويأخذ من الرصيد التنموي للبلاد، عنده تكلفة اقتصادية، عنده تكلفة سياسية، وعنده تكلفة اجتماعية. فاش نتكلم على التكلفة الاقتصادية لضعف المشاركة السياسية، يمكن في الحصة الصباحية تكلمنا هذوك المراقبين اللي تيراقبوا العملية الانتخابية، وقلنا بأن فيها منظمة حقوقية، منظمة مرتبطة بحقوق الإنسان سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي، ولكن كذلك فيها المؤسسات المالية المانحة، فيها صندوق النقد الدولي، فيها البنك الدولي، وفيها مؤسسة مالية دولية مهمة اللي هي مؤسسة فيتش. في نظركم أستاذ، لماذا هذه المؤسسات المالية تراقب نسبة المشاركة؟ هل هي قوية أم هي ضعيفة؟ لأنها عامل جذب استثمار أستاذ محمد غالي.
1: لا ماشي بالضرورة أستاذ،
0: غير نشرح لك علاش أستاذ، لأن تعطيك التقارير غير نكمل هذه اللي عطيك السر، لان هادو المؤسسات الماليه تتعتبر بان فاش تكون هناك فجوه بين النخبه وبين القاعده تعتبر سبب من الاسباب الغير المباشره لعدم الاستقرار السياسي او المجتمعي، ما نتكلمش على السياسي، عدم الاستقرار المجتمعي في اي دوله معينه، وبالتالي فاش تكون نسبه المشاركه في الانتخابات مرتفعه راها مؤشر نوعا ما على الاستقرار المجتمعي.
2: وانا اغتني من
0: نكمل غير هذه الافكار
1: المشاركة.
2: سأعود إليك حتى لا أقاطعك بعد ذلك،
0: لأن بغيت نكمل لأنها لأن شنو قلت الأستاذ، قلت بأن هذا ضعف المشاركة السياسية يأخذ من الرصيد التنموي، مكلف جدا بالنسبة لدولة اقتصادها صاعد كالمغرب. إذا قلنا تكلفة اقتصادية، هو رأس المال بعد المرات تيهرب فاش يشوف بأن هناك فجوة كبيرة بين النخبة وبين القاعدة، يقول بأن هناك استقرار عدم استقرار مجتمعي، وبالتالي شنو تيوقع هنا لأي دولة، ما تهضرش على المغرب فقط ولكن دول اللي تتعاني من نفس الظاهرة. عندنا أننا حنا في حال تنحتاج لما يسمى بجذب الاستثمارات الأجنبية، شنو تنديروا حنا؟ تنزيدوا من التكلفة أو من التأمين على الاستثمارات الأجنبية غير باش يجيو عندنا باش تكون مؤشر. هذه بالنسبة للتكلفة الاقتصادية. عندنا كذلك تكلفة اقتصادية مهمة جدا ما تيهضروش عليها الناس، تسمى بأنها إذا كانت نسبة المشاركة مرتفعة أي مواطن تيستفد مما يسمى بعائد النمو الاقتصادي أو عائد النمو الديمقراطي. شنو هو عائد النمو الديمقراطي؟ بمعنى ان على امتداد السنوات المقبله راح نستافدوا النمو الاجمالي الخام يرتفع، وفاش يرتفع النمو الاجمالي الخام راح حنا كمواطنين نقدر نستافدوا منه حتى بنسبه 20%. هذا غير اقتصاديا، انا ما حديت نستحضر معك هذه الافكار. سياسيا فاش نتكلموا على نسبه مشاركه ضعيفه شنو تنعنيو منها؟ تنعنيو ان كاينه واحد الاوليغارشيا هي التي اصبح

0: تتحكم بالسياسات العمومية ونعيد تدوير نفس الوجوه ونفس النخب. طيب. اجتماعيا فاش تنوصلوا لنسبة مشاركة ضعيفة بمعنى أن هناك أزمة ثقة متجذرة بين النخبة وبين المجتمع، شنو تدير لي كسبب مباشر تيتم بنزيف بشري صامت تيخرج سنويا من المغرب، أكثر من 8000 إطار تيهاجر المغرب سنويا. طيب. وهنا تنتكلم على رأس مال مادي وبشري مهم جدا.
1: شكرا.
0: تيضيع فيه المغرب.
1: شكرا أستاذ خديجة الغازي على التفصيل أيضا. أستاذ محمد الغالي، 38% بعد ماذا؟ بعد أنه كانت هناك إجراءات لتشجيع الشباب من أجل المشاركة، تيسيرات فيما يتعلق بالترشيح ودعم.
2: نعم.
1: دعم الترشيحات وكذا.
2: تفضل مع الأستاذ الغازي. وهو شنو هو المؤشر اللي نأسوا عليه ونقولوا فعلا بأن عدم المشاركة يعكس عدم الثقة ديال 62% اللي بقات. أنا كنقلب على المؤشر، شنو هو المؤشر؟ إحنا غير هكذا نتكلم بيننا، كاين اللي قلت لي واش غادي تصوت؟ تيقول لك و شنو غندير كاع لمشي تصوت، بمعنى هو ما واعيش بقيمه الصوت ديالو في التاثير، هو ما واعيش. وبالتالي جزء كبير مهم من الكتله الناخبه غير مبالي، ماشي بالضروره غندخلوه في هذيك الخانه ديال الاستقرار السياسي، بانه الى النسبه ديال المشاركه طالعه بزاف هذا يعني بانه كاين استقرار سياسي،
1: لان حتى استقرار اجتماعي.
2: راه كاين اللي كيصوت، كاين اللي كيصوت عن رد فعل. انا عطينا امثله دول افريقيا فيها نسبه المشاركه، كاين القبيله راه كنعرفوا افريقيا الان السلطه في افريقيا، اغلب الدول الافريقيه السلطه فيها رخوه، كتصبح كتمسي انقلاب عسكري ولو انه كتجرى انتخابات وكيتم
1: المشاركه
2: على نسب مرتفعه. انا غير بغيت، انا بالنسبه لي لو ميساج الرساله، وهو دابا هذيك 62% اللي ما مشاتش لصناديق الاقتراع كيفاش غنفسروها؟ واش انها مقاطعه ممتنعه لا مباليه؟ لانه واحد مقاطع كيقول لك انا ما كنتفقش كاع مع القوانين الانتخابيه، ما كنتفقش مع الدستور، انا تنقاطع. ممتنع لا، تيقول لك انا ما عنديش مشكل مع الدستور، ما عنديش مشكل مع القوانين، عندي مشكل مع الأحزاب السياسية لأنها ما رشحاتش ناس في المستوى، وبالتالي أنا هادوك الناس اللي كنشوفهم ما بلي حتى شي واحد أنه يحظى بثقتي وغادي نضيع الوقت وغادي نمشي. كيقول لك لا أنا لن أصوت على أي حزب سياسي، ولكن تيقول لك غادي نمشي. وكما واحد راه كنداز واحد الروبورتاج، هذه سيدة قالوا لها على من صوتي؟ قالت لي حتى واحد. قالت له انا ديك الورقه جريتها من الراس حتى للراس، بمعنى حتى واحد بالنسبه لها هي. اذا هنا السلوك الانتخابي، اذا تعبير، اذا السلوك الانتخابي واش ايجابي؟ الايجابي هو خرج وبين لنا طبيعه المشاركه ديالو، ولكن السلوك السلبي فين غادي نديروا اي خانه؟ لا مبالي، واحد ربما ذاك النهار مرض، ربما جاته شي ظروف معينه، معجاز انه واعي بالاهميه ديال الانتخابات، ولكن معجاز الظروف اللوجستيه. وهضرنا على العالم القروي، وحنا تنعرفوا بان العالم القروي هو اللي كتكون فيه اكبر نسب ديال المشاركه لاعتبارات شرنا لها تتعلق بالعائله، بالدوار، بسميتو بالروابط، الدم اللي كتربط ما بين. لذلك فهاد المساله، لانه البنك الدولي شرط ليه الاستاذه ولا ديك المؤسسه المانحه، انا كما قلت تركيز على ما هو نوعي اكثر. انا كنت صنت لواحد التصريح ديال احد المسؤولين في هذا الباب، التركيز بطبيعه الحال النسبه ماشي كنقول ماشي مهمه لا، ولكن كذلك التركيز على ما هو نوعي كيفي. ان هذه الانتخابات في المغرب السلطه فيها هل التزمت الحياد؟
0: اكيد
2: تام. الى اي حد كان الشفافيه، كاين النزاهه، ماشي فقط كيراقبوا غير الجهه المكلفه. طيب. بالصارع الانتخابات، ولكن تسلك الاحزاب السياسيه.
1: طبعاً.
2: لانني انا الا سمحتي لي انا كنقدر ما نضمنش السلوك ديال المناضلين ديالي كحزب سياسي في الحضامه، ربما العفويه، ربما الاستفزاز، ربما التليفه. انا طيب. كنقول بان القراءه ديال نسبه المشاركه يجب ان تتم باليات ووسائل نوعيه وكيفيه.
1: شكرا استاذ محمد الغالي.
2: اكيد الا سمحتي لي هنا باش نختم بهذه، فالارقام كما كنقولوا الشيطان يكمن في التفاصيل.

0: الأرقام.
1: الأرقام لغة الشيطان، والشيطان يكمن في التفاصيل، بمعنى نقدروا نعطيو 60% و70% و80% ولكن تكون مضللة. ولكن عندما ندخل إلى التفاصيل، شنو هي التفاصيل؟ هو التحليل النوعي لهذه الأرقام أكيد سنجد.
2: شكرا لك أستاذ محمد الغالي. طبعا بعض النتائج من بعض الدوائر، نتائج شبه نهائية في دائرة إفران. محمد أوزين حزب الحركة الشعبية، محمد شقيق حزب الأصارة والمعاصرة مقعدا، أستاذ عبد الغني مريدة كنا بصدد الحديث عن نسبة المشاركة، نسبة المشاركة هذه، وطبعا نحن مررنا بعدة نسب في عدة استحقاقات من، وهذا يذكرنا ب 37% في 2007.
0: ولكن خلينا نشوفوا
3: صرخة مدوية هذيك.
0: أستاذ هضر على واحد وأنا هضرت على العدد ديال الدوافع، لا غير نتفاهموا على هذه القضية. شوف بغض النظر عن الدافع، واش جهل؟ واش لا مبالاه؟ واش أمية؟ واش عدم الرضا؟ واش عدم الجدوى؟ هادو كاملين يتلاقاو في نتيجة عدم المشاركة. باش نكونوا واضحين، باش بلا من بعد، ولكن الدوافع مختلفة كما هادوك اللي جاوا لصناديق الاقتراع
2: الدوافع بريدة.
0: مختلفة.
2: احنا ما عندناش موروث ديال المشاركة قوية. صح؟
0: لا،
2: واش عندنا موروث ديال المشاركة قوية؟ يمكن
0: حيت التقاليد، نقولوا التقاليد كبرى ديال المشاركة
2: موجودة.
0: ما رسختهاش الأحزاب السياسية باش نكونوا واضحين. هو هذه المسؤولية ديالها، ماشي مسؤولية ديال ولا ديالك، مسؤولية ديال حيت هذا فاعل حزبي هو اللي معني بهذه العملية، حيت التعبئة، حيت فاشل وصلوا لهذه النتيجة هذه. يعني وما قدرتيش تقنع الناس بالذهاب إلى صناديق الاقتراع، بمعنى عندك مشكل في المنتوج السياسي اللي قدموا الناس. بعد أولا حيت العرض السياسي اللي قدموا الناس، حيت هذاك فيه كاين اللي يحسبك على الخطاب، كاين اللي يحسبك بأن ديك الوعود ما وجدتش فيها ذاته، كاين اللي عارفك بأنك ما قادرش توفي بها، بأن هذا كذب ما قادرش تنفذها. ولكن خليني نشوف واحد الخطر دابا، غير نتفاهموا على واحد القضية. حيت فاش نقولوا هذا، شوف الشريف، أنا عندي واحد الفكرة واحدة هنا نختلف معها القراءات. حيت اللي اسمع، اللي أيجي اللي ما مشاركش ولكن عن قناعة، شتي اللي ما مشاركش عن قناعة راه معاه الحل. حيت اللي ما مشاركش ومعاه القناعة، حيت خرج لك على فكرة، عندك معاه مشكل واضح، هذا غتناقش معاه، هذا تفاوض معاه. ولكن شتي المشاركة بدون الإفصاح، عدم مشاركة بدون الإفصاح عن عن عن عن عن عن عن الميول أو القناعة، هذا يحمل ظواهر مبهمة. هذا يحمل ظواهر مبهمة، بمعنى ما تقدرش تعرف شنو ممكن، باش ممكن يخرج لك، شنو هي المطالب ديالو، شنو هو الخطر اللي يحمل معاه.
3: لا.
0: اما اللي لا
3: ولاو زيد عليها فكره غير تعزيزا لما قلت استاذ مريده،
0: يكمل الفكره، يكمل الفكره، وخليني نكمل الفكره ديالي. انا ما قطعتش
3: حاجه سميتها،
0: انا ما قطعتش،
3: نكمل لك واحد الفكره استاذ. كاينه واحد غير عطفا على ما قلتي،
0: انا ما نقطعش، نخلي كل واحد يكمل
3: الفكره. خلينا الفكره
2: هذه متفاعلين.
0: يلا تفضل.
3: الفكره اللي قال استاذ
1: عطفا، تفضل. انا سؤال منهجي الساده الاساتذه، لان باش نقول بانني نسبه مشاركه ناقصه ما نبحثش في السبب، واش هذا كيعني اننا كنلغيو عنصر السببيه في العلوم الاجتماعيه؟
3: لا،
1: حنا تنعرفوا بان العلوم الاجتماعيه لابد من سبب، ما يمكنش نفهم هذه الارقام.
3: لا، هي ظاهرات يجب تناولها
0: بحسب. حنا هضرنا على الاسباب، هضرنا على الاسباب
1: باش نقول بان صافي راه تلاقاو في النتيجه، اذا ما نقولوش. كنعتقد هذا اشكال ايبيستيمولوجي كبير
0: على العلوم الاجتماعيه. لا لا، هضرنا على الاسباب.
3: الاسباب تماما. لا
0: لا لا،
1: اسمح لي. لا، باش نقول بانه في
0: الاسباب،
1: هذا اشكال.
0: لا، مختلفين في الاسباب ولكن تلقاو في نتيجه، ما جاوش يشاركوا.
3: شكون
0: هذا؟ كاين اكثر من تحليل، ولكن انا عارف هذاك اللي ما جاش مع
1: التحالف موضوعي.
0: لا، غير اسمح لي يا استاذ، ما جاش. كاين اللي ما جاش لانه عنده مشكل، ما عارفش البرنامج. كاين اللي ما جاش عنده لا مبالاه. كاين اللي ما بالاش عنده عدم الجدوى. كاين اللي ما جاش ربما ثائق.
2: طيب،
0: مؤسسه اخرى. ولكن هما كاملين تلقاو في نتيجه.
2: أسمحكم،
0: واش كاين شي حاجه؟ اطرح سؤال، شرحنا الاسباب.
2: اطرح سؤال،
3: انا معك في هذه المساله. وكاين حاجه اخرى ظاهره اسوء تصنع،
2: ارتباطا بهذه النقطه وارتباطا ايضا بهذه التجربه التي عاشها المغرب اليوم. اليس اليوم بالفعل نوع مظهر من مظاهر تقدم الممارسه الديمقراطيه في المغرب؟ هذا النموذج الذي يبرز الاختيار الديمقراطي ضمن ثوابت الدستور. هذا النموذج اليوم الذي لا يشتكي أحد من أن وزارة الداخلية تتدخل أو تدعم أو لا تدعم طرف أو غير طرف. هذا النموذج الذي كل الأحزاب تتنافس وتؤمن بالنتائج وتنتظر النتائج ولا أحد يقدح في النتائج. وحتى قبل حتى إعلان النتائج أحزاب وقيادات تقول نحن نسلم بالنتائج مسبقا لأنه نرى بأن هناك حياد وأن هناك ملاحظين وأشياء من هذا القبيل. اليوم إلى أين بلغ هذا النموذج على المستوى الديمقراطي في حدود ما هو موجود في الدستور وفي الممارسة الديمقراطية؟
3: شوف، احنا فاش نقولوا بان المغرب والديمقراطية، راه حنا ماشيين، راه مسلسل طويل جدا. يقدر الظروف تحسن في الاستحقاقات المقبلة، يقدر في اللي موراها. المهم هو اننا تنحاولوا، المهم هو الاستمرارية في البناء تماما، وحنا تنلقشوا الاعطاب وتنصلحوا نفسنا كما تنقولوا او فيغ يا ميزور. هذه راه نقطة ايجابية ودار سلوك ايجابي. غير باش نرجع طونك بغيتنا هضرنا على الداخليه، انا قلت لك يعني كانت رساله واضحه من جلاله الملك انها يجب ان هذه الانتخابات ان تجرى في احسن الظروف، وهو ما كان بالفعل. وبالتالي وزاره الداخليه فعلا في هذا الاستحقاق كانت على الموعد، وبشهاده من؟ بشهاده ديال ما قبل ما نتكلموا على المحللين والمراقبين، بشهاده من الاحزاب السياسيه بنفسها قالت بانها وقفت على مسافه واحده من الجميع. هذه نقطه مهمه جدا. على مستوى التواصل كانت قويه، على مستوى الشفافيه بيناتها، اذا اعطت صوره جد ايجابيه لهذا الاستحقاق اللي تنتكلموا عليه. غير هي باش نرجع للنقطه فاش تنتكلموا على على على نسبه المشاركه، كما كانتش نسبه المشاركه بعد عنصر مهم جدا في الحياه الديمقراطيه ديال الشعوب، ما غاديش نلقاو بان دول تتفرضها.
1: ماشي تقول استاذه، ماشي تقول مهمه،
3: لا
1: احنا غير القراءه الارقام.
3: شوف،
1: المشاركه تعكس الانخراط، وبعد الانخراط ياتي الالتزام. ما يمكنش نتصوروا كيان ديال دوله يعمل يشتغل بكل اريحيه الا ما كانش هناك انخراط. كما تنقولوا
2: هل نعود
1: غوفيرني سي ميو امبليكي.
2: هل نعود الى النتائج؟ هل نعود الى النتائج
1: للتفسير ديالنا على مستوى قراءه ماشي على مستوى اما الاهميه ديال الحركه؟ ما كانش اللي كاين قراءه.
3: يعني
1: كيف نقرا هاد النسبه ديال المشاركه؟ علاش؟ لان الا قرينا نسبه المشاركه سنساعد.
2: طيب،
1: انا دابا الان يفترض فينا موضوعيين.
2: سنعود الى نسبه المشاركه. انا ارجوك استاذ محمد الغالي
1: فهم كيف نعالج هذه المساله
2: في طنجة
1: ديال تثمين المشاركه السياسيه.
2: استاذ محمد الغالي طبعا. نعود الى طنجه دائره كبيره، كتله سكانيه مهمه، نتحدث عن الحواضر. حزب العداله والتنميه يتقدم 13000 صوت، حزب الأصالة والمعاصرة 3900 صوت، حزب الاستقلال 3400 صوت، حزب التجمع الوطني للأحرار 3200 صوت، وحزب الحركة الشعبية 1700 صوت. خلينا في هذه الخمسة الأوائل.
1: فارق موجود واضح بين
2: العدالة والتنمية في صدارة طنجة.
3: أنا دابا يمكن لي نقول لك أنني تفاجأت أن العدالة والتنمية تصدر طنجة. أنا كنت نتوقع أن طنجة تاخذها البام صراحة. يمكن حتى هي كانت تعتبر من يعني عندها امتداد في هذه المدينة. ما يمكنناش.
2: هذا يذكرنا ربما بنتائج حزب العدالة والتنمية في طنجة السابقة في 2016.
1: أنا ربما الذي يقلقني كثيرا عندما يكون حزب سياسي يدبر جماعات بمنطقة ولا يحصل على نتيجة متقدمة، هنا هذا يعكس بأنه فعلا بأن هناك خلل على مستوى كيفية الإدارة
3: والتدبير وعدم رضا.
1: وربما هذا يعكس لأن بعض الأحيان
2: يعني في طنجة محمد بوزيدان
3: العدالة
2: والتنمية، الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف الغلب زوري، الاستقلال محمد الحمامي، والتجمع الوطني للأحرار عبد الواحد بولعيش، والحركة الشعبية محمد الزموري. وطبعا فرق كبير جدا في الأصوات ما بين محمد بوزيدان اللي هو مرشح حزب العدالة والتنمية 13000 صوت، ومنافسه الأقرب هو الأصالة والمعاصرة بالكاد 4000 صوت. 9000 صوت فرق.
1: كل متيقن لو اننا مشينا في مجموعه من الدوائر بالقاسم الانتخابي على اساس انه عدد المصوتين وكانت العتبه كون متيقن وهذه بان النتائج
2: كانوا ياخذوا اكثر
3: تكون اكبر بكثير.
1: طيب لاحظنا حتى بالنسبه للعيون
2: نمشيو لرساله
1: ولد الرشيد 51000 تقريبا راه
2: بمقعد
1: هذه.
2: طيب سال المدينه سال المدينه كمال الكوشي العداله والتنميه 10000 صوت، عماد الريفي الاصاله والمعاصره 7800 صوت، صلاح الدين بالحسن الحركه الشعبيه 5800 صوت، ادريس السنتيسي الاستقلال 5700 صوت، سال المدينه. طبعا هذه نتائج في انتظار النتائج النهائيه، وطبعا هذه نتائج اوليه وربما تتغير، لكن
3: اذا فسلا العداله والتنميه بام ثالثا شكون
2: الحركه الشعبيه ثم الاستقلال.
4: ومن الملاحظات المهمه هي ان العداله والتنميه ورجع في المدن الكبرى. وهنا
3: تماما
4: هنا راه كان وقع واحد السيناريو في 2011، راه الى على عقلتو في واحد السيناريو في 2011 وقع العداله والتنميه هنا راه سبق تلغى المقاعد ديالو ياك في 2011 تلغاو هنا دائره طنجه اصيله. وي تلغاو ثلاثه المقاعد بسبب ديك القضيه استعمال اماكن العباده.
3: حيت
4: اللي جاب ديك شتي في المنشور الانتخابي كان سبق له تلغى وتلغى ورجع، ودابا من بعد الضربه ديال 2021 هو دابا رجع للمدن الكبرى. يعني ودابا الايقاع اللي رجع حيت المثير واحد الملاحظه ثانيه السي محمد والاخوان، حيت دابا الغريب في الامر هو نزل بطريقه مفاجئه ورجع بطريقه مفاجئه.
2: أنا في سلة في سلة أثارني أيضا تفصيل هو أنه الحركة الشعبية حلت ثالثة
3: الحركة
2: صح؟
3: ثالثة
2: والرابع هو الاستقلال بإدريس السنتيسي، والسنتيسي هذا كان في الحركة الشعبية كان قيادي بارز وكان رئيس فريق وحل رابعا في سلة المدينة بعد الحركة الشعبية التي كان فيها. لا أدري إذا كان لذلك قراءة بشكل عام العدالة والتنمية تصدر في سلا وفي طنجة.
3: في الحقيقة طنجة صنعت أنا تفاجأت في طنجة صراحة، زعما تنرجع نأكدها ما عرفتش واش الزملاء معايا في نفس الملاحظة، لأن كنت نتوقع البام غيكون في طنجة صراحة. إذا هنا عودة قوية للعدالة والتنمية صراحة. وأظن أنه نرجع الفكرة اللي قلت لك، العدالة والتنمية استثمرت جيدا في حالة الاستياء الذي كان يعيشه المواطن المغربي ونجحت
1: كيف ما قلت، خصوصا وأن آخر انتخابات كانت تربطنا فيها ما بين الانتخابات الجماعية وانتخابات
2: تشريعية،
1: وبالتالي تعطينا واحد النخب، وهذا الحزب ديال الاصاله والمعاصره تقدم هو في هذه الجهه وخصوصا على مستوى المدينه ديال طنجه، وبالتالي ف الا بغينا نربطوا واش الناخب هذاك اللي كيصوت في الانتخابات الجماعيه ماشي هو المنطق اللي كيحكموا في الانتخابات التشريعيه.
2: نزيدك فاس
1: ربما هذه
3: نعم
1: ربما
3: هذه يمكن نبدلوها
2: من فاس. طيب فاس عبد المجيد بن شنوف حزب العدالة والتنمية دائرة فاس الشمالية
3: الشمالية
2: دونك العدالة والتنمية عبد المجيد بن شنوف، اثنين ريم شباط حزب الحركة الشعبية
3: الحركة الشعبية كنا عارفينها
2: ومحسن أزامي الحسني حزب الأصالة والمعاصرة ثالثا، ورابعا حسن سليغوا من حزب الاستقلال. هذه فاس الشمالية نسبيا
3: فاس الشمالية الاستقلال في المرتبة الرابعة.
2: في انتظار طبعا أن يتم تدقيق هذه النتائج بشكل نهائي في الندوة الصحفية التي نترقبها جميعا لوزير الداخلية. العدالة والتنمية في المقدمة
3: والاستقلال اللي هي المعقل ديال فاس
2: طبعا المراتب لا تهم لأنه الجميع يأخذ مقعد.
3: نعم ولكن شو قبل ما نوصل المقعد، ولكن غير هذا الترتيب في نفسه راه يسائل هاد الأحزاب السياسية في نهاية الأمر، راه تتعرف راسها فين
2: عدد الأصوات الوزن
3: فوالا الوزن ديالها والتوقعات ديالها. يعني ما كنا نعتبره معاقل تقليدية ومبقاتش معقل تقليدي.
4: دابا راه حنا مشينا انتبهوا واحد القضية حيت قبيله عطيتي
2: بدات تتشكل الصوره.
4: لا حيت دابا راه حنا ماشيين دابا راه ماشيين عندنا جوج ديال الخطابات، راه ما بقاش خطاب واحد في داك الشيء اللي كنت تقولوا التصريح ديال السكوري والتصريح ديال اللي اقولوا حنا، حيت دابا راه دايرين جوج ديال الخطابات حول المرتبه الاولى. راه قبيله كاين الخطاب ديال اليزامي، التصريح ديال اليزامي قال بان العداله والتنميه هي الاولى، دابا راه كاين جوج ديال الخطابات.
1: اه ماشي هي الاولى على مستوى
4: لا حتى هذوك قالوا في النتائج قال النتائج لا لا لا حضره قال هضره النتائج ديال الانتخابات حنا على هضره ما نعرفوش حتى حتى حتى الباما يقولوا نفس الهضره بمعنى كاين جوج ديال الخطابات يتصارعوا ولكن حتى المعطيات المتواتره حول حول الدوائر اللي تحسمت تم الاعلان راه لاحظوا به حد الان راه كاين صراع حتى في الواقع المرتبه الاولى ما بقاش دابا حيت في البدايه الاعلان النتائج بان بان البام هو الاول والعداله والتنميه موراه ولكن مع توالي اعلان النتائج بان بانه كاين الحالات اللي وقعت العداله والتنميه الاولى دابا راه كاين صراع المرتبه الاولى
3: لا وفي جهات مهمه
4: والمدن الكبرى
3: كبرى تماما تنتكلموا على الدار البيضاء وتنتكلموا على الجهه
4: كما قلت راه كما قلت دابا قبيله المفاجاه اللي كانت هو الطريقه باش نزل الحزب مفاجاه والطريقه دابا باش رجع راه مفاجئه وما توقع دابا راه لا زدنا رعا واحد
2: ولكن عفوا عفوا الم تكن هناك عناصر سياق تجعل انه من اللي من ال من من الممكن للحزب ان ينقض من جديد او على الاقل انه يثب على المقدمه
4: اشوف
2: السياق الخطاب وضعية حزب تجمع الوطن الأحرار داخل الحكومة محاصرته في قضايا معينة قضايا موروثة من التدبير فيما يتعلق بالمحروقات وأشياء من هذا القبيل هل استثمر المزاج الشعبي أيضا؟
3: تماما
1: نعم هو ما نساش مسألة نشير لها وهو أن من بعد هذاك السقوط ديال العداله والتنميه وحتى قبل شويه لانه كانت بعض الارهاصات فمجموعه من
2: اللي وعوده بن كيران
1: ايه وعوده بن كيران لا كان حتى واحد ما نساوش واحد المساله خصنا كانوا ناس محسوبين على مستشارين محسوبين على حزب العداله والتنميه وحتى برلمانيين كانوا محسوبين على حزب العداله والتنميه قبل الانتخابات ديال 2021 بدلوا الوجهه ترشحوا باسم التجمع الوطني الاحرار وحصلوا وحصلوا على مقاعد وكذلك حتى مستشارين على مستوى مجموعه من الجماعات كانوا باسم العداله والتنميه غيروا الانتماء السياسي ديالهم وبالتالي فهنا مساله مهمه واساسيه واش هذا التحول اللي كان وقع ان الناس الناخب فهم فيه شي حوايج بمعنى انه كاينين الناس ركبوا على هذه المساله ديال ان حزب العداله والتنميه لم يعد كما كان ولكن ما استمروهاش وكان اللي اعتقد وهذا هو الخطير على مستوى المخيال السياسي كان اللي اعتقد بان حزب العداله والتنميه ذهب الى غير رجعه وهذا بحكم ان لك سقوط المدوي من واحد 130 135 مقعد
2: 125
1: مقعد ل 11 ولا 12 اذا فقدتي واحد تقريبا 110 ولا 114 المقعد في في
3: نرجع للنتائج اللي كنحصلوا عليها
1: في حقبة انتخابية اللي هي خمس سنين بالتالي هذه مجموعة بطبيعة الحال أنا احنا كنحاولوا
2: عودة بن كيران أثرت
1: العودة كذلك ديال بن كيران حتى هي كان عندها تأثير
2: كان
1: كبير
2: كان كثيرون يتوقعون أن الرجل
4: شوف
2: وهو على كبر
3: هريمة
2: لربما قد لا يكون قادرا على إعطاء الدفعة القوية
4: نعطيك واحدة تفضل تكملي العبارة
2: ولكن الحاصل أنه بخطابه
3: بعكازه
2: بعكازه بكاريزماته بكاريزماته في الخطاب
3: نجح تماما
2: والبعض يقول أيضا أنه لم يكن في مواجهة خصوم أقوياء في الحكومة على مستوى الخطابة والكاريزما أيضا شوف فضل شوف
4: خليني أخي هذا الظاهرة دي فيها واحد العدد ديال الأمور بعد أولا شوف الهفوات ولا الانزلاقات اللي ارتكبتها الحكومه واش فهمتي والاحزاب اللي كمشكل في الحكومه خاصه بقياده تجمع الوطن الاحرار خلات ثغرات العداله والتنميه من يدخل هذه واحد كحزب ولكن خلينا نجيبوا بن كيران كظاهره شوف حيت بن كيران غتهضر عليه كزعيم سياسي ولا غتهضر عليه كرئيس حكومه واش فهمتي من الملاحظه شوف بغض النظر حيت دابا داك القرارات اللي غيكون تحاسب عليها التجمع الوطني الاحرار هي في التاسيس ديالها راه جات من التجمع الوطني
2: استمحوا عذرا ناخذ ندوه من ولايه الدار البيضاء حول النتائج ونعود مباشره
4: نكمل واحد الفكره
2: ونعود اليك طبعا
5: في المركز الاول كيجي حزب الاصاله والمعاصره بنسبه الاصوات 19.37% المرتبه الثانيه حزب العداله والتنميه بنسبه اصوات 17.19% حزب الاستقلال ياتي في المرتبه الثالثه بنسبة أصوات 14.47% يليه حزب تجمع الوطني الأحرار بنسبة 12.99% بعده يأتي حزب حركة الشعبية ب 7.25%، ثم حزب الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية ب 6%، وبعده يأتي حزب الاتحاد الدستوري

0: ثم حزب جبهة القوى الديمقراطية على 1.16%. دونك إذا هذه الأحزاب أحزاب حصلت كل واحدة منها على مقعد. بعبارة أخرى حزب أصل ومعاصر مقعد، حزب العدالة التنمية مقعد، حزب الاستقلال مقعد، حزب التجمع الوطني الحرر مقعد، حزب الحركة الشعبية مقعد، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مقعد كذلك. كذلك الشأن بالنسبة لحزب الاتحاد الدستوري الذي حصل على مقعد. نفس الشيء بالنسبة لتحالف اليسار وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب التقدم الاشتراكية، حزب الإنصاف وحزب جبهات القوى الديمقراطية. دونك بعد النتائج المؤقتة اللي بحال نعاود نأكد عليها كتبقى نتائج غادي يتم التأكيد ديالها إن شاء الله من خلال أعمال ديال اللجنة الجهوية الإحصاء اللي كيترسس فيه القاضي مقر هذه الولاية. شكرا على الانتباه ديالكم، إلى فرصة قادمة إن شاء الله. مرحبا.
1: إذن كان هذا التصريح من ولاية الدار البيضاء حول نتائج اللوائح الجهوية. وطبعا الأحزاب التي جاءت وفق ترتيب الأصالة والمعاصرة، متبوعا بالعدالة والتنمية، متبوعا بالاستقلال، ثم التجمع الوطني للأحرار، ثم الحركة الشعبية، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ثم الاتحاد الدستوري، ثم تحالف اليسار، ثم الحركة الديمقراطية الاجتماعية. مقعد لكل
2: دائرة،
1: لكل لائحة.
2: لكن مازال ما كملنا عليها في
1: الدار البيضاء. لا
2: لا،
1: دار
2: البيضاء بن كيران بعدا. لا مازال ما كملت الفكره على بن كيران
1: على مستوى الاصل.
2: ما قفلت الفكره. خلينا نشوفوا الفكره على حيت كيفاش هو بنى هذا الرصيد هذا، حيت هضرت عليه كزعيم ديال الحزب، ولكن خصنا نشوف شي حوايج، شي حنا نشوفوا الحقل السياسي بالحياد، شي امور اللي خصنا نقولوها مع الرجل نقولوها. شوف السيد من القلائل، من المسؤولين الحكوميين القلائل، وزراء اول او رؤساء الحكومه اللي غدروا المنصب ديالهم. كاين اللي غدروا المنصب ديالهم بقاوش يدوروا في الحقل السياسي. هو الوحيد اللي ولا
1: سنعود.
2: شوف ولا متبع. شوف السيد ورغم انه ما بقاش رئيس حكومه، ما بقاش رئيس حكومه، ولكن لاحظ معايا من القله القليله، يعني ما عنده مسؤوليه انتدابيه. ما عنده مسؤوليه.
1: الفكره حكومية. اشرت اليها استاذ عبد الغني مريده،
2: يعطي مواقف في جميع القضايا. تفضل.
1: هذه الفكرة أشرت إليها. من أصل تقريبا 140 مقعد. من أصل تقريبا 140 مقعد، 38 مقعد للأصالة والمعاصرة، 27 للاستقلال، 26 للعدالة والتنمية، 25 للتجمع الوطني للأحرار، 11 للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و7 للحركة الشعبية، و4 للتقدم الاشتراكي، و3 للاتحاد الدستوري. طبعا هذه بيانات من موقع الزملاء في ميديا فانتكا. هل نحن بالفعل نتجه إلى خريطة يكون فيها الأصالة والمعاصرة والاستقلال والعدالة والتنمية؟
3: سيناريو أصبح يمكن تقريبا واضح المعالم. تقريبا إذن تنتكلموا على أصالة ومعاصرة، تنتكلموا على العدالة والتنمية، وتنتكلموا على حزب الاستقلال، يعني برزوا بقوة في هذا التنافس، في هذا الاستحقاق الانتخابي.
1: حتى من 150 مقعد يبقى الترتيب نفسه. 39 للأصالة والمعاصرة، 29 للاستقلال، 27 للعدالة والتنمية.
3: إذن يعني في الحقيقة هو إلا كان هناك، إلا مشينا بالفكرة دي أن يكون عندنا تحالف ثلاثي بحال التجربة السابقة، يعني حكومة ثلاثية الأضلاع، أظن أن الآن العدالة والتنمية غادي تخلق توازن نوعا ما، غتخلق توازن نوعا ما. لأن شوف راه كما كان الحل، النهج ديال النهج والنخب ديال الأصالة والمعاصرة راه لا علاقة بالعدالة والتنمية. الو تنظن ان غادي تكبح لهم شويه زمام الامور. تنظن لان التركيبه ديال العداله والتنميه والايديولوجيا ديال العداله والتنميه وتصورها مبادئها راه لا وخلاص تنتكلم على تاريخ العلاقه المتوتر بدايه. بين الحزبين معا.
1: استاذ الغالي، صحيح انه وفق هذه النتائج البام في المقدمه بفارق 10 مقاعد عن اول حزب في من اصل 150 مقعد طبعا، لكن هناك تقارب كبير جدا بين الاستقلال والعداله والتنميه والتجمع الوطني للاحرار. 29 27 25
3: وتنتكلموا على مراكز كبيره.
4: هو انا تنظن بالنظر الى بغينا كما كنقولوا نجمعوا الازمنه الثلاث، الماضي والحاضر والمستقبل، ويمكن نهضروا على حكومه فعلا في مستوى التحديات اللي كتنتظر المملكه المغربيه، ماشي فقط

0: قط غير المونديال، ما كنظروش المونديال ان واحد الناس غادي يتجمعوا وغادي يلعبوا واحد في نهايه المطاف غادي يدي الكاس، ولكن لا كنعتبروا هذيك واجهه اللي من خلالها يمكن للمملكه المغربيه ان تسوق الشيء الكثير، ويمكن للمملكه المغربيه كذلك ان تزيل واحد المجموعه ديال الصور النمطيه اللي كتحاول بعض الجهات على الصقها بها. انا تنقول ممكن اننا نخرجوا على تقليد ديال انتخابات ديال 8 شتنبر 2021 وغادي نكونوا امام واحد الحكومه موسعه اغلبيه موسعه شيئا ما
1: يمكن موسعة. موسعة من حيث عدد المقاعد
0: ثلاثة. أنا تنقول
1: من عدد الأحزاب
0: لا تنهضر أنا بمنطق أكثر، يمكن تكون 4-5 ديال الأحزاب، أو ممكن أنه تكون أحزاب ماشي بالضرورة غادي تشارك بشكل مباشر من خلال تمثيليات ديال الوزراء في قطاعات، ولكن تكون مساندة بمعنى أنها ستعمل، لأن كما قلت الرهانات اللي جاية كبيرة، وهذه الحكومة خصها تكون عندها واحد الأغلبية اللي تكون مطمئنة، لأن إلى ردينا شوية العقارب اللور فهذاك الصراع اللي ظهر ما بين التجمع الوطني الأحرار والأصلة والمعاصرة هذا ممكن يأثر على الانسجام الحكومي إلى مشينا بهذاك المنطق كاع نقولوا أن هذه الأحزاب الثلاثة يعاودوا يرجعوا ويشكلوا، لا، باش أننا كما كنقولوا نحاولوا ندخلوا واحد النوع من المرونة على هذه الأغلبية وما تبقاش صلبة وتعطينا هذه الانعكاسات. أنا بالنسبة للعدالة والتنمية تنعتقد ما تنقولش بشكل كبير أنه يمكن يدخل لهذه الحكومة، هذا تبقى سيناريو من بين سيناريوهات أخرى، اللهم إلا إذا كان أن نبغيو نعطيو رسائل أخرى فيما يتعلق بطبيعة النسق الديمقراطي والسياسي. ثم ما نساوش لأن الحزب ديال الاتحاد الاشتراكي كنعتقد بأن التواجد ديالو الآن في المعارضة تقريبا من 2011، إذا الحكومة ديال 2011، الحكومة ديال 2016، 2021، 2026، إذا تقريبا يدخل، كنعتقد بأن المفاوضات يمكن أن تبوح ببعض الأشياء اللي دائما تنقولوا بأن جزء من الحياة السياسية ديالنا ما كينظموش فقط الصريح، جزء من حياتنا السياسية ينظمه غير الصريح، كنقولوا لامبليسيت ماشي ليكسبليسيت. وبطبيعة الحال أنا تنقول لأن الشأن الحكومي ليس شأنا حزبيا خالصا، ما نساوش بأن جلالة الملك محمد السادس هو رئيس الدولة، وبطبيعة الحال كذلك هو من يرأس المجلس الوزاري، وبالتالي بطبيعة الحال المسألة ديال المشاورات وتدبير هذه المسألة فيما يخدم المصالح القومية العليا للبلد، ما نساوش كذلك بأن كنقولوا الجبهة الداخلية اليوم، ما نساوش هذه مسألة مهمة اللي مرتبطة باستكمال البناء ديال الوحدة الترابية. أكيد صاحب الجلالة كان أعلن على 31 أكتوبر كعيد ديال الوحدة، ما خصناش ننساو بأن مازال تحديات ورهانات كبيرة مطروحة في هذا الباب. طيب. خصوصا هاد التحولات الجيوسياسية اللي وقعة سواء في أوروبا في الشرق الأوسط وكذلك. طيب. في العلاقة مع الجيران.
1: شكرا لك أستاذ محمد الغالي. أستاذ عبد الغني مريدة، هل بدأت عمليا تتمايز 4 كتل أساسية؟
2: الآن بدأت كين سيناريوهات حول التكتلات اللي غتكون وممكن تكون
1: 4 كبيرة
2: حيت على مستوى المرجعية، لا خلي دابا غنهضروا معها مؤسساتيا ايديولوجيا راه صعيب، خليه دابا الجانب ديال الايديولوجي راه ما كاينش اللي يخدم بهم بالايديولوجيا، باش نقولوا باستثناء تحالف اليسار وشويه ديال العداله والتنميه متبتمش، الباقي ما تقولش لي الايديولوجيا، ما تقولش الايديولوجيا، وماشي حتى المجتمع ما عندوش طلب على الايديولوجيا. دابا المجتمع ما يجي يسولك غيقول لك واش المجتمع يسول القرار، مشاكل عنده مشاكل خصك تجاوبو، عنده المدرسة، عنده الجامعة، عنده الطريق، عنده، وخليني أستاذ نكمل، عنده مشاكل،
3: عنده مطالب يومية.
2: كل ليبرالي يساري محافظ حداثي هادشي شأنكم انتوما، هادشي ماشي شأن ديال المواطن، صافي ما عندوش في العالم ما كاينش الطلب على الايديولوجيا، اللي يهضر على الايديولوجيا يبغي يتهرب،
1: هذا يعني براغماتي
2: يعني يهضر معاه شوف لا اجرى يحس بان جيبه اي تحول القفه ديالو تغير حياته اليوميه تغير، هادشي اللي هذا هو الخطاب اللي ممكن يجلبوا للسياسه. هذه واحد السيناريو اللي كاين، خلينا نشوفوا دابا حنا ما نقراوش غير السيناريو شنو ممكن، حيت دابا راه غيبان بان كاين لا بقينا ماشيين بهذا الايقاع غيبان واحد غيتشكل بانه البام واستقلال وغيتم الذهاب الى الاحزاب اللي غتجي في المرتبه الخامسه ولا السادسه، يعني يا اما الحركه الشعبيه يا اما التحدي السوري يا اما التحجيرات يا اما البام. هذه واحد حيت راه غيبان، ولكن انتبهوا حيت راه الا خرج العداله والتنميه والمعارضه مرفوق بالاحزاب اللي غتجي في السبعه وثمانيه غتكون توازن على الدوله. حيت علاش؟ حيت تجربه 2021 26 كانت خطيره، حيت فاش تكون الاغلبيه العدديه بعيده بزاف على المعارضه كاين مخاطر مؤسساتيه. ولكن طيب. هنا الا حافظنا على الا مشينا بهذا السيناريو، انا انظر الا مشينا بهذا السيناريو
1: غتكون
2: ماشي غير منطقي، فيه توازنات وفيه فيه فيه, فيه محاسن الدوله، وغنحسوا بحسوا الناس بان فعلا كاين الحكومه كاينه والبرلمان كاين.
3: انا اظن انه من الذكاء ان
1: هذا الصعود اللافت لليسار، كتله اليسار، تحالف اليسار.
3: شكرا على هذا السؤال استاذ بورويس. فاش تكلمتوا على اليسار انا لاحظت بانه وهنا عطفا تاع الفكره وانا اسانده في هذه الفكره هذه، انه المواطن لانه الامتداد على امتداد خمس سنوات عانى الويلات ديال مجموعه كبيره جدا من المشاكل، راه اصبح يستنجد باليسار ومشى صوت على اليسار ومشى صوت على تحالف اليسار رغم ان الاداء ديالو في المعارضه كان ضعيف، يعني هي المعارضه بشكل عام كانت ضعيفه.
1: لكن تحالف اليسار هذا
3: تحالف يأتي اليسار من بعيد. لا غير بلاتي تحالف اليسار شنو اللي خلى المواطن لان شنو اللي خلى المواطن اصلا يمشي صوت عليه؟ اولا انا تنقول الاستنجاد لان اصلا يصبحوا يبحثوا عن بدائل. الخطاب ديال اليسار خطاب يدغدغ المشاعر وياتي معها هو المواطن، تهضر على الغلاء، تهضر على المعيشه، تهضر على التعليم، تهضر على الصحه، بمعنى داكشي اللي حنا باغيين نسمعوا تلقاوه في اليسار، تلقاو خطاب اصلا زعما حدثي ومتقدم. وحتى الحملات الدعائيه ديال اليسار راه كانت ذكيه، كان فيها استعمال جيد جدا لوسائل التواصل الاجتماعي، وحتى على مستوى التواصل مع الشارع راهم سمعوا المواطن ما يريد ان يسمعه. زيد النقطه الثالثه أو الرابعة وهو أنه هذا التحالف اليسار راه تم إسناده من قبل شخصيات عندها شعبية، فاش نشوفوا عمر بلافريش خرج معاهم وهذه عندها دلالة كبيرة جدا ودخل في النقاش وساندوه، هذه كلها يعني أظن أن المواطن المغربي كان يحتاجها. نرجع للبي جي دي والسيناريوهات المقبلة ديال الحكومة، أظن أنهم البي جي دي من الذكاء الكافي أنه يدخل التحالف الحكومي،
1: يعني لحد الآن في الترتيب
3: لأن فصوت عليه المواطن المغربي ما باغيش يشوفه في المعارضة، يريد أن يراه في التدبير في السلطة التنفيذية.
1: لحد الآن العدالة والتنمية وحسب عدة قراءات وحسب النتائج وحسب الكتلة التي نشتق منها النتائج هو يتحرك مرة ثانية مرة ثالثا مرة رابعا حسب النتائج، يعني لم يثبت بعد.
3: نعم ولكن غادي يبقى، ولكن الحدود الساعة بدات تبين انه يقدر يكون موضوع التحالفات، يقدر يدخل معاهم في تحالفات، الا غير جا في المرتبة الرابعة او الخامسة راه يمكن له يدخل معاهم في تحالفات. علاش؟ لان في نهاية الامر حنا هذه العملية نعيها جيدا، يتقدم الاصالة والمعاصرة بشحال ما بغات تقدم، في نهاية الامر لا يمكنها ان تستتير بالحكومة او بالبرلمان، هي مضطرة ان تدير حكومة ائتلافية ومضطرة ان يكون عندها برلمان فسيفسائي باش زمان اللعبه العمليه تكون واضحه.
1: طيب بالنسبه للاحزاب التي لحد الان نتحدث عن الحركه الشعبيه سبعه مقاعد في من اصل 150 على الاقل، اربعه للتقدم الاشتراكي، الاتحاد الدستوري اربعه، تحالف اليسار اثنين، الحركه الديمقراطيه الاجتماعيه اثنين.
0: هو
1: طبعا النتائج جزئيه،
0: ربما كان اللي كان كيعطي لحد الان الا خدينا، لان دابا هذيك 150 واش فيها اللائحة الوطنية ولا فيها فقط اللوائح المحلية؟
1: المحليات.
0: إلا كانت اللوائح المحلية بمعنى يلا حنا في 50% ديال ديال ديال المقاعد، ربما أنه تيبان بأن الحركة الشعبية ما حصلتش على ما كان منتظر، كان اللي كان كيعتبر بأن وحتى البي بي إس حزب التقدم والاشتراكية تنظن بأن هاد الأحزاب غتعاني شيء الكثير، ما قدرش تحصل على فريق داخل المؤسسة التشريعية.
1: طبعا النتائج جزئية
0: لأن باش تشكل فريق خصك على الأقل 20 عضوان
2: عضوان.
0: وبالتالي فعلاش تنقولوا الفريق؟ لان الفريق هو تعتبر هيكل

0: الهيكل التنظيمي داخل في الأورغانيغرام، الهيكل التنظيمي ديال مجلس النواب، وبالتالي ملي كيكون عندك فريق تتكون عندك وسائل العمل، تيكون عندك امتيازات اللي هي اساسيه، كتكون الرئيس ديالك يكون ممثل في ندوة الرؤساء لمجلس النواب وكذلك في تمثيليات اخرى. تنعتقد بان الطموح ديال الحزب ديال الحركه الشعبيه بالنظر لسبعه ديال المقاعد وباقي تقريبا،
1: وانا اؤكد انه هذه نتائج جزئيه.
0: نعم انا غير كنقولوا
1: الى كان 250
0: نعم
1: تقريبا 245
0: راه 50% راه ماشي سهله، لانه في 150 يلاه عندك سبعه ماشي سهله، ما ما ما ما كتعطيش واحد المؤشر باش انه يمكن تجاوز ديك ال 20 مقعد. انا تنقول الحزب لا في المعارضه ولا في الاغلبيه الا ما كانش كيتزوج واحد ال 20 مقعد الموقف ديالو ما كيكونش بديك الصلابه وكيف خصو يكون. لذلك فهاد النتائج انا تيبان بان الاختراق اللي كان فيها وهو النتيجه اللي حقق لحد الان حزب العداله والتنميه انه من اصل 150 نصف هو كيحصل، لان على اي كان السيناريوهات كان اللي كان تيقول بان حزب العداله والتنميه غادي يكون ما بين 20 30 على حسب نسبه المشاركه، لان خصني ننتبه لان كاين حزب اللي عنده سلطه على مناضليه وعنده سلطه على منخرطيه ومتعاطفيه، بمعنى انه ملي كيقول لهم لبوا النداء كيمشيو وكيصوتوا فين ما كان غيجي غيصوت، ولكن هذه السلطه المعنويه الاعتباريه ليست معطى لاحزاب اخرى لانه كاين احزاب اخرى، لان بعض الاحيان حنا كاكاديميين لا بغينا نهضروا بالاكاديميه كيصعب علينا فين نصنفوا الاحزاب السياسيه، واش احزاب جماهير ولا احزاب خطور ولا بعض الاحيان حزب تيمشي كيجيب اطار اللي عنده مهم شعبيه او كذا او هذا وكيرشحوا كيعول عليه انه هو يمول الحمله الانتخابيه وهو يعبئ الناس، وهذا نقاش اخر لان الطرف داخل مجلس النواب في التصويت واش ان العضو ديال الحزب السياسي اللي نجح بالاسم ديالو فوس، لان في نهايه راه ما كاينش فقط غير هذا، دابا كنهضروا عدديا، ولكن واش هذا العدد يعكس هويه الحزب داخل المؤسسه التشريعيه؟ لانه كاينين اعضاء كانوا كينتموا لاحزاب فجاو يصوتوا على بعض القوانين ما انضبطوش لقرار الحزب، ما انضبطوش لقرار الفريق، باش انه لان التصويت تصويت شخصي ماشي كنصوتوا بالفريق، لان كاين بعض الديمقراطيات انها تصوت بالفريق
1: فريق.
0: لكن حنا لا، ففي التجربه الدستوريه المغربيه لا،
1: التصويت اسمي
0: التصويت شخصي. ان النائب يصوت بشكل شخصي وبالتالي ما كاينش شي حاجه تلزمه
1: إلا
0: قانونيا باش انه يصوت لفائده حزبه، بمعنى راه يقدر يكون حزب في الاغلبيه ويقدر يوقع عليه تمرد ديال الاعضاء، مثلا واحد القانون تيضيق على واحد الفئه والمهنيه معينه ويقدر ما يصوتوش معه، ولكن هنا المحكمه الدستوريه عندنا راه ما مشاتش في الاتجاه ديال انه خص هذا كيعتبر نوع من الالتزام وبالتالي يمكن اننا نمشيو معاه في التجريد ديالو ونعتبره بانه خارج عن الحزب، لا، لان بطبيعه الحال هذه امور دستوريه متعارف عليها، فالممثل كما قلنا قبيله هو ممثل الامه، ولكن التصويت ديالو مازال كيخضع لذاك النمط الشخصي، وهذه معطيات، لان ملي تنقولوا هذه الحكومه الا ما كانش الانسجام وما كانش التلاحم اولا ما بين هاد الاعضاء ديال هذا الحزب السياسي، وهذا هنا فاش كنرجعوا للحمله الانتخابيه وتنحضروا نصحوا المسار ديال انتاج النخب، هنا علاش كنهضروا تنقولوا اودي لا، خص الحزب السياسي يشكل ويكون واحد الالتزام عضوي لدى هذاك النائب باش فعلا انه منين كيوصل للبرلمان ما تيبقاش ينسق مع جهات اخرى، مع فريق اخر او مع حزب اخر، لا، تبقى انه منضبط وخاضع. لماذا؟ لانه تيحس هذاك العضو بان الحزب السياسي وقف معاه في الحمله الانتخابيه وانه وقف معاه فيما يتعلق بكيفيه اداره الحمله، ماشي فقط غير كتعطيه الدزكيه وكتقول له دبر راسك انت شوف منين تجيب الفلوس ديال الحمله، انا غادي اللي غنقدر عليه هو وانا غادي نعطيك بعض الالوفات ديال الاوراق ديال الانتخاب اللي فيها شعار الحزب وفيها ربما واحد النبذه تعكس ما فيهاش حتى

0: برنامج صحيح غير واحد نبدا تعكس واحد الخطوط عريضه لبرنامج. كون متيقن بان هذا الحزب السياسي الرابطه معاه ما كتكونش رابطه عضويه كتكون رابطه براغماتيه. لان علاش انا كنقول هذا الشيء استاذ برويس؟ لان في اطار السوسيولوجيا الانتخابيه تلاقينا مع مستشارين مع برلمانيين تيقول لك انا هذا الحزب السياسي اشنو اعطاني باش يمكن يرتب لي ذاك الالتزام، ما كيدير لي تكوين، ما كيسهل عليا انني نحضر معاه، وبالتالي هذه كلها هي معطيات كنعتقد بان المشرع او ان الدستور ارتقى بالحزب السياسي. طيب. من ناحيه القانون الى مستوى قانون تنظيمي، هذه امور اشارات ماشي سهله.
1: شكرا لك.
0: اذا انت كتنظم قانون تنظيمي خصك تكون.
1: شكرا لك استاذ محمد الغالي.
0: التراتبيه القانونيه.
1: نعود الى النتائج ايضا، من اصل 157 مقعد حسب نتائج لموقع الزملاء في موقع ميديا 24، الاثاره والمعاصره ياخذ 41 مقعد من اصل 157، الاستقلال 30، العداله والتنميه 29، والتجمع الوطني للاحرار 27، الاتحاد الاشتراكي 11، الحركه الشعبيه 7، التقدم الاشتراكي 4 لحد الان، والاتحاد الدستوري 4 و2 لكل من تحالف اليسار والحركه الديمقراطيه الاجتماعيه. تقريبا نفس
2: يعني راه ماشيين بنفس الايقاع.
1: انا ما لا يهمني يعني عدد المقاعد في هذا في هذا السياق لانه لا تزال تتحرك.
3: الموقع
1: الترتيب، لكن الترتيب مهم.
2: الموقع يعني داخل، شوف المجموعه الاولى اللي كانت مشكله التحالف الاغلبي، المفاجاه اللي وقعت فيها هو تخلى يعني نظم، رجع للعداله والتنميه للوضع الاصلي ديالو كحزب في المراتب الاولى والثانيه. في المقابل تقهقر،
1: ليس الاولى، الثانيه، الثالثه،
2: هذه التقهقر اللي وقع هو داخل التحالف هو التجمع الوطني الاحرار. يعني ننتقل دابا لحد الان بالمعطيات اللي عندنا 157، يعني راه حنا دابا راه تجاوزنا تقريبا 50%، راه تجاوزنا 50%، 157 157 راه تجاوزنا، بمعنى راه
1: لا باقي شويه،
2: لا 50 شحال 305 هادو في الدوائر المحليه.
1: الدوائر المحليه
2: 305 فهمتي، راه تجاوزنا 50%، بمعنى الملامح الكبرى راه بدات تشكل، بمعنى راه قلنا في هذا المعركه دابا اللي ايجابي وقع هو العداله والتنميه، نقولوا الاستقلال والبام وخا التحولات اللي وقعت في الترتيب ولكن المراكز ديالها محافظوا عليها. المشكل اللي وقع هو التجمع الوطني الاحرار نزل دابا بهذه المعطيات نزل للمرتبه 4، ولكن المفاجاه اللي جات هي من العداله والتنميه. غير هي واحد السؤال يتطرح هنا، حيت دابا اللي تراجع نقولوا راه عقاب ياك، ولكن المشكل اللي كاين غندقوا شويه حيت نبداو نهضروا في شي حوايج، حيت دابا هذا التعود العداله والتنميه بغض النظر عن الملاحظه اللي طرحت من قبل، الطريقه اللي نزل بها غريبه ودابا الطريقه اللي صعد بها غريبه، كاين واحد السؤال اخر يتطرح انا نطرحه دابا حيت هذا الامر، واش الكتله الناخبه ديالو غيرت وجهه النظر ديالها مقارنه مع 21، ولا كاين كتله ناخبه جديده بنا كتله ناخبه جديده؟ هنا مازال ما عارفينش هذه المساله، هذه غادي تحتاج البحث، لان مع الايام واش حنا الحزب لا واش خلق واحد، الا خلق كتله ناخبه جديده بمعنى هذه راه تبدا معك غادي معك ما هو ايجابي، عندها علاقه بداك الشيء اللي داز من قبل. ولكن الا كان الكتله الناخبه القديمه وفي نفس الوقت يعني غيرت الموقف ديالها، يعني تصحيت مع الحزب ولكن مستمره، هنا غتكون عاد تعطي واحد الاشاره خطيره، بمعنى انه الحزب من الناحيه التنظيميه مختلف على باقي البنيات الحزبيه وما ارتكش على قواعد تنظيميه ضعيفه ولا هشه، تقدر تعاقبه. لا هذه سيناريو، هذه كباحث انا نطرح سيناريوهات، انا ما نتعاطف مع احد او ما ندافع على احد، ولكن معطى جديد ايبان، ما انا ما نقول لك انت اسلامي الله يخليك، لا انا ما عنديش هادشي، انا كاين معطيات تبان غنبدا نهضر معاك بها، حيت دابا كاين حيت كان الكتله القديمه هي اللي رجعت صلحت عليه وغيرت الموقف، هنا يبان بان كاين الحزب راه عنده اسس، راه انت هو عباد الله، حزب عنده اسس بمعنى يقدر الناس ديالو يعاقبوه ولكن ما يقطعوش معاه، ما يفرطش فيه، ما يفرطش فيه، ما يفرطش فيه، نقولها بالدارجه ما يفرطش فيه.
3: وبنت استاذ بنت في, في في في الخطابات الجماهيريه اللي كان تيديرها الحزب، رغم انه لا يملك نفس الامكانيات الماديه اللي تتملكها الاحزاب الاخرى، ولكن في الخطابات
1: التجمعات
3: الخطابيه كان الحضور الحشد الجماهيري كان قوي جدا وكبير جدا، والناس تيتنطلوا.
1: لذلك بعض المحللين

0: في إبان الفترة الانتخابية بدأوا يتنبؤون ويقولون
1: بالعودة ديالو
0: بهذه الحشود في الشارع في التجمعات يمكن للحزب
1: أن يقلل.
2: ألا أن أختنا زعيم الحزب
0: عبد الإله بنكير
2: وصل مناطق جبلية ما وصلاش زعماء أحزاب
1: أخرى ودار تجمعات طبيعية
2: واستطاع بالوصول ديالو لهذه المناطق الجبلية أنه يحصل على مقاعد.
1: مقاعد أضف إلى ذلك أستاذ
2: أنه يحصل على مقاعد وهذه كتعكس
1: لا تحسب للحزب هذيك راه تحسب للحزب
2: التواصل وكذلك حتى لأن ركزنا أنا هذه ننشروا لها في التواصل السياسي أن عبد الله بن كيران ما ركزش بزاف على البرنامج السياسي ديال الحزب ويعطي أرقام ولكن كان يتوجه إلى انتقاد من كانوا يدبرون كان هذا الدور ولكن في المقابل هو بحال كان كما تنقولوا
0: يعني هو انقض على حزب التجمع الوطني للأحرار
2: ولكن
1: منذ البداية
0: نعم كان واضح في
2: الهدف
0: لكن
2: في المقابل
0: حتى المجموعة النيابية
2: كانوا عنده أشخاص اللي كيتحدثوا بهدوء ويمررون بطريقة سلسة برنامج الحزب وبالتالي فهذا كان فيه واحد نوع ديال لعب الأدوار هذا النوع ديال لعب الأدوار بطبيعة الحال احنا كنهضروا ولكن دائما مع جميع التحفظات الإبستيمولوجية لأننا ما كان ماشي بالضرورة نتعاملوا
0: أنا أتفهم ذلك
2: لأنه عقلانيين
0: طبعا وهذا تحليل مباشر يعني
2: ولكن احنا فقط غير هذه تنقلوا صور كانت واضحة
1: أنا تنرجع نأكد على الفكرة ديال أن العدالة والتنمية يمكن كما قلنا استثمرت جيدا في الحالة ديال الاستياء الشعبي يعني ناقشت وتناولت مجموعة من الملفات الحارقة التي كان يعني عانى منها المواطن المغربي وما ننساوش بالشخصية ديال زعيم الحزب شخصية تواصلية بامتياز بمعنى أنه يملك كاريزما قليل جدا التي يملكها واخا هو دابا ما بقاش المعيار ديال الكاريزما معيار حاسم ولكن كيفما كان الحال على مستوى الخطابة على مستوى التواصل كان قوي جدا في تواصله مقارنة مع زعماء أحزاب آخرين وحتى مقارنة حتى مع من كانوا يعني في السلطة هذه النقطة الأولى أنا الملاحظة الثانية اللي عندي هي فاش تنشوفوا هنا التموقع ديال الأسرى والمعاصرة في الأول ثم من موراها الاستقلال ثم تجي في مرتبة الثالثة أو الرابعة العدالة والتنمية وخامسا تجي التجمع الوطني الأحرار بمعنى أنه هنا التجمع الوطني الأحرار إلى حدود ساعة هو اللي دفع لوحده تكلفة ديال 5 سنوات من الممارسة السياسية
0: هل كان ذلك متوقعا بالنظر إلى أنه الخطاب كله تركز على من لدن حزب العدالة والتنمية على التجمع الوطني للأحرار من خلال خطابات القادة وزعيم الحزب وأيضا المجموعة النيابية وأيضا أنه في مرحلة معينة برز أنه الحليفان في الحكومة تخليا عنه
1: لا هو هذا معطى أول
0: وأصبح الجميع يستهدف حزب التجمع الوطني الأحرار والجميع يستهدف رئيس الحكومة عزيز أخنوش بوصفه صافي. هو مصدر كل المشاكل أو الإشكالية
1: مبدئيا شنو تيوقع نرجعوا مثلا للانتخابات ديال العدالة والتنمية على امتداد 10 سنوات في نهاية الأمر فجينا 2021 وخا العدالة والتنمية دخلت في تحالف مع مجموعة من الأحزاب السياسية من أدى الثمن ديال ديك 10 سنوات أدتها العدالة والتنمية صافي نفس الشيء دابا لحدود ساعة غالبا أن الإغني التجمع الوطني الأحرار هو الذي يؤدي الثمن ديال 5 سنوات رغم أن كان في تحالف ظاهريا كان قوي مع الاستقلال ثم مع الأصالة والمعاصرة نرجع النقطة الثانية نعم الحلفاء أو أصدقاء الأمس تخلوا عليه تخلوا على بعضياتهم في مرحلة مهمة جدا وتنرجعوا هذا تبقى طموح مشروع في نهاية الأمر أستاذ بورويس لأنه أي حزب سياسي شنو ماذا ننتظر من أي حزب سياسي؟ سي لا كونكيت دو بوفوار كما تيقولوا أن الوصول إلى الحكومة وبالتالي فوالا الوصول إلى السلطة وبالتالي كل وسائل المشروعة راها متاحة إذن هو إلى حدود ساعة إلى حدود ما تم الإعلان عن التجمع الوطني الحرار هو اللي أدى ثمن ديال 5 سنوات من الغضب الشعبي
0: بالنسبة لتوزيع المقاعد المحلية في جهة مراكش آسفي إذا أخذنا في الاعتبار أن الأصالة والمعاصرة حصل على 10 والعدالة والتنمية على 7 والاستقلال على 7

0: وتجمع الوطني للأحرار على 6، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 3، والاتحاد الدستوري على 2، والتقدم الاشتراكي على 1. جهة مراكش آسفي النتائج الأولية لتوزيع المقاعد المحلية حسب الأحزاب، هل يغير ذلك شيئا من الخارطة الجهوية؟
1: قريب ان تيبان
0: البام بدايه ثم البي جي دي
1: والاستقلال بطبيعه الحال استقلال التجمع الوطني الاحرار 6 7،
0: التجمع الوطني الاحرار
1: 6 ما كاينش فرق كبير تقريبا
0: تقارب،
1: يمكن نقول بان الاحزاب السياسيه حافظت نسبيا على القوة ديالها وحتى الاصاله والمعاصره، لانه هو الى خدينا الجهه ديال مراكش اسفي الحزب هو من يقود الجهة، يقود مجموعة من مجالس العاملات الأقاليم، مجموعة من الجامعات، مجلس مدينة مراكش، ملي تنقول مجلس مدينة مراكش راه سيلو ميتروبول، راه هي المدينة
0: قاطرة
1: المحورية والقاطرة، وبالتالي من دون شك هاد الأرقام تتعكس بأن حزب الأصلة والمعاصرة مازال قد أنه يضبط الآلة الانتخابية على مستوى الجهة ديال مراكش، وكذلك اللي مهم
0: أن يحل العدالة والتنمية ثانيا في هذه الجهة، هل هو يأتي من بعيد أم أنه
1: على لأن النتائج السابقة، إلى خلينا النتائج ديال 2021 فحزب العدالة والتنمية كان حاضر كما قلت قبل،
0: لا يعني إذا أخذنا في الاعتبار نتائج 2021
1: لا أنا تنقول بأنه اختراق كبير من طرف العدالة والتنمية، تقريبا ما كانش حصل حتى على شي مقعد في
0: أن يعود ب7،
1: تذكر الآن ما كانش حتى على مستوى النتائج ديالو على مستوى مجلس المدينة وعلى مستوى الجهة وعلى مستوى مجموعة من الجماعات اللي كان الحزب كيدبرها فقدها من بعد الانتخابات ديال 8 شتنبر 2021. وبالتالي إلا بغينا نهضروا على المستوى الوطني وكما كنقولوا نزوميو شوي نزوميو غادي نزوميو على الجهة ديال مراكش، كنلقاو فعلا بأن حزب ديال العدالة والتنمية استطاع أنه يدير إعادة هيكلة وترميم الصفوف ديالو. هنا مسألة، لأن اللي مهم دائما وأساسي وهو ما يسمى بالنواة الصلبة في قاعدة الحزب، الحزب اللي كتكون عنده نواة صلبة يمكن نغضب في واحد اللحظة ما نمشيش كاع نصوت، نغضب ما نمشيش، ولكن بطبيعة الحال من بعد مرة أخرى يمكن أن الحزب تيعاود يهيكل الصفوف ديالو، تيعاود دوك الناس يرجعوا وتيرجعوا بقوة، وهذه كيف ما تنقول إلى كذلك مسألة أخرى تنشير لها، إلى كذلك أنها توفرت بشكل كبير وخصوصا في هذا السياق وفي هذه الظروف، هذا كيدحض واحد المجموعة ديال الادعاءات بأن هناك أيادي خفية قد تتدخل وقد تمنع الحزب من الحصول على نتائج متقدمة، وبالتالي هذه النتائج اللي كيحصل عليها الآن حزب العدالة والتنمية كتعكس بطبيعة الحال بأنه العملية الانتخابية كان فيها حياد، والعملية الانتخابية احترمت الإرادة العامة ديال الناخبين، وكان أعتقد هذا هو الربح الكبير.
0: وطبعا
1: أنا
0: حتى
1: بالنسبة لي في هذا السياق الربح الكبير وهو أن الأحزاب السياسية تحس بالأمن والأمان السياسي، لأن الحزب في نهاية المطاف ما هو إلا وسيلة وليس هدف. الأساس عندنا وهو أن جميع المواطنين والمواطنات في هذا البيت المغربي في هذه المملكة الشريفة أن يحسوا بالأمن والأمان فيما يتعلق بمساهمتهم وانخراطهم والتزامهم في إدارة الشأن العام.
0: أستاذ عبد الغني مريدة، في فيما يخص هذا الصيغة التي تبدو أنه يبدو أنه المشهد السياسي أو الحزبي يأخذها بعد هذا اليوم الحافل، إذا أخذنا بعين الاعتبار هذا التراجع لحزب التجمع الوطني للأحرار، إذا تأكد، وطبعا ننتظر أنه تجميع النتائج بشكل كامل، إذا تأكد هل بالفعل يكون قد أخفق فيما يتعلق بالخطاب بالتواصل، لأنه كانت هناك إمكانيات كبيرة فيما يتعلق بالتجمعات وأيضا بالتواصل وأشياء من هذا القبيل
2: بالنسبة لتجمع الوطني الأحرار،
0: وأيضا ولا ننسى ذلك كانت هناك أيضا حصيلة فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي وأشياء من هذا القبيل ومؤاخذات أيضا
2: بالنسبة لتجمع الوطني الأحرار.
0: طبعا
2: يعني هذا هو اللي معني بالسؤال ديالك. شوف، تجمع الوطني الأحرار ودائما قلنا رغم أنه هو يقود الحكومة والحكومة معها جوج ديال الشركاء، ولكن نكونوا واقعيين، الضغط كامل ولا نازل على رئاسة الحكومة الحزب ديال التجمع الوطني الأحرار. والمشكل الدق حيت المشكل ماشي انتقادات ولا ذبحات المحدودية ولا حيت جوج الحوايج وعاد نجي نهضر لك على المشكل الذاتي ديالو. جوج الحوايج وجهت له ضربة قاضية. أول حاجة هو أن يعني ديك نقولوا سميها الغسيل ديال الحكومة ياك الغسيل ديال الحكومة حيت ما جاش لا حيت ما جاش من الرأي العام ولا من حزب غريب ولا من حزب عنده صراع معاك جا معاك جاك من واحد متحالف معاك في الحكومة. هذا الخطر بمعنى جا المعلومة
0: هذا جانب العمل
2: لا ولكن لا اسمح لي وانا نوريك الخطر في لا اسمح لي
3: خطوره
2: اسمع هذاك اللي يهضر معاك هذاك اللي يهضر معاك الحزب يهضر مع حزب التغلب الحكومي حتى يسالي وكجله ديال الحكومه ومشي. لا هذا هنا جوج العوامل خطيره حيت دابا نهضروا حيت في السياسه خصنا نشوفوا الواقع الفعل السياسي شنو فيه.
0: وغير اسمع شنو كان في حكومه التي قادها الاستقلال
2: غير اسمع هذه الهضره اللي جات لا احنا نهضروا على
0: المعيود على بعد اشهر
2: لا
0: كان هناك شبه انشقاق داخل
2: الحكومة. لا لا لا اسمع وبلاتي وبلاتي هذاك اللي وقع في 2014 هذاك
0: لا لا لا لا اتحدث عن قبل 2010
2: بالضبط الحدث اعطيني الحدث
0: حزب الاستقلال لم يعاني مع حليفه في في التجمع الوطني الاحرار
2: في الحكومة. شوف كانت المعارك ولكن خلينا راه المعارك اظهر على الحزب اظهر هذه دابا يهضر معك بتفاصيل هذا يجبد معك واقعه يقول لك 280 مليار يقول لك مشاكل
0: كما شفتوا خيمات
2: لا غير اسمع واسمع لي نكمل الفكره ديالي سي بورويس. جاتك مع واحد معاك خبيره التدبير الحكومي يعني المعلومه غتعطي الصدق للمواطن صحيحه واخا تكونوا ماشي صدقين بيناتكم ولكن المعلومه خرجت هنا صحيح. والخطر الثاني منين جا؟ الخطر الثاني هو السياق اللي خرجت فيه المعلومه حيت انتبه لواحد القضيه حيت خرجت هذه المعلومات هذه على بعد شهر ولا شهر ونص من العمليه الانتخابيه حيت داري توقع اخطاء مع حكومات الدار مثلا في الاول الحكومه ولا في الوسط ديال الحكومه ولكن اجي في عليك التالي ما تخرجش بحال هكذا. دابا العكس دابا جا داكشي كامل وفي التالي نهايه العمر ديال الحكومه خرجت المشاكل اللي واجهها بمعنى الذاكره المواطن راه ما ضعفاش. هذه واحد هادو جوج جاو من الخصوم نرجعوا دابا للعوامل الذاتيه الامور اللي الطريقه باش جرات الاحزاب السياسيه الحمله غير نفهموا راه مختلف في الايقاع واحد العدد الناس ما يهدا يقول لك الحمله الاحزاب دير الحمله في وسائل التواصل الاجتماعي غير اسمع لواحد القضيه نتفاهموا عليها. دابا شنو يبان الاحزاب دير وسائل الحمله الاجتماعيه في وسائل التواصل الاجتماعي والامكانيات ديالها تختلف مزيان ولكن راه ما انتبهوش حنا لواحد المساله كاين اللي يدير الحمله يدير المنشور وكاين اللي يدير الحمله يدير الفيديو واللي يدير الفيديو ماشي هو اللي يدير المنشور وكاين مساله اخرى يقدر يكون عندك برنامج مزيان عندك امكانيات عندك وسائل ولكن الطريقه باش توصلها ما عندكش اللي يقنع يعني عندك شي حاجه حيت المشكل اللي عند بعض الحالات عند التجمع الوطني الاحرار هو الطريقه اللي يترافع الطريقه الناس اللي غيترافعوا مشكل فيهم حيت راه ماشي خصك بالضروره البرنامج وسي بالضروره تستعمل الامكانيات عندك من الناحيه الماديه ولكن خصك اللي يقنع الناس فعلا بان داك الشيء بحال نقولوا العرض اللي تجلب مشكل هذا المشكل هذا بين بان كاين محدوديه اولا ولكن عطاو كشفنا واحد الوجهه واحده اخرى حيت دابا كاين بعض الحالات تجي ملاحظه وغنعطيك واحد العدد ديال الملاحظات يترتبوا عليها حيت شنو تبين هنا عدم القدره على الترافع بين بان كاين مشكل في طريقه صناعه النخب يعني الدور التكويني ديال الحزب السياسي وصل لمستوى ضعيف الى درجه انه بعض الحالات تصور معي يجي الحزب راه المشكل لاحظوه الناس تاع العداله والتنميه اجبر في النقاشات ولا في الندوات ولا في المعارك الفكريه والدفع للتخيير التوجه ديال الحزب اجبر عندك شخص واحد هو اللي يدخل به المعركه على جميع الجبهات ما عندكش مع اشخاص ما عندك خزان البشري ديال النخب عندك فيه مشكل وانا نعطيك واحد المساله واحده اخرى لا لا الاستاذ الضربي قبيله على هذه القضيه الحق الشخصي ديال البرلمان وغادي نتفاهموا على هذه القضيه شتي لو كان ما كانش المحكمه الدستوريه والمجلس الدستوري سابقا يتصدى لواحد القضيه خصك تقرا الانظمه الداخليه ديال البرلمان وتشوف كيفاش غتمشي للمحكمه الدستوريه والقضاء الدستوري وتشوف
0: طيب
2: لا فاش هضر الاستاذ على الحق التصويت شخصي ايه التصويت ديال البرلماني شخصي ولكن شتي البرلماني يقرا المبادرات اللي داير في النظام الداخلي راه الاغلبيه ديال الحقوق ما اسمهاش حقوق عفوا

0: المسؤوليات اللي ملقاه على العاتق ديالو، بغى يحول من التزامات ووظائف مرتبطه بالبرلماني الى حق، يعني الى حق كفايه، الى دارو برلماني
1: ما يديروش
0: الباقي. اه الله يرحمه. شتي لولا اعتراض ديال المحكمه الدستوريه طيب. كان غيحول ديك الالتزامات كامله من حق طيب. شخصي ملقى على الالتزامات على العاتق ديالو الى فرض طيب. كفايه.
2: انا عندي ملاحظه
0: ويديروها واحد يسقط على الباقي.
1: كنا أعلننا على أنه الندوة الصحفية كانت ستكون في الساعة الواحدة، طبعاً لازلنا ننتظر والمسألة معقدة، مسألة احتساب الأصوات وتجميع النتائج على المستوى الوطني، المحليات والجهويات وأشياء من هذا القبيل. نترقب طبعاً الندوة الصحفية التي يمكن أن تكون فيها وترد فيها النتائج الكاملة. لكن كانت لديك ايضا ملاحظه.
2: كانت عندي ملاحظه عطفا على ما يعني يمكن ما تناول الاستاذ عبد الغني فاش تكلموا على التجمع الوطني الاحرار، شنو هما الا بغينا نرصدوا الاخطاء اللي ارتكب، اذا بغض النظر على ديك الخمس سنوات من اتخاذ مجموعه من القرارات السياسيه لا شعبيه صافي، وهذه احنا متفاهمين فيها كاملين، ولكن حتى على مستوى الحمله الانتخابيه كان هناك خطا، وهي كانت تعتبر هذاك هو نقطه القوه ديالها، وهذا تنهضر على التحليل ديالي هذا في تقديري الجد جد متواضع. هي اصلا حطت او قامت بتزكيه اشخاص لا يشبهون المواطن المغربي، باش نكونوا لا يشبهون المواطن العادي، لا من حيث
1: تتحدثين عن التجمع؟
2: انت تتكلم عن الاغاني.
1: طيب
2: اذا اولا هو خدم على الصوره بشكل كبير جدا ومشى في المضمون، والمضمون عطاو وعود راه غير قابله للتنفيذ وغير قابله للتنزيل، وكل شيء تيقول من غادي يجيب، وعلاش هادشي كله مدرسج طوال الخمس سنوات. مشى للصوره وبغى يكون مبهر على مستوى الصوره، وبغى يكون شوي لو شو، وبغى يلعب على لو شو
1: العرض،
2: العرض. وعلى مستوى التصوير، على
1: اخراج وكذا،
2: اخراج لاكاليتي ديال ليماج، لاكاليتي ديال اللباس ديال المترشحين، الطريقه ديال الالقاء، الطريقه ديال الحوار، طريقه
1: هذا جديد في المشهد.
2: هي كانت نقطه جديده ولكن لم تخدمه نهائيا، لم تخدمه باي شكل من الاشكال. شنو لاحظ هنا المواطن المغربي؟ لاحظ راسه امام اننا حزب لا يشبهه في اي زاويه من الزوايا، لا يشبهه. الصوره اللي كان
1: على النقيض من ذلك كان تحركات الامين العام للحزب العداله والتنميه تجسد القرب من المواطن بتلك البساطه.
2: على شخص طيب. ببساطه هندا بسيط بعكاز بالنظارات ديالو بخطاب بسيط جدا، وكان تواصل سلس جدا، ما خلقش صعوبات الحزب الاغاني. كما قلت لك بغى يلعب على لو شو، بغى يكون شوي، بغى يدير داك بغى يدير واحد الصوره ديال الانبهار، ان المواطن ينبهر في الصوره، في الاداء، في الالقاء، في التصوير. لم تخدمه نهائيا. هذه اظن انها بالنسبه للاخطاء الكبيره اللي دارها الاغاني على مستوى حملات حملته التواصليه. وعندي ملاحظه اخرى،
1: جزء من اشكاليه التواصل الحكومه نفسها.
2: تماما تماما. هو بعد هذا الحزب هذا كان دائما ما يعاني من مشاكل كبيره جدا في التواصل، وقلناها مرارا وتكرارا، تواصله كان تنتكلم على رئيس الحكومه هنا بالاساس، تواصله كان ضعيفا جدا، اعلام سواء امام المؤسسه الدستوريه او حتى امام وسائل الاعلام طيب. او حتى طريقه تناول مجموعه من المشاكل الكبرى طيب. الازمات الكبرى اللي عرفها المغرب. نمشي لنقطه اخرى استاذ باش نسالي من هذه النقطه هذه. فاش نتكلموا على الحزب التجمع الوطني للاحرار وقلنا بانه الطريقه اللي اشتغل بها لم تخدمه في نهايه الامر، يعني واستفاد من هذه النقطه هذه يعني الخصم ديالو اللدود اللي كان هو العداله والتنميه.
1: طيب النتائج تقول انه وقد بلغت 162 مقعد طبعا، نتائج تقريبيه واوليه في انتظار. بعد 162 مقعد 41 البام لا يزال في المقدمه، الاستقلال والعداله والتنميه يتساويان 30 30 30 30 30 30.
2: والتجمع الوطني
1: 27 27 27.
2: يعني
1: طيب اذا نذهب الى مقر حزب الاصاله والمعاصر الاتحاد الاشتراكي 12 12.
3: ما تقدمش
1: لحد الان. نذهب إلى الرباط مع موفدنا عبد المولى أبو خريس إلى مقر حزب الأصالة والمعاصرة. عبد المولى مرحبا بك، كيف هي الأجواء؟ هل بالفعل الفرحة تكبر في مقر حزب التجمع حزب الأصالة والمعاصرة؟ تسمعنا

0: تسمعنا عبد المولى؟
1: مرحبا محمد، اسمعك.
0: كنت سألتك هل الفرحة بالفعل تكبر في حزب، في مقر حزب الأصالة والمعاصرة؟
1: الأكيد بأنها تكبر، لكنها محتاجة إلى تأكيد في ظل ربما هذا.
0: طيب، الصوت يصل بشكل متقطع عبد المولى، ولا يمكن أن نسمعك وأنت تقول هذه المعلومات والمعطيات من مقر حزب الأصالة والمعاصرة. نريد، مهتمون جدا بذلك، سنعيد الاتصال بك سريعا. أستاذ محمد الغالي، هل بالفعل يمكن أن نشهد تساوي بين الأصالة وبين الاستقلال والعدالة والتنمية؟
2: هو لأيين أنا،
0: أو أن يتقدم العدالة والتنمية بشكل أكبر أو لافت؟
2: كنت سنقول بأن
0: مصر على تحفظك؟
2: لا، ماشي هذه فقط، غير بطبيعة الحال سيناريوهات كانت
0: طبعا مطروحة، ونتائج جزئية
2: بحسب كيفية سير العملية الانتخابية. مسألة كذلك نسبة المشاركة، لأن يمكن نسبة المشاركة لو كان ارتفعت ل 50% 53% يمكن نشوفوا نتائج أخرى، لأن كنقولوا دائما ملي كتكون النسبة ديال المشاركة متدنية، الحزب اللي كيفوز هو اللي عنده سلطة على مناضليه ومنخرطيه،
0: يعني التزام
2: الانتخاب، كيمشي وكيصوتوا
0: في كل الأحوال في كل الظروف.
2: نعم، الحزب هذا التزام، لأنه هذا هو المستوى كما كنقول، لأنه فعلا الأحزاب السياسية خصها توصل ليه. الحزب اللي ما كتكونش عنده سلطة على المناضلين ديالو، على المنخرطين ديالو، حتى على المتعاطفين ديالو، أكيد بأنه ما تيستطعش أنه يغتنم ويستافد من هذه الفرصة ديال التدني ديال، لأن التدني ديال النسبة ديال المشاركة راه هي سلاح عنده حد، ماشي غير ذو حدين، عنده أبعاد كثيرة. وبالتالي أنا كنت كنقول في ظروف وفي تقديرات معينة بأن الحزب غادي يجيب ما بين قياساً، ما ننساش لأنه قياسا على النتائج ديال 2021 غتكون عنده ما بين ديك 25-30، وكنقول إذا كانت ظروف أخرى أنه ما بين 30 حتى ل 40، تنقول 40
0: الآن ربما تراجع هذا التوقع.
2: طيب، بالنظر يمكن يفوت 40، أن غادي ندخلوا في اللولو الثالث اللي هو 40-50.
0: طيب، نذهب إذن إلى مفادنا، إلى الرباط سامي المدني ومقر حزب تجمع الوطني للأحرار. لو ترصد لنا حقيقة الأجواء، كيف تتطور الأمور في حزب التجمع الوطني للأحرار سامي؟
3: الآن نحن في بورويس، نحن في مقر حزب العدالة والتنمية.
0: تمام. إذن سامي، حزب العدالة والتنمية عدد من القيادات كانت أعلنت أنه في المقدمة، هل هناك من معطيات إضافية بخصوص تموقع الحزب في الترتيب أو في المقاعد؟
3: ما يمكن تسجيله الآن على مستوى مقر حزب العدالة والتنمية وتواجد مجموعة من القيادات في الأمانة العامة ومجموعة من المرشحين، ما يمكن تسجيله أنه هناك حالة ارتياح كاملة لدى قيادة الحزب على مستوى النتائج التي حققها، أو التي يقولون أنه حققها لحدود الساعة حسب المحاضر التي تم التوصل بها من طرف المرشحين. هناك يعني حالة ارتياح تامة جدا لهذه النتائج. صحيح هناك نقاش حول صدارة الانتخابات من غيرها في إطار تنافس مع حزب الأصالة والمعاصرة، هذا هو النقاش المطروح حالا، ولكن في النهاية يعني من خلال نقاشاتنا مع مجموعة من القياديين يعني غير مطروح الإشكال بالنسبة لهم هل حققوا المرتبة الأولى أم الثانية، ولكن من الواضح جدا أن هناك سعادة، هناك يعني سعادة لديهم، إحساس بالانتصار، لا سيما على مستوى مجموعة من الدوائر. في خارج الحزب كان هناك يعني رفع مجموعة من الشعارات، شعارات الانتصار وشعارات الفرح. القيادة، قيادة الحزب ما زالت مجتمعة بالقرب من هنا على مستوى المقر المركزي. أيضا هناك نقاش،
0: هل هناك تصريحات؟ هل هناك تصريحات؟
3: يعني أثير قبل،
0: هل حصلت على معلومات سامي؟
3: نعم، هناك تصريح، هناك تصريح للسيد عبد الإله بن كيران تحدث فيه عن عدم تسليم المحاضر في مجموعة من الدوائر في اجتماع

0: اجتماعي للحزب وتم بثه بشكل مباشر على صفحة الحزب على الفيسبوك. هذا هو الآن التصريحات. في باقي التصريحات التي استقيناها هناك حالة ارتياح تامة، هناك حالة يعني نشوة بالنصر بالنسبة لجميع قيادات الحزب، وعلى أنهم حققوا نتائج جد إيجابية على مستوى البرلماني، الذين نجحوا أو الذين يقولون أنهم نجحوا على مستوى سلا والرباط والمدن المجاورة وأيضا الدار البيضاء، فقد قدموا هنا إلى المقر المركزي للحزب، والجميع الآن ينتظر تصريح وزارة الداخلية حول النتائج. هناك حالة بطبيعة الحال حالة من الترقب المشوب بالحذر. من الواضح بالنسبة إليهم أنهم حققوا نتائج إيجابية، لأنه حققوا مجموعة من المقاعد سواء على المستوى المحلي سواء على المستوى الجهوي. كما قلت التصريح الآن آخر تصريح هو التصريح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في اجتماع داخلي يتعلق بالمحاضر في دوائر جد محدودة.
1: سامي، هل التصريحات التي كانت في البداية بخصوص أن الحزب يتبوأ الصدارة لا تزال القيادة متمسكة بها، أنه مع التقدم في معرفة نتائج دوائر معينة يتغير التقدير؟
0: لا، تغير التقدير في هذا الإطار من طرف قيادات الحزب. مجموعة من قيادات الحزب التي تحدثنا إليها تغير لديها التقرير، وأصبحت بشكل معين أنها تسلم بشكل كبير جدا أنها قد لا تحتل المرتبة الأولى، أما بالنسبة للمرتبة الثانية فهي محسومة لديهم. والآن تستمعون قبل قليل يعني نستمع إلى مجموعة من أعضاء وعضوات في حزب العدالة والتنمية يرفعون الشعارات ابتهاجا بالنصر الذي بالنسبة لهم قد حققوه. طبعا هناك اختلاف تقدير على هذا المستوى، يعني انتقل التقدير من الحزب حقق المرتبة الأولى إلى تقدير آخر أن الحزب يمكن أن يأتي ثانيا، ويمكن القول على أنه مجموعة من قيادات الحزب أصبحت تسلم بهذا الأمر مع تغير مجموعة من المعطيات المتعلقة بالنتائج في العديد من الدوائر.
1: طبعا القيادي في حزب العدالة والتنمية كان صرح أنه التصريحات بكون الحزب هو في الصدارة قصد بها من لدن العدالة والتنمية أنه في صدارة بمنطق التصويت السياسي وليس بالمنطق العددي. هل الآن يفهم الأمر على هذا النحو؟
0: صحيح صحيح صحيح، ولكن في البداية كنا نتحدث عن تصدر حزب العدالة والتنمية لمجموعة من الدوائر لا سيما في المدن الكبرى. هذه التصريحات الرسمية التي كانت في حدود الساعة 10 إلى 11 من مساء اليوم المنصرم. أما مع بداية الساعة الأولى من يوم 24 شتنبر التقدير اختلف، وأصبحنا نتحدث عن انتصار سياسي. بالفعل فأعضاء الحزب يعتبرون على أن أنهم انتصروا سياسيا، هذا تصويت سياسي لصالح لهم، يعتبرون أيضا انتصارا لهم بعد الهزيمة التي لحقت بهم في انتخابات 2021. ويمكن اعتبار هذا الأمر يعني اعتباره نوع من يحس أعضاء الحزب على أنه النتائج أنصفتهم في 2026 وأن تشكل شيئا من رد الاعتبار تشكل رد الاعتبار إليهم بعد يعني انتقل الحزب من 13 المقعد البرلماني التي توفر عليه في مجلس النواب إلى عدد كبير من المقاعد. بطبيعة الحال سيسترجع في الغالب يعني سيسترجع بشكل مؤكد فريقه النيابي داخل مجلس النواب. بطبيعة الحال هناك نقاشات أخرى متعلقة منذ البداية مع بالتحالفات، نقاش داخلي وغير ذلك، لأنه انطلقت الآن الموقع الحزب في الخريطة السياسية المقبلة، النقاش الداخلي داخل الحزب. وأعتقد على أنه هذا الذي سيكون في الساعات
1: المقبلة بعد إعلان النتائج، لا سيما أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية كان تحدث عن عدم تسليم محاضر وأشياء من هذا القبيل، وبعد ذلك كانت هناك مكالمة
0: أربعة دوائر
1: وتم التأكيد على الأمر ليس بالحجم الذي صور به، وبلغ وزارة الداخلية أيضا كان واضحا في الذي طبعا أعطى نسبة المشاركة

0: لليوم بكامله. وتحدث رصد طبعا بعض الخروقات المعزولة جدا كما وردت في بلاغ وزارة الداخلية. شكرا لك سامي المدني من مقر حزب العدالة والتنمية، سنعود إليك حالما تتوفر معطيات إضافية. شكرا لك. نعود إليك أستاذ محمد الغالي. إذن مراسلنا ومفدنا إلى مقر حزب العدالة والتنمية تحدث عن الأجواء هناك، وقال طبعا توضيح الخلفي أنه الصدارة صدارة سياسية، التصويت تصويت سياسي، وأنه لربما التقدير قد يختلف من أنه تصريحات في البداية لربما البعض يقول أنها كانت متحمسة، الآن لربما النتائج تظهر تباعا ويتحدد موقع الحزب تدريجيا بحسب منطق النتائج. ما تعليقك؟
1: هو في السياسة كان يقولوا لسان ما فيه عظم، بالتالي فطبيعة الحال اللي بغى يقول شي حاجة كيقولها، وهي تلزمه في نهاية المطاف، لأن على أيين كما تنقولوا بحال مباراة في كرة القدم، ربما بعض التفاصيل الجزئية قد تساعد على تحقيق بعض المكتسبات، وبالتالي فأن كل حزب هو يتقدم طيب. كيقدم المرشحين ديالو، الا وانه تيكون واضع
0: دائرة سلا الجديدة.
1: نعم
0: عزيز هناوي من العدالة والتنمية،
1: التنمية
0: العربي الرويش من حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد القربوب من حزب الاستقلال.
1: الاستقلال
0: هذه سلا هذه سلا الجديدة،
1: هذه على أيين كيظهر دابا الآن بأن كاين أربعة ديال الأحزاب، الأصالة والمعاصرة في المقدمة، حزب الاستقلال كيبان بأنه الآن ثانيا، ربما المرتبة على أيين الثالثة الرابعة غتكون ما بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني الأحرار، لأن كما قلت مازال النتائج ما توصلتش ديال طيب. مناطق أخرى اللي كتعتبر حتى هي معاقل ديال هاد الأحزاب، حزب التجمع طيب. الوطني الأحرار ولا حتى ديال حزب الاستقلال. وبالتالي أنا كنقول هذا الترتيب يمكن يكون ديال الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال، التجمع الوطني الأحرار، وحزب العدالة والتنمية، والمرتبة الرابعة الإشارة هي مرتبة مهمة وأساسية، وقد بطبيعة الحال تلعب دور كبير وأساسي فيما يتعلق بأي توازن حكومي مقبل، سواء لأن العدالة والتنمية دخلت في التجربة كمشاركة في أي تحالف حكومي، أو أنها تكون في المعارضة.
0: بمعنى هل نؤسس إلى لمنطق أنه الذي يقود الحكومة سيؤدي الفاتورة؟ هل المزاج السياسي منطق الناخب السلوك الانتخابي يمكن أن يؤسس لمثل هذا؟
1: من طبيعة الحال أنا يمكن نعطيك وحدة، إلا كان الحزب السياسي ما مأطرش وما ضبطش مزيان المناضل ديالو، غادي يكون مشكل على توزيع الحقائب الوزارية، وبالتالي كذلك
0: يعني مفهوم المناضل العضوي.
1: بالتالي
0: إذا كانت عندك كتلة مناضل عضوي،
1: هذاك المناضلين العضويين اللي إلا ما سيطرش عليهم، كل واحد تيشوف طموحه حتى هو، لأن التجارب السابقة بينتنا بأن بروفايلات ما كناش كنقولوا أنهم غيكونوا وزراء، ولكن بان حتى هو كيقول حتى هو سقف الطموح ديالو كيطلع، كيقول أنا من حقي أنا نولي وزير. وبالتالي إلى الحزب السياسي ما استطعش أنه يدبر هذه المسألة ديال توزيع ديال الحقائب الوزارية، ماشي فقط غير داخل الحزب ديالو، ولكن حتى مع التحالف الحكومي طيب. لأن مثلا رئاسة مجلس النواب راه يمكن تكلف الحزب المتقدم حقيبتين، أو بالتالي مسألة التفاوض كذلك هذا مستوى آخر
0: طيب. سنأتي إليه
1: وتوازن آخر.
0: الآن تتشكل الصورة بشكل تدريجي ونتقدم فيها، وعمليا حسب نتائج 162 مقعد الاستقلال والعدالة والتنمية يتساويان بنحو 30 مقعد. طبعا سننتظر بعد قليل الندوة الصحفية التي كان أعلن عنها لوزير الداخلية. طيب إذا نذهب مباشرة إلى الندوة الصحفية لوزير الداخلية بشأن النتائج، نتائج انتخابات التشريعية.

بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات سيدات والسادة، يشرفني أن أتوجه إليكم عقب انتهاء عملية الاقتراع المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب التي

آثار البناء الديمقراطي والمؤسسات لبلادنا، وفرصة أخرى لتكريس الاختيار الديمقراطي وتعزيز دور المؤسسات المنتخبة. لقد جرى الإعداد لهذا الاستحقاق في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية استهدفت الارتقاء بجودة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية وتعزيز الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين، فضلاً عن تشجيع مشاركة النساء والشباب وتوسيع حضورهم داخل المؤسسة التشريعية. هذا وحرصت السلطات العمومية منذ انطلاق مختلف مراحل الإعداد للانتخابات على توفير الضمانات القانونية والقضائية والمؤسساتية اللازمة لإجرائها في مناخ سياسي سليم، وعلى التطبيق الصارم لمختلف الأحكام القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية. وفي هذا الإطار، وتنفيذاً للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تم تفعيل اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية لتتبع العمليات الانتخابية بهدف اتخاذ التدابير الكفيلة بصيانة واحترام العمليات الانتخابية والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع، وتحصيناً للمسار الديمقراطي وصيانة لنزاهة الاستحقاقات الوطنية، تولت هذه اللجان تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء. ووفق نفس المنظور، حرصت وزارة الداخلية على تعزيز التعاون والتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال توفير المعطيات والمعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، بما ييسر عمل الملاحظين ويمكنهم من الاطلاع بالمهام المسندة إليهم في أحسن الظروف. وقد بلغ العدد الإجمالي للملاحظات والملاحظين الذين قاموا بتغطية العملية الانتخابية 3006 ملاحظ، من بينهم 2023 ملاحظا ينتمون إلى جمعيات المجتمع المدني، و783 ملاحظا تابعون للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى 200 ملاحظا أجنبيا يمثلون منظمات غير حكومية وهيئات دولية وإقليمية من إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، مما يعكس انفتاح التجربة المغربية على محيطها الدولي ويكرس انفتاحها على الممارسات الديمقراطية الفضلى. حضرات السيدات والسادة، إيمانا منا بأن التوفر على اللوائح انتخابية سليمة يعتبر المدخل الصحيح لإجراء انتخابات نزيهة، فقد تم بذل مجهودات كبيرة لتحيين اللوائح الحالية وتعزيز موثوقيتها من خلال ضبطها وتنقيتها وجعلها مطابقة لواقع الهيئة الناخبة، حيث بلغت الهيئة الناخبة بعد حصر اللوائح النهائية من طرف اللجان الإدارية ما مجموعه 15.8 مليون ناخبة وناخب. وبهدف تقريب صناديق الاقتراع من الناخبين، فقد تم إحداث 40,694 مكسباً للتصويت، يؤطرها حوالي 3,931 مكسباً مركزياً، أي بمعدل ما يقارب 11 مكسب تصويت لكل مكسب مركزي. ومن جهتها، تعبأت الأحزاب السياسية لخوض غمار المنافسة الانتخابية، حيث قدم 28 حزباً سياسي بما فيها تحالف واحد لحزبين سياسيين ما مجموعه 1847 لائحة برسم الدوائر الانتخابية التشريعية المحلية والجهوية، تشتمل في المجموع على 7,277 ترشيحاً، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحاً عن كل مقعد.
وبخصوص

الترشيحات النسوية المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، فقد بلغت في مجموع 2659، أي بنسبة تقارب 37% من العدد الإجمالي للترشيحات، منها 1783 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، و 876 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية المحلية، منهن 120 مترشحة كوكيلة اللوائح المحلية. ويعكس هذا الإقبال حيوية المشهد السياسي الوطني وحرص مختلف الهيئات السياسية على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي والتنافس من أجل نيل ثقة الناخبين، كما يعكس ما أتاحه الإطار القانوني الجديد من فرص لاستقطاب كفاءات جديدة إلى العمل السياسي والتمثيلي، فضلاً عن تبسيط مسطرة الترشيح من خلال إحداث منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض. وعلى نفس النسق، عرفت فترة الحملة الانتخابية زخماً سياسياً وتواصلياً ملحوظاً، حيث استفادت الأحزاب السياسية من وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي وفق قواعد وضوابط تراعي مبادئ الإنصاف والتعددية وتكافؤ الفرص، بما مكنها من التعريف ببرامجها وتصوراتها والتواصل مع المواطنات والمواطنين. دينامية إعلامية واكبتها حملة انتخابية مكثفة في الميدان من خلال المبادرات التواصلية التي قامت بها الهيئات السياسية، والتي ناهزت تقريباً 21,000 مبادرة تواصلية استقطبت حوالي 1.5 مليون مشارك، أي بمعدل 115,000 مشارك في اليوم، وهي أرقام لم يتم تسجيلها في أي من المحطات الانتخابية السابقة. وفي هذا الصدد، شكلت الجولات الميدانية الآلية الأكثر توظيفاً من طرف المرشحين من خلال استقطابها لحوالي 730,000 مشارك، متبوعة بالمهرجانات الخطابية بما يناهز 407,000 مشارك. والأكيد أن هذه المعطيات توضح أن الأحزاب السياسية بذلت مجهودات كبيرة لبسط برامجها وإقناع الناخبين من خلال استعمال وسائل دعائية متنوعة كتوزيع المناشير وعقد الاجتماعات، مع لجوء المرشحين إلى توظيف الفضاءات الإعلامية المكتوبة والإلكترونية ومنصات التواصل الرقمي. وقد تم التعامل وفقاً للقانون مع المخالفات والشكايات المسجلة خلال هذه المرحلة، وإحالة تلك التي تتضمن شبهة أفعال مخالفة للقانون على الجهات المختصة، دون أن يكون من شأن الحالات المعزولة المسجلة التأثير على السير العام للحملة الانتخابية أو المساس بسلامة العملية الانتخابية في مجملها. حضرات السيدة والسادة، توجه الناخبون المغاربة طيلة يوم الاقتراع إلى مكاتب التصويت لممارسة حقهم الدستوري بكل حرية، وفي احترام تام لسريرية الاقتراع ونزاهة عمليات الفرز والإحصاء بحضور ممثلي لوائح الترشيح. وقد مرت عملية التصويت في مجموع التراب الوطني في ظروف عادية وجيدة، باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على سير العملية، وذلك بفضل التعبئة الشاملة لمختلف السلطات والمصالح المعنية، والتزام أعضاء مكاتب التصويت وتعاون ممثلي الأحزاب والمرشحين، وتحلي الناخبين بروح المسؤولية والمواطنة. وفي هذا السياق، فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفاً كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء، و 53.48% بجهة قلميم ودنون، و 61% بجهة الداخلة وادي الدهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين.

0: بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فض وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما أتوجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وكذا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز لما أبانوا عنه من انخراط في هذه اللحظة المحطة الديمقراطية، وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية. وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. إن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة المواطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إذن كان هذا التصريح الصحفي مشاهدينا الكرام لوزير الداخلية المغربي عبد الوافي الفتيت، معلنا نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء بالمغرب. وتحدث وزير الداخلية عن أن هذه المناسبة كرست الاختيار الديمقراطي للمغرب، وكانت أيضا محطة لتعزيز الشفافية وحرص السلطات العمومية على توفير كل الضمانات القضائية والمؤسساتية ليجري هذا الاستحقاق في مناخ سياسي سليم. وذكر بالرسالة الملكية لوزير الداخلية ورئيس النيابة العامة من أجل ضمان شفافية هذا الاستحقاق. ونتائج هذه الاستحقاقات جاءت على الشكل التالي: حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر هذه الاستحقاقات ب 97 مقعدا، حزب التجمع الوطني للأحرار ب 66 مقعدا يحل ثانيا، حزب الاستقلال ثالثا ب 65 مقعدا، حزب العدالة والتنمية ب 54 مقعدا، حزب الحركة الشعبية ب 29 مقعدا، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا، والتقدم والاشتراكية ب 19 مقعدا، والاتحاد الدستوري ب 17 مقعدا، وتحالف أو الحركة الديمقراطية الاجتماعية ب 8 مقاعد، ومثلها لتحالف اليسار، ثم حزب الإنصاف بمقعدين، وحزب الديمقراطيين الجدد بمقعد واحد، وحزب الوحدة والديمقراطية بمقعد واحد، وأيضا حزب جبهة القوى الديمقراطية بمقعدين. إذن كانت هذه النتائج التي أعلنها وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت في ختام هذا المسار الطويل لهذه الاستحقاقات. أستاذ خديجة والغازي، النتائج إذن هي ما قاله وزير الداخلية، 97 مقعدا.

0: الحزب الأصالة والمعاصرة يتصدر الانتخابات
1: يتصدر الانتخابات
0: وانتظر هذا التصدر طويلا.
1: نعم سنوات طويلة تماما. إذا سنة 2026 هي سنة الأصالة والمعاصرة، 97 حزب متقدم ب
0: 97 مقعد
1: 97 مقعد نعم. إذا متقدما على الإغيني، على التجمع الوطني الأحرار، وكذلك على الاستقلال، ثم في المرتبة الرابعة.
0: الفارق كبير.
1: نعم، ويمكن قلناها قبيلة، قلنا بأن غادي نجمعوا أربعة ديال الأحزاب أو خمسة الأحزاب الأولى، الفارق غادي يكون نوعا ما متقارب، ولكن بمجرد ما غادي نهبطوا لستة سبعة ثمانية غادي يبدا الفرق كبير على مستوى المقاعد المحصل عليها. إذا نعم وصلت العدالة والتنمية، وصلت عفوا الأصالة والمعاصرة لمبتغاها، نجحت في هذا الاستحقاق كبير جدا. إذا ندخلوا في مرحلة مهمة جدا، بناء ائتلافات الحكومية. هناك زملاء وأصدقاء الأمس، ما غادي نشوفوا كيف غادي يكون يعني في نهاية الأمر الإغيني والاستقلال، كيف سوف يكون يعني مستوى التعاون بينهم وبين الأصالة والمعاصرة، وغادي نشوفوا تموقع كذلك ديال العدالة والتنمية، وهل ستأخذوا صفوف الأغلبية أم هل ستفضلوا يعني في نهاية الأمر صفوف المعارضة. إذا يمكن قلنا في بداية البرنامج الأصالة والمعاصرة كان يسعى لهذا الاستحقاق منذ النشأة، كان يريد الوصول إلى الحكم منذ النشأة، وهو كما قلنا حلم مشروع لأي حزب سياسي، لأي كيان سياسي، الرهان الحقيقي. إذا ها هو وصل، هنيئا له، ولكن شنو تيبقى في نهاية الأمر؟ تيبقى أننا يجب أن نسعى إلى إنشاء حكومة قوية، ائتلافية، منسجمة، واعية بشكل أساسي بالتحديات الكبرى التي ينتظرها المغرب على جميع المستويات، اقتصاديا، اجتماعيا، سياسيا. يجب أن تتحدى أن تخلق هذه الحكومة المقبلة جبهة موحدة، لأن نحن في إطار يعني ملفات وطنية حارقة. تنتكلم على الحكم الذاتي الذي سوف يصل إلى منعطفات يعني مفصلية وتاريخية في الأشهر القليلة المقبلة. عندنا كذلك تحديات اجتماعية ورهانات اقتصادية كبيرة جدا، عندنا أوراش تحتاج إلى تنزيل، والأفق تنزيلها غادي يكون في 20-30، بمعنى أن على مواعيد مهمة جدا في هذه الولاية الحكومية. وكذلك نحن أمام سياق جيو سياسي متقلب متحول. المغرب يحتاج أن يتموقع ضمن هاد التكتلات الجديدة والسياق
0: الجديد. شكرا لك أستاذ خد جو الغازي. أستاذ عبد الغني مريدة، هذا الترتيب هل يشكل مفاجأة أم أنه بالفعل يضع الأحزاب في منازلها؟
2: لا شوف،
0: ينزلها في منازلها.
2: نقراوها يعني هذه الخريطة ديال النتائج، نقراوها من زوايا مختلفة. نقراوها بواحد المعطى بسيط، في نقع التغيير، في نقع الثبات، شكون اللي خسر، شكون اللي ربح،
0: بالدارجة
2: باش يفهمونا الناس. تقدم الأصالة والمعاصرة تقدم مقارنة مع 2001 في 2021 زاد، حيت كان عنده شحال ديك الساعات؟ كان عنده 87، دابا طلع 97، زاد 10 المقاعد.
0: رابح.
2: اللي رابح ايضا والربح باهر، يعني الفوز وفيه باهر، هو العداله والتنميه ايضا. 54 مقعد
0: كتلة. اضاف 40 مقعد.
2: بمعنى
0: 41 مقعد.
2: قوه عدديه ساحقه. عادت الى الواجهه، عادت الى الواجهه، والخطوره في كاينه هي عادت مع الـ مع الـ مع الـ الاوائل.
0: طيب
2: كاين ايضا تقدم طفيف، المفاجاه في بدايه البرنامج قبيله كنا عندما نسمع النتائج الجزئيه.
0: سنذهب الى الرباط عذرا عن المقاطعه مره اخرى. من مقر الاصاله والمعاصره ينضم الينا عبد المولى ابو خريص. عبد المولى، كيف هي الاجواء الان وقد اعلن وزير الداخليه انه الاصاله والمعاصره تصدر نتائج هذه الانتخابات؟
3: نعم محمد، هي فرحة عارمة أكيد كانت منتظرة، لكن كانت فقط تنتظر إلى هذا الإعلان الرسمي من قبل وزير الداخلية عن تبوؤ حزب الأصالة والمعاصرة للمرتبة الأولى، فقط من أجل نقل صورة كاملة. يعني قبل حوالي نصف ساعة من الآن حل سمير كودار مسؤول تنظيم في الحزب، وأعلن عن تأجيل الندوة الصحفية إلى يوم غد، قبل أن يعود يعني بعد ذلك تعود يعني يطلب من وسائل الإعلام العودة إلى مقر الحزب بعد يعني ظهور وزير الداخلية في الندوة الصحفية معلنا عن النتائج. ثم بعد ذلك عاد الجميع لتعم الفرحة هنا في أرجاء المقر

0: المركزي لحزب الأصالة والمعاصرة. هذه النتائج كانت منتظرة، لكن كما قلت كانت في حاجة إلى تأكيد رسمي. الأكيد بأن هناك فرحة عارمة كما قلت من جميع مكونات الحزب، والأكيد بأنها تؤسس لمرحلة جديدة ستكون طبعا فيها تحالفات وفيها مباحثات مع الأحزاب الأخرى التي يمكن أن تتقاسم، وحزب الأصالة والمعاصرة ذات الاتجاه وكذلك ذات الاهتمامات في التشكيل الحكومي المقبل. إذن كان هناك بعض الارتباك في انتظار الإعلان الرسمي لهذه النتائج، لكن هذه الشكوك وربما هذه السحابة تبددت بمجرد يعني ظهور وزير الداخلية على شاشة التلفاز معلنا عن هذه النتائج غير المسبوقة في تاريخ حزب الأصالة والمعاصرة، وهو يتسيد المشهد الحزبي والانتخابي بعيدا بشكل كبير بما يقارب أو بما يفوق 30 مقعدا عن أقرب منافسيه. إذن هي مرحلة جديدة تنطلق في المشهد السياسي المغربي في انتظار طبعا ما ستسفر عنه باقي الحلقات في الأيام المقبلة.
1: شكرا لك عبد المولى أبو خريص، موفدنا إلى الرباط ومن مقر حزب الأصالة والمعاصرة، على كل هذه التوضيحات. أستاذ مريدة، كنت بصدد تحليل هذه النتائج عمليا باختصار تفضل.
2: طبعا الحال يعني اللي وقع تطور إيجابي في الحالة ديالهم أصالة والمعاصرة، العدالة والتنمية والتطور باهظ، الحركة الشعبية بسيط زادت مقعد كان 28 طلعت 29، واو. والتحول ايضا المهم هو التحالف اليسار صعد ب8، راه مزيان مزيان. خلينا نشوفوا دابا اللي ينزلوا رغم انه يحصلوا على واحد العدد. الخاسر الاكبر تجمع الوطن الاحرار من 102 ل 66، فقد شحال تقريبا 36 مقعد، يعني ثلث، فقد ثلث، فقد ثلث. مورا استقلال حتى هو رغم قبيله بقينا نهضروا على معلومات والجذور، راه نزل 81 ل 65، 16. والخساره ايضا كاينه مع الاتحاد الاشتراكي والخطوره، لان كان عنده 34 نزل ل 26 8، والتقدم الاشتراكيه فقط 3. بمعنى عندنا جوج، يعني عندنا جوج ديال المجموعات. دابا عندنا السيناريو شنو كاين؟ كاين السيناريو الاول راه يمكن،
1: خلينا ما نوصلوش للسيناريوهات، خلينا ناخذ قراءة الأستاذ محمد الغالي في النتائج أولا.
3: تفضل. نعم، تقريبا نفس الملاحظات، هو أكبر الخاسرين وهو التجمع الوطني الأحرار من 102 ل 66. حزب الأصالة والمعاصرة حافظ تقريبا على هذا ب10، أنه كانت عنده 87 97، مع ذلك أنا ما كنعتبرهاش واحد اختراق كبير، لأنه بالنظر للزخام وبالنظر بزاف ديال الحوايج، ولكن الإشكال وهو كيفية استثمار هذه المسألة، لأنه حزب التجمع الوطني الأحرار كانت عنده 102، بمعنى واحد تقدم وفيت الأصالة والمعاصرة وفيت حزب الاستقلال تقريبا 102 87 81، تقريبا واحد الفرق ديال حوالي 20 مقعد. حتى بالنسبه للتفاوض كانت تعطي واحد
1: الان هناك تقارب،
3: هنا كيكون كاين تقارب، لانه هذه المساله هذه مهمه. كيبقى بطبيعه الحال الاحزاب الاخرى،
1: يعني هذه نتائج مؤقته، وكنشوف بانه التجمع الوطني الاحرار 66 الاستقلال 65، يعني
3: متقاربين
1: بشكل كبير جدا، وقد لربما النتائج النهائيه قد تضيف للاستقلال مقعد او تنقص للتجمع مقعد او شيء من هذا القبيل.
3: ممكن، ولكن على اي دابا
1: مستبعد،
2: لا ما تحددش واحد الفرق جوهري.
3: الأصالة والمعاصرة عنده هاد الاريحيه في ما يتعلق بهذه النسبه، لانه عنده 97 الثاني
1: بعيد جدا على الاخر،
3: راه 31 مقعد، هذيك بمعنى ان المرتبه الاولى ضمنها هذه، واخا يكون شي تعديل في مقعد او جوج.
1: انا تكلمت على الثاني والثالث، يعني الاستقلال مع
3: التجمع الاستقلال. نعم، البي بي اس حزب التقدم والاشتراكيه، وهي فقد الفريق البرلماني، لانه كانت عنده 22 19، هذا من دون شك غادي ياثر على قيمه الحزب وكذلك على مكانه الحزب داخل المؤسسه التشريعيه.

0: على أي الأحزاب الأخرى مقعد جوج ثلاثة هذا ربما يمكن نقول بأنه يدعي لأن هذه النتائج يمكن أحزاب سياسية أنها تعود تكتل باش أنها تجمع القوى ديالها لأن حزب كيحصل أكيد بأن هذه أحزاب صغيرة تحالف جديدة باش أنه
1: تحالف اليسار
0: مهمة على أي ماشي في المستوى ديال التطلعات ديالو ربما كانت يراهن أنه كذلك يقدر يوصل واحد العدد لأهله أنه يكون عنده فريق برلماني وكذلك يمكن أنه يستفد من مجموعة ديال الامتيازات اللي كتعطى الفرق البرلمانية ولكن حتى هذا العدد ديال الثمانية فهو تبقى مهم لأن بعض الأحيان العبرة في طبيعة من يمثلونك داخل المؤسسة التشريعية فراه العضو من كينوض وكيطرح سؤال ويتواصل بشكل جيد فهذا يعكس صورة الحزب العكس وخصوصا اليوم أن الصورة هي مهمة وأساسية والأسئلة وأشغال البرلمان تنقل خاصة بالنسبة للأسئلة تنقل على الهواء مباشرة وبالتالي حتى هذه صور ما نساوش إن بعض الأحيان مي كنكونوا نتواصل في داخل الجلسة العامة وقد لا نتوفق في التواصل ماشي مشكل أن الإنسان يهضر بالدارجة ولا يهضر باللغة العربية ولكن الأساس هو أن الإنسان يكون
1: هناك تواصل
0: على بينة مما يطرحه طيب. وهذه كلها أمور أنا تنقول بأن هذا اليسار الموحد هاد ثمانية الأعضاء سيكون لهم دور مهم وتكون لهم إضافتهم القيمة على مستوى المؤسسة التشريعية.
1: أستاذ والغازي لنركز أيضا على حزب العدالة والتنمية الذي حقق مكاسب مهمة ولكن أيضا في بداية هذه الأمسية الطويلة جدا كانت هناك قيادة تحدث عن تصدر المشهد والنتائج اليوم تقول أنه حل رابعا. وإحنا كنا نتحدث على أنه سيكون من بين مبدئيا التوقعات كانت تقول أنه سيكون من بين الكتل الأساسية الأولى يعني الأربعة الأولى أو الخمسة الأولى وهو حل رابعا بأربعة وخمسين مقعد.
2: نعم هو حل رابعا كما تفضلنا ويمكن كما تفضلتم وكنا متوقعينها نوعا ما. أنا بالنسبة لي اللي خلق المفاجأة هو التجمع الوطني الأحرى لأن فاش كنا تنستعرضوا النتائج في مجموعة من الجهات الكبرى يعني ما بين شيء في نهاية الأمر هو تيجي أو تيحصل المرتبة الثانية إذن تيبقى في جميع الحالات هو ضمن أنه يكون عنده أنه غيدخل في التشكيلة الحكومية رغم كل زعما داك المساوئ أو السياسات الشعبية التي تبناها حزب التجمع الوطني للأحرار. تبقى كذلك تراجع مهم للاستقلال من 81 في 2021 إلى 65 هذه تسبق نوعا ما يعني خسارة مهمة. أظن أن هذه الأحزاب في نهاية الأمر سواء كان الإغيني أما البامسا فائز وفائز بنسبة مهمة جدا الإغيني تجمع الوطن الأحرى أو حزب الاستقلال إعادة النظر مرة أخرى أكيد في يعني إعادة البيت الداخلي لأن النتيجة راها قاسية مقارنة مع 2021 تترجع كذلك العدالة والتنمية للصدارة يمكن التوقعات كانت تمشي في هذا الاتجاه أنه غادي يتبوأ المرتبة الرابعة الخامسة على أبعد تقدير فإذا به يعود ويعود بقوة نعم وهذا يعني مكسب صراحة للعدالة والتنمية بعد النتيجة وبعد الهبوط المدوي الكبير الذي عرفه في 2021 هي آخر نقطة فاش تكلمنا على تحالف اليسار 8 ديال المقاعد نعم فاش تنتكلموا على عدد المقاعد محصل عليها مهم جدا ولكن تنبقوا فاش تدخلوا صفوف المعارضة بعدد ضعيف راه تكون حتى المحدودية ديال الفعل السياسي تيكون الأثر ديال الفعل السياسي يكون محدود جدا ومع الأسف إلا كانت في المعارضة تنتوقع أن غادي تكون مرة أخرى معارضة ضعيفة
1: كان نموذج الحزب العدالة والتنمية بمجموعة نيابية وكان كان عنده تأثير في المجلس النواب
2: كان عنده تأثير وكان يثير قضايا مهمة ورغم أنه كان بوحده ولكن على الأقل ما كانش عنده هذا العدد ديال المقاعد محصل طيب. عليها كيفما كان الحال
1: أستاذ بريدة كنت بصدد الحديث عن سيناريوهات تفضل
3: حيت دابا هادشي اللي غنقراو حنا النتائج فيه ما دخل بزاف الا هضرت بواحد المدخل بواحد اخر بالايقاع

0: بالايقاع ديال التطور، الايقاع ديال الحزب العداله والتنميه هو الاول بالايقاع، لانه الطوار من 13 ل 54 تقريبا
1: 41 مرحله اضافيه
0: 40، ما كاينش اللي تطور هنا ب 40، اللي تطور تطور ب 10 10 ولا والاغلبيه ينزلوا. اخا هذا مدخل ديال حيت دابا هادشي هذا السياسه حنا نقراوها من مداخل مختلفه، وانا نقرا بدون يقول
1: يعني اكبر مكاسب
0: بدون يقول بدون يقول واخا نجيبوا السيناريو دابا اللي كاين. لا السيناريو اللي كاين هو انه التحالف اللي كان يعود وهذا اراه متعذرا.
1: علاش؟
0: لا باغي يسمح لي باغي يسمح لي حيت واخا تقول واخا غتقول لي بانه التحالفات ما محكوماش بقواعد مسبقه في المغرب وان اللي احسم التحالفات هو اللي بعد النتائج يعني الحقائب عدد الحقائب طبيعه الحقائب التفاوض حول رئاسه المجلس البرلمان الى غير ذلك. نقول لك انا شوف هنا حيت راه شوف الاحرار والاصاله والمعاصره حيت راه مشكله حيت اخرخ حيت مش غير معيور تجاوزنا حيت راه كاينه تصريحات راه كاينه تصريحات ديال احد القيادات ديال الاصاله والمعاصره فاطمة زهراء منصوري قالت بان
1: ولكن هي في نفس اللحظه قالت انه القرار للمجلس الوطني. يعني هل فعلا نعتمد على
0: هذا سيناريو صحفي؟ لا لا ولكن سيناريو حتى الحده ديالو انا معك في واحد القضيه حيت الفرق ما بين تصريح ديال شخص وما بين البيان ديال الاجهزه وديال الهيكل ديال الحزب، ولكن شوف راه المؤشرات ديال العوده بيناتهم راه واضف الى ذلك راه ما يصلحش يرجع التحالف اللي كان لان علاش عرفتي علاش؟ حيت راه فيه خطوره غينتج نفس المخاطر اللي كانت حيت في المجموع ديالو غيتجاوز الاغلبيه.
1: نتقدم في السيناريو الثاني؟
0: لا حير بلاتي حيت غيتجاوز الاغلبيه حيت راه غيوصل ل 228 مقعد يعني تجاوز الاغلبيه اللي مطلوبه 198 بمعنى بقاو نسقطوا في ديك السيناريو المشاكل اللي كانت. ولكن هنا الحذر اللي يكون حذر هو البام حيت عارف على البام حيت لانه هو في الواجهه وغيرجع الا رجع دابا ونفس السيناريو يتعاود غياكل الدق وغيولي يؤدي الثمن في الانتخابات المقبله ما غيعطيش الفرصه للتجمع الوطني الاحرار. هذا سيناريو. السيناريو الثاني يبقى التجمع الوطني يبقى البام في القياده ديال الحكومه معه الاستقلال على اساس
1: توليفه من من من احزاب اقل عددا
0: حيت توليفه من اقل عددا. ولكن علاش السيناريو ديال التجمع الوطني مع العداله والتنميه مستبعد غيمشي اما الحركه الشعبيه اما الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري يطعم بهادو. ولكن هذا سيناريو راه فيه خدمه ديال المؤسسات فيه خدمه ديال المؤسسات حيت علاش؟ حيت ما تقوليش دابا
1: باي منطق نربط سيناريو تحالفات بخدمه ديال المؤسسات
0: غير عرفتي علاش؟
1: اي مؤسسات؟
0: لا وغيسمع
1: اي مؤسسات تقصد؟
0: شوف الجانب حيت التحالفات راه نقولوا التحالفات راه ماشي التقاطع ديال الخطط والبرامج حيت الجانب المؤسسي اللي نهضر عليه انا هو الدستور وجود حكومه قويه وجود برلمان قوي حيت الديناميه ديال المؤسسات وهنا نخدموا وبيناتنا انا وانت كاغلبيه معارضه نديروا كاين دستور هو اللي يقودنا والخلاف نكسروا على الدستور حيت المشكل اللي كان
2: ولكن غيكون استقواء
0: لا غير لا ما كاينش استقواء
2: غيكون استقواء ديال الاصاله والمعاصره
0: لا حيت هي شوف
1: مع كتل ضعيفه
0: لا غير اسمع
2: وهي تحتاج انا
0: لا حيت عندنا الاغلبيه بقياده حزب كبير بالحجم الانتخابي وغيكون عندنا معارضه بقياده حزب كبير
2: ديال العداله
0: ماشي غير حزب كبير حيت كاين واحد العنصر قوه ثاني يجمع الى تموقع الاستقلال والعداله والتنميه في المعارضه حيت كاين الجانب اولا القوه العدديه
1: تتصور
0: الجانب لا تتصور
1: انه الاستقلال
0: المرجعيه لا لا شوف حيت الاستقلال
1: لانه من حيث السيناريوهات كل شيء ممكن
0: ممكن يتقرب
1: ولكن
3: السيناريو الاقرب
1: تتصور انه الاستقلال يذهب الى المعارضه مع العداله والتنميه
0: لا شوف واحد القضيه شوف الى ما ذهبش حيت الى ما ذهبش لا قلت السيناريو هذا وما هو راه هو مع الاسره والمعاصره ما عنده صدام بمعنى يمكن له يركن لسميتو للاغلبيه يمكن له يركن هذه راه شوف راه قلنا لك الا حافظ على ذاك التصور الاخر ولكن غيخرج التجمع الوطني الاحرار مثلا يخرج نفترضوا الا خرج البام ولا خرج الاستقلال
1: بحال البام ما يخرجش عفوا
0: الا خرج عفوا الدستور الاحرار الا خرج الاحرار الا خرج الاحرار ولا خرج الاستقلال بحال الا خرج واحد فيهم من المعارضه حيت واحد 66 65 ما كاينش واحد الفرق بيناتهم وهادو بجوج حيت الاحرار سبق له تعيش مع التجمع الوطني الاحرار مع العداله والتنميه في التجربه الحكوميه ما عندوش مشكل غيتلاقى معاه اذا يخرج علاش قلت لك التوازن المؤسساتي

0: إذا غير ولي عندنا العدد ديال المعارضة كيف طيب. بأنه نخدموا به دو السوريين طيب. بمعنى نخدموا في لجنة تقسيم
1: حقائق توازن
0: وغيكون عنده حتى وغيكون حتى ما تبقاش الدولة ماشي غير نقولوا الحكومة وغير الحزب ديال رئيس الحكومة حيت المخاطر اللي كانت في التجربه اللي سابقه المعارضه ما بقاش تبان
1: شكرا لك
0: الدستور ولكن خليني
2: يقدر الكوم يعطي شي مجال
0: خليني حيت دابا علاش الناس في التجربه يقول لك الدستور وجوه انتقادات للدستور حيت بقات واحد العدد ديال الاحكام الدستوريه معلقه بدون اجراء بسبب ايش بسبب النصب ما كاينش
1: طيب.
0: واخر هو الاجراءات ديال ديال لجنه تقصي الحقائق
1: لجنه تقصي الحقائق استاذ محمد الغالي واش ماشي احنا اليوم في وضع صعب ايضا على مستوى النتائج لانه كاين واحد النوع من التقارب ما بين التجمع الوطني الاحرار والاستقلال وقريبا منهما ايضا العداله والتنميه من سيذهب الى المعارضه
3: هو انا كنطرح
1: لو انا سؤال مبكر
3: سيناريو ما كنطرحوا السيناريوهات والنقاش الدستوري على اعتبار خصنا نعتبر واحد مساله اساسيه مادام نقاشنا وصل واحد المستوى دستوري ان ما سنهضروش فقط غير على الدستور كاين ما يسمى بالكتلة الدستورية لو بلوك كونستيتيسيونيل الكتلة الدستورية او المجمع الدستوري كاين الدستور ما كاينش غير الدستور كاين الدستور كاين الاعراف الدستورية
1: ممارسات
3: كاين القوانين التنظيمية كاين اجتهادات القضاء الدستوري كاين القانون الدولي لنفترض سيناريو ان تطبق الفصل 47 من الدستور وتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات لأن حتى الفصل 47 ما كيحددناش واش من زعيم الحزب أو شخصية من الحزب
1: طبعا
3: طبيعة الحال
1: للملك أن يعين الشخصية التي
3: إذن يعين من الحزب
2: الحزب
0: فتح
3: ما قيدش سلطة الملك فيما يتعلق سلطة التعيين واش أنه الرجل الأول ولا الثاني ولا الثالث لنفترض أنه كما وقع مع العدالة والتنمية بعد انتخابات ديال 2016 ان غادي تعين رئيس الحكومة من حزب ديال البام وشكون قال لك ان حزب الاستقلال والتجمع الوطني الاحرار غادي يرفضوا انهم
1: يتحالفوا
3: مع مع حزب الاصالة والمعاصرة
1: انت الان باغي دير سيناريو ديال أزمة دستورية
3: لا ماشي أزمة دستورية لا هذه فقط لأن أنا
1: أو اللي أو حالة اجتهاد
3: لأن الفصل 47 ما كيجاوبناش على واحد المسألة شنو هي ما كيجاوبناش عليها في حالة ما تم تعيين رئيس الحكومة من الحزب اللي تصدر الانتخابات
1: وتعذر عليه
3: وتعذر واش ندوزوا للحزب الثاني هذا سؤال كيتطرح
1: لا يقول بها الدستور
3: لا ولو ما كيقولش بها وما كيحرمهاش لان علاش قلت انا قبيله الكتله الدستوريه واش قاد الاحزاب السياسيه ودير التجرد لان يعني الا ما كانش مستوى ديال التجرد كنعتقد غادي نوليو فيهم لان هذه الامكانيه كاينه في دول ديمقراطيه
1: ولكن كله
3: ان دول ديمقراطيه في اوروبا كاع انا اسمح لي كاين دول ديمقراطيه في اوروبا ان من تيعيط رئيس الدوله وتعين من حزب رئيس الحكومه ولا الوزير الاول وكيعجز انه يشكل ائتلاف حكومي تينادي على الحزب الثاني لان قواعد اللعب هي هذه حنا لا هذه الامكانيه في الفصل لان
1: مقسومة.
3: الفصل ما كايناش الامكانيه ما مطروحاش ولكن حنا فقط انا تنقول بان النظام ان النسق السياسي اللي ما كنخافوش عليه هو اللي كيكون الفاعل السياسي فيه قادر على
1: السابقه التي عندنا
3: ممارسات دستوريه طيب. ايجابيه محموده
1: طيب. وهذا استاذ محمد الغالي السابقه التي عندنا انه عين الملك رئيس حكومة لم يستطع تشكيل أغلبية تم المرور إلى شخصية ثانية
0: نفس الحزب
3: لنفترض
1: نفس الحزب
3: لنفترض حنا في نفس السياق لنفترض أنه هذوك الناس ما بغاوش يتحالفوا مع ذاك الحزب هذا سؤال لأن فعلا طيب. هذيك المرة دارت هذيك التخريجة وكانت مطابقة لم تدخل في تعارض قط مع الدستور
1: طيب.
3: أننا لأن الدستور ما لازمكش عيط للشخص الأول ما تيسرت ليش الامور عيطت لشخصيه اخرى بقيتي في نطاق الفصل 47 من الدستور احنا فقط الفكره اللي بغيت نبين انا وهو خص النسق السياسي يكون قادر على انتاج ممارسات واعراف لانه مني ما كيجاوبناش النص الدستوري هذاك هو الازمه الا ما جاوبناش النص الدستوري حيث الفاعل السياسي يتحرك ينتج ولكن الدستور النص القانوني بطبيعة طيب. الحال ينتج في لحظة معينة إلى الفاعلين السياسيين ما كانش عندهم هذيك المرونة وهذا عرفته فرنسا في مرحلة صحيح. التعايش السياسي منين الدستور ما استطعش أنه

0: يجاوب على واحد مجموعة ديال التفاعلات السياسية والحالات السياسية.
1: شكرا أستاذ محمد الغالي. أقترح عليكم مشاهدينا الكرام أن نتابع جانب من تصريح وزير الداخلية الذي أدلى به قبل قليل بخصوص نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في المغرب يوم أمس.
2: أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فض وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد.
1: إذن كان هذا تصريح وزير الداخلية المغربي عبد الوافي الفتيت بخصوص نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم أمس الأربعاء. أستاذة خديجة والغازي، قراءتك في النتائج في السيناريوهات، لأنه طبعا الفصل 47 واضح، تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر نتائج الانتخابات، لكن ماذا بعد ذلك؟
3: نعم، ماذا بعد ذلك؟ اولا عطفا على ما اشار اليه الاستاذ محمد غالي، فاش تكلم على احنا تنتكلم على سيناريوهات محتمله في جميع الحالات، ولكن نعم فاش وقعت الازمه ديال البلوكاج يمكن هذه مرجعيه يمكن الاستناد اليها، فاش ما وقعش توافق حول الشخص مشينا للشخص الثاني في الحزب، ما يمكنناش نبدلوا الحزب باخر. ولا عطينا المثال ديال التعايش الباسيفيك لاكوبيتاسيون اللي كانت في فرنسا، راه كان هناك تقاطبات جذوبات ايديولوجيا بين الرجل الاول في الدوله والرجل الثاني في الدوله، وبالتالي كان خصنا نديروا هذا التعايش من اجل الاستمراريه. انا اظن انه الاحزاب التي يعني تصدرت المشهد الانتخابي يجب ان تكون على يعني قدر كبير جدا من المسؤوليه للمرحلة التي نعيشها. ما يمكنش نختلقوا أزمة أستاذ محمد فقط لأننا هنا هناك خلافات حول حقائب مختلفة. علاش؟ لأن الاستحقاقات هي استحقاقات كبيرة جدا. إذا إلى يمكن أنا عندي يمكن يكون يقدر الفكرة يمكن حتى عطفا مع أستاذ مريدة، فاش قلت أنا تنقل بأنه يمكن البام من الذكاء الكافي أنه ما يخليش العدالة والتنمية تمشي معارضة، لأن عارف العدالة والتنمية وخا تكون أقلية عددية غادي تغلبوا في البرلمان. أنا تنظن القراءة ديالي، وتنعرفوا بأن أي حكومة تحتاج إلى مرونة في تنزيل سياستها والأوراش والسياسة العمومية إلى غير ذلك. أظن أنه إلا كان الحزب ذكي جدا
1: حرب وداحس والغبرة
3: شو تكون بيناتهم مصانع الحداد كما يقال. في نهاية الأمر راه كله يتم التوافق من خلاله حول توزيع الحقائب، ولا لا تعطيها حقائب مهمة، علاش لا؟ علاش ما غاديش يتفاهموا؟ وأضف إلى هذا كله أنه يجب استحضار المصلحة العليا للدولة، وناخذوا بعين الاعتبار الاستحقاقات الكبيرة اللي احنا داخلين عليها. إذا تنظن أنها ما غاديش تعطي الفرصة للعدالة والتنمية تكون في المعارضة من أجل أن تحاصرها.
4: أنا هذا غير فقط إلى تبعنا السياق ديال حزب العدالة والتنمية وتجربته داخل مجلس النواب. في البداية كان عنده 9 العضو، ما كانش وصل حتى لمستوى الفريق. أنا ذاك كان
1: 97
4: كان 12، وبالتالي كان في المعارضة ولكن انتاج ما سمي بالمعارضة الناقدة. وفي التجربة الأخرى كان حصل على عدد اللي وصلوا للفريق انتخابات ديال 2002، ونهج ما سمي بالمعارضة النصوحة. أنا كنقول يمكن الآن أن حزب هذه هي فرصة حزب العدالة والتنمية باش يمارس معارضة صحيحة، لأن
1: تصور الإشكال أستاذ الغالي أنه بعد 13 سنة أو بعد أكثر بعد 13 سنة بعد نحو عقدين من الزمن
3: أول فوز
4: من 2016 كانت 2021
1: منذ متى كان حزب الأصالة والمعاصرة؟
4: حزب الاصاله والمعاصره
1: 2009.

0: 2008
1: 2008 يعني حركة كل ديمقراطية
2: قرابة 20 طيب قرابة 20 سنة
1: 2007
2: قرابة 20 سنة من العداوة السياسية بين الحزبين ويأتي في النهاية العدالة والتنمية ليبذل النصيحة من
1: لا أنا لا أنا قلت لك لا أنا تنقول لك مسار العدالة والتنمية طيب. في المعارضة راه أنا
2: مر من هذا
1: الآن خصو يدوز المعارضة المباشرة ماشي إذا كان في المعارضة ما غيقول لا ناقدة لا نصوحة لأنه التجربة الأولى ديالو في المعارضة كانت معارضة ناقدة التجربة الثانية كانت معارضة زعما كتنصح كتقدم النصح ولكن الآن أنا تنقول في هذا لأن حتى العدد الآن 54 عدد وكنقول مرة أخرى إلى قرينا لأن التوازن المؤسساتي كيكون مهم إلا كان ما يكونش اختلال ما بين الأغلبية والمعارضة لأن دابا إلى لاحظنا بالنسبة للعدد الاتحاد الاشتراكي الحركة الشعبية هذولا كانوا في المعارضة وبالتالي لاحظنا ما كانش ديك المعارضة بداك الشكل اللي كنقول بانها كتوصل داك المستوى
0: حيت كانت معارضه غير منسجمه لانهم جاوا معارضه
1: ما كانش معارضه
3: ما كانش عندها قياده
0: ما عندهاش قياده ما كانش بوصله موحده
1: مثلا
0: ما كانش
1: في مبادرات ديال تصور معي
3: قيادة.
1: لا غير تصور معي في مبادرات ديال تشكيل لجان ديال تقصي الحقائق تنعرفوا الدور ديال تشكيل ديال لجان تقصي الحقائق انه تيكون فيه جمع معطيات ومعلومات حول العمل الحكومي وبالتالي هذه فرصة للمساءلة بامتياز ولاحظنا الناس ما اتفقوش على أنه تشكل هذه اللجنة في الوقت اللي هما من المعارضة وبالتالي أنا كان أعتقد
0: ماشي فقط المعارضة اللي عرقلات نقرأو.
1: أنا
0: سمحي لي
1: أستاذة
0: ماشي أنا فقط المعارضة اللي عرقلات لجان تقصي الحقيقي راه الأغلبية البرلمانية عرقلات عدد مهم جدا لجان تقصي الحقيقي خاصة طيب. المتعلقة
1: أستاذة كاين حتى جانب تاع أحزاب ديال المعارضة
2: نجيو للسيناريو ما كاينش أستاذ غالي السيناريو
3: المعارضة ما عندهاش نصاب
1: أنا تنقول في مسألة إلى الناس بردات وقلست شوية تنعتقد يمكن نحافظوا على نفس التحالف اللي كان وغيتزاد عليه شي حزب ولا جوج ممكن
2: نفس التحالف
1: أنا تنقول بأنه
2: يعني وهذا يعني
1: إلى تجاوزنا لأن يعني علاش أنا أعتبر إلى سمحتي لي أستاذة أنا راه كنعتبر المواقف والتصاريح ديال السياسيين وقت الحملة الانتخابية
2: مرفوع عنها
1: مثل
2: القلم.
1: وصية المريض مرض الموت عرفتي ما حكم وصية المريض مرض الموت
2: لا يؤخذ بها
1: لا يعتد بها وبالتالي أنا تنقول في الحملة الانتخابية لأن كل حزب تيحاول باش أنه يبين الأهمية ديالو والمكانة ديالو وبالتالي على أي تنقول أن الناس إلى جلسوا على اعتبار لأن دابا الاستشراف إن تحديات رهانات
0: الحكومة
1: خاصة تكون في مستوى التحديات وفي مستوى التطلعات أنا ما تنقولش بأن حكومة كفاءات ونجردوها من الروح السياسية ديالها لا حكومة بروح سياسية ولكن بمعالم اللي فيها كفاءة وفيها قدرة على إدارة وتدبير باش عاوتاني ما نطيحوش في هذاك الإشكال ديال لي التكنوقراط والهيمنة ديالهم على ما هو كذا وكذا
0: وقبل من داكشي كله التواصل أستاذ لأن كان مفقود التواصل في التجربة السابقة كانت أزمة ديال التواصل
2: نتوقف اللحظة لا أدري إذا كان جاهزا معنا زميل فتح الله البوزيدي من أجل عرض نتائج الانتخابات التشريعية كما أعلنها وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت قبل قليل فتح الله البوزيدي جاهز معنا تفضل
4: اهلا بك محمد اهلا بمشاهدينا الكرام اذا اعلن وزير الداخليه عبد الوافي الفتيت في الساعات الاولى من اليوم الخميس عن النتائج المؤقته للانتخابات التشريعيه التي جرت يوم 23 من سبتمبر بعد استكمال عمليه فرز الاصوات وتجميع النتائج وبحسب المعطيات التي اعلنها وزير الداخليه حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 97 مقعدا يليه حزب التجمع الوطني للأحرار ب 66 مقعدا ثم حزب الاستقلال ب 65 مقعدا فيما حصل حزب العدالة والتنمية على 54 مقعدا وفي باقي النتائج نال حزب الحركة الشعبية 29 مقعدا وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا حزب

0: التقدم والاشتراكية حصل على 19 مقعداً، بينما حصل الاتحاد الدستوري على 17 مقعداً. وعلى مستوى باقي الأحزاب حصلت الحركة الديمقراطية الاجتماعية على 8 مقاعد، وتحالف اليسار أيضاً 8 مقاعد، فيما نالت جبهة القوى الديمقراطية مقعدين اثنين، وحزب الإنصاف مقعدين اثنين. وحصل حزب الديمقراطيون الجدد على مقعد واحد، ثم حزب الوحدة والديمقراطية حصل على مقعد واحد. وتستكمل هذه الحصيلة مجموع 395 مقعداً المخصصة لمجلس النواب. وتأتي هذه النتائج في أعقاب اقتراع شمل مختلف الدوائر الانتخابية بالمملكة، فيما بلغت نسبة المشاركة الوطنية 38.08% وفق المعطيات التي أعلنتها وزارة الداخلية. وبذلك تتضح الخريطة الأولية لمجلس النواب المقبل في انتظار استكمال المساطر القانونية المرتبطة بالنتائج والمصادقة عليها قبل الانتقال إلى المرحلة السياسية المتمثلة في تشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة. أعود إليك محمد برويس لتتبع.
1: شكرا لك فتح الله البوزيدي على هذه الإحاطة الشاملة بنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم أمس. أستاذ عبد الغنيم ريدة، كنت بصدد الحديث عن سيناريوهات، وسيناريو أن يكون التحالف نفسه مضافا إليه حزب أو كتلة صغيرة، هل لربما يفي بالغرض؟
2: شوف، أنا هدرت على التحالف،
1: هذه الأحزاب جربت نفسها طيلة 5 سنوات،
2: جربت نفسها هذه الأحزاب. أنا قلت التحالف هذا، شوف، أخطر أنواع التحالف، ويستمر التحالف اللي كان هذا خطير بكل مقاييس، سياسيا دستوريا الكلفة ديالو صعيبة
1: دستوريا. علاش خطير دستوريا؟
2: شوف هذا نمشيو دابا دستوريا، هذا عطيتك الأمثلة، واحد العدد ديال المقتضيات الدستورية تبقى بدون إجراءات. طيب، يشعروا الناس بأن النص الدور ديالو جمالي. ولكن ماشي قبل ما حيت راه غنهضر واحد القضية في هذا السيناريو اللي هضرناه. مثلا السيناريو أنه حيت دابا الطريقة اللي جات بها هذه النتائج، حيت الخطورة ماشي بحال المرحلة ديال 21 ثلاثة في الأول، ولكن الرابع بعيد عليهم. دابا لا، راه ما كيراش تبدل هادشي، دابا راه الرابع والخامس ما بعديش بزاف، راه نزلت وما خلاش ديك الفجوه اللي عميقه، بقى الرابع
1: 30 مقعد السي مريده. نو
2: لا، شوف، خلي نسمح ليا، حيت ها هو الاول 97، الاول كان 87، كان الاول كان عنده 102، ولكن الثاني كان عنده 87، دابا راه الاول 97، الثالث بعيد، الثاني بعيد عليه ب 30 مقعد.
1: شنو قلت تماما؟
2: ولكن الفرق بين الثاني والثالث والرابع
1: تقارب
2: يتجاوز، يعني بسيط، فهمتي؟ حيت راه حيت يعني الى ضغطتي هذا.
1: هل افهم من كلامك انه سيكون خروج مؤلم لاحد الكتل الكبيره؟
2: لا، غيكون، حيت غيكون خطير
1: الى المعارضه،
2: غيكون خطير.
1: لا، خروج الى المعارضه
2: خروج
1: مؤلم،
2: خروج خصو ضروري. شوف، من اجل التوازنات وخدمة لدولة القانون والمؤسسة دول، خص ضروري، خص واحد من بعد اللي جاوا واحد جوج ثلاثة، هادو واحد فيهم خصو يخرج للمعارضة. حيت علاش؟ حيت غيخلي الأغلبية في واحد الوضع، غيخفف عليها الضغط. الضغط راه كاين، لاحظنا مثلا
1: ضغط التفاوض
2: في لحظة التفاوض،
1: ضغط التفاوض تقصد؟
2: ضغط التفاوض أولا، ويخفض حتى المدة ديال الحكومة مقارنة مع الحكومة اللي دازت في كانت بهذه التركيبة هذه العددية، خدمت بهذه الطريقة هذه، كانت الضغط كل شيء موجه إلى رئيس الحكومة، وخاصة الحزب اللي يقود الحكومة. وفي نفس الوقت إلا خرج واحد من هادو، يعني عنده 60 مقعد ولا 65، خرج المعارضة، أو لاحظ واحد القضية، ما تبقاش المعارضة غادي يعني ديك المشكل اللي ما عندهاش القيادة، غيكون حزب كبير بالحجم الانتخابي غيقود المعارضه. هنا نحقوا توازن. وثانيا، نرجع للسيناريو اللي قلتوا بانه ديك القضيه انه الحزب الاول الا ما وصلش الملك، الا ما الحزب الاول ما تعينش مثلا، يمكن لا اسمح لي نكونوا واقعيين،
3: الدستور حاسم
2: لا والو، واخا يفشل في تعيين الشخص الاول رئيس الحكومه، ما يتفاوض، خصو يبقى في التعيين داخل الحزب. لانه الا مشى الحزب واحد اخر، غتصبح ديك النص الدستوري المرتبه الاولى بدوني معنى، بدون دلاله.
1: طيب،
2: غتبقى ما عندكش
4: دخل جوار
2: غازي.
1: لا، طيب، انا لا اريد ان اثير بشانها نقاش، لانه في الواقع لم نصل بعد الى هذا
4: الهدرو.
3: ولكن الازمه نقطه حاسمه،
4: اذا كان هضروا على مفهوم الاراده والسياده الشعبيه، راه ما يمكنش حزب انه شحال باش فيت 10 ديال المقاعد انه يتحكم في مصير احزاب اخرى.
1: طيب،
4: المنطق الديمقراطي فهو عنده كذلك
1: استاذ محمد
4: مفاتيح

0: أنا لا أريد أن نستفيد كثيرا لأن نعم. الوضع غير مطروح والفصل 47 واضح
1: وأكبر أكبر احترام على الإرادة الشعبية وأن طيب. خصنا نحترموا الحزب اللي تصدر
0: المسألة غير مطروحة نعم. للنقاش في هذه اللحظة نحن تماما. نتحدث عن قراءة في الخارطة الانتخابية كما تتراءى لنا اليوم في تقديرك حزب التجمع الوطني للأحرار لم يخسر كثيرا يصح هذا القول أم لا؟
1: خسر كثيرا وخا هو غادي يكون عنده مازال ما كان في الحكومة هو خسر كثيرا
0: حافظ على المرتبة الثانية
1: وخا ولكن بفارق شحال ديال المقاعد أستاذ محمد بورويس
0: بالنظر إلى حجم الاستهداء لا أقول استهداء لحجم المؤاخذات والانتقادات التي طالت في المرحلة كان البعض يتوقع أن يكون هناك
1: لا شو هو
0: هبوط حاد في النتائج
1: شو هو أنا ماشي ما تنقرش شنو تسمى داك لست بقارئة فنجان كما تيقولوا ولكن غير من خلال زعما ما لاحظناه في الحملات الانتخابية رغم حجم السخط اللي كان على التجمع الوطني الأحرار ولكن احنا كنا متوقعين أنه ما غينزلش المرتبة الخامسة مثلا كان توقع غادي ما غاديش يكون هو الاول هذه كانت قضيه باينه يعني ما يعني في مشات الهضره صافي يعني اقل واحد اللي ما عندوش تا خبره في السياسه غادي يقول لي ان مستحيل الاغيني غادي يجي في المرتبه الاولى او يتصدر المشهد الانتخابي بجميع المقاييس لانه
0: في الوقت نفسه لم يكن احد يتوقع انه ينحدر الى
1: ما غاديش ينحدر في نفس الوقت لان عنده الامكانيات عنده اعيان الى غير ذلك تم توظيفها بشكل جيد جدا هذه ما تنهضروش عليها ولكن في نفس الوقت ما كناش غادي نقولوا بان سوف غادي يجي يعني في المراتب الدنيا عرفناه غادي يجي في المرتبه الثانيه الثالثه على ابعد تقدير اذا هذه نقطه واضحه اذا شنو هو
2: غير هو ناس السؤال
0: غادي نجي عندك استاذ الغال
1: اذا باش نرجع للسؤال ديالك استاذ محمد برويس بمنطق العدد بمنطق المكاسب السياسيه بمنطق التصويت خاسر بمنطق بنفس المنطق ديال الاعداد والاصوات العدل والتنميه رابح
0: طيب اكبر مكاسب
1: اكبر مكاسب
0: واكبر خسائر
1: تماما
2: لا غير انا كنطرح
0: ختاما استاذ محمد الغالي
2: الشيء اللي غنقول بان التجمع الوطني الاحرار بانه كنا منتظرين بانه غيطيح هذا سؤال علاش
0: كل المزاج الشعبي والانتقادات
2: لا ماشي كاع الناس اللي كتهضر انا باش نكونوا واقعيين بشي حوايج
1: ماشي استاذ الغالي
2: راه ماشي كاع الناس اللي كتهضر وكتكلم مسجله في اللوائح الانتخابيه راه كاين ناس كتكلم وكتهضر ما عندها علاقه بالمسلسل الانتخابي لا من قريب وهي اللي كتكلم في وسائل التواصل الاجتماعي وهي اللي في القهاوي
0: بقيت دقيقه رجاء استاذ محمد
2: انا تنقول بان وقعت امور كانوا اعضاء محسوبين على التجمع الوطني للاحرار في البرلمان ما بقاوش محسوبين عليه لان هذا هو اللي كنهضروا بان خصنا نخرجوا النسق السياسي من العقم
0: هذه محطة ديمقراطية تحدث عنها أيضا وزير الداخلية وقال أنه تكرس الاختيار الديمقراطي نعم للمملكة الثابت الدستوري
2: أنا هو غير مسألة
0: كيف ينبغي أن ننظر إليها ختاما
2: نعم
0: وزير الداخلية تحدث على أنه هذه الاستحقاقات تكرس الاختيار الديمقراطي
2: طبيعة الحال
0: الذي هو ثابت دستوري
2: نعم
0: كيف ينبغي أن ننظر إليها اليوم
2: لا هذه الأمور
0: وهي ونتائجها أمام
2: راه هضرنا عليها من خلال أفعال وسلوكيات والعمل ديال وزارة الداخلية فيما يتعلق بمواكبة وتتبع هذا المسلسل الانتخابي لا من الإصلاحات القانونية اللي دارت على مستوى مختلف مشاريع القوانين لا على مستوى مجموعة من الإجراءات اللي تم اتخذها ومواكبة لما يتعلق بضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية وهذه كلها هي عناصر اللي ضمنت باش أنه العملية الانتخابية توفر فيها واحد المجموعة ديال الشروط ديال النزاهة ولاحظنا بأن هناك على العموم ارتياح للأحزاب السياسية فيما يتعلق بالطريقة التي مرت بها العملية الانتخابية وهذا عكسه حتى غادي تعكسوا التقارير ديال الملاحظين المستقلين للعملية الانتخابية
0: شكرا جزيلا لكم أستاذ محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياد بمراكش على كل هذه التوضيحات وهذه المشاركة الممتدة معنا بين ليلتين شكرا جزيلا لكم الأستاذ عبد الغني مريدة أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس شكرا جزيلا لك على الحضور معنا أشكركم أيضا أستاذة خديجة والغازي أستاذة القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس شكرا جزيلا لك على الحضور معنا والمشاركة أشكركم مشاهدينا الكرام على المتابعة بإمكانكم طبعا العودة وإلى منصاتنا الإلكترونية إلى موقعنا الإلكتروني medianews.com

متابعة التفاصيل الشاملة للانتخابات، للنتائج الانتخابات التشريعية، ولنقل نصيب الكتل السياسية في هذه الاستحقاقات. أشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا. السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي. الوصول إلى المعرفة، معرفة الحق عز وجل، لا تكون إلا بطريق المجاهدة وترويض النفس على تحمل الآلام وترك الملاذ. يقول الإمام مولانا عبد الكريم بن هوازن القشيري: لا تسكن الحكمة معدة ملئت طعاما. وقال كذلك: بمقدار ما يعرف الصوفي ربه يكون إنكاره لنفسه.

0: أحمد الرفاعي الحسيني قدس الله سره: المعرفة شجرة لها ثلاثة أغصان، الأول هو التوحيد، وهو بمعنى الإقرار أي قطع الأنداد، وثانيها هو التجريد، وهو بمعنى الإخلاص أي قطع الأسباب، والثالث هو التفريد، وهو بمعنى الانقطاع إلى الله سبحانه بالكلية في كل حال، ويعني الاتصال بلا سير ولا عين ولا دون.
1: اسمن إلى başladı أي أرزولر مسهري الله.

علم العرفان هو التوحيد، وبه يصل العارف إلى معروفه ومحبوبه، ونتيجته الطيران بالروحانية إلى عالم القربة، كما قال الإمام القطب الباز الأشهب مولانا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه. والنفس هي مضمار الصراع الذي خاضه أهل الله انتصارا أو انكسارا، كرا أو فرا، وهو الرفيق المخادع. فيها التقوى والفجور، وهي مفتاح النجاة والهلاك. ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. وبما أن النفس تميل إلى حب الشهوات، فإن مخالفتها إطاعة لله، وقهرها عدل ورحمة بها، ومطاوعتها والرأفة بها ظلم لها.

قال الإمام العارف مولانا أبو بكر الشبلي قدس الله سره: العارف صدره مشروح وقلبه مجروح وجسمه مطروح. صدره مشروح إشارة إلى قول الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أما القلب المجروح فلأن الحق أطلعه على تصاريفه بالخلق فأخفاها. ورد في الحديث الشريف: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أما معنى قول الشبلي جسمه مطروح لأنه تبرأ من حوله وقوته ولجأ إلى حول الله وقوته، فلم يلهث خلف الدنيا ولم تغوه ببهارجها. العارف هو من طهر قلبه وزكت نفسه وأفيضت عليه الأنوار من قبل الواحد القهار وهبا وفضلا. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح سعيد لكل مستمعينا على إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا من مدينة طنجة المغربية. في صباح الأخبار اليوم الخميس مستمعينا سنكون في تغطية خاصة واستثنائية لمواكبة نتائج الانتخابات التشريعية بعد يوم كامل أمس من عملية التصويت شهدتها المملكة المغربية. مستمعينا الكرام في صباح الأخبار أيضا نلتقي أيضا كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد لمواكبة نتائج الانتخابات. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بفقرة طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: إن شاء الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالب فيه الصفا في السواحل ما بين تطوان وواد اللو، بحال حتى في شرق الناظور وما بين الدار البيضاء وأسفي. أما في المناطق الباقية الحال صافي ومشمش، الريح غادي صوت غربي في جل النواحي ما عدا في اللوكوس الريف سايس الغرب والمنطقة الشرقية بحال حتى السواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي، القوة ديالو معتاد عامة. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 35% في جل المناطق ما عدا في بعض النواحي الساحلية القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار مازال طالعة بحال ديال البارح، ما بين 25-27 درجة في ناحية الريف، ما بين 27-38 درجة في عبدة، ما بين 28-31 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 28-35 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 29-34 درجة في دكالة، ما بين 30-38 درجة في اللوكوس، ما بين 31-35 درجة في تافيلات، ما بين 31-40 درجة في ناحية السوس، ما بين 32-38 درجة في ناحية الحوز، 34 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 35-37 درجة في الشوية، ما بين 35-38 درجة في ناحية تادلة، 36 درجة في ناحية سايس، 38-39 درجة في الغرب، ما بين 39-43 درجة في واد الذهب، وما بين 42-45 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس مازال غادي يخص مراقبة وتتبع ديال عدد دبانات السراتيت اللي في الجنانات ديال الحواميد البكرية بحال الكليمونتين والموندارين البكرية والنافيل اللي سايرين يكملوا طيابهم ويبداو يتجناو من هنا ايامات قلال، وهذا علاش خاصنا نحميوهم من الخسائر الكثيرة اللي يمكن يوقعوا فيهم بسبب دبانات السراتيت اللي هاد الجو مازال موالمها بزاف ويشجعها تكاثر. وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا باستديوهاتنا بميديا، هذا موجز لأهم الأخبار. نستهل الموجز بنتائج الانتخابات التشريعية، حيث أعلن وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت في ساعات مبكرة من اليوم أن حزب الأصالة والمعاصرة تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب بحصوله على 97 مقعدا، وذلك حسب النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية ل23 من شتنبر. وأوضح الفتيت خلال ندوة صحفية بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني الأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية 54 مقعدا، وحصل حزب الحركة الشعبية على 29 مقعدا، يليه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 26 مقعدا، فحزب التقدم الاشتراكية ب 19 مقعدا، الاتحاد الدستوري 17 مقعدا، والحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، وتحالف اليسار 8 مقاعد، ومقعدا لكل من جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف، ومقعد واحد لكل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية. الفتيت أفاد أيضا في هذه الندوة بأن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 38% على الصعيد الوطني، وفي سياق أعلى نسب المشاركة حسب الجهات بالمملكة المغربية، سجل بلاغ وزارة الداخلية إقبالا كثيفا ومتواصلا للمواطنين على صناديق

0: الاختراع في الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث بلغت نسبة المشاركة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 61% بجهة الداخلة وادي الذهب و 53% و 4% متبوعا ب 50.48% بجهة كلميم ودنون. وفي السياق ذاته أكد البلاغ أن هذه المؤشرات تعكس تشبت سكان الأقاليم الجنوبية بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في المؤسسات التمثيلية، مشيدا بالتعبئة الشاملة والتزام الناخبين بروح المسؤولية والمواطنة طيلة يوم الاقتراع. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، نواصل باقي مشوار صباح الأخبار وتغطيتنا أيضا متواصلة لنتائج انتخابات التشريعية، لكن بعد هذا الفاصل.
1: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
2: هذه الشائعات المرافقة،
1: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
3: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي زهر.
0: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، وفي سياق أجواء انتخابات وهذا الحدث السياسي البارز، محطتنا الآن تأخذنا إلى مسار فكري ووطني استثنائي عبر فقرة القصة، لنقترب من سيرة الزعيم علال الفاسي. من القرويين بدأ المسار، ومن الحركة الوطنية انطلقت الرحلة، وبين العلم والسياسة والفكر تشكلت شخصية واحدة من أبرز رجالات المغرب في القرن العشرين، عالم وخطيب ومفكر سياسي وأحد أبرز قادة الحركة الوطنية المغربية، إنه علال الفاسي. وفي سياق الانتخابات تشهدها المملكة، نستعيد في عدد اليوم أبرز محطات مسيرته رفقة السمي سفيان أم الحود.
4: وبسندنا المصطفي الشيخ الإمام الحافظ الحجة الهمام أبي عبد الله.
5: في تاريخ المغرب الحديث أسماء كثيرة عبرت المشهد السياسي، لكن بعضها تحول إلى جزء من ذاكرة البلاد، ومن بين هذه الأسماء علال الفاسي.
4: مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه.
5: ولد في 10 من يناير عام 1910 بمدينة فاس في بيت علم ودين. والده عبد الواحد الفاسي كان من علماء القرويين، وفي هذا المحيط نشأ علال قبل أن يلتحق بجامعة القرويين، حيث تلقى علومه وبدأ مبكراً في الخطابة والتدريس والانخراط في القضايا الوطنية.
4: وإنني أغفر الذنوب جميعاً.
5: كانت سنوات شبابه تتزامن مع ترسيخ نظام الحماية بالمغرب، ولم يكن علال فاسي بعيداً عن النقاش الذي بدأ يتشكل حول مستقبل البلاد. في ثلاثينيات القرن الماضي برز اسمه بقوة داخل الحركة الوطنية، خصوصا في مواجهة السياسات الاستعمارية. وبعد تأسيس كتلة العمل الوطني سنة 1934 أصبح واحدا من أبرز الوجوه التي دافعت عن المطالب الوطنية وربطت بين الإصلاح ومقاومة الهيمنة الأجنبية. لكن المواجهة مع سلطات الحماية لم تتأخر، ففي سنة 1937 نفي علال فاسي إلى الجابون ليقضي هناك سنوات طويلة بعيدا عن وطنه. لم يكن المنفى نهاية نشاطه، بل تحول إلى مرحلة جديدة من العمل السياسي والفكري يواصل خلالها الدفاع عن استقلال المغرب. وفي سنة 1946 عاد إلى البلاد ليواصل نشاطه في قيادة الحركة الوطنية. في 11 من يناير عام 1944 قدم الوطنيون المغاربة وثيقة المطالبة بالاستقلال باسم حزب الاستقلال، الذي كان علال فاسي أحد أبرز قادته واختير رئيسا له وهو لا يزال في المنفى. كانت الوثيقة محطة حاسمة في مسار المطالبة باستقلال المغرب. ومع نفي الملك محمد الخامس سنة 1953 صعد علال الفاسي من نشاطه السياسي، داعيا إلى مواصلة الكفاح من أجل الاستقلال قبل أن يعود المغرب

0: إلى مرحلة جديدة مع عودة الملك وقيام الاستقلال سنة 1956.
1: قد بحت الحناجير من كثرة الهتاف والزغاريد. كان يوما مشهودا لا حديث فيه إلا عن عودة أبي الأمة وحبيبها الذي بدلها حبا بحب.
0: لكن علال الفاسي لم يغادر السياسة بعد الاستقلال، واصل قيادة حزب الاستقلال وتولى سنة 1960 منصب وزير دولة مكلفا بالشؤون الإسلامية، كما ظل حاضرا في النقاشات المتعلقة ببناء الدولة ومؤسساتها إلى جانب نشاطه الفكري والتأليفي. فقد كان علال الفاسي سياسيا وعالما وكاتبا ومفكرا، وترك مؤلفات من بينها النقد الذاتي الذي عرض فيه رؤيته للإصلاح وبناء المجتمع والدولة. في 14 من ماي عام 1974 توفي علال الفاسي في العاصمة الرومانية بوخارست أثناء وجوده هناك في مهمة سياسية. رحل الرجل، لكن بقي اسمه مرتبطا بمرحلة أساسية من تاريخ المغرب، مرحلة انتقل فيها علال الفاسي من مدرجات القرويين إلى قيادة الحركة الوطنية، ثم إلى معركة بناء الدولة بعد الاستقلال.
2: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، وتحت الرحال بنا لنرصد سيرورة هذه الاستحقاقات عبر فقرة ميديا روبورتاج. شكلت استحقاقات 23 من شتنبر في المغرب محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات وسط رهانات اقتصادية واجتماعية عديدة. والمواطنون المغاربة كانوا في الموعد لاختيار ممثلين قادرين على الاستجابة لتطلعاتهم في مجال التنمية المحلية وتدبير الشأن العام. فكيف جرت العملية الانتخابية، وما هي أبرز انتظارات الناخبين والناخبات من ممثليهم في المؤسسة التشريعية؟ تفاصيل في ميديا ريبورتاج مع الزميلة عتمات سلام.
3: مع افتتاح مكاتب التصويت في 8 من صباح يوم أمس عبر مختلف أنحاء المملكة، بدأ إقبال المواطنين على عملية التصويت التي استمرت طوال اليوم في أجواء تميزت بسلاسة وروح الانخراط والمسؤولية.
4: التصويت راه واجب، ومن ناحية أخرى هو اللي غادي يحدد المرشح اللي يمكن يمثل الدائرة الانتخابية ويمكن يخدمها.
3: أعضاء مكاتب التصويت حرصوا على الإجابة عن تساؤلات الناخبين والناخبين مع ضمان حسن التنظيم واحترام المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
5: تم تعبئة جميع الوسائل اللوجستية، حيث التحقنا كرؤساء المكاتب والنواب وأعضاء تقريبا على الساعة 7 لوضع اللمسات النهائية. التصويت بدأ مع الساعة 8 صباحا. الحمد لله مرت الأمور في يسر.
3: عدد من الناخبات والناخبين من مختلف الفئات العمرية عبروا عن ارتياحهم للظروف التي جرت فيها هذه الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدين أنها تتيح لهم فرصة ممارسة حقهم الدستوري والإسهام في تدبير الشأن العام.
6: العملية الحمد لله تمت بنجاح. العملية في 2 دقائق، عطيت لكارت ناسيونال ديالي، شافوا اللائحة واش أنا مسجل فيها، قاوني مسجل، أعطوني الورقة، أديت الواجب ديالي، حتى في الصندوق خرجت.
3: انتظارات عديدة عبر عنها الناخبون من ممثليهم المقبلين، لا سيما في مجالات التشغيل والصحة والتعليم والتنمية المجالية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز الفرص الاقتصادية والقدرة الشرائية.
7: كنتمنى احنا اللي يطلع يمثل الساكن أحسن تمشي ويشوف الحاجات اللي خاصينها ويكون في المستوى،
8: والأشياء اللي كانت منها تخرج للواقع كي كنقوله هي إصلاحات جذرية في المجال ديال الشغل والمجال ديال الصحة.
9: يتهلاو فينا ويتهلاو في الشعب، هذه هي الروايه اللي عندنا.
3: هذه الانتخابات التشريعية تكرس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011. محمد العمراني بوخبزة، أستاذ القانون والعلوم السياسية.
10: المغرب حريص جدا على أن يتم إجراء الانتخابات في مواعيدها، وهذا معطى جد مهم، لأن تكريس دولة المؤسسات يحتاج إلى أن تتم الانتخابات بشكل دوري وفي مواعيد كما هي محددة دستوريا. بعد مرور 5 سنوات على انتخابات 2021، الآن المغرب مع محطة ديمقراطية مهمة جدا.
3: المشاركة في اقتراع 23 من شتنبر حق وواجب دستوري.

0: أو المواطنون معربين عن أملهم في أن يفتح هذا الاستحقاق الطريق أمام تغيير يستجيب لانتظاراتهم.
1: المغرب ينتخب. ميديا صباح الأخبار. عبد العالي الزهر.
2: الخامسة والربعة بميديا، إليكم أهم الأنباء. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب بحصوله على 97 مقعدا وفق النتائج المؤقتة لاقتراع 23 من شتنبر، متبوعا بحزب التجمع الوطني الأحرار وثم حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية رابعا وحزب الحركة الشعبية خامسا. مواعيد النتائج بالتفصيلية تلتقون بها مستمعينا في مواعيدنا المفصلة. وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت يعلن أن نسبة المشاركة بلغت 38.08%، مؤكدا أن عملية الاقتراع جرعت في ظروف عادية كليا وفي احترام تام للمقتضيات القانونية المنظمة. الأقاليم الجنوبية للمملكة تسجل أعلى نسب المشاركة على الصعيد الوطني، ووزارة الداخلية تؤكد تسجيل نسبة إقبال بلغت 77% بجهة العيون الساقية الحمراء. مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، وننتقل الآن إلى مساحة الحوار عبر فقرة ضيف صباح الأخبار لنقترب من تطلعات الشباب من الحكومة المقبلة، حيث لم تعد انتظارات الشباب من الحكومة تنحصر في مجرد البحث عن فرص العمل، بل باتت تعكس رؤية أشمل لإثبات الذات والمواطنة الكاملة، رؤية عمادها تعليم يفتح الأفاق ورعاية صحية واجتماعية تضمن العيش الكريم والاستقلالية. رغم أن ملف التشغيل يظل المحرك الأساس للتمكين الاقتصادي، فإن رهان المرحلة يتجاوز التهافت على الأرقام والمناصب العابرة نحو جودة الوظائف. عن هذه التطلعات نتحول إلى الرباط رفقة مفد ميديا زميل عثمان الطاهري.
3: الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في ضيفي الصباح عبر ميديا الأستاذ عبد الحكيم قرمان، الباحث في العلوم السياسية. سيد عبد الحكيم، مرحبا بك عبر ميديا.
4: أهلا وسهلا سي عثمان، تحية لك والطاقم والسادة المتابعين، ونتمنى نكونوا عند حسن المتابعين لهذا البرنامج الشيق
3: بإذن الله تعالى. أستاذ عبد الحكيم، بداية، ما الذي في رأيك ينتظره الشباب المغربي اليوم من الحكومة المقبلة لتحسين فرصهم في التعليم والتكوين وبناء مستقبلهم؟
4: بكل تأكيد هذه الفئة الواسعة والمهمة في المجتمع، بالنظر للانتظارات اللي عندها وبالنظر للطموحات والتطلعات اللي تتنتظر في أفق يعني التحولات اللي وقع في المغرب، فبكل تأكيد أول المطالب الأساسية التي سبق وأن عبر عليها الشباب باختلاف التلوينات ديالو باختلاف المكونات ديالو أساسا هو مبدأ تحقيق الكرامة الاجتماعية. الكرامة الاجتماعية تتفرع المجموعة ديال البنود اللي بغينا نقوله. أولا كرامة الشباب من حيث أن يكون تعليم اللي تعطيه فرصة للشغل وللترقي الاجتماعي، ثم أيضا فرصة كذلك باش يمكن له يظهر ويعبر عن المهارات ديالو الطاقات ديالو والكفاءات ديالو في مجال أو في شغل أو في وظيفة أو في استثمار، فرصة للاستثمار أيضا سواء كمقاول ذاتي أو في إطار المقاولات الوطنية، باش يمكن له يكون منتج وداخل دائرة الإنتاج الاقتصادي الوطني، يعني يكون عنصر فاعل. ثالثا على المستوى الاجتماعي،
3: يحس بنفسه أنه موجود. يعني
4: بكل تأكيد هذا الطموح مشروع وضروري إلى بغينا نفكروا في المستقبل ديال المجتمع المغربي. أيضا على المستوى الاجتماعي تنشوفوا بأن واحد العدد ديال المكتسبات اللي يتحقق ما في ذلك شك، على مستوى المشروع الكبير الملكي التغطية الاجتماعية، تطوير البنية التحتية بمجال الصحة، في مجال ربما أيضا حتى على مستوى التعليم العالي، هناك بوادر أن هناك يعني شعاب جديدة وتخصصات، بمعنى كاين واحد الآفاق أخرى، مهن حديثة، مهن رقمية. إذن هذو كل الآفاق تيتفتحوا يعني في وجه الشباب، ولذلك الحكومة المقبلة مطالبة بأنها تكون في مستوى هالتطلعات اللي ينتظرها الشباب واللي ربما الشباب تيراهن عليها، وغتكون هي الحلقة اللي يمكن تنهضروا عليها في السابق تنقولوا مفقودة، يمكن هذه الحكومة هذه الجديدة يمكن ترأب الصدع وتنجح وتعطي فرصة للشباب وتسترجع الثقة، وهكذا غادي نخلقوا التنمية ونخلقوا الكرامة ونخلقوا الإدماج ديال الشباب في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

0: وبالتالي يعود الشباب إلى السياسة بثقة أكثر.
1: وهنا سؤالي أستاذ عبد الحكيم، كيف يمكن للحكومة اليوم المقبلة أن تستجيب لتطلعات الشباب فيما يخص مثلا السكن، تحسين ظروف العيش، وأيضا الاستقرار الاجتماعي، وهذا أمر مهم جدا.
0: أعتقد بأن المدخل الأول بعد كل هالتراكمات اللي عشناها، واللي أيضا كل هاد المطالب اللي عبروا عليها أجيال من الشباب بأساليب مختلفة، أعتقد بأن الحكومة الجديدة مطالبة أولا بتغيير مفهوم السياسات العمومية خاصة ما يتعلق بقضايا الشباب. والمطلوب الآن هو بلورة سياسات عمومية للشباب وبالشباب وليس حول الشباب. ده هو الفرق، يعني خص الشباب يكون عنصر أساسي ومشارك في إطار المقاربة التشاركية، والاستماع والنزول عند مختلف الفئات الشبابية ديال الحكومة الجديدة باش تسمع، أولا تسمع الإنصات وتجمع يعني ترصد كل التطلعات الممكنة آنيا أو على المدى المتوسط أو على المدى البعيد. وفي خلال هذه المستويات الثلاث أنا دكت يمكن الحكومة والقطاعات الأساسية اللي تكلمنا عليها اللي هي معنية بقضايا الشباب أساسا تيمكن لها تبلور السياسات العمومية ديالها سواء القطاعية أو السياسات العامة ديال الدولة، اللي طبعا جلالة الملك طرح واحد العدد ديال الفرص، وأهمها هو المشروع الكبير اللي تينتظر الحكومة الجديدة تفعله، هو النماذج الجديدة أو النموذج الجديد للتنمية المجالية والترابية اللي أكيد الشباب غادي يكون عنده دور أساسي فيها. إذن بهذا المنظور الحكومة الجديدة إذا استطعت تخرج من النمطية في وضع السياسة العمومية حول الشباب، دير الشباب كذا ودار الشباب وهذه وهذه وديك الأشياء اللي هي معلومة ومعهودة وما بقى الشباب كيقنع،
1: نمر من القول إلى الفعل.
0: طبعا إذن خص واحد سياسة عمومية اللي تقول بأن هاد الشباب عنده طاقات، هاد الشباب عنده أفكار، هاد الشباب عنده إمكانيات، كيفاش ناخده منه هاد الأفكار ونقربوه منا أكثر ونشركوه معنا في بلورة السياسة العمومية، ولما لا ندمجوه في هذه القطاعات اللي احنا تنفكروا فيها المستقبل، يعني هذه النماذج الجديدة للتنمية الجهوية اللي غتشمل التراب الوطني كله، ونخليو للشباب واحد النسبة مهمة من الموارد ومن الفرص ومن الإمكانيات المرصودة لهذه البرامج الوطنية، ويكون الشباب فاعل وليس فقط نتحدث عنه.
1: خصوصا أستاذ عبد الحكيم وأنت مراقب لي المشهد اليوم في المغرب، الأرضية موجودة لهذه الحكومة المقبلة ليس كذلك؟
0: كل تأكيد. شوف المغرب بالنظر المحيط ديالو الإقليمي والقاري وحتى المتوسطي الآن، يعني حتى في الضفة الشمالية، المغرب جد متقدم، متقدم بالبنيات، متقدم بالسياسات الاستراتيجية والمهيكلة اللي تيقودها جلالة الملك، متقدم بالفرص الكبيرة التي ستنفتح، وحنا في إبان تحضير لتظاهرات عالمية من قبيل المونديال وغيره، ثم كل ما يستتبع ذلك من فرص لإدماج الشباب في المهن الجديدة، وأيضا إعطاء الفرصة للشباب باش يساهم من موقع أولا الاستثماري لا بغينا نصطلح عليه، يكون عنصر من الاستثمار العمومي، ويكون أيضا فاعل بالإبداع وبالأفكار وبالتصورات ديالو في هذه المرحلة المقبلة، وأيضا ينجح الأوراش الكبيرة على رأسها ربما قضية المونديال، بالتالي إعطاء دفع على الرياضة، وبالتالي إعطاء فرصة للشباب الكبير والكثير اللي ربما أصبحت ينظر للشباب أنها واجهة ومنفذ ربما أيضا الاستثمار وبناء دي كارير، بمعنى تبني مسارات مهنية. والحمد لله المغرب الآن قطع واحد المسافة كبيرة، إذن تخصنا تركيز ديال هاد المكتسبات وتجميعهم وتنسيقهم طبعا تحت القيادة ديال جلالة الملك في إطار استراتيجية الكبرى، ولكن قطاعيا كل قطاع خصو يدير المهام اللي مرصودة عليه، اللي باش ما نمشيوش ما نكروش مغرب سرعتين، كل قطاع عنده في المجال ديال واحد تخصص اللي في الرياضة واللي في التعليم واللي في التجارة واللي في المقاولة واللي في المجال الاجتماعي يعمل البوند الخاص به اللي تهم الشباب وينجزو ويوقف عليه، باش نخلقوا سياسة عامة ديال الدولة تعطي الاعتبار للشباب، وكون على يقين الشباب سيعود بقوة إذا وجد هذه الفرص، وغادي نعطيه واحد الفرصة ثانية لجديد النخب السياسية، لأن الشباب غيدخل الحزاب وغيمارس.
1: وهنا سؤالي لو سمحت أستاذ عبد الحكيم، كيف يمكن للحكومة المقبلة اليوم أن تعيد بناء الثقة مع الشباب بالنظر إلى كل ما تفضلت وذكرته، وأن تعزز مشاركتهم في الحياة السياسية وصناعة القرار في المستقبل، وهذا ما ذكرته على ما أظن؟
0: أكيد. بكل تأكيد أرى بأن هناك ثلاث مداخل بينة وواضحة وضرورية وحتمية. المسلك الأول، بركة ما نعتبره الشاب مازال ما كبر.

0: مازال ما نضج ومازال ما تعقل بالمعنى المتداول في الثقافة ديالنا، باقي صغير. أعطيوا الفرصة للشباب، أعطيوا له الميكرو، أعطيوا له الكلمة، سمعوا منه، خلوه يتكلم، خلوه يخطأ، لأن من الأخطاء غيطور تجربته. هذه الأولى، يعني تعطيه له الفرصة يتكلم ويعبر ويطرح، واسمع ليه وخذ بالرأي دياله، لأن هو اللي تهمه السياسة اللي غتوضع عليه، ماشي ليك، تتوضعها عليه، إذن تسمع له هو. جوج، لما غتسمع له وتحس بأن الاعتبار ترجع ليه وتعطيه المنبر وتعطيه الواجهة وتعطيه الفرصة وتفتح له الرياضة وتفتح له الجمعيات وتفتح له النادي وتفتح له كل المجالات اللي الشباب تيبدع فيها، غادي يلقى راسه ماشي مضطر، مقتنع، وكما تنقولوا في العلوم ديال الحاسوب بار ديفو هو غادي يمشي يطرق البيبان وغيدخل السياسه وغيخترق الاحزاب وغيفرض راسو، لان عطيتيه كل المؤهلات باش يدخل الحياه العامه. والمسلك الثالث هو ان نعتبروا بان اي استثمار في الشباب مهما بلغت التكلفه ديالو الاقتصاديه ما نتعاملوش معاه بمنطق الحسابي والربح والخساره. اي استثمار في الشباب مهما بلغ حجمه هو كبر ما نعتبروش، الا بغينا نقولوا بالمعنى الاقتصادي، غير مربح. لا، يمكن ماشي مربح الان، ولكن متى تبني اجيال جديده في التعليم وفي الصحه وفي الاستثمار وفي الرياضه وفي الثقافه وفي الفن وفي المسرح، راك تبني امه عظيمه غتجني الثمار ديالها من 20 عام، من هنا 15 عام. اذا هذا استثمار استراتيجي وحيوي، واظن ان الرؤيه ديال الملك في البرامج الجديده اللي تكلم اننا غننتقلوا لمرحله اخرى في التنميه، نقدروا نعطيوها عنوان شامل لهذ الواجهتين الحكوميه والسياسات المهيكله ديال جهه الملك، هي خلق يعني واحد الباب كبير للشباب لتحقيق النهضة المجتمعية المنشودة.
1: وأنا أشكرك شكر جزيل الباحث في العلوم السياسية أستاذ عبد الحكيم قرمان، كنت معنا في ضيف الصباح، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم على هذه الاستضافة، ونتمنى بعد هذا الشيء اللي شفناه وعشنا كنا بحماس، نتمنى أن الحكومة الجديدة تأخذ بيد الشباب وتشتغل على الشباب على أنه شريك وليس موضوع فقط للدراسة.
1: الحكيم قرمان الباحث في العلوم السياسية كان معنا مستمعينا الكرام عبر ميديا. إلى اللقاء.
2: ميديا ليون 101 دخلة 96.4

0: الدقيقة صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا ومستمرون لمواكبة نتائج الانتخابات التشريعية. فبعد تنظيم انتخابات لتجديد أعضاء مجلس النواب وفرز الأصوات، سيتعرف المغاربة على الحزب السياسي المتصدر الذي هو الأصالة والمعاصرة. لذلك سيعين منه عاهل البلاد رئيسا للحكومة وفق دستور 2011 الذي مكن رئيس الجهاز التنفيذي من صلاحيات واسعة تحت مسمى رئيس الحكومة، من الوزير الأول إلى رئيس الحكومة. قصة تغيير الاسم والصلاحيات نتابعها في تقرير الزميلة منال الرقيوق.
2: قبل أن يحمل المسؤول الأول في الحكومة المغربية اسم رئيس الحكومة كما هو

0: متداول، ظل هذا المنصب طوال 5 عقود يسمى الوزير الأول، ولم يشكل تغيير المسمى المفهومي فقط استبدال الوزير الأول برئيس الحكومة، بل أحدث نقلة نوعية في هندسة السلطات وتوسيع الصلاحيات وتحولا تدريجيا في ميزان السلطات والمسؤوليات السياسية والتنظيمية. منذ دستور العام 1962 ظل منصب الوزير الأول يشكل سلطة تنفيذية وإدارية تنسيقية في المقام الأول تحت إشراف وتوجيه المجلس الوزاري الذي يرأسه عاهل البلاد، مع التمتع بصلاحيات تنظيمية محددة ترتبط بموافقة الملك وتفويضه. كان الوزير الأول مسؤولاً أمام عاهل البلاد الذي يملك صلاحيات تعيينه وإعفائه بقرار منفرد، وأمام البرلمان كان الوزير الأول يقدم برنامج الحكومة واقتراح ملتمسات الثقة. أبقيت هذه الصلاحيات على النحو المحدد لها إلى أن جاء التعديل الدستوري للعام 1996 الذي حمل بداية توسيع جزئي لصلاحيات الوزير الأول لتهيئة الظروف لحكومة التنو برئاسة الراحل عبد الرحمن اليوسفي. مكن الوزير الأول من حق اقتراح أعضاء حكومته على الملك، ومنحه الدستور إمكانية تفويض بعض من صلاحياته للوزراء لتسهيل العمل الحكومي. وحدث التحول الفعلي والعميق لهذا المنصب الذي بات يسمى رئيس الحكومة بموجب دستور 2011. فالتعديلات شملت آلية التعيين والصلاحيات التي يطلع بها المكلف بالجهاز التنفيذي، فنص الفصل 47 من الدستور على تعيين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب، كما يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. وضمن صلاحيات رئيس الحكومة الواسعة ممارسته السلطة التنفيذية بشكل فعلي، يرأس مجلس الحكومة للتداول في السياسات العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري والسياسات القطاعية ومشاريع القوانين، ومنح حق التعيين في الوظائف المدنية والسامية وشبه العسكرية، وحق إمكانية حل مجلس النواب وفق شروط دستورية محددة.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، والآن هذا تذكير بأهم الأنباء. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب بحصوله على 97 مقعدا وفق النتائج المؤقتة لاقتراع 23 من شتنبر، متبوعا بحزب التجمع الوطني الأحرار، فحزب الاستقلال، ثم حزب العدالة والتنمية. وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت يعلن أن نسبة المشاركة بلغت 38%، مؤكدا عملية الاقتراع جرت في ظروف عادية وفي احترام تام للمقتضيات القانونية المنظمة. الأقاليم الجنوبية للمملكة تسجل أعلى نسب المشاركة على الصعيد الوطني. وزارة الداخلية تؤكد تسجيل نسبة إقبال بلغت 77% بجهة العيون الساقية الحمراء.

0: مستمعينا الكرام، نواصل برمجة صباح الأخبار على ميديا مع فقرة الترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. تداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي تفاصيل المشهد الانتخابي والأجواء التي رافقت يوم التصويت في الاستحقاقات التشريعية. المنصات الرقمية شهدت زخما وتدفقا كبيرا لصور وصور ومقاطع وثقت إقبال الناخبين من مختلف الفئات العمرية على مركز الاقتراع، وتصدرت مشاهد البصمة وصور الإبهام المكسوب أثر الحبر الانتخابي الواجهة الرقمية. هذا الحبر الذي يوضع على أصبع الناخب بمجرد خروجه من معزل التصويت، وهو ليس حبرا عاديا بل مادة تصمد لعدة أيام لتتحول إلى رمز يختزل المشاركة في الانتخابات. وأبرزت التدوينات والتفاعلات الرقمية مظاهر التوافد التي شهدتها مكاتب التصويت ومحيطها في مختلف جهات المملكة، حيث حرص المواطنون عقب خروجهم من المعازل على مشاركة صور فردية وجماعية التقطت داخل المراكز أو خارجها بعد خروجه من عملية التصويت. وتنوعت التعبيرات المرافقة للمنشورات بين رسائل تؤكد عملية التصويت وأخرى استحضرت دعوات إلى اختيار الممثلين عن قناعة ودراية. ومن بين التعليقات المتفاعلة مع الخبر عبر منصة التواصل نقرأ، حيث كتب أحد المعلقين: كانت أجواء متميزة ومشاركة تعكس الاعتزاز بأداء الواجب الدستوري، والبصمة رمز للمواطنة الفاعلة. فيما كتب معلق آخر: انتهت مرحلة التصويت وجاء دور المؤسسات المنتخبة للوفاء بالتزامات والعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. فيما كتب معلق ثالث: التفاعل الرقمي الواسع وإقبال مختلف الفئات أثبت أن المواطن يدرك قيمة صوته في صناديق الاقتراع.
1: ميديا كازابلانكا 99.6 رابا 97.5.

0: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على مليئة، ونصل الآن إلى محطة نخصصها للتوقيعات. وتوقيع اليوم يأخذنا عبر ركن نبض إفريقيا لنقترب من صدى التجربة الديمقراطية للمملكة قاريا، حيث يحظى المسار المغربي بثقة وإشادة واسعين على الصعيد الإفريقي. فالحصيلة التراكمية التي بنتها المملكة على صعيد تجذير الممارسة الديمقراطية وتخليق الحياة السياسية في المملكة ينظر إليها كنموذج رائد على الصعيد الإفريقي. التجربة الديمقراطية المغربية بعيون إفريقيا، عنوان عدد جديد من ركن نبض إفريقيا، مع السميل محفوظ ولد السالك.
1: نموذج رائد للاستقرار السياسي والتطور الدستوري المتدرج، هكذا ينظر إلى التجربة الديمقراطية في المغرب على الصعيد الإفريقي. في تقريره حول الحالة العالمية للديمقراطية الصادر عام 25 و2000، صنف المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية المغرب في صدارة الدول المغاربية. التقرير الذي يعتبر مرجعا دوليا حصلت فيه المملكة على معدل إجمالي بلغ 0.531، ويعتمد عدة مؤشرات بينها مجالات الحقوق والتمثيل السياسي وسيادة القانون. التجربة الديمقراطية المتراكمة في المغرب تحظى بثقة إفريقية كبيرة، فمنذ العام 22 و2000 تنظم المملكة دورات تكوينية لصالح مراقبي الانتخابات الأفارقة، وتشهد هذه الدورات عددا متزايدا من المشاركين. ففي العام 25 و2000 بلغ العدد 120 مشاركا يمثلون 52 دولة إفريقية، وخلال العام الماضي بلغ عدد المكونين الأفارقة 400 شخص. وتكريسا للثقة الإفريقية في المسار الانتخابي والديمقراطي المغربي، ينشر الاتحاد الإفريقي باستمرار مختلف المكونين بالمغرب ميدانيا لمراقبة الانتخابات التي تجرى في مختلف أنحاء القارة. هكذا يتقاسم المغرب تجربته الانتخابية ومساره الديمقراطي المتراكمة مع عمقه الإفريقي، مبينا بذلك المسار الذي يجب اتباعه من أجل ديمقراطية مثلى في القارة الإفريقية، ومشددا على أهمية إجراء الاستحقاقات الانتخابية الشفافة وذات المصداقية، وهو ما يتماشى مع أجندة الاتحاد الإفريقي للعام 63 و2000. ولا يكتفي المغرب بكونه أول بلد إفريقي يكون ملاحظي الانتخابات بالقارة الإفريقية ولا بتقاسم تجربته الديمقراطية مع إفريقيا، وإنما يحرص كذلك على دعم الممارسة الديمقراطية فيها والدفع بالمساعي في اتجاه إنجاح الانتخابات بالقارة. المغرب بهذه الخطوة يسعى لجعل سياسته تجاه إفريقيا تشمل كذلك الجوانب المرتبطة بالديمقراطية، ما يعزز شمولية رؤيته تجاه عمقه الإفريقي، رؤية تسعى للنهوض بالديمقراطيات الناشئة بالقارة التي ما زالت بعض بلدانها تعاني من التغييرات غير الدستورية والعنف السياسي والصراع على السلطة. منذ عودته إلى بيته الإفريقي في 30 يناير عام 2017 و2000، كثيرا ما عبر المغرب عن استعداده للمضي قدما بقطار الديمقراطية والتنمية بالقارة الإفريقية، وذلك للترابط الكبير بين البعدين وكذا بينهما وبين الأمن، الذي يشكل واحدا من أكبر الرهانات والتحديات اليوم في إفريقيا. من بين المحطات اللافتة في التجربة الديمقراطية المغربية والتي تعتبر ملهمة بالنسبة للكثير من الدول الإفريقية، محطة التناوب الديمقراطية.

0: عين الملك الراحل الحسن الثاني الراحل عبد الرحمن اليوسفي وزيرا أول عام 98-900 وألف، ما شكل نقطة بارزة في المسار السياسي المغربي وفتح مرحلة جديدة في علاقة السلطة بالمعارضة. كما أن الدستور العام 11-2000 شكل هو الآخر محطة أساسية في المسار الديمقراطي المغربي، حيث كرس مبادئ جوهرية على صعيد تعزيز دولة القانون ومنح صلاحيات واسعة للبرلمان والحكومة. ينضاف إلى ذلك حرص المغرب على انتظام الأجندة الانتخابية وتوفير الضمانات القانونية والإجرائية اللازمة لتخليق عملية الاقتراع وجعلها مدخلا لتكريس الممارسة الديمقراطية. هذه وغيرها محطات هامة يمكن لإفريقيا الاستلهام منها لبناء مسار ديمقراطي صلب يعزز التنافسية والمشاركة من أجل إفريقيا الغد.
1: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.

0: الرادئة صباح الأخبار عبد العالي زهر.
1: صباح الأخبار مستمعين الكرام، متواصل على ميديا قبل الموعد الإخباري. إليكم أحوال الطقس في المغرب والعالم. البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في الغالب جنوب بوشدور وصافيا في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 41 درجة في العيون، 39 درجة في مراكش، 36 درجة في فاس، 34 درجة في ورزازات، 32 درجة في كل من وجدة وأكادير، 31 درجة في طنجة، و29 درجة في كل من الرباط والدار البيضاء. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس في تونس والقاهرة، بينما يكون الجو غائما ومصحوبا بعواصف رعدية في طرابلس مع 31 درجة في تونس، 29 درجة في طرابلس و33 درجة في العاصمة المصرية القاهرة. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 29 درجة في كل من أبيجان ولاغوس مع تساقطات مطرية، و30 درجة في داكار، 29 درجة في ياوندي، 31 درجة في دوالا، و20 درجة في العاصمة الكينية نيروبي. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 29 درجة في بيروت، 42 درجة في بغداد، و40 درجة في مكة المكرمة. وفي باقي العالم تسجل الحرارة 24 درجة في باريس، 27 درجة في روما، 29 درجة في طوكيو، و36 درجة في بكين، و19 درجة في نيويورك. السادسة صباحنا بميديان اللحظات، حق بنا محفوظ ود السالك لتقديم أول نشرة إخبارية صباحية نخصصها لنتائج انتخابات التشريعية. صباح الخير محفوظ.
2: صباح الخير عبد العالي. صباح الخير مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر الانتخابات التشريعية 97 مقعدا وفق النتائج المؤقتة المعلن عنها من طرف وزير الداخلية. اقتراع 23 من شتنبر بلغت نسبة المشاركة فيه 38% من مجموع الهيئة الناخبة. في النشرة سنربط الاتصال بمراسلنا من الرباط لرصد كيف تابع حزب الأصالة والمعاصرة عملية فرز أصوات الانتخابات التشريعية التي فاز بها وفقا للنتائج المؤقتة المعلنة. اقتراع 4 التشريعي محطة جديدة في بناء المسار الديمقراطي والمؤسساتي للمغرب، كان محط إشادة من الملاحظين الدوليين. عملية التصويت جرت في أجواء عادية طبعها التنظيم والانفتاح والمهنية، يؤكد هؤلاء. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة الخاصة باقتراع 23 من شتنبر في المغرب. أعلن وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء أسفرت نتائجها المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. وأوضح الفتيت أن نسبة المشاركة على المستوى الوطني بلغت 38.08% مع تسجيل نسبة إقبال كثيفة بالأقاليم الجنوبية وصلت 77% بجهة العيون الساقية الحمراء، وأزيد من 53% بجهة كلميم وادنون، و 61% بجهة الداخل وادي الذهب. نتابع التفاصيل في مراسلة موفدنا إلى الرباط عثمان الطاهري.
3: بعد يوم انتخابي طويل ومساء لامس الصبح، خرجت نتائج تشريعيات 23 من شتنبر من مقر وزارة الداخلية في الرباط. أعلن وزير

0: وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت أهم المعطيات الرسمية المرتبطة بهذا الاستحقاق، حزب الأصالة والمعاصرة في صدارة النتائج المؤقتة.
1: أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فض وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد.
0: الوزير في تشريح للتفاصيل تطرق أيضا إلى نسبة المشاركة على المستوى الوطني في العملية الانتخابية مقارنة بالاستحقاقات السابقة، عنها يقول:
1: وفي هذا السياق فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016، وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب.
0: وبحسب عبد الوفي لفتيت فإن نتائج هذه التشريعيات تعكس حيوية التنافس الانتخابي وثقة الناخبين في المشاركة في اختيار من سيمثلهم في مجلس النواب. عثمان الطاهر لميديا الرباط.
2: الأرقام الرسمية التي أعلنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تشير إلى أن الهيئة الناخبة بلغت 15,800,000 ناخب، وقدمت 28 حزبا سياسيا بما فيها تحالف واحد لحزبين سياسيين ما مجموعه 1,847 لائحة برسم الدوائر الانتخابية التشريعية المحلية والجهوية، تشمل في المجموع 7,277 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. وبخصوص الترشيحات النسوية المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، أشار الوزير إلى أنها بلغت في المجموع 2,659، أي بنسبة تقارب 37% من العدد الإجمالي للترشيحات. نبقى في الرباط دائما، ومنها نربط الاتصال مباشرة بمراسلنا عادل الزبيري لرصد أبرز فعاليات السهرة الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة المعلن فائزا في الانتخابات التشريعية وفقا للنتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية، حيث حصل على 97 مقعدا. مرحبا عادل الزبيري، صباح الخير.
3: صباح النور محفوظ، وصباح الخيرات لكل المستمعين الكرام في كل مكان.
2: عادل، كيف تابع حزب الأصالة والمعاصرة إعلانه فائزا في تشريعيات 23 من شتنبر؟
3: على امتداد 6 ساعات كاملة في مقر حزب الأصالة والمعاصرة في حي أجدال في العاصمة الرباط، كان الترقب مشوبا بالخوف. وصلت القيادات الرئيسية في الحزب الفائز في التشريعيات لتعلن أنها تسجل تقدما كبيرا في نتائج التشريعيات على مستوى مجموعة من المكاتب، لكن كانوا ينتظرون النتائج الرسمية، وكانت القاعة الصحفية غاصة بمئات الصحفيين المغاربة لأن الخبر انتشر أن الأصالة والمعاصر يسجلوا تقدما. الكل حج لمعرفة الخبر اليقين. 6 ساعات طويلة من الانتظار والترقب وحروب الأعصاب والتسريبات المضادة، إلى أن جاءت الندوة الصحفية لوزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت بالخبر اليقين، لتعلن لأول مرة في تاريخ حزب الأصالة والمعاصرة أنه يفوز بالانتخابات التشريعية، لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ هذا الحزب. الترقب، الانتظار، القلق، حالة من اليقين، إلى أن هتف أنصار حزب الأصالة والمعاصرة وقياديون فرحا وفجروا أفراحهم بعد انتظار طويل في مشهد غير مسبوق في تاريخ هذا الحزب السياسي. نعم محفوظ.
2: عادل، ما أبرز الدوائر الانتخابية التي حسمها حزب الأصالة والمعاصرة وفقا للنتائج

0: المؤقتة المعلنة.
1: هنا في العاصمة المغربية الرباط تفوق حزب الأصالة والمعاصرة في دائرة الموت، وهي دائرة حي المحيط في الرباط والتي عادة تترشح لها الأسماء الكبيرة. فاز المهدي بن سعيد الوزير السابق بهذه الدائرة بأصوات مريحة جدا. أيضا زميله السابق في الحكومة فاز بمقعد في دائرة الرباط شالة. أيضا الوزيرة السابقة فاطمة الزهراء المنصوري فازت بمقعدها في مدينة مراكش. أيضا أسماء أخرى وازنة في الحزب تمكنت من الفوز، في انتظار معرفة كل النتائج لنعرف أين تمكن الحزب من اكتساح مكاتب جديدة ومقاعد جديدة، وأين حافظت الأسماء الكبيرة القيادية في الحزب على مكانها. الوزير السابق فوزي لقجع نزل بكامل ثقله لدعم مرشحين فازوا في إقليم بركان في شرق المغرب. أيضا أسماء وازنة في الصف الأول في القيادة السياسية للحزب تمكنت من النزول بثقلها، من قبيل دجوة كوكوس وهي رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة التي حافظت على مقعدها في اللائحة المحلية في إحدى المقاطعات في مدينة الدار البيضاء. هذه أبرز الأسماء المؤكدة إلى الآن محفوظ.
0: مراسلنا عادل الزبيري كنت معنا مباشرة من الرباط، شكرا جزيلا لك، ويتجدد لقاؤنا بك في نشراتنا اللاحقة. عملية التصويت في اقتراع 23 من شتنبر مرت في ظروف عادية باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على سير العملية، كما أكد ذلك وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت. جهد تحقق بفضل التعبئة الشاملة لمختلف السلطات والمصالح المعنية، وكذا التزام أعضاء مكاتب التصويت وتعاون ممثلي الأحزاب والمرشحين وتحلي الناخبين بروح المسؤولية والمواطنة. حول الظروف التي مر فيها اقتراع الأربعاء التشريعي في المغرب نتابع التقرير التالي لاعتماد سلام.
2: مع افتتاح مكاتب التصويت بدأ إقبال المواطنين على عملية التصويت التي استمرت طوال اليوم في أجواء تميزت بسلاسة وروح الانخراط والمسؤولية.
3: التصويت راه واجب، ومن ناحية أخرى هو اللي غادي يحدد المرشح اللي يمكن يمثل الدائرة الانتخابية ويمكن يخدمها.
2: أعضاء مكاتب التصويت حرصوا على الإجابة عن تساؤلات الناخبات والناخبين مع ضمان حسن التنظيم واحترام المقتضى التنظيمية الجاري بها العمل.
4: تم تعبئة جميع الوسائل اللوجستية، حيث التحقنا كرؤساء المكاتب والنواب وأعضاء تقريبا على الساعة 7 لوضع اللمسات النهائية. التصويت بدأ مع الساعة 8 صباحا. الحمد لله مرت الأمور في يسر.
2: انتظارات عديدة عبر عنها الناخبون من ممثليهم المقبلين، لا سيما في مجالات التشغيل والصحة والتعليم والتنمية المجالية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز الفرص الاقتصادية والقدرة الشرائية.
5: كنتمنى احنا اللي يطلع يمثل الساكن احسن تمثيل ويشوف الحاجات اللي خاصة ها ويكون في المستوى،
6: والأشياء اللي كانت منها تخرج الواقع كي كنقوله هي إصلاحات جذرية في المجال ديال الشغل والمجال ديال الصحة.
7: يتهلاو فينا ويتهلاو في الشعب، هذه هي الرواية عندنا.
2: المشاركة في اقتراع 23 من شتنبر حق وواجب دستوري أداه المواطنون معربين عن أملهم في أن يفتح هذا الاستحقاق الطريق أمام تغيير يستجيب لانتظاراتهم.
0: تحصينا للمسار الديمقراطي وصيانة لنزاهة الاستحقاقات، بلغ العدد الإجمالي لملاحظات وملاحظي الانتخابات التشريعية المغربية 3006 ملاحظين، 1023 منهم ينتمون إلى جمعيات المجتمع المدني و783 تابعون للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى 200 ملاحظ أجنبي يمثلون منظمات غير حكومية وهيئات دولية وإقليمية من إفريقيا وأوروبا وأمريكا أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، خطوة تعكس انفتاح التجربة المغربية على محيطها الدولي وتكرس انفتاحها على الممارسات الديمقراطية الفضلة، كما يوضح ذلك رضوان طريبق الأستاذ الباحث بجامعة محمد الخامس بالرباط حاورة وفاء التوزري.
8: في الحقيقة حضور الملاحظين الدوليين في الاستحقاقات الانتخابية ببلادنا هو تكريس لمسار ديمقراطي طويل اختاره المغرب عن قناعة. فالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات أصبحت منذ دستور 2011 حقا مكرسا.

0: في الفصل الحادي عشر، ويتابع استحقاق أزيد من 3000 ملاحظ من بينهم قرابة 200 ملاحظ دولي، وتبرز أهمية هذا الحضور في أبعاد مختلفة، لعل أهمها ثقة مصداقية. فالبلد الذي ينفتح أو الذي يفتح أبوابه للملاحظة طواعية هو بلد واثق من اختياراته الديمقراطية، ويرى في التقييم جزءا من ثقافته المؤسساتية. والأهم هو الانسجام. المغرب يدافع عن أهمية الملاحظة الانتخابية في إفريقيا، ويحتضن تكوين ملاحظي الاتحاد الإفريقي، ويطبق على أرضه ما يدعو إليه في قارته. وخلاصة القول: الملاحظة الدولية شاهد على ديمقراطية مغربية تتقدم بثبات وتراكم منتظم، وترسخ بثبات ومنفتحة على العالم.
1: بهذا تنتهي نشرتنا الخاصة بتشريعيات 23 من شتنبر في المغرب. الكلمة مباشرة لك عبد العالي.
2: شكرا لك محفوظ، وإلى الموعد الإخباري المفصل القادم بعد أقل من ساعة. نواصل مستمعينا الكرام صباح الأخبار معكم ومحطتنا الآن فقرة جولة الصحف مع خلدون زندين. خلدون صباح الخير.
3: صباح الخير عبد العالي.
2: خلدون، ماذا في جولة الصحف اليوم حول الانتخابات التشريعية في المغرب؟
3: الانتخابات التشريعية معركة الطعون تبدأ حتى قبل إعلان النتائج، يعنون لو 360. ما إن أغلقت صناديق الاقتراع حتى بدأت معركة الطعون، وقد كلف العديد من الأحزاب الأجهزة والفروع بجمع الأدلة على المخالفات التي يزعم أنها شابت الحملة الانتخابية بهدف رفعها إلى الجهات المختصة. وأسباب الطعن عديدة وفق ما يقتبس لو 360 عن الصباح المغربية: الدعاية الانتخابية قبل الموعد المحدد، الملصقات المثيرة للجدل، وترشيحات الناتجة من شقاقات لم يتم تسويتها. وبالنسبة لبعض المرشحين، بدأت العقوبات التي قررتها المحكمة الدستورية ترفع في وجههم، ومعها خطر فقدانهم المقعد الذي كانوا يتطلعون إليه في البرلمان. حضور مكثف للملاحظين في انتخابات المغرب يحقق أعلى معايير الشفافية، العنوان هذا بالعريض في إلاف. الملاحظون وعددهم 3206 بينهم أتى أجنبي يراقبون أي اختلالات محتملة خلال الاقتراع والفرز دون التدخل فيه، فضلا عن إعداد تقارير استنادا إلى ما عينوه. الحضور الأمريكي لفت في مراقبة العملية الانتخابية بجهة العيون برأيه إسبريس. أحد أعضاء البعثة الأمريكية قال للجريدة إن مهمة الوفد في مدينة العيون تندرج ضمن عمل المعهد الجمهوري الدولي لمواكبة الانتخابات، وتقوم أساسا على إجراء تقييم تقني سريع لمختلف مراحل العملية الانتخابية، موضحا أن أعضاء البعثة أجروا خلال وجودهم بالجهة لقاءات مع السلطات المحلية وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بهدف الاستماع إلى مختلف المتدخلين والاطلاع بشكل مباشر على الأجواء التي تجري فيها الانتخابات. الانتخابات التشريعية في المغرب انتهاء عملية التصويت وسط إقبال ضعيف من الشباب بحسب موقع أرافي الإخباري. بعد يوم من الاقتراع أغلقت مراكز الاقتراع في المغرب، حيث دعي ما يقرب من 16 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع يوم الأربعاء 23 من شتنبر لانتخاب 395 عضوا في مجلس النواب. بعد مرور عام عن اندلاع حركة الاحتجاج، تراقب مشاركة الشباب عن كثب، فقد تكون المشاركة ضعيفة للغاية وفق الموقع الفرنسي. ومستخدمو الانترنت يستنكرون النفايات التي خلفتها فرق الحملات الانتخابية للمرشحين. هذه القصة في لو 360. المواقع وكذلك الصحف تهتم بصدور أولى النتائج لهذا الاستحقاق. هذا ما في جولتنا.
2: خلدون زين الدين، شكرا لك. مستمعينا الكرام، نتقل لحظة مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
4: يوميات الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
5: موضوع الأسبوع:
6: من بعد ما شفنا في هاد اليومين ولا ثلاث ايام الاولى من هاد السيمانه علاش خاصنا نحطوا بلادنا بكري، وشنو هما المزيات ديال هاد الحط بكري في هاد الوقت مباشره من بعد الحصاد ولا الجميع ديال كل ما تبقى من الزرعه اللي كانت من قبل في البقعه. الفوائد لا على الارض نفسها ولا على الزرعه اللي جايه من بعد ما فيها، بس نزيدو نقولوا ان الحط بكري عنده مزيات اخرين على البيئه، لانه تيقلب الارض وقت الحراره وتيخلي الادويه الكيماويه اللي تكون تجمعات فيها وسط العام معرضة للحرارة والشمس تضرب فيها باش تحلل وتغير وما تبقاش ضارة بالبيئة والحياة لداخل ديال

0: التربه ديالنا. ومن بعد كل ما قلناه على الحط البكري، اليوم لازم ما نتسألوش شكون هما الانواع المختلفين ديال هذا الحط البكري اللي يمكننا نديروها دابا. وإلا كنت تتذكر اخي الفلاح، راني كنت تكلمت لك كثير على الانواع كلها ديال الحط ملي تكلمنا على الحط عامه في الاول ديال الموسم، وما فيها باس ناخذ اليوم الانواع منها اللي يمكن لها تدار بحال دابا ونذكرك بها. اولا يمكننا نحطو حط غارق اللي تيوصل حتى ل 40 سنتيم ديال الغرق وتيقلب كميات كبيره من التراب، وهكذا تيكون عنده مزيات كثيره من هادوك اللي ذكرناهم من قبل. لكن ما يمكنناش نديرو هاد الحط الغارق بزاف كل عام لانه تيطيح غالي، وهذا علاش الا درناه غير عام على عامين ولا 3 سنين كافي. ثانيا يمكن الحط يكون متوسط، اي يوصل الغرق ديال ما بين 15 حتى 25 سنتيم في الارض، وفي الحقيقه هذا هو اكثر حط تيديروه الفلاحه في بلادنا بحال هذا الوقت، لا سيما الا كانوا داروا من قبل هذه عام ولا عامين شي حطه غارقه. واخيرا الحط بكري يمكن له يكون غير خفيف، اي ما يوصل الا ل 15 سنتيم ولا 10 سنتيمات ديال الغرق في الارض، وهذه الحطه الخفيفه ما هي في الحقيقه الا باش ندفنوا التبن ولا كل ما تبقى من الزرعه اللي كانت من قبل في البقعه، ولازم ما تتبعوا حطه اخرى من بعد تكون غالبا متوسطه. وغدا ان شاء الله غادي نتكلموا على الوسائل باش يمكننا نديروا هاد النوع كلهم ديال الحط بكري بحال هاد الوقت.
1: ملاحظة اليوم،
0: ها واحد مسألة أخرى مزيانة بزاف عند الحط بكري، ولكن مع الأسف مازال الفلاح ديالنا ولا نقولوا البعض منهم ما تيعطوهاش الأهمية اللي تستحق في بلادنا. هذه المسألة هي أن كل دواء ترش على الزرعة تكون زرع ولا فول ولا شمندر ولا أي زرعة محذورة إلا وتيخلي طرف منه تيهبط للأرض، واليوم وغدا يمكن يتجمع فيها كميات مهمة من هذه الأدوية الكيماوية اللي يمكن لها تهبط من الجودة ديال التربة وتقضي على الحياة الميكروبية النافعة اللي فيها. والحط بكري بما أنه تيقلب الأرض التحتانية وتيطلعها للفوق يضرب فيها الشمس والحرارة والشتاء ديال الرعدات، تيساهم بشكل كبير بزاف في التحليل والتغيير ديال هادوك الأدوية والمواد الكيماوية وما تبقاش سامة وما عندها حتى شي تأثير على البيئة ديالنا. وهذا الشيء مالو تمان لأنه تيحافظنا على المستقبل ديال الأراضي الفلاحية ديالنا. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
2: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، واللحظة ننتقل إلى فقرة ضيف صباح الأخبار. الإعلان عن نتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي تصدر حزب الأصالة والمعاصرة ب 97 مقعدا تفتح أمامنا أسئلة حول نسب المشاركة والتحالفات وشكل الحكومة المقبلة وأبرز الملفات التي تنتظر الحكومة المقبلة للنقاش حول قراءة المشهد السياسي ومآلاته. نبقى ننتقل إلى ضيفنا، ضيف خاص، الأستاذ زكريا العروسي الباحث في القانون العام والعلوم السياسية. سيد زكريا صباح الخير.
3: صباح الخير، أهلا وسهلا، شكرا على الدعوة الكريمة.
2: سيد زكريا مرحبا بك. نسبة المشاركة في الانتخابات التي أعلن عنها وصلت إلى 38%، ما يمثل تقريبا 6 ملايين مغربي صوتوا أمس، وبمقارنة مع الانتخابات السابقة نجد أن هناك 50% في انتخابات 2021 و42% في انتخابات 2016. كيف تقرأ سيد زكريا هذه النسبة؟
3: في الحقيقة لابد أولا أن نهنئ أنفسنا جميعا كمغاربة على نجاح هذا العرس الديمقراطي وهذا التعبير الديمقراطي الصادق عن إرادة المواطنين عبر صناديق الاقتراع، يعني لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب. بطبيعة الحال هذه النسبة هي نسبة منخفضة بالمقارنة مع السنة الاستحقاقات السابقة والتي قبلها. هذه النسبة ربما تدعو اليوم الأحزاب السياسية إلى بذل المزيد من الجهود لتأطير المواطنين و

0: للتعبئة ولجعل المواطنين يثقون في برامجها، يثقون في تمثيلها لهم في المجالس المنتخبة، حتى يتوجهوا بكثافة للتصويت ويتوجهوا للتعبير عن رأيهم. اليوم الأحزاب السياسية مطالبة بالتعبئة، مطالبة بالتوعية، مطالبة بالعمل طيلة 5 سنوات على إعادة هذه الثقة، على بناء جسور أخرى للتواصل مع المواطنين حتى يساهموا بشكل كبير يعني في رفع هذه النسبة. أيضا المسؤولية ملقاة على عاتق جميع المواطنين. اليوم هذه النسبة هي ليست فقط نسبة الأحزاب أو نسبة المشاركة، فهي نسبة أيضا تعبر عن المواطنين. فالمواطنون أيضا يجب أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع ويعبروا عن رأيهم ويمارسوا هذا الحق الديمقراطي وهذا الحق الدستوري في اختيار من سيمثلهم في مجلس النواب وبعده يعني في المجالس المحلية.
1: نعم سيد زكريا، بالانتقال إلى النتائج المحصلة، الأصل المحصلة أولا ب 97%، عموما النتائج يعني حافظت على ما يسمى بالثمانية الكبار، يعني التجمع الوطني للأحرار، الأصل المعاصر، الاستقلال، اتحاد الشراكي، الحركة الشعبية، التقدم الشراكية، واتحاد السوري، والعدالة والتنمية. حزب العدالة والتنمية انتقل إلى المركز الرابع، فيما حافظ حزب الاستقلال على مركزه السابق المركز الثالث. كيف تقرأ هذه النتائج؟
0: وبطبيعة الحال هذه ربما إلى حدود الآن هي النتائج مؤقتة يعني قابلة لبعض التعديلات، وهناك أنباء يعني ربما غير رسمية ترد من تمارة تقول بأن المقعد ذهب إلى حزب الاستقلال. بعض القيادات هناك تكتب وتدون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن المقعد يعني ستحصل على الاستقلال، بذلك ربما ستصبح الاستقلال في المرتبة الثانية. على العموم ربما هذه إعادة يعني إعادة تشكيل هذا المشهد السياسي وإعادة بناء ربما المشهد السياسي، لكن ليست إعادة بناء هيكلية وليست إعادة بناء جذرية، ربما إعادة بناء العلاقة بين الفاعلين السياسيين. الآن ربما تصدر حزب الأصالة والمعاصرة كان شيئا ربما متوقعا بالنظر إلى الحملة القوية التي قادها حزب الأصالة والمعاصرة. أيضا حزب العدالة والتنمية كانت له أيضا حملة قوية وجب بها ربوع المملكة. الأحزاب كلها يعني عبرت نعم. عن إرادتها وعبرت عن رغبتها وطموحها.
1: سيد زكريا، نظرا لضيق الوقت فقط، بناء على هذه النتائج وإن كانت مؤقتة، ما هي السيناريوهات المتوقعة للتحالفات للحكومة المقبلة؟ هل ممكن نشهد حكومة مكررة كما الحكومة الحالية؟
0: في اعتقادي ربما تعود الأغلبية يعني السابقة، لأنه حسابيا الأحزاب الثلاث يكون الأغلبية المريحة يعني ولاية تشريعية كاملة. ربما قد يعني يعاد النظر في مجموعة من التصريحات، يعاد النظر في مجموعة من المواقف، يعاد ترتيب الأوراق السياسية بين هؤلاء الفاعلين السياسيين، وقد يعني نعود إلى التحالف الحكومي السابق. لكن أيضا هناك أنباء عن دخول أحزاب أخرى، أو هناك يعني خصوصا وأن مرحلة الصراع الانتخابي شهدت ملاسنات وشهدت يعني تصريحات حادة وقوية يعني، وهذا الأمر قد
1: وفي هذا الصدد أستاذ زكريا
0: يعني التحالف السابق،
1: وهذا في صدد أستاذ زكريا، ما هي ربما الملفات التي ستكون تطرح نفسها أمام الحكومة المقبلة؟
0: الحكومة المقبلة يعني يطرح أمامها ملف مهم جدا، وهو ملف حكم ذاتي. لأنه وكذلك ننوه بأن المشاركة أو النسبة الأكبر في هذه المشاركة الانتخابية كانت لجهات الصحراء 73% إن لم تخني الذاكرة في جهات العيون. فبالتالي هؤلاء المواطنون عبروا عن انتمائهم لهذا الوطن، عبروا على أنهم جزء يعني أصيل ومكون أساسي من مكونات هذا الوطن. المغرب بطبيعة الحال

0: سمى الموضوع في
1: نعم
0: في أروقة الأمم المتحدة. الآن الرهان هو وضع الحكومة الذاتية، ويجب يعني لتفعيل هذا المخطط لحكومة قوية واعية بالإكراهات التنموية. أيضا
1: زكريا
0: لو تكرمت

0: بفقرة طيف الصباح الأخبار مشوارنا يتوقفون، لكن موعدنا متواصل هذا اليوم في تغطية نتائج انتخابات التشريعية. أنقل لكم تحية مهدي عصراوي وعبد الرحيم الأدراسي في الإخراج. لحظات تكون مع ميلاني بينتو في برنامج متى أنفو. بقية أوقات طيبة على ميديا، وإلى اللقاء.
1: ميديا لكل الأجيال، لغتان، أفق مشترك.

0: avec les armes, et c'est politique.
1: Couchi politique.
2: Voilà, un reportage donc des jeunes Rebati juste avant les élections. Et c'est dans ce journal qui arrive dans un instant que nous allons revenir sur ces résultats provisoires des élections législatives au Maroc. Mais tout d'abord, un point sur la météo agricole.
3: الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالب فيه الصفه في السواحل ما بين تطوان وواد اللو بحال حتى في شرق الناظور وما بين الدار البيضاء واسفي. اما في المناطق الباقيه الحال صافي ومشمش. الريح غادي صوت غربي في جل النواحي ما عدا في اللوكوس الريف سايس الغرب والمنطقه الشرقيه بحال حتى السواحل الصحراويه فاش غادي صوت شرقي القوه ديالو معتاد عامه. الرطوبه في الجو هابطه لقل من 35% في جل المناطق ما عدا في بعض النواحي الساحليه القليله فاش غادي تتعدى شويه 50%. الحراره وسط النهار مازال طالعه بحال ديال البارح ما بين 25 27 درجه في ناحيه الريف ما بين 27 38 درجه في عبده ما بين 28 31 درجه في المنطقه الشرقيه ما بين 28 35 درجه في الاطلس المتوسط ما بين 29 34 درجه في دكالة ما بين 30 38 درجه في اللوكوس ما بين 31 35 درجه في تافيلات ما بين 31 40 درجه في ناحيه السوس ما بين 32 38 درجه في ناحيه الحوز 34 درجه في ناحيه الضرعه ما بين 35 37 درجه في الشاويه ما بين 35 38 درجه في ناحيه تادله 36 درجه في ناحيه سايس 38 39 درجه في الغرب ما بين 39 43 درجه في واد الذهب وما بين 42 45 درجه في الساقيه الحمراء. وفي هذا الطقس مازال غادي يخص مراقبه وتتبع ديال عدد الدبانات السراتيت اللي في الجنانات ديال الحواميد البكريه بحال الكليمونتين والمندارين البكريه والنابيل اللي سايرين يكملوا طيابهم ويبداو يتجناو من هنا ايامات قلال. وهذا علاش خاصنا نحميوهم من الخسائر الكثيره اللي يمكن يوقعوا فيهم بسبب الدبانات السراتيت اللي هذا الجو مازال موالمها بزاف ويشجعها تكاثر. وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
2: Mahfoud Oulsalek nous a rejoint en studio. Il est 7h tout de suite. Le journal. Sabah al-khair Mahfoud.
4: Sabah al-khair Mélanie. Sabah al-khair Moustami'ina al-Karam. Ahlan bikoum ila anawin al-Nashra. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر الانتخابات التشريعية بـ 97 مقعدا وفق النتائج المؤقتة المعلن عنها من طرف وزير الداخلية في اقتراع 23 من شتنبر الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 38% من مجموع الهيئة الناخبة. في النشرة نرصد جانبا من ردود الفعل سياسيا وشعبيا على نتائج الانتخابات التشريعية المؤقتة. سنربط الاتصال بمراسلنا في الرباط وموفدنا إلى الدار البيضاء. تشريعيات 23 من شتنبر فاق عدد ملاحظيها 3000 بينهم 100 ملاحظ أجنبي يمثلون منظمات وهيئات دولية وإقليمية مختلفة. خطوة تعكس حرص المغرب على تحصين مساره الديمقراطي وصيانة نزاهة استحقاقاته الانتخابية. بعد محطة التشريعيات تبرز رهانات وتحديات الحكومة المقبلة في سياق يفرض الاستجابة لتطلعات المواطنين وتحقيق المزيد من النمو والاستثمار. في النشرة نتعرف على أبرز الأولويات الاقتصادية التي تفرض نفسها على الحكومة المنتظرة. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة الخاصة باقتراع 23 من شتنبر في المغرب. أعلن وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت فجر اليوم أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء أسفرت نتائجها المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. وأوضح الفتيت أن نسبة المشاركة على المستوى الوطني بلغت 38.08% مع تسجيل نسبة إقبال كثيفة بالأقاليم الجنوبية وصلت 77% بجهة العيون الساقية الحمراء وأزيد من 53% بجهة كولميم واد نون و 61% بجهة الداخل وادي الذهب. نتابع التفاصيل في مراسلة موفدنا من وزارة الداخلية عثمان الطاهري.
1: بعد يوم انتخابي طويل ومساء لامس الصبح، خرجت نتائج تشريعيات 23 من شتنبر من مقر وزارة الداخلية في الرباط. أعلن وزير الداخلية عبد الوفي الفتيت أهم المعطيات الرسمية المرتبطة بهذا الاستحقاق. حزب الأصالة والمعاصرة في صدارة النتائج المؤقتة.
5: أسفرت عملية فض وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان 2، حزب الإنصاف مقعدان 2، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد 1، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد 1.
1: الوزير في تشريح للتفاصيل تطرق أيضا إلى نسبة المشاركة على المستوى الوطني في العملية الانتخابية مقارنة بالاستحقاقات السابقة. عنها يقول:
5: بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016، وبهذا يكون اقتراع 23 شتنبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب.
1: وبحسب عبد الوفي الفتيت، فإن نتائج هذه التشريعيات تعكس حيوية التنافس الانتخابي وثقة الناخبين في المشاركة في اختيار من سيمثلهم في مجلس النواب. عثمان الطاهر لميديا الرباط.
4: الأرقام الرسمية التي أعلن عنها وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت تشير إلى أن الهيئة الناخبة بلغت 15,800,000 ناخب، وقدمت 28 حزبا سياسيا بما فيها تحالف واحد لحزبين سياسيين، مع مجموعه 1,847 لائحة تشمل 7,277 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. وبخصوص الترشيحات النسوية المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، أشار الوزير إلى أنها بلغت في المجموع 2,659، أي بنسبة تقارب 37% من العدد الإجمالي للترشيحات. نبقى في الرباط دائما، ومنها نربط الاتصال مباشرة بمراسلنا عادل الزبيري لرصد أبرز فعاليات ردود الفعل بشأن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة المعلن فائزا في الانتخابات التشريعية وفقا للنتائج الأولية التي أعلنها وزير الداخلية، حيث حصل على 97 مقعدا. عادل الزبير، مرحبا بك.
6: مرحبا محفوظ، صباح الخير، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام في كل مكان.
4: أهلا بك عادل. أنت كنت في مقر حزب الأصالة والمعاصرة لساعات واكبت خلالها كل ما جرى، ما أبرز ردود فعل الحزب على إعلانه فائزا في الانتخابات التشريعية وفق النتائج المؤقتة المعلنة؟
6: نعم، حزب الأصالة والمعاصرة بعد ساعات طويلة في ليلة طويلة أطلق الأفراح معلنا أنه لأول مرة في تاريخ هذا الحزب السياسي المغربي يحتفل بفوزه بالتصدر وبالانتخابات التشريعية بعد يوم انتخابي كان طويلا وسط ترقب كبير من أنصار هذا الحزب الذين جاءوا من مختلف المناطق المناطق سواء في العاصمة أو من مناطق مغربية كبيرة. وشهد مقر الحزب اجتماعا مطولا للقيادات المنتمية إلى الصف الأول، الأسماء الوازنة سواء الوزراء السابقون أو الأسماء التي يعول عليها الحزب لكي تتحمل المسؤولية في المرحلة المقبلة. كان الترقب سيد الموقف، ثم تحول هذا الأمر إلى فرح، ثم تحول الأمر إلى التعبير عن الفرح والاعتزاز، وأن أخيرا بعد سنوات طويلة من التواجد في المعارضة ثم التحالف الحكومي لأول مرة في الحكومة المغربية المنتهية ولايتها، أخيرا الحزب يتصدر ويفوز قيادة

0: من الصف الأول، شبيبة، يافعين، مجموعة من الفئات العمرية المنتمية إلى هذا الحزب كانت سعيدة جدا بهذا الإنجاز الذي طال انتظاره وفق تعبيرهم، في انتظار ما سوف تأتي به الأخبار نهار هذا اليوم من باقي العائدة الحزبية، سواء أحزاب الصف الأول التي فازت بالمراتب الثلاثة الأولى أو الأحزاب التي جاءت في باقي الترتيب. بالتأكيد الآن مرحلة جديدة أمام هذا الحزب السياسي الذي من المرتقب أن يعقد ندوة صحفية هي الأولى في النصف الثاني من نهار اليوم الخميس لتقديم تعليقه الرسمي بكل التفاصيل المرافقة، وأيضا هنالك تلهف عند الأسرة الصحفية المغربية لمعرفة تعليق الأسماء الوازنة، سواء القيادية البارزة فاطمة الزهراء المنصوري أو أيضا الرجل الأبرز في الحزب فوز الأقجع الذي كان نجم هذا الحزب طيلة الحملة الانتخابية وكان الجوكر الذي جعل الحزب يتمكن من القفز إلى الصف الأول متجاوزا حزب تجمع الأحرار الذي كان الأول في الانتخابات السابقة. نعم محفوظ،
1: مراسلنا عادل الزبيري كنت معنا مباشرة من الرباط، شكرا جزيلا لك، ويتجدد لقاؤنا والمستمعين بك في نشرتنا القادمة. ومن الرباط إلى الدار البيضاء معنا من هناك موفدنا نور الدين إيجاجا. صباح الخير نور الدين.
2: صباح الخير محفوظ، وصباح الخير للمستمعين والمستمعات.
1: نور الدين، كيف تبدو أجواء ما بعد إعلان النتائج؟ كيف كانت أبرز ردود فعل الأحزاب السياسية على مستوى الدار البيضاء؟
2: نعم محفوظ، بالنسبة لدوائر الدار البيضاء والتي شهدت منافسة شديدة إلى حدود اللحظات الأخيرة قبل إغلاق صناديق الاقتراع، النتائج كما قلت احتفظت بعض الدوائر بأوجه تقليدية معتادة سبق أن شاهدناها على المستوى التمثيلي في البرلمان، دائرة عين الشق، دائرة الفداء مرسى السلطان، دائرة النواصر بالمسيك أنفا، كلها احتفظت بأوجه سبق لها أن مثلت المواطنين في هذه الدوائر على مستوى الانتخابات. الملاحظة كذلك أن الأحزاب التي رشحت الأمناء العامين نالت مقعدا على مستوى دوائر الترشيح، العديد من الرهانات كانت للبيضاويين على هذه الانتخابات خصوصا في الدوائر التي تشهد كثافة سكانية كبيرة وتحتضن حاضنة شعبية وفيرة لمهن عديدة خصوصا ممن يشتغلون في المناطق الصناعية والمقاولات التجارية الصغرى. كذلك على مستوى اللوائح الجهوية تقريبا تقاسمت جميع الأحزاب الكبرى بين قوسين هذه المقاعد، مقعد لحزب الأصالة والمعاصرة، مقعد لحزب التجمع الوطني الأحرار، حزب الاستقلال كذلك، حزب العدالة والتنمية، حزب الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. الأحزاب هنا لا زالت في انتظار عقد ندواتها الصحفية على المستوى المركزي الرباط وكذلك على مستوى الفروع هنا، كذلك وفق المعطيات التي حصلنا عليها يستعد وكلاء اللوائح والمرشحون الفائزون لعقد لقاءات تواصلية مع وسائل الإعلام وكذلك مع باقي المواطنين لبسط تعليقاتها الأولى على النتائج التي حملت حزب الأصالة والمعاصرة متصدرا. في عديد الدوائر الأخرى هنا كانت الدار البيضاء مقياسا حقيقيا لمدى حضور الأحزاب السياسية على المستوى الحضري. نحن نعلم الكثافة الديمغرافية هنا في الدار البيضاء وكذلك توجهات الناخبين المختلفة عن باقي المناطق، وبالتالي بالفعل كانت مقياسا لمدى قدرة أو استطاعة الأحزاب على مواصلة الإقناع خصوصا على مستوى أو في البيئات الحضرية. نعم محفوظ،
1: أشكرك جزيلا موفدنا إلى الدار البيضاء نور الدين إيجاجان. مع إعلان نتائج تشريعيات 23 من شتنبر تبرز الطعون الانتخابية كإحدى المحطات التي قد تلي الاستحقاق الانتخابي، وإلى جانب الإشكالات التقليدية التي قد تكون موضوعا للطعون يبرز هذه المرة حضور متزايد للجانب الرقمي، فالحملة الانتخابية واكبتها أنشطة واسعة على المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي ما يفتح نقاشا حول طبيعة الطعون المحتملة، حول طبيعة هذه الطعون وحدود تأثير البعد الرقمي في المسار الانتخابي. نستمع لتوضيحات سعيد الخمسي رئيس المركز الدولي للدراسات والإعلام حوارة اعتماد سلام.
3: اولا احنا امام ترسانة قانونية جديدة ودخل فيها المعطى الرقمي بشكل كبير. المواد في قانون الانتخابات كثير المواد اللي تحددت على التجريم ديال استعمال الرقمنة خارجية تمويل هذا، والفاعلين ما نقولش معظمهم لكن بعضهم بقى يخدم بالطريقة التقليدية وكما يشتغل خارج الانتخابات. عندنا الاشكالات ديال اللي مرتبطة التقليدية بداك كوشي، الاختلافات اللي تطرح حول صدقية هذوك الوراق اللي صوتنا بهم، فيهم واحد الطرف غيكون فيه المنازعات ان غيقولوا لا نحسبوها لا ما نحسبوهاش لا نحسبوها. عندنا الإشكالات الرقمية، الإشكالات ديال هذا، عندنا الإشكالات ديال حملة وقبل الحملة ومر الحملة، بالتالي هذا المباشر أنتج صور اللي عاد غتقراها، بمعنى أننا غنكونوا أمام واحد الطعون جديدة، هذا واحد. ثم غادي نكونوا أمام الطعون ديال الأحزاب، ولكن في الغالب أظن لأن عندنا واحد المؤشر هو أن البلاغ ديال رئاسة النيابة العامة اللي تكلم قبل يوم الانتخابات على عدد الشكايات اللي توصلت بها مختلف محاكم سواء الوكالة العامة للملك أو وكالة الملك اللي وصلت ل 93، ولكن فيها مقارنة ب 2021، هذا يمكن يعطينا مؤشر على أن الطعون غتكون، هذا اعتقادي، أنها غتكون في الشق الرقمي أكثر منه في الشق القانوني في المخالفات ديال استعمال وسائل الاجتماعي.
1: تحصينا للمسار الديمقراطي وصيانة لنزاهة الاستحقاقات، بلغ العدد الإجمالي لملاحظات وملاحظي الانتخابات التشريعية المغربية 3006 ملاحظين، بينهم 100 ملاحظ أجنبي يمثلون منظمات غير حكومية وهيئات دولية وإقليمية من إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. حول أهمية ودلالة هذه الخطوة نستمع لتوضيحات رضوان طريبق أستاذ باحث بجامعة محمد الخامس بالرباط حاورة وفاء التوزري.
4: في الحقيقة حضور الملاحظين الدوليين في الاستحقاقات الانتخابية ببلادنا هو تكريس لمسار ديمقراطي طويل اختاره المغرب عن قناعة، فالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات أصبحت منذ دستور 2011 حقا مكرسا في الفصل 11، ويتابع استحقاق أزيد من 3000 ملاحظ من بينهم قرابة 200 ملاحظ دولي. وتبرز أهمية هذا الحضور في أبعاد مختلفة، لعل أهمها ثقة مصداقية، فالبلد الذي ينفتح أو الذي يفتح أبوابه للملاحظة طواعية هو بلد واثق من اختياراته الديمقراطية ويرى في التقييم جزءا من ثقافته المؤسساتية. والأهم هو الانسجام، المغرب يدافع عن أهمية الملاحظة الانتخابية في إفريقيا ويحتضن تكوين ملاحظي الاتحاد الإفريقي ويطبق على أرضه ما يدعو إليه في قارته. وخلاصة القول، الملاحظة الدولية شاهد على ديمقراطية مغربية تتقدم بثبات وتراكم منتظم وترسخ بثبات ومنفتحة على العالم.
1: تنتظر الحكومة المقبلة ملفات اقتصادية واجتماعية متعددة، كما سيكون أمامها تحدي الحفاظ على التوازنات المالية وتعزيز دينامية الاقتصاد ودعم تنافسية المقاولة الوطنية. حول أبرز الأولويات الاقتصادية التي ستفرض نفسها على الحكومة المقبلة نستمع من الرباط لتوضيحات الخبير والمحلل الاقتصادي محمد جدري مدير مرصد العمل الحكومي اتصلت به وفاء التوزري.
5: الملف الأول هو كل ما يتعلق بتكريس الدولة الاجتماعية، خاص هذه الحكومة المقبلة تقلب على الموارد المالية باش أننا نحافظوا على الديمومة والاستدامة ديال أننا نخلصوا على مجموعة المواطنات والمواطنين التأمين الإجباري على المرض وكذلك الدعم الاجتماعي، ونستكملوا يعني اللبنات ديال الدولة الاجتماعية بما يتعلق بالحماية الاجتماعية، تعميم معاجل الشيخوخة وتعميم من حتى فقدان ديال الشغل. المسألة الثانية اللي هي أساسية واللي قاست مجموعة من المواطنات والمواطنين خلال 5 سنوات الماضية هي القدرات الشرائية ديالهم. اليوم عندنا مجموعة من الناس اللي كيعانيوا من ارتفاع ديال الأسعار، وبالتالي الحكومة خاصها تجيب واحد الجواب اللي هو أساسي، كيفاش أنها تحافظ على واحد الأسعار ديال واحد مجموعة من المواد الأساسية في مستويات مقبولة. المسألة الثالثة واللي هي أساسية هي نسبة البطالة اللي وصلت لمستويات قياسية، وبالتالي خصنا الريان ديالنا من 2030 أو 2030 نهبطوا إلى أقل من 9%، وهذا كيتطلب مجهود كبير في مناخ الأعمال، كيتطلب مجهود كبير في طلبيات العمومية، كيتطلب مجهود كبير في كل ما يتعلق ب يعني جذب واحد مجموعة من المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى ملفات أخرى اللي هي لا تقل أهمية. عندنا الإشكالية ديال الماء، اليوم ما يمكنش نبقاو مرتهنين بسخاء السماء. عندنا إشكالية ديال الطاقة، ما يمكنش نأدي واحد الفاتورة الطاقية اللي كتجاوز 15 مليار دولار كما خلصنا سنة 2022. وعندنا واحد ملف اللي كيهم فئة عريضة من المجتمع اللي هي أنظمة التقاعد، تالي خصنا ندير واحد الإصلاح حقيقي في المنظومة ديال التقاعد. تقع.
1: بعد تنظيم الانتخابات وفرز الأصوات يتحدد الحزب المتصدر للنتائج، ومنه يعين عاهل البلاد رئيس الحكومة وفقا لمقتضيات دستور 2011 الذي حمل معه تغييرا في تسمية رئيس الجهاز التنفيذي، كما عزز اختصاصاته وصلاحياته في تدبير الشأن الحكومي. تفاصيل مع منار القيوق.
6: قبل أن يحمل المسؤول الأول في الحكومة المغربية اسم رئيس الحكومة كما هو متداول، ظل هذا المنصب طوال 5 عقود يسمى الوزير الأول، ولم يشكل تغيير المسمى المفهومي فقط استبدال الوزير الأول برئيس الحكومة، بل أحدث نقلة نوعية في هندسة السلطات وتوسيع الصلاحيات وتحولا تدريجيا في ميزان السلطات والمسؤوليات السياسية والتنظيمية. منذ دستور العام 1962 ظل منصب الوزير الأول يشكل سلطة تنفيذية وإدارية تنسيقية في المقام الأول تحت إشراف وتوجيه المجلس الوزاري الذي يرأسه عاهل البلاد، مع التمتع بصلاحيات تنظيمية محددة ترتبط بموافقة الملك وتفويضه. كان الوزير الأول مسؤولا أمام عاهل البلاد الذي يملك صلاحيات تعيينه وإعفائه بقرار منفرد، وأمام البرلمان كان الوزير الأول يقدم برنامج الحكومة واقتراح ملتمسات الثقة. أبقيت هذه الصلاحيات على النحو المحدد لها إلى أن جاء التعديل الدستوري للعام 1996 الذي حمل بداية توسيع جزئي لصلاحيات الوزير الأول لتهيئة الظروف لحكومة يتناو برئاسة الراحل عبد الرحمن اليوسفي. مكن الوزير الأول من حق اقتراح أعضاء حكومته على الملك، ومنحه الدستور إمكانية تفويض بعض من صلاحياته للوزراء لتسهيل العمل الحكومي. وحدث التحول الفعلي والعميق لهذا المنصب الذي بات يسمى رئيس الحكومة بموجب دستور 2011. فالتعديلات شملت آلية التعيين والصلاحيات التي يطلع بها المكلف بالجهاز التنفيذي، فنص الفصل 47 من الدستور على تعيين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب، كما يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، وضمن صلاحيات رئيس الحكومة الواسعة ممارسته السلطة التنفيذية بشكل فعلي، يرأس مجلس الحكومة للتداول في السياسات العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري والسياسات القطاعية ومشاريع القوانين، ومنح حق التعيين في الوظائف المدنية والسامية وشبه العسكرية، وحق إمكانية حل مجلس النواب وفق شروط دستورية محددة.
1: بهذا تنتهي نشرتنا الخاصة بالانتخابات التشريعية في المغرب. بعد الفاصل مستمعينا يتجدد لقاؤكم مع ميلاني بينتو.
7: ميديا راديو، ميديا تي في، التقارير، التحليلات ومحتوى حصري، كل تغطية ميديا مجتمعة بين أيديكم وعلى شاشاتكم. الانتخابات مباشرة على ميديا نيوز وجميع منصاتنا الرقمية.
8: Matin Info, Mélanie Pinto.
9: 7h21 sur Média, merci d'être avec nous et merci de votre fidélité. Jour de révélation dans le royaume. Aujourd'hui, nous sommes en édition spéciale pour ces résultats des élections législatives au Maroc. Vous le savez, les Marocains étaient appelés aux urnes hier pour renouveler leur parlement. Et dans notre continent, cette question, comment justement ces législatives ont-elles été suivies ? Pape Diouf en parle cette semaine dans Hebdo Afrique avec son invité, l'historien et l'analyste politique sénégalais Mamadou Diouf.
10: Mamadou Diouf, historien, analyste politique sénégalais, est avec nous. Mamadou, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
11: Bonjour, Pape Cheikh Diouf, merci de m'avoir invité.
10: Alors Mamadou Diouf, ces dernières années, le Maroc a renforcé sa présence économique et géopolitique au sud du Sahara. Dites-nous dans quelle mesure l'issue de ces législatives peut-elle influencer ou on va dire réorienter les grandes initiatives continentales de Rabat comme l'initiative atlantique.
11: La présence économique et géopolitique du Maroc au sud du Sahara n'est plus à démontrer. Je me dis que ces élections législatives vont plutôt renforcer l'orientation actuelle que le Maroc a par rapport aux pays qui sont au sud du Sahara. Orientation à deux niveaux. Au niveau économique, par exemple, avec des échanges importants entre le Maroc et plusieurs de ces pays, mais avec un projet également qui est une preuve de solidarité, un exemple de solidarité entre pays africains. Il s'agit bien sûr de l'accès à l'Atlantique pour les pays du Sahel, qui est un formidable projet qui rentre comme il le faut dans le cadre de la ZLECAF, cette possibilité pour les Africains de pouvoir circuler à travers le continent africain.
10: En tout cas, c'est un constat, le secteur privé subsaharien est très lié au tissu économique marocain. Quels signaux précis les investisseurs et décideurs africains attendent aujourd'hui du futur gouvernement marocain pour consolider les flux commerciaux transfrontaliers?
11: Pour consolider ces flux commerciaux transfrontaliers, très certainement, les investisseurs et décideurs africains vont attendre du futur programme gouvernemental marocain un peu plus d'échanges en matière d'expérience. Expérience, par exemple, au niveau de l'industrialisation. Parce que s'il y a ces flux, c'est que le Maroc est en train de damer le pion à beaucoup de pays en Afrique aujourd'hui sur la question de l'industrialisation, ce qui lui permet de mettre des produits à la disposition des autres pays. Mais la même chose également d'un point de vue agricole et sur les questions de transformation, le Maroc est en train de faire des pas importants qui méritent que les autres pays africains viennent tirer également l'expérience, que les relations ne s'arrêtent pas seulement à un échange commercial avec le Maroc, mais que l'expérience du Maroc soit utilisée par ces pays africains pour également relancer leur propre économie dans des domaines où le Maroc peut parfaitement servir d'exemple.
10: Alors, Mamadou Diouf, de nombreux pays du continent sont confrontés à l'abstentionnisme des jeunes durant les élections. Quel regard portez-vous sur la manière dont les partis politiques ici dans le Royaume ont tenté de remobiliser cette frange de la population durant ces élections?
11: Les partis politiques marocains ont bien fait d'avoir tenté de remobiliser la jeunesse. Parce que dans tous nos pays, mais quand vous regardez la démographie, les jeunes occupent l'écrasante majorité de la population. Donc au niveau des votants également, c'est eux la grande majorité, mais l'expérience marocaine est la même expérience que l'on retrouve dans beaucoup de pays africains où une bonne partie de ces jeunes se mettent en marge par rapport aux élections parce qu'ils sont déçus des politiques, ils le disent de façon très claire, parce qu'ils trouvent que les gens promettent et ne respectent pas du tout les promesses après les élections, mais ce serait une erreur que de ne pas compter, que de ne pas participer. Parce qu'à mon avis, si on ne vient pas participer à des élections pour choisir qui sont ceux qui vont déterminer et diriger notre pays, est-ce qu'on peut après se mettre à les critiquer dans les réseaux sociaux? Le fait de les critiquer dans les réseaux sociaux ne va pas changer grand-chose. C'est le moment, au contraire, où les jeunes doivent prendre leurs responsabilités pour choisir et choisir en toute connaissance de cause qui va se mettre au devant. Cela leur donne ensuite le droit de dire à ceux qui ont été choisis, nous vous avions choisi pour tel ou tel programme, vous n'êtes pas en train de respecter le programme pour lequel vous avez été choisi. L'abstention, pour moi, n'est pas une solution dans un pays. Les élections sont un moment où, véritablement, les citoyens doivent pouvoir prendre la parole pour faire comprendre à ceux qui dirigent le pays qu'est-ce qu'ils pensent de ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils pensent de ce qu'ils leur proposent.
10: Mamadou Diouf, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.
11: C'est moi.
8: Midi 1, Laayoune, 101, Darla, 96.4.
9: Matin Info, Mélanie Pinto. Merci d'être avec nous en ce jeudi 24 septembre, jour de vérité aujourd'hui au Maroc, jour de résultat des élections législatives. En tête, nous le rappelons, le PAM, le Parti Authenticité et Modernité avec 97 sièges, suivi du Rassemblement National des Indépendants, le RNI, mais aussi l'Istiklal, coude à coude avec 66 sièges et 65 sièges. Et enfin, quatrième, le Parti de la Justice et du Développement, le PJD, avec 54 sièges, des chiffres du ministère de l'Intérieur. Le grand gagnant de ces élections reste l'abstention. Hier, Plus de 15,8 millions de Marocaines et Marocains étaient appelés aux urnes. Seulement 38% des inscrits sur les listes électorales se sont déplacés, c'est-à-dire un peu plus de 6 millions de personnes donc, qui ont foulé les bureaux de vote. Toutefois, la participation des citoyens aux urnes a été particulièrement élevée, comme à l'accoutumée, hein, dans les provinces du Sud. Elle a atteint 77% dans la région de Laayoune Sekel Amra, 53,48% dans la région de Guelmim Oued El Noun et 61% dans la région de Darla Ouahed Dahab. Ce sont bien sûr des chiffres, hein, du ministère

0: البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في الغالب جنوب بوشدور وصافيا في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 41 درجة في العيون، 39 درجة في مراكش، 36 درجة في فاس، 34 درجة في ورزازات، 32 درجة في كل من وجدة وأكادير، 31 درجة في طنجة، و29 درجة في كل من الرباط والدار البيضاء. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس في تونس والقاهرة، بينما يكون الجو غائما ومصحوبا بعواصف رعدية في طرابلس مع 31 درجة في تونس، 29 درجة في طرابلس، و33 درجة في العاصمة المصرية القاهرة. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 29 درجة في كل من أبيجان ولاغوس مع تساقطات مطرية، و30 درجة في داكار، 29 درجة في ياوندي، 31 درجة في دوالا، و20 درجة في العاصمة الكينية نيروبي. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 29 درجة في بيروت، 42 درجة في بغداد، و40 درجة في مكة المكرمة. وفي باقي العالم تسجل الحرارة 24 درجة في باريس، 27 درجة في روما، 29 درجة في طوكيو، و36 درجة في بكين، و19 درجة في نيويورك.
1: بيتر سور ميديان لور دو فوتر جورنال افيك محفوظ والسلكس. بالخير محفوظ.
2: صباح الخير ميلاني. صباح الخير مستمعينا الكرام، اهلا بكم الى عناوين النشرة. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر الانتخابات التشريعية ب 97 مقعدا وفق النتائج المؤقتة المعلن عنها من طرف وزير الداخلية. الاقتراع بلغت نسبة المشاركة فيه 38% مع تسجيل نسب إقبال عالية في الأقاليم الجنوبية للمملكة. نحو 6 ملايين ناخب هو عدد من أدلوا بأصواتهم في انتخابات 23 من شتنبر. نسبة المشاركة كانت الأقل مقارنة بالاقتراعين الماضيين، ما يسائل الأحزاب السياسية وبرامجها لاستمالة الناخبين. لرصد ردود فعل حزب الأصالة والمعاصرة المتصدر للنتائج المؤقتة، سنربط الاتصال بمراسلنا في الرباط، ومن طنجة سنرصد مع موفدنا ردود فعل حزب العدالة والتنمية الذي حل رابعا محققا اختراقا لافتا مقارنة بالانتخابات الماضية. أولويات وانتظارات الشباب المغربي من الحكومة المقبلة وإعادة ثقة هذه الفئة في العمل السياسي مع تعزيز انخراطها في الحياة العامة، ملف سنتوقف معه بالتحليل في النشرة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة الخاصة باقتراع 23 من شتنبر في المغرب. أعلن وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت فجر اليوم أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء أسفرت نتائجها المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. وأوضح الفتيت أن نسبة المشاركة على المستوى الوطني بلغت 38.08% مع تسجيل نسبة إقبال كثيفة بالأقاليم الجنوبية، وصلت 77% بجهة العيون الساقية الحمراء، وأزيد من 53% بجهة كلميم وأدنون، و 61% بجهة الداخلة وادي الذهب. نتابع التفاصيل في مراسلة موفدنا عثمان الطاهري من مقر وزارة الداخلية.
3: بعد يوم انتخابي طويل ومساء لامس الصبح، خرجت نتائج تشريعيات 23 من شتنبر من مقر وزارة الداخلية في الرباط. أعلن وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أهم المعطيات الرسمية المرتبطة بهذا الاستحقاق. حزب الأصالة والمعاصرة في صدارة النتائج المؤقتة.
4: أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم

0: المجموع الاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد.
1: الوزير في تشريح للتفاصيل تطرق أيضا إلى نسبة المشاركة على المستوى الوطني في العملية الانتخابية مقارنة بالاستحقاقات السابقة، عنها يقول:
0: بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016، وبهذا يكون اقتراع 23 سبتمبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب.
1: وبحسب عبد الوفي لفتيت، فإن نتائج هذه التشريعيات تعكس حيوية التنافس الانتخابي وثقة الناخبين في المشاركة في اختيار من سيمثلهم في مجلس النواب. عثمان الطاهر لميديا الرباط.
2: نحو 6 ملايين ناخب هو عدد من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس في المغرب، وهو ما يمثل نسبة 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% عام 2016. نسبة المشاركة في هذه الانتخابات تسائل الأحزاب السياسية ومدى قدرة برامجها الانتخابية على إقناع المواطنين، كما يوضح زكريا العروسي أستاذ باحث في القانون العام والعلوم السياسية كان في حوار مع عبد العالي الزهر.
3: هذه النسبة هي نسبة منخفضة بالمقارنة مع الاستحقاقات السابقة والتي قبلها. هذه النسبة ربما تدعو اليوم الأحزاب السياسية إلى بذل المزيد من الجهود لتأطير المواطنين وللتعبئة ولجعل المواطنين يثقون في برامجها، يثقون في تمثيلها لهم في المجالس المنتخبة حتى يتوجهوا بكثافة للتصويت ويتوجهوا للتعبير عن رأيهم. اليوم الأحزاب السياسية مطالبة بالتعبئة، مطالبة بتوعية، مطالبة بالعمل طيلة 5 سنوات على إعادة هذه الثقة، على بناء جسور أخرى للتواصل مع المواطنين حتى يساهموا بشكل كبير في رفع هذه النسبة. أيضا المسؤولية ملقاة على عاتق جميع المواطنين اليوم، فالمواطنون أيضا يجب أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع ويعبروا عن رأيهم ويمارسوا هذا الحق الديمقراطي وهذا الحق الدستوري في اختيار من سيمثلهم في مجلس النواب وبعده يعني في المجالس المحلية.
2: شكل حصول حزب العدالة والتنمية على 54 مقعدا في الانتخابات التشريعية الحالية وحلوله رابعا بعدما حصل في الانتخابات الماضية على 13 مقعدا وحل ثامنا في الترتيب، شكل اختراقا لافتا للحزب، فكيف تفاعل مع ذلك؟ من طنجة معنا مباشرة موفدنا محمد بن عبو. صباح الخير محمد. محمد صباح الخير، أنت تابعت السهرة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية لساعات طويلة، كيف تفاعل الحزب مع هذا الاختراق الذي حققه في نتائج الانتخابات التشريعية حيث تصدر أحزاب المعارضة؟ كيف كانت أبرز ردود الفعل هنا على مستوى القيادات بطنجة؟
4: صباح الخير محفوظ. بالفعل يمكننا أن نقول أن الليلة بيضاء عاشها حزب العدالة والتنمية هنا بمدينة طنجة، وتحديدا بمقر الكتابة المحلية للحزب بمقاطعة السواني بالمدينة. قيادات الحزب محفوظ عاشت ليلة طويلة من الانتظار والترقب، امتدت للساعات الأولى من صباح اليوم في انتظار اكتمال نتائج الجهة والإعلان عن الحصيلة النهائية. الأجواء بشكل عام تراوحت بين التوتر والترقب، وهذا أمر ربما طبيعي، هو ما جعل يعني أعضاء الحزب يتابعون النتائج ويحاولون مطابقة الأرقام التي تصلهم مع ما تم تسجيله ميدانيا. لكن مع تقدم عملية الفرز محفوظ بدأت تداول النتائج الأولية وبدأت ملامح الارتياح يعني تظهر

0: داخل المقر، خصوصا بعدما أشارت المعطيات التي كان الحزب يتوصل بها تباعا إلى تحقيق أرقام متقدمة في عدد من مكاتب التصويت. ومع تولي النتائج تحول المقر تدريجيا من فضاء للانتظار إلى فضاء يمكن أن نقول لتبادل التهاني والاحتفاء بالأرقام التي كان الحزب يعني يعتبرها إيجابية، مع استمرار ربما الحذر في انتظار النتائج الرسمية والنهائية. هي ليلة يعني محفوظة انتخابية طويلة عشناها نحن وعاشها أيضا حزب العدالة والتنمية هنا بالسواني، بين انتظار النتائج الأرقام الأولية ثم محاولة استيعاب خريطة النتائج محفوظة.
1: منفذنا محمد بن عبو، كنت معنا مباشرة من طنجة، شكرا جزيلا لك. للشباب المغربي تطلعات وانتظارات متعددة من الحكومة المقبلة التي ستنبثق بعد استكمال المسار الدستوري وتكليف رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات. لكن قبل الحديث عن الأولويات والانتظارات، تبرز مسألة أساسية تتمثل في إعادة بناء ثقة الشباب في العمل السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة العامة. فكيف يمكن للحكومة المقبلة الاستجابة لهذه التطلعات وإعادة الشباب إلى دائرة الفعل السياسي بما يعزز مشاركتهم في صناعة مستقبل البلاد؟ السؤال طرحته نهى يوسف على عبد الحكيم قرمان الباحث في العلوم السياسية، نستمع إليه من الرباط.
2: أرى بأن هناك ثلاث مداخل بينة وواضحة وضرورية وحتمية. المسلك الأول، بركة ما نعتبر الشاب مازال ما كبر ومازال ما نضج ومازال ما تعقل بالمعنى المتداول في الثقافة ديالنا، باقي صغير. أعطيه الفرصة للشباب، أعطيه له الميكرو، أعطيه له الكلمة، سمعوا منه، خلوه يتكلم، خلوه يخطأ، لأن الأخطاء غيطور تجربته، واسمع ليه وخذ بالرأي دياله، لأن هو اللي تهمه السياسة اللي غتوضع عليه، ماشي ليك تتوضعها عليه، إذن تسمع له هو. جوج، لما تسمع له وتحس بأن الاعتبار ترجع ليه وتفتح له، كل المجالات اللي الشباب تيبدع فيها غادي يلقى راسه ماشي مضطر، مقتنع، وكما تنقولوا في العلوم ديال الحاسوب بار ديفو هو غادي يمشي يطرق البيبان وغيدخل السياسه وغيخترق الاحزاب وغيفرض راسه، لان عطيتيه كل المؤهلات باش يدخل الحياه العامه. والمسلك الثالث هو ان اي استثمار في الشباب مهما بلغت التكلفه ديالو الاقتصاديه ما نعتبروش بالمعنى الاقتصادي غير مربح، لا، يمكن ماشي مربح الان، ولكن متى تبني اجيال جديده في التعليم وفي الصحه وفي الاستثمار وفي الرياضه وفي الثقافه، راك تبني امه عظيمه غتجني الثمار ديالها من 20 عام من هنا 15 عام. اذا هذا استثمار استراتيجي وحيوي، واظن ان الرؤيه ديال الملك في البرامج الجديده اللي تكلم اننا غننتقلوا لمرحله اخرى في التنميه نقدروا نعطيوها عنوان شامل لهذ الواجهتين الحكوميه والسياسات المهيكه ديال جهه الملك، هي خلق واحد الباب كبير للشباب لتحقيق النهضة المجتمعية المنشودة.
1: استمعنا لعبد الحكيم قرمان الباحث في العلوم السياسية من الرباط، ومنها ننتقل إلى الدار البيضاء رصدا لأبرز ردود الفعل ولأبرز ما ميز ما بعد إعلان الانتخابات التشريعية المغربية. معنا من هناك موفدنا نور الدين إيجاجان. صباح الخير نور الدين. نور الدين، ما أبرز ما ميز أجواء ما بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي واكبتها طيلة الليلة الماضية؟ كانت سهرة طويلة بالنسبة لك على غرار باقي موفدين في مختلف المدن المغربية. ما أبرز ما ميز ما بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية هناك في الدار البيضاء؟ نور الدين تسمعني؟ موفدنا إلى مدينة الدار البيضاء نور الدين إيجاجان، نحاول أن نستطلع منك أبرز ما ميز أجواء ما بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية وردود فعل الأحزاب السياسية على النتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت خلال الندوة الصحفية التي عقدها فجر اليوم بمقر وزارة الداخلية بالدار البيضاء. نور الدين، نريد أن نعرف منك أبرز ما ميز أجواء ما بعد إعلان نتائج الانتخابات هناك في الدار البيضاء.
3: مرحبا محفوظ. بالفعل أجواء مثيرة أو أجواء حماسية طبعت العديد من مقرات وفروع مقرات الأحزاب هنا في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء بفور الإعلان على النتائج، خصوصا وأن الأحزاب كانت قد راهنت على أوجه

0: جديد على كل رشار ابتداء من 20 درهم استفدوا من 7 ايام مهدات على يوسكرايب باش تعيشوا دخول بدراسي سخي. انوي سير بعيد.
1: Matin Info, Mélanie Pinto.
2: Merci d'être avec nous sur Médien. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Matin Info spéciale édition élections législatives. Eh bien, c'est terminé. Merci à Drahim et à la réalisation ainsi qu'à Mehdi. Merci à toute l'équipe de Matin Info. Rendez-vous demain à partir de 6h30. Par contre, l'actualité, hein, bien sûr, ça continue tout de suite. La synthèse de l'actualité de 9h présentée par Abdelali Ezar. Sbah al-khair Abdelali.
3: Sbah al-khair Mélanie. نستهل الموجز بنتائج الانتخابات التشريعية حيث أعلن وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت في وقت مبكر اليوم أن حزب الأصالة والمعاصرة تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب بحصوله على 97 مقعدا، وذلك حسب النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية. وأوضح الفتيت خلال ندوة صحفية بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال ب65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية ب54 مقعدا، وحصل حزب الحركة الشعبية على 29 مقعدا، يليه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب26 مقعدا، فحزب التقدم الاشتراكية ب19 مقعدا، والاتحاد الدستوري ب17 مقعدا، والحركة الديمقراطية الاجتماعية ب8 مقاعد، وتحالف اليسار أيضا ب8 مقاعد، ومقعدان لكل من جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف، ومقعد واحد لكل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية. نسب المشاركة في هذه الانتخابات بلغت نحو 38% على الصعيد الوطني، حيث أوضح وزير الداخلية أنه بهذا يكون اقتراع قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخب وناخبة، في مقابل نسب مشاركة بلغت في عام 2021 نحو 50% و42% في عام 2016. في السياق وحول الجهات الأكثر مشاركة في هذه الانتخابات، الأقاليم الجنوبية للمملكة في المقدمة، حيث سجل بلاغ وزارة الداخلية إقبالا كثيفا ومتواصلا للمواطنين على صناديق الاقتراع في الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث بلغت نسبة المشاركة 77% بجهة العيون الساقية الحمراء، و61% بجهة الداخلة وادي الدهب، ونحو 53% بجهة قلميم واد نون. البلاغ أكد أن هذه المؤشرات تعكس تشبت سكان الأقاليم الجنوبية بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في المؤسسات التمثيلية، مشيدا بالتعبئة الشاملة والتزام الناخبين بروح المسؤولية والمواطنة طيلة يوم الاقتراع. في غضون ذلك، أوضحت وزارة الداخلية أن عملية الاقتراع جرت في ظروف عادية وجيدة باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على سير العملية، بفضل التعبئة الشاملة لمختلف السلطات والمصالح المعنية والتزام أعضاء مكاتب التصويت وتعاون ممثلي الأحزاب والمرشحين. بهذا ما نكون قد وصلنا إلى نهاية الموجز لحظات، تلتقونا مع برنامج بوديوم في أمان الله.
4: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
5: هذه الشائعات المرافقة،
4: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
6: ميدي 1 دانجي 95.3 نادور 99.9.
7: Et si vos bonnes résolutions se prenaient maintenant? Avec Mercedes-Benz, surclassez votre rentrée et transformez chaque trajet de votre quotidien en privilège. Offrez-vous la classe E à partir de 629 000 dirhams et la reprise de votre ancien véhicule aux meilleures conditions. Découvrez l'ensemble des offres disponibles dès aujourd'hui dans tout le réseau Tonejma. Pour en savoir plus, appelez le 0801 020 020 ou connectez-vous sur mercedes-benz.ma.

0: حصري على كل شراك فلافي بغ إنوي 5 جي إي بوكس أو إدار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصة الفوز بقسيمة شراء بقيمة 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي. إنوي سير بعيد.
1: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
2: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
1: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
2: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
1: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
2: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
1: Appelle le 06 67 65 28 63.
2: 06 67 65 28 63.
1: Lisa.
2: L'excellence d'un parcours.
1: L'assurance d'un avenir.
3: الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
4: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
5: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
4: ميدي ان بوديوم.
6: تطل علينا أشعة الشمس كل يوم ونطل عليكم مستمعينا ومتابعينا في برنامجكم برنامج بوديوم الموعد اليومي على أمواج ميديا وعلى شاشة ميديا تي في كل يوم من الاثنين إلى غاية يوم الجمعة من 9 صباحا إلى 10 صباحا. جد مسرور أن نتواصل من جديد عبر هذه المنصة منصة بوديوم الموعد الذي أكيد تترقبونه كل يوم من الاثنين إلى يوم الجمعة بكل الشغف وبالمحبة والمودة. نمد جسور التواصل ونحن جد جد جد مسرورين أن نكون كل يوم هنا في استوديوهاتنا بمدينة طنجة لنتواصل معكم إذن في هذا البرنامج الرياضي. البرنامج يبت اليوم كما كان الشأن أمس على إذاعة ميديا فقط ونحتجب عن شاشة ميديا تي في وذلك بالنظر للتغطية الكاملة والشاملة والمتعلقة لفعالية الانتخابات التشريعية التي أجريت بالأمس. حصة اليوم سنخصصها لموضوعين. الموضوع الأول يتعلق بمنافسات البطولة المغربية. أخيرا بعد طول انتظار البطولة ستنطلق نهار اليوم بأول لقاء خلاله أمل تيزنيت يستقبل اتحاد طنجة. أمل تيزنيت الفريق الصاعد لتوه للقسم الممتاز الفريق الذي رأى النور في العام 48 900 و1000. أخيرا بعد مرور كل هذه السنوات يبلغ المحطة المتميزة والمتمثلة في أندية الصفوة في القسم الأول. وفي حديثنا نهار اليوم أيضا سنتطرق للمنتخب المغربي الذي يخوض غدا لقاءه أمام الغابون بالعاصمة الرباط بالمركب الرياضي مولاي عبد الله في إطار تصفيات المؤدية لنهائيات كأس إفريقيا للأمم وهو أول لقاء يجري أسود الأطلس هنا في المغرب مع المدرب أو لقاء رسمي للناخب المغربي محمد وهبي وذلك بعد المشاركة المتميزة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم. جد مسرور أن يرافقني في هذا الصباح المبارك ودائما أطلب منكم مستمعينا دائما الابتسامة دائما الطاقة الإيجابية لقضاء الحاجات ولتحقيق الأهداف المرسومة لكل واحد في حياته الخاصة. معي نهار اليوم جد مسرور بذلك المدرب المغربي سي محمد مديحي. سي محمد صباح الخير، مرحبا بك مجددا محلل برامجنا في ميديا وميديا تي في.
7: صباح الخير سي فؤاد، صباح الخير سي حسن، كذلك مخرج الحلقة وكذلك المستمعين الكرام. توحشنا الاستوديو
6: سي حسن الجابري صديقي، مرحبا بك مجددا في برنامجك برنامجنا جميعا ونحن أسرة واحدة والحمد لله. صديقي حسن مرحبا بك في برنامج بوديوم.
8: صباح الخير فؤاد، صباح الخير سي محمد، صباح الخير جميع المستمعين والمتابعين. أكيد نسعد دائما بالتواجد، افتقدناك بالأمس فؤاد.
6: نعم
8: اليوم تعود إلينا، مرحبا بك.
6: مرحبا بك، مرحبا بالجميع. وبطبيعة الحال قبل ما نمشي نعود لكم شنو وقع لي في الرباط، وهذا أولا كما كيقول حسن نرفع أولا القبعة للزملاء ديالنا سواء في ميديا راديو أو في ميديا تي في كل خلية العمل، العمل أو الأصدقاء والزملاء في القسمين يعني الإعلاميين سواء في إذاعة ميدي أو ميدي أن تيفي، نقول نرفع القبعة لهذه التغطية المتميزة المستمرة إلى هذا اليوم للانتخابات التشريعية التي أجريت بالأمس عبر كل أربع قبل ربوع الوطن الحبيب، تغطية جد جد متميزة بمعايير دولية، تواجد لعدد من المراسلين في مختلف المناطق المغربية لتغطية عن كتب لهذا الحدث الهام للبلاد ديالنا اللي هي انتخابات التشريعية. أنا شخصيا كنت جاي من الرباط وكنت سمع الإذاعة وكنت سمع المواعيد الإخبارية اللي كانت والمراسلين اللي كانوا هنا وهناك كما ذكرت باللغتين العربية والفرنسية، ثم تعلق الأمر أيضا بالنسبة لقناة ميدي أن تيفي كنت كنتابع بالليل التغطية أيضا، تغطية جد جد متميزة يعني تليق بالسمعة ديالنا، سمعة ميديا كمؤسسة إعلامية رائدة على الصعيد الوطني، وبطبيعة الحال تشرفنا أولا نحن كصحة كعاملين وكمشتغلين هنا في هذه المؤسسة لسنوات عديدة، وكتشرف البلد ديالنا أن الناس اللي كيتفرجوا فينا ولا كيسمعونا فكياخذوا واحد الفكرة جيدة على العمل الإعلامي، على الجهود التي بذلت باش نكونوا في كل مكان وباش نغطي هذا الحدث الهام بالنسبة للبلاد ديالنا وانتخابات التشريعية. وبطبيعة الحال الله الموفق، وكما ذكرت التغطية لا زالت مستمرة لهذه الأيام القادمة باش تكون هناك تغطية لكل ما وقع، وأيضا القراءات لما ستحمله هذه الانتخابات التشريعية بالنسبة للمغرب. طيب بارح أنا يلا وصلت كما عودت لكم وصلت للرباط، كان عودي ما القصاص ماشي مشكل بقى عندنا شوية الوقت، يلا هبط ركبت واحد الطاكسي ويقول لي واحد قال لي مول الطاكسي قال لي سي فؤاد نقلب عليك، قلت لي فين كتقلب عليا؟ قال لي راك تسمع، قال لي راك تسمع الراديو ما سمعتكش، سمعت السي حسن والسي مديحي ونذكر الاسم ديالو لان انسان طيب وطيب جدا السي حسن، وصل لي المكان ديالي ويعني كيسمع البرنامج وكيسمع البرنامج منذ مده وملم بشؤون كره القدم كشأن، وفي ذلك شأن تقريبا واحد العينه كبيره من المغاربة اللي كيتابعوا كرة القدم وكيتابعوا الفرق المغربية اللي كيعشقوها أو كيتابعوا المنتخب الوطني، تحية ليه في هذا الصباح ونسلموا عليه إذا كان في الاستماع. طيب كما ذكرنا سي مديحي من بعد انتظرنا كثير، أخيرا البطولة انطلق نهار اليوم بأول لقاء عن هذا الموسم الجديد 2026 2027، أول لقاء أمل تسديد الفريق الصاعد بمدينة المحمدية يستقبل مساء اليوم فريق اتحاد طنجة، لقاء ديال المتناقضات، فريق اتحاد طنجة اللي عنده الخبرة عنده التجربة في القسم الممتاز، وإن كان يعني في هذه المواسم الأخيرة كان دائما يعاني في أسفل الترتيب، كانت عنده مشاكل مادية كبيرة وكبيرة جدا، ولكن يبدو أن المكسب المسير تمكن أنه يتجاوز هاد المشاكل. يعني كيفاش نقرأ هاد البداية بالنسبة لفريق أمل تيزنيت، لفريق اللي ما قامش بانتدابات كبيرة، ما غيرش المدرب ديالو عبد الرحيم شكيريت اللي قادوا للقسم الممتاز، وفي نهاية المطاف غنتظروا مواجهة قوية وقوية جدا بين فريق غيسعى كيك اكتشف بعد القسم ممتاز وفريق كيسعى لتأكيد الذات وتأكيد الصحوة اللي جات في نهاية الموسم الماضي مع المجيء ديال المدرب ديالو التاريخي اللي هو المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخ.
7: وصف هذا كما قلت كان البداية شوية متأخرة، ولكن دابا بدأت أول مقابلة ديال أمل تيزنيت مع اتحاد طنجة الصاعد الجديد، أكيد بأن الطاقم التقني بقى الاستقرار، كاين انتدابات ديال 12 لاعب، كاينين لاعبين سي فؤاد اللي تقريبا يعني مارسوا وعمروا كما تنقولوا في البطولة، مثلا ندوع على كلوس، ندوع على مثلا اللاعب اللي لعب في الماس، لعب في الجيش
8: أنوار، يوسف أنوار،

0: فكاين كاينين طارق ستاتي، فكاينين لاعبين اللي يعني كان خلاو لاعبين اللي بارزين بشكل جيد وكما تنقولوا ضحاو في الدوزيام ديفيزيون، ولاعبين اللي عندهم خبره وكذلك الجرباوي مهدي الجرباوي الحارس السابق ديال عده فرق الجيش الملكي رجاء بني ملال كذلك الزمامره، فمع فريق اللي كذلك يعني ولو ان البدايات دائما تقريبا هذه السنين الاخيره ديال اتحاد طنجه سي فؤاد دائما كانت كارثيه، لان دائما تقريبا حتى لاخر الدورات، ولكن
1: هذه واحد الموسمين كانوا الموسم قبل الماضي كانوا في الصداره، كانوا مع كانوا حقوا شي 6 ديال الانتصارات، ولكن من بعد عاوتاني رجعوا
0: وقتلوا
1: وسط،
2: ولكن هذوك النقاط اللي في البدايه هما اللي
0: انفعوا،
1: ما كانوا بشكل مفاجئ كانوا ربحوا شي 6 الماتشات
0: وما كانش عندهم
2: اتحاد طنجة كان عندهم المقاطعه اساس سي محمد كتخلق المفاجاه، هي كتجمع النقاط في الاول وكتصوفي في اخر الموسم، هي كتدخل النصف الثاني بجوج النقاط كما حدث ما يمكن اعتباره باسباب المعجزه، كتدخل بجوج النقاط يعني كتسالي النصف الاول بجوج النقاط،
1: وهذه ثلاث مواسم كنذكروا كيفاش كانت كانت عندنا جوج
2: نقاط تماما مرحله الذهاب ومرحله الاياب دارت ريمونتادا
0: مع هلال الطير، كان باقي تنذكر مع هلال الطير، فتنظر بان اتحاد طنجه سيرتو بعد الحلاوه ديال الفوز بالبطوله مع المرابط، فتنظر بان لازم يكون واحد تغيير سيرتو مع بن شيخه، وتنعرفوا بن شيخه مدرب ديال الالقاب مدينه كبيره، تنتمنى بان ان شاء الله يخرج من هذاك النمط ديال
1: باش نمشيو غير نمشيو نهضروا بفريق اصدقائي باش يعني تكون الرؤيه واضحه، نمشيو نهضروا على الوافد الجديد اللي هو امل تيزنيت واتحاد طنجه، نهضروا من بعد اصدقائي. امل تيزنيت كما ذكرنا فريق اللي عنده 48 يعني 1948، فريق اللي ديال واحد المنطقه غاليه وعزيزه ديال المناطق سوس المناطق الجنوبيه، كنعرفوا الناس ديال الجنوب طيبين وطيبين جدا، عندهم واحد الطيبوبه يعني ما كنشوفوهاش ربما في مناطق اخرى، والدليل هو وحدنا اللي هو سي حسن الجابري مدينه الاخير حاضر مدينه الرشيديه بطبيعه الحال. لا انا ديك الناس يعني في الوقت اللي كان يكون عندي مشيت لهذه شي 20 عام ورزازات ايضا مشيت لهذه واحد تقريبا 25 عام، الناس كيستقبلوك ناس الكرم، ويعني في نهايه المطاف كنشوفوا اخيرا الفريق يتمكن انه يصعد حسن للقسم الممتاز مع مدرب لابان عن مؤهلات لا يستهان بها في مراحل سابقه، وهناك هذا غير رجعنا لضروره الاستعانه واعطاء الفرصه للمدربين المغاربه انه يثبتوا على الامكانيات ديالهم على الجداره ديالهم على الاستحقاق ديالهم على انهم يقدروا يقودوا فرق، وعندنا اكبر دليل وحده يعطيني في اليمن اللي هو سي مهدي يحيى بطبيعه الحال، وحنا كنمشيو بعد النوبات كنمشيو نقلبوا على مدربين نكره، واخا يكون ثمن دول اوروبيه كفرنسا ولا اسبانيا والبرتغال، كاين مدربين اكفاء اللي عندهم امكانيات عندهم الكفاءات، منهم صديقنا عبد الرحيم شكيريط. اما تيزديت اللي كما ذكر يعني السي محمد انتدابات ديال لاعبين الخبره ولاعبين التجربه اللي هما اللي غيقدروا يساعدوهم، لان دعنا نقول ان القسم الثاني ومن بعد نرجع عندك السي محمد يختلف كثير عن القسم الاول، القسم الاول خصك يكون عندك واحد اللاعبين اللي كيعرفوا كيفاش يتعاملوا مع المباريات مع الحكام مع الجمهور، عديد من النقاط حسن.
2: تماما هو الامر اللي غيكون خداه الفريق بعين الاعتبار، خصوصا مع تجربه عبد الرحيم شكيليط احد ابرز اللاعبين اللي كانوا في وقته في مركز الدفاع في البطوله الاحترافيه. الجميل هو في فريق امل تيزنيت هو يحمل شيئا من اسم هذا الامل، يعني حافظ على الامل دياله في الصعود حتى المباريات السد، يعني حقق الصعود، كيجي هذا الصعود لاول مره منذ 77 سنه كما ذكرتي فؤاد، الفريق تاسس في سنه 1948، لكن دائما الخوف على الوافدين الجدد البطوله الاحترافيه، خصوصا لما يكون الصعود الاول، هي هذا التوجس ومن منذ بداية الموسم أنك ممكن تنزل في الموسم الذي يليه، أنه المقام ديالك في القسم الاحترافي الأول ما يكونش طويل، وهنا التحدي بالنسبة لفريق أمل تيزنيت، لأنه خصوصا أنه سيلعب خارج قواعده بداية من اللقاء الأول من فريق اتحاد طنجة، هنا كاين ربما مكمن صعوبة كما ذكرتي فؤاد أيضا، الفريق يكتشف لتوه القسم الأول

0: عناصر الخبرة يجب أن تلعب دورها. لذلك كان اللجوء للاستنجاد بعناصر خبرة، نتحدث عن يوسف أنور. هذا هو الأمر المهم في مثل يعني هذه البدايات، خصوصا لما أيضا كيتأخر الموسم، فوقاش غنلعبوا هذه الدورة الأولى، فوقاش غيكون يعني التواجد ديالنا في القسم الأول، دائما تبقى هذا المخاوف لدى الفريق. لكن البدايات دائما تعطيك قد تعطيك ملامح والصورة اللي ممكن هذا الفريق أنه يقدمها في القسم الأول.
1: ولاحظنا حسن الموسم الماضي الفريقين اللي تعدوا ورجعوا أول يعني اتحاد يعقوب
0: منصور
1: وأيضا فريق أولمبيك الجزيرة اللي صعدوا قضى موسم واحد. لأنه شوف إلا ما عندكش إمكانيات وما عندكش لاعبين اللي في المستوى راه ما تقدرش تواجه صعوبة، ولو ما تقدرش تواجه يعني بطولة بهذه الصعوبة.
0: هذا بالرغم من أننا كنا كنتحدثوا في بداية الموسم على أنه فريق اتحاد يعقوب المنصور مثلا كان كيقدم كرة جميلة مع المهدي الجابري.
1: ما حد كيقدم المهدي الجابري شنو العائلة
0: غير الاسم. لا لا لا لا لا لا زعما إحقاقا إحقاقا
1: لا لا بغض النظر عن الجابري بالاسم الجابري،
0: لكننا كنهضروا على هذا الأمر. لكن القسم الوطني الأول تتطلب هذه الخبرة دائما.
1: الخبرة أنا تتحدث الخبرة وخصك العناصر. راه ما يمكن راه شوف راه لاعبين ديال القسم الثاني وخا غادي تلعب بهم القسم الأول راه في بون شاسع. ويقدرك يأكد أن سي مديحي لأنك أنت ما عمرك ما دربتي في القسم الثاني سي محمد مديحي قبل فريق في القسم الثاني؟ لا
2: لا دربت في القسم الثاني في القسم الوطني الأول.
1: لا القسم الأول لا عرفت أول
2: تالتاني
1: يعني كاين واحد الاختلاف من ناحية جودة اللاعبين من ناحية ديال التأقلم من ناحية الملاعب من ناحية
0: الضغط خصوصا الفرق الصاعدة.
2: كاين عدة أشياء، كاين بارفوا تتلعب كل ثلاث أيام خصك ذاك اللاعب اللي مثلا هو مركز مثلا لا في الميدان ولا خارج الميدان، فهمتيني؟ لان لاعب مثلا اللي ما يقدرش يحاول على راسه كما تنقولوا ما غاديش تكون عنده هذيك الطاقه. انا نمشي مع السي حسن، انا متفق مع يعقوب المنصور تقريبا السنه الماضيه مع الفرق الكبار دار نتائج جيد جيده
0: ولكن واش لا واش هذا نفع في نهايه المطاف؟
2: هادشي اللي قلنا زعما تشوف
1: العبره بالخواتيم. راه انا متفق معك راه ربحوا الوداد وتعادلوا في الكازا وتعادلوا مع الرجاء في كازا
0: بالنسبه للتشيرة التشيرة اصلا
2: التشيرة
0: وقدموا ولكن في نهايه المطاف كتشوف كما قال فؤاد العبره بالخواتيم. شنو كانت النتيجة في نهاية الموسم؟
1: وربما هاد اللاعبين ديال هاد الفرق يمكن ملي كيلعب مع الرجاء أو ملي كيلعب مع الوداد مركب
0: كل الخامس
1: كيعطي 200-300% لأنه كيقلب ماشي على لا ماشي حتى زعما يسوق راسه. أنا كنظن غير اللاعب لي موتيفي
0: اوكي لا كاين الحافز كاين
1: الحافز انك تلعب امام جمهور
0: والا خسر قدام الرجاء راه ما تحد ما غيلوم، ولكن الا تالق راه هذاك هو الربح.
1: وهذا ولكن هل هذا كافى؟ هل هذا كفاهم انهم يبقوا؟ لا,
2: لا.
1: اذا احنا بغينا لاعبين اللي غيلعب ليا كما يلعب ليا ضد الوداد وضد الرجاء وضد الجيش وضد بركان، خصو يلعب ليا ضد الفرق
0: جميع
2: هذا هو العامل النفسي. فوات
1: ربما الخطا اللي ارتكبوه لا يعقوب المنصور لا الدشيرة انهم اولا ما دعموش الصفوف ديالهم بلاعبين ديال الخبره ولاعبين ديال الفرقه. انها باش تطلع بريمير ديفيزيون درجه اولى راه خصك ضروري على الاقل واحد 6 ولا 7 ولا 8 لاعبين اللي
0: تمنية بزاف شوية
1: ودي سيبو لا على الأقل غير ماشي دابا نجوم غير لعبوا في القسم الأول. لما كنشوفوا هاد اللاعبين يوسف أنور ولا أستاتي. ولا غيرهم من اللاعبين هادو لاعبين لعبوا القسم الأول دونك يخبرونا أسرار ويقدر يهضر مع داك المدرب وهادو مدربين لا مثلا ديال أمل تيزنيت
0: عبد الرحيم شكيلات
1: ولا لا مثلا عبد السلام بجلون. هادو لاعبين اللي عرفوا القسم الاول سبق عبد السلام جلون ما عمره ما درب القسم الاول ولكن شكيلات سبق لي درب كنظن وداد فاس في القسم الاول اللي لم تاخذني الذاكره ما عمره ما درب في القسم الاول. على اي لاعب اللي لعب في القسم الاول لعب مع وداد فاس لعب مع الرجاء الرياضي لاعب اللي
2: هو كان اجوا معايا في وداد فاس
1: اذا في القسم الاول
2: لا في قسم التنفيذ
1: دونك ولكن كنظن انه كانت عنده شي تجربه قصيره مع المغرب الفاسي كمدرب مؤقت
2: نتائج مزيانين
1: والله اذا مدرب كيعرف قسم
2: التنفيذ.
1: اذا هذا اللي بغينا نقولوا ان خص هاد الفرق تستافد لأمل تيزنيت للفريق لفريق تمارا انهم الفريقين اللي صعدوا انهم يكون عندهم واحد يعرفوا يتعاقدوا مع لاعبين اللي صعدوا. اتحاد طنجة سي محمد فريق اللي ايضا عزز الصفوف ديالو

0: مجموعة من اللاعبين، تم الاستغناء على كوكبة من اللاعبين الآخرين اللي غادروا الفريق. أبرز التعاقدات كاين أسامة صديقي اللي جاي من تجربة احترافية في الخارج، بدر الدين أبعير اللي هو الحارس السابق ديال حسنية أكادير، سعد أيد خرصة القادم من فريق المغرب الفاسي، ويوسف النجاري ديال الخط اللي كيعزز خط الهجوم. ثم أبرز المغادرين هيثم البهجة اللي مشى لتطوان، الغبرة جواد اللي مشى لكوكب مراكشي، أمين الوعد الحارس اللي مشى لكوكب المراكشي، أيضا أحمد الشنتوف. إذن مجموعة من التعاقدات، والفريق ربما شفناه منذ مدة دخل معسكر إعدادي، جرى مجموعة من اللقاءات الودية، نظم دوري هنا في مدينة طنجة دوري ابن بطوطة، فريق اللي يبدو أنه هاد السنة مرشح أنه ما يعيش السيناريو الكارثي ديال المواسم اللي فاتت،
1: وخصوصا بالتجربة السيفوات ديال بن شيخة اللي تنعرفوا تعرف تقريبا البطولة الوطنية حق المعرفة، لأن عمر طويل في البطولة، كذلك اللاعبين، فتنظن بأن اللاعبين اللي مشوا، فتنظن بأن جلب لاعبين اللي على يعني بحسب الأسماء وهذاك الشيء اللي قادرات تعوض وقادرات تبصم على مستوى جيد هذه السنة. تنظر بأن هذه البداية ديال في المعسكر في الوقت، لأن أشاك فوا كنا تنسمعوا على أن اتحاد طنجة دائما تيعيش بأن ما كاينش معسكر يعني لي ديبلاسمون، تنظر بأن كل شيء كان منظم بيان أورغانيزي كما تنقولوا، وأكبر دليل مثلا هو ذاك الدوري اللي دار هنايا في طنجة، لأن شفنا مثلا احتكاك مع فروق اللي مزيانة، ويمكن لحسن حظ اتحاد طنجة بأن هذه المقابلة الأولى أمال تيزنيت كاين غياب ديال ديال ديال ديال بعض اللاعبين اللي غيمشيو يلعبوا مع المنتخبات ديالهم، ولكن كاين اللاعبين اللي قدروا يعوضوا هاد اللاعبين الدوليين.
0: نعم، اتحاد طنجة كما قلنا موسم اخر، ربما الفريق مابقاش عنده كما كنقولوا بالفرنسيه لو دغوا اليغو، يعني ما عندوش الحق انه يخطا مره اخرى. فريق اللي كان بطل، ترى تحدثت على بطل شحال هادي 9 سنين سي محمد، راه صافي 2017 راه 9 سنين هادي باش كان الفريق بطل، ومنذ ديك الفتره الان النتائج تتارجح ما بين المتوسط والاقل جوده، يعني ما الفريق ما عمره ما مشى ينافس على البطوله من بعد مره اخرى فاز بطوله، ومن بعد كانت يعني الصعود مش نقولوا هبوط الهويه، ولكن كان النتائج جد سلبيه في مجموعه من المواسم هذه كاع اللي دازت. الان موسم ربما ديال الصحوه حتى بالنسبه لحتى طنجه،
2: ذلك ما ينبئ به ما أنهى به الفريق الموسم الماضي البطولة الاحترافية. نتذكر الموسم الماضي حصد 13 نقطة فقط في مرحلة الذهاب، في مرحلة الإياب حصد 26 نقطة بعد مجيء عبد الحق بن شيخة، كانت انتصارات يعني جيدة جدا للفريق. نتذكر أنه كان فاز على فريق الوداد الرياضي، فاز على البطل فريق المغرب الفاسي، انتصر أيضا على الكوديم، مجموعة من الانتصارات 6 انتصارات للفريق في مرحلة الإياب في 10 دورات الأخيرة بالأساس، خلته أنه يرجع يعني البناء على هذه النتائج هو اللي غيخلي الفريق، خصوصا مع الحفاظ على الاستقرار التقني. عبد الحق بن شيخة يعرف يعني الفريق جيدا، ما حققه في النصف الثاني من الموسم الماضي بجمع 26 نقطة، إنهاء الموسم ب 39 نقطة، بالرغم من أنه البحث تحدث عن صعوبات
0: التعاقدات، قدرت لأن هاد تعاقدات اوكي، ولكن ما كاينش شي فيها يعني مع كامل احتراماتنا لهاد اللاعبين، حارس ديال اللي متالق مع حتى اكادير اوكي، ايتبر خرصه عنده خبره وتجربه، كان في اسفي وكان في الماس، ولكن واش هاد العناصر واش هي اللي قادره على انها تعيد قطار فريق كبير، نقدروا نقولوا كبير ودير مدينه كبيره بحال طنجه، يعيدوا الى سكه لما نتحدث انتصارات، نتحدث احتلال المراكز الاولى والتنافس على البطوله.
2: لا تماما، ما نظنش بانه عبد الحق بن شيخه والاداره الرياضيه للفريق والاداره التقنيه انها تبغي يعني تهرس أو تكسر هذا المسار اللي أنهت به الموسم الماضي. يعني كان مسار جيد، يعني هذا غيكون حافز من أنهم يكون الانتدابات في مراكز الخاصة. ما نظنش أنه بن شيخة يعني يعني قبوله لهذه الانتدابات كاملة أنه يهرس هذه الدينامية الإيجابية. الأمر غادي تعطى لنا ويعني أولى ملامح الجواب في المباريات الأولى، لكن فريق اتحاد طنجة صراحة لن تكون له أعذار هذا الموسم.
0: أنا ربما المواصلة الرأي المتواضع أن هذه الانتدابات ربما غير كافية، مع احتراماتي لأنك

احترموا كل لاعبين ولكن غير كافية أنها تخلي الفريق يمشي يقارع الفرق الكبرى اللي هي الفريق البطل المغرب الفاتي، الفريق الجيش الملكي، فريق الوداد، والفرق التقليدية للرجاء أيضا للتنافس على

0: نعود معكم مستمعينا ومستمعين ومتابعين لبرنامجكم برنامج بوديوم لغاية الساعة 10 صباحا. بوديوم كل يوم من الاثنين إلى غاية يوم الجمعة. كنت كنعاود لكم القصص ديال الرحلة ديال الأمس لمدينة الرباط. مشيت لواحد المكتب واحد السفارة واحد السيدة طيبة جدا وخدومة قالت لي السي فؤاد كنعقل عليك كنا كنتلاقاو في يعني في جائزة الحسن الثاني لكرة المضرب في مدينة الدار البيضاء وقالت لي عقلت عليك لأنك أنت ظريف. قلت ظريف شوية وصافي
1: لا
0: وصافي في بليزير لأن

0: قالت لي راه كنت جلسنا معاك وكنا مع مجموعه يعني وهي ماشي كبيره بزاف لاجا تقريبا عندها شي نهايه الثلاثينيات، ولكن قالت لي راه عقلت عليك انت شفت شحال جائزه حسن شي 15 عام ولا 20 عام باش كانت هذه الجائزه وكنا كنستمتعوا بها في مدينه الدار البيضاء. كره القدم الان اصدقائي مع المنتخب المغربي اذا يعود الى مضمار المنافسه حلبه التباري غدا بالمركب الرياضي مولاي عبد الله بمدينة الرباط، أول لقاء رسمي لمحمد وهبي هنا في المغرب. كنعرفوا أنه كان جاء قبل المونديال، كان خاض لقاءين وديين هنا في المغرب، كان خاض لقاءات ودية في إسبانيا وفي فرنسا، وأول لقاء رسمي ليه كان في كأس العالم أمام البرازيل. الآن محمد وهبي غدا أول اختبار، أول مرة يجلس بدكة الاحتياط في المركب الرياضي مولاي عبد الله وفي لقاء رسمي أمام الكابون. سمح المديح
1: أكيد بأن الإحساس غادي يكون غريب، ولو أن يعني كان أكبر ستريس هو اللي كان في كأس العالم، لأن باش تلعب أول مقابلة وسيرتو يعني
0: أمام من
1: البرازيل تماما، وتخيل معايا فؤاد لأن جيتي من بعد مدرب اللي كان دومي فينال في كأس العالم، فأكيد كين جو، ولكن بدرجة أقل لأن تقريبا بدأ تعرف على اللعبة أكثر، حتى اللعابه تعرفوا عليه الطريقه اللي بغات اللي تيلعب بها، فتنظن بان كاين مجموعه متجانسه، وتكلمنا بالامس على ان تقريبا كما تنقولوا بداو
0: ما كنتش حاضر ما سمعتش
1: لا سي فؤاد دابا علاش تكلمنا على تكلمنا على تقريبا منذ كاس العالم ومثلا هذوك اللاعبين اللي كان بالامس القريب كانوا هما الاعمده ديال الفريق، فتنظن بان بداو تيقلوا راه دابا من غير بونو حكيمي
0: اكرد مزراوي
1: تقريبا ودياز لان حتى هو من
0: كاس العالم دابا السابق
1: دابا الله يعطيك الصحه هذو اللي كاين، فهنا تيتبين بان
0: كان الخنوس ولكن ما كانش لاعب
1: ماشي مؤثر تماما. هذا هو اللي تفاهمنا على ان دابا ولا جيل جديد لاعبين اللي تقريبا كيما يقدروا يشاركوا في المنتخب الاولمبي يشاركوا مع المنتخب هو، ولكن مقابلة اللي رسمية أمام الكابون تنظن بأن غادي من بعد نتكلموا مثلا على كيفاش يقدروا يلعبوا، ولكن كاين شيء ما الضغط لأن من بعد الرجع من كأس العالم فأكيد بأن غيكون دابا الضغط على محمد وهبي،
0: ضغط كبير على محمد وهبي كنظن حسن، لأنه كما ذكرنا كأس عالم مشيتي لها وربما ما كانش عليك ضغوط كبيرة لأنك مشيتي جيتي مدرب ربما يعني يلا خديتي تسلمتي المفاتيح ربما شهرين أو ثلاثة أشهر قبل كأس العالم، ما كانت عليك ضغط كبير، أنت غتجي غتقول لهم أخويا واخا ما نديرش نتائج مزيانة أنا عاد جيت أنا ما عارف الفريق أنا ما تقدروش تحملوني أكثر ما أتحمله، وبالتالي يعني الآن أمور مختلفة، الآن ربما يتم تثبيت أقدام محمد وهبي على رأس الإدارة على الإدارة الفنية كمدرب لأسود الأطلس، الآن الأمور نقدر نقول أمور جدية عاد بدات بالنسبه لمحمد وهبي باول لقاء اول خرجه اول ظهور لخصي المنتخب المغربي خصو يكون في اوج العطاء ديالو اوج التوهج ديالو امام منتخب غابوني اللي ديما كيخلق لنا متاعب، ربما يقدر هذا الكابون يا اما تكون متواضعه جدا يا اما تكون متالقه ما كتعرفش ما كتعرفش تشدهم والله ما تعرفش تشدهم.
2: الطرح الاول فؤاد قد نتفق فيه لانه الامر بالنسبه للمنتخب المغربي في كاس العالم دخل المنافسات هو يعني سادس العالم او كان في المركز السابع عالميا، بالتالي المنتخب المغربي يلعب بواحد القيمه اعتباريه، لكن محمد وهبي يلعب من أجل اسمه ويلعب من أجل المنتخب. الآن ما نقولوش بأن الأمور تغيرت، ولكن أنه المشروع يجب أن يأخذ بعد جديد، أن يأخذ نفس جديد، خصوصا بالنسبة لتثبيت مشروع لاعب محمد وهبي. لاحظنا الإشارات الإيجابية في منافسات كأس العالم، خصوصا في أمام المنتخبات المدارس الكبرى عالميا، البرازيل نتحدث عن هولندا، وهذه العودة التاريخية للمنتخب المغربي في المنافسات، لكن يجب دائما أن نجد البدائل، خصوصا أن نفكر في اللحظة ولكن نفكر أيضا في المستقبل تدبير البطولات المجمعة، لأنه في كل مرة المنتخب المغربي يتقدم في المنافسات يجد صعوبات من أجل أنه يمشي لأبعد نقطة ممكنة، وهذا اللي حدث أمام فرنسا.
0: حسن أتمنى أعطيتك أن هذا منعطف،
2: لا تماما ما كنختلفوش
0: لأن منعطف فهم، لأنه كما كنقول أول لقاء يعني رسمي أول لقاء ربما احتفل عقلية ديال

0: وهبي الان امور متغيره، الان كيقول انا هو المدرب الرئيسي، دونك عندي حريه اكبر، وعندي كان عندي الوقت اكثر انني وعندي الاختيارات ديالي. دابا انا مسؤول على الاختيارات اللي غنقوم بها.
1: لا تماما، لا نختلف، ولذلك تجد في اللائحه بانه كاين اسماء جديده، يعني يحاول انه يكون هناك تغيير لكن في اطار استمراريه، راه ما يمكنش تتخلى على الاسماء والركائز الاساسيه للمنتخب، لكن كتحس بانه عنده مشروع بانه يعني يفكر في اللحظه، ولكن دائما لبناء المستقبل مع الحفاظ على ثوابت اللاعب.
0: نعم، هو ثوابت اللاعب ده انا نقول انه في جميع المنتخبات حسن انه كتلقى واحد الان مع هاد التغييرات اللي ولا عندك الحق في 5-6 تغييرات في المباراه، كنقولوا ان المدربين عندهم واحد 18 لاعب حتى 20 لاعب اللي كيقدروا يقولوا هادو هما اللي غنعتمدوا عليهم اكثر. كتبقى واحد 5 اللاعبين اخرين اللي هادو كنجيبوهم يا اما الاستئناس يا اما حاضرين الاصابه ديال لاعب ما. هذا هو اللي غادي نجينا نشوفوا يعني لائحه المنتخب، راه باينين اللاعبين اللي غادي يدخلوا ولاعبين اللاعب اللي غيكونوا احتياطيين. اللهم ملي كيتصاب لك لاعب او لا، الان هذه ماشي بطوله مجمعه، هذه لقاءين
1: تماما،
0: الى 3 لقاءات مثلا في التوقف اللي غادي يدوم تقريبا شهر او 3 اسابيع. فبالتالي يعني السي محمد مديحي بالنسبه للناخب المغربي خصو يعد العده، وكنترقبوا جميعا الطريقه اللي غيلعب بها. واش غادي يلعب بالاسلوب اللي لعبوا في كاس العالم ديال ديك الطريقه ديال المهاجم الوهمي ديال تعزيز خط الوسط؟ لان لعبنا احنا في كاس العالم لعبنا بخط الوسط فقط، لعبنا بخط الوسط يعني ما لعبناش يعني نادرا فاش لعبنا بجوج ديال المهاجمين اللي مو مهاجمين يعني بهذه الكلمه، لان الا جيتي تشوف كنا كنلعبوا بدياز كمهاجم، الشيء الاخر كلشي لاعبي وسط، انت من العيناوي وايوب وعدي وبلال الخنوس وناحي والصيباري يعني هادو اللاعبين اللي كانوا كيملؤوا خط وسط الميدان، وكنتي كتلعب بدياز، وهذوك اللاعبين ديال وسط الميدان كيمشيو في العمليات الهجوميه باش كيعطيوك ديك الاضافه وكيمشيو يهاجموا، اللي هما الخنوس اللي هما اناعي اللي هما خصوصا الصيباري بحكم يعني الحس ديالو التهديفي. غدا كننتظروا كنترقبوا كيفاش غادي يلعب، خصوصا مع منتخبات الان غادي تبقى تلعب ليك ديك البلوك با ديال الدفاع المتاخر، نشوفوا كيفاش غيتعامل وهبي مع هاد الحاله هذه.
2: وسبحان الله بحال كنتي معنا البارح، لان هذا هو الموضوع اللي دوينا، لان المنتخب الغابوني بان سي فؤاد ماشي هو مثلا المنتخب البرازيلي ولا المنتخب الهولندي اللي غيجي وتعرف اللعب ديالو، لا تعرف المنتخب المغربي الامكانيات والنوعيه ديال اللاعبين اللي عنده، اكيد بان غادي يكون بلوك با غادي يسد المساحات، فهنا غادي تبين مثلا الخدمه ديال محمد وهبي اشنو هما الطريقه اللاعبين. وكذلك تكلمتي على نقطه مهمه على ان كاين لاعب اللي تيبدا الخدمه وعندك في المفكره ديالك على ان راه هذا مثلا هو اللي غيدخل ويدير لي الفرق، هذا شيء واقع. وباش نرجعوا لواحد القضيه سي فؤاد، الى تذكروا 98 كان عندنا من احسن المنتخبات الافريقيه، ما درنا والو بكوب افريقيا مثلا، راه ملي تنمشيو مثلا كاس العالم دائما تنكونوا مزيانين،
0: وتقريبا
2: 86 الله يعطيك
0: 86 سرقونا
2: كاميرون،
0: لا سرقونا في مصر في المباراة نصف النهائي، ماشي واحد اللاعب كان طاهر ابو زيد ما كانش خصو يلعب، كان عنده تطرد ودخلت الجامعة المصرية باش دخل يلعب،
1: هو اللي سجل الهدف
0: ضد يعني ديك الوقت وقت اخر ديال افريقيا كيفاش كانت تسير.
2: الله يعطيك الصحة، حتى حنايا مثلا تقريبا راه تيكون عندنا واحد الجيل اللي تقريبا دابا يعني بالمعطيات الصحيحة احسن منتخب افريقي هو المنتخب المغربي، ماشي هادو بالنوعيه ديال اللاعبين فين تيلعبوا، كذلك الاداء واخر يعني ظهور في كاس العالم. ولكن سي فؤاد راه ملي تنجيو مثلا فحال كاس افريقيا ولا المقابلات الافريقيه شويه تنتعذبوا مع الفراقي، فلهذا
0: علاش كنتعذبوا مع الفراقي سي محمد؟ لان هاد الفراقي
2: ما تنحتارموش الخصم،
0: لا ماشي لا بالعكس، هو اللي كيحترمك اكثر، لان دابا هاد الفراقي كما تكلمنا على البطوله منذ قليل وانت راك لعبتي الكره دابا انت مثلا ناخذ المثال ديالك محمد مديح لاعب المغرب مع جو دي نابورت كو ناميبيا او لا سيراليوني ماشي عليك انت ولكن على لاعب
2: وي
0: النهار اللي غتلعب مع النهار اللي غتلعب مع هولندا ولا مع فرنسا ولا البرازيل انت غتلعب غتعطي اكثر من اللي لعبتي مع سيراليون اللي كتقول هذه غير سيراليون ما غاديش
2: هنا سيفو الله يعطيك
0: هذا هو اللي مساله هذه

0: هذه باينه، هذه مساله باينه ان لاعب كيجي عارف راسو دابا هذا اللي جاه الكابوني اللي غيجي لعمانا غدا لاعبين راه جاي لاعبين مع المغرب اللي هذه شهرين كانوا كيشوفوها في كاس العالم كتلعب كيفاش كتلعب مع البرازيل كيفاش واقفه امام البرازيل كيفاش فازت على اسكتلندا كيفاش فازت على هولندا كيفاش فازت على كندا كيفاش فازت على هايتي وكيفاش انهزمت مرفوعه الراس امام فرنسا. تحدثنا على مجموعه من اللاعبين والاختيارات البشريه هنا في برنامج بوديوم يعني فور بعد اعلان اللائحه كان ذلك الجمعه الماضي، كنا تحدثنا على لاعب اللي انا شخصيا كنت تفاجئ لم تتم المنادات عليه اللي هو الياس اخوموش، لكن في نهايه المطاف يعني اخوموش التحق بالمنتخب. صديقي حسن كان وضب ودرنا المونتاج هذا الصباح لك المقطع اللي تحدثنا لي فيه على هاد اللاعب
1: تقريبا شحال ديال الوقت السبور شحال ديال الوقت
0: شحال ديال
1: من نهار تعطات
0: اللاتيجه نهار الجمعه
1: حنا الا انا معك
0: هضرنا عليه غنسمعوا سي محمد وكان معنا صديقك المدرب ديالك السابق سي محمد فاخر
1: سي محمد
0: وسول عليك
1: تحيه
0: لي سول عليك قال لي واش مهلي ليا في سي محمد مديحي قلت لي عيط لي وسولو
1: الله يحفظك الله.
0: طيب نمشيو نسمعوا لهذا المقطع هذا اصدقائي المستمعين ديالنا ونرجعوا باش نواصلوا الحديث على الاختيارات البشريه ديال محمد وهبي.
2: هذه القضيه ديال اللاعبين الغائب انا شخصيا ونجبدوا واحد الملف اللي حتى واحد ما كيبغي يهضر عليه هو اللاعب الياس اخوماش. الياس اخوماش لاعب اللي تدرب وتدرج في مدرسه ديال فريق كنا كنعرفوها فريق برشلونه يعني ووضع فيه الثقه تشافي، هو عنده 18 سنة لعب مع الفريق الأول برشلونة، مشى بعد ذلك الفريق فيلاريال وأبلى البلاء الحسن. هذا اللاعب لهذا الموسم رجع للفريق ديالو فيلاريال بعد ما كان إعارة فريق رايو فايوكانو، ولكن في نهاية المطاف كان في كأس إفريقيا الأمم، في نهاية المطاف كنشوفوه غائب لا على كأس العالم لا على هذه اللائحة، مع العلم أنه خاض 5 ديال المباريات من أصل 6 مباريات لفريق فيلاريال. شنو السبب الغياب إلياس أخوماش؟ وباش نكونوا صراحة ونكونوا موضوعيين ونحن ما عارفينش الخبايا، ولكن كان الناس كيقولوا ربما هناك خلاف ما بين أخوماش وإبراهيم دياز وإبراهيم، ويعني احنا ما غاديش نقولوا شنو كيتقال، ولكن كنتسائلوا واش ربما هناك خلاف مع لاعب ما، أم نقدروا ندخلوها في خانة ديال الاختيارات البشرية ديال محمد وهبي. لأن دعنا نكونوا أيضا صراحة ونقولوا أن يعني أخوماش أفضل بكثير مثلا من اللاعب أميموني اللي مشى لكأس العالم.
3: كنظن سي تان شوا ديال ديال ديال ديال المدرب. لا أظن أن غادي يكون مشكل ما بين جوج لعابة. أنا

0: أنا نكون مدرب ويكون مشكل ما بين لعاب ولعاب كنحاول نحل المشكل لأن اللعاب عنده المستوى وعنده الإمكانيات باش يكون في ليكيب ناسيونال. دونك لا أظن أن هذا غادي يكون مشكل. سي تان شوا عنده بليزيوغ شوا منهم مع ما عثمان تا هو داخل في الاسمو وكاين اللي كيتذكر كنا في الشارع ولا في اسمو كاين اللي كيهضر على بوفال كاين اللي كيهضر على حارث. دونك ليش الاراء كثيره بحال اللي قلتي دابا احنا انا وانت والسي وديع دابا ملي نساليو نديرو لا فورماسيون ديال اسمو ولا نديرو لا فورماسيون هاد ما نتلاقاوش كل واحد عنده الاسمو. دونك سي تان شوا اللي كيتحمل المسؤوليه ديالو هو
1: تربيد واحد. إذا كان هذا السي محمد فاخر كان معنا ضيف في برنامج بوديوم يوم الجمعة الماضي. حتى كنا تحدثنا على القضية ديال أخو ماش وأنا كنت تفاجأت أن لا أنا أصلا باش ما يمشيش لكأس العالم راه كانت مفاجأة بالنسبة لي شخصيا لأنه المسار ديال هذا اللاعب مع المنتخب طوال هاد الثلاث سنوات الأخيرة شنو شفنا منه من يعني من إمكانيات ومن مؤهلات لا مع الفريق ديالو فيلاريال لا مع ريو فيكانو ولا قبل ذلك مع برشلونة لا خصوصا في الألعاب الأولمبية والدور اللي كان لعبوا دور كبير مع المنتخب باش مشينا دينا ميدالية برونزية وفي الأخر كان جيبوا لاعب اللي ما كان عرفوهش كتير اللي يالله بان واحد جوتات اللي هو أميموني وفي الأخر في نهاية المطاف اتضح أن هذا اللاعب راه ممكن ما يقدرش يعطينا الإضافة. حسن في نهاية المطاف كان عيطوا لأخو ماش وكان عيطوا ليه ماشي باش يعود ليه غير هكا تال الأخر عاد فاق وهبي فاق مع الصباح قال واقين واحد اللاعب سميتو أخو ماش عيطوا لي على باب الدعابة بطبيعة
2: بلغ الجامعة في الاستدعاء أخو ماش الالتحاق بالمجموعة لم يشير إلى سبب يعني الاستدعاء هل لتعويض لاعب مصاب أو شيء من هذا القبيل. على العموم استدعاء أخو ماش كما ذكرتي فؤاد لا نختلف كان يجب أن يكون منذ البداية لأنه يستحق لأنه ما يقدمه رفقة فريق فياريال مع بداية الموسم جيد وجيد جدا خصوصا في آخر مبارتين تمريرتين حاسمتين وفي نهاية الأسبوع التمريرة الحاسمة ما كيديرها إلا لاعب يعني اللي مقومات تقنية كبيرة جدا صحيح أنه إصابات
1: حسن خلى صديقنا حكيم تميم اللي لعب لا نقول لك لعاب لعاب فهمتي اخو وضح تحية صديقنا حكيم فهمتي اخو ماش نقول لك لعاب كويري كويري انا ما يحيد لي حتى شي واحد فهمتي يمكن كيدوز مرحلة فراغ يمكن يكونوا كما قلنا خلافات ما كنعرفوش انا الكواليس شنو فيها تمام
3: واسمح لي سي حسن قطعتك ولكن دابا مثلا سيرتو اللعاب اللي عرفنا الامكانيات ديالو ولا الفرديه سيرتو الفرديه يعني الفرديه والجماعيه ولكن الفرديه لعيب اللي يقدر يخلق لك الفارق والاحسن الشيء اللي كان ممكن يعني بواحد النسبه كبيره تحيط ليه هو الاصابه ديال الزلزولي فتنظن بان
1: هو ديك الساعه ما كانش شاف المجموعه
3: وجبتي
1: المجموعه ديال 50 لاعب ما كانش فيها واش دابا انا غادي ندي لاعب بحال كون كنتي عندك اخو ماش السباعي واش دابا حنا غنقارنوا السباعي ما كامل احنا ما كنحترموا الجميع
3: لا هذا
1: انا كنحترموا الجميع ولكن هذا الراي ديالي وانت الراي ديالك
3: والله الا جرى الراي ديالي
1: السباعي مزيان انا ما كنديش مزيان والى غير ذلك
3: لا لا انت انا متفق معك
2: والله الا هو سي حسن مزيان ودار
3: كذا لا سمحوا لي والله الا سول سي حسن شي قبل ما نعرفوا بان راه عاود تتصل بس سولت انا تندوي هنا سي حسن في الكواليس قلت لي انا راه الحاجه اللي ما فهمتهاش زعما هي اخو ماش زعما فهمتيني لان
1: علاش قضيه اخرى اصدقائي وهو ان كما ذكرت واحد الحلقه سابقه كان واحد عام كان عندنا وفره ديال هاد اللاعبين ديال الاروقه اللاعبين اللي كيلعبوا في لي كولوار اللي كيقدروا يمشي ويراوغ ويعطي التمريرة المربع العمليات كان عندنا زلزولي كان عندنا أخو ماش كان عندنا إلياس بن صغير وكان عندنا أمين عدلي يعني هادو لاعبين أمين عدلي
3: أمين
1: عدلي
3: ليفركوز
1: لا يعني كانوا عندنا هاد اللاعبين أربعة ديال اللاعبين تقريبا اللي في الكولوار اللي كانوا كيقدروا يلعبوا دابا من بعد الان فهاد التربص هذا عندنا غير واحد دابا كاين جيسيم اللي كيقدر يلعب في هاد هذا ولكن جيسيم بالرغم من الامكانيات ديالو ولكن كنظن باقي ما وصلش انه يوصل للمستوى ديال اخو ماش مثلا هذا هو التوري ديال
2: كنقلبوا على الجوده
3: كان في كاس العالم ابلاء البلاء الحسن فداك بلال الخنوس.
1: اي ولكن ماشي المركز ديالو
2: تماما، ما استفدناش منه الاستفاده اللازمه لانه عرفنا الزلزولي.
1: كان تكون كان عندك لاعب في الرواق اللي غيدير لك مهام الزلزولي كنت تقدر تكون احسن، فهمتي؟ لان ما نقدروا كما كنديروا الترقيع راه ما يمكنش
3: في هذا المنتخب، ما يمكنش
1: منتخب. واش دابا المنتخب غادي يترقع؟ واش غادي تجي واحد ظاهر ايسر تقول

0: يلعب ليا ظاهر ايمن ولا تلعب ليا نو ما يمكنش واش فهمتي كيفاش الا املت هاد الظروف ديال المباراه ما اوكي ولكن انت خصك تمشي على الاقل وهادشي معروف كتمشي بجوج ديال اللاعبين في كل رواق في اليمين وفي اليسار وكتقدر دي اربعه وواحد اللي كيقدر يلعب ليك في
1: الزوري
0: بوليفالونس الزوري يقدر يلعب في اليمين يقدر يلعب في اليسار
2: تماما نفس الشيء اخو ماش يعني لحسن الحظ انه تستدعى في هذا التجمع يبقى فقط ألا نرتكب مثلا مثل هذه الأخطاء ونتحدث عن كأس العالم راه نعودها لما تصاب الزلزولي راه كلشي شد راسه في اللقاء ديال النرويج
0: ولاحظنا لا لان عارف ما عندكش قطع غيار
2: تماما وهادشي علاش تحدث في البدايه لاننا نفكروا صحيح اللحظه الراهنه ولكن نفكروا المستقبل هذا هو الرهان لي امام محمد
0: شوف
2: وهبي
0: شوف هو في هذه البطولات المجمعه باش تفوز فيها خصك دير واحد الكتيبه واحد كوموندو ولاعبين اللي كيكون كل ديال المستوى متقارب من غير النجوم الخارقه العاده مثلا نتحدث عن الارجنتين نتحدث عن ميسي نتحدث عن البرتغال نتحدث مثلا عن كريستيانو رونالدو نتحدث فرنسا ايضا مبابي ويقدر يلعب ما ياثرش على احنا بغينا منتخب مغربي الا جيتي تشوفوا كمجموعه خصنا نكونوا بحال هكا اي لاعب مشى ياك اي قطعه تغير ما كانتش بداعي الاصابه بداعي التوقيف خصها تكون القطعه تغير متواجده في دكه الاحتياط اللي تقوم بنفس الجوده وتقوم بنفس المهام باش ما نحسوش بالغير هنا كنشوفوا غير السيباري هذه واحد 14 اشهر كان ولا 5 اشهر كان لاعب احتياطي في المنتخب بقدرة قادر صبح لاعب أساسي في كأس العالم ولاعب مؤثر والغياب ديالو أثر على المنتخب أتي مديح
3: هو من هذه الناحية حياة من هذه الجودة ولا من هذه النوعية ديال اللاعبين ديال السيباري أسي فؤاد مثلا تتهيئت ليه الظروف مثلا لأنه وهبيك المكان اللي حطوا فيه وكذلك الاشتغال ديال المجموعة لأن خلقنا عدة فرص رغم أن نسجل أهداف ولكن رضي عدة فرص أسي فؤاد لا هو ولا بعض اللاعبين أكيد بأن كما قلتي ملي تيكون دابا الحمد لله كان عندنا سيباري دابا شفنا مهاجم اخر اللي تالق هو الزبيري ويعني الرغبه ديالو لان ما مشاش كوب دي موند وعانى في بعض الفروق اللي
0: صغار هادو لاعبين شوف
3: لا ولكن سي فؤاد
0: لا متفق
3: حنا صغار يقدر تعطل
0: لا حنا كنهضروا لاعبين صغار هادو لما تحدث عن عن جسيم او لما تحدث عن زبيري 20 سنه 21 يعني باقي المستقبل ان شاء الله امامه شوف ملي كنمشي وشفتي اللائحة ديال 23 أقل من 23 سنة اللاعبين رافع على الأقل واحد عشرة لعابة يقدروا يكونوا في المنتخب الأول فيها باعو فيها معمة فيها بنشاوش فيها الزهواني فيها زيد حسن كاين إلياس سميتو الحسني واحد عشرة لعابة أو لا 12 لعاب اللي يقدروا تهزهم بحال هكا وتحطهم في المنتخب الأول
2: أو لا في المنتخب الأول يعني راه حسبنا البارح أكثر من يعني 20 21 لاعب أقل من 24 سنة يعني هامش التطور كاين قاعدة اختيارات واسعة يكفي فقط أن ما نخطئوش أن نجيبوا المنتخب الأول لاعب الأكثر جاهزية
0: هذا هو اللي كان وحنا كنتحدثوا على الناخب المغربي أنه خص الآن مقعد في المنتخب الأول يكون مقعد غالي وغالي جدا ماشي أي واحد غادي نجي ونعيط له المنتخب هادشي اللي بغينا يعني أنه الاستحقاق والأحقية ديال كل لاعب أنه يجي في المنتخب الأول لأن عندنا الآن كما ذكرنا منتخب ديال 23 سنة أسيدي إلى ما كانش هاد مثلا هاد معم هاد مثلا زلزولي ما يكونش مزيان مثلا نابورت كوا زلزولي ما كانش مزيان راه يكون لاعب آخر في منتخب أقل من 23 سنة اللي يقدر يعوضه أو حتى على مستوى وسط الميدان على مستوى خط الدفاع
3: هو الحمد لله دابا تبعنا تقريبا هاد اللاعبين كلهم متألقين مثلا في الفروق ديالهم فهذا ما يمكن إلا غيعطيك منتخب ويقدر مثلا كاين نقاش على بعض اللاعبين نتمنوا بأن أول شيء هو مثلا هاد اللاعبين اللي متألقين نتمنوا إن شاء الله يكونوا في صحة جيدة لأن شفنا ما وقع لنا مع الزلزولي في آخر لحظة ملي تيمشي لك شي لاعب بحال هكا تكون على يقين سي أثر لك على المجموعة
0: سي محمد حنا ما خصناش نسقطوا في هذه القضية الزلزولي تبليسة هذا الله يحفظ قدر الله قدر الله وما شاء فعل خصنا غير تبليسة هذا الزلزولي أولا غادي يتطرد لا خصنا لاعب آخر اللي غيكون جاهز ما غيكونش بحال الزلزولي اللاعبين كيختلفوا ولكن غيكون نفس تقريبا
2: بروفي.
0: نفس المواصفات
3: غيمشي
0: لنا مثلا بوعدي غادي يقدر يكون هذا التسحيل اللي غيقدر يكون

0: او لا خبير مرابط او لا
1: واش السيفواد انا وياك
0: حكيمي غيكون غيكون واحدي او لا غيكون مزراوي.
2: انا وياك متفقين غير تندويو على اللحظات الاخيره هي اللي تتاثر. اما مثلا مثلا راه ما عندكش زلزولي اوتوماتيك مخص يكون عندك مثلا منتخب وطني والناس دابا تتبعهم كل اسبوع فكاين لاعبين اللي تبارك الله
0: كاين حاجه اخرى
2: غير عندك
0: لا من غير دابا حنا كنتفادوا راه لاعب راه غندخل الزلزولي يلعب ليا 70 دقيقه وغادي ندخل
1: الاخر قدي الغلط
0: مازال قدي يكمل لي 20 دقيقه مثلا اخو ماش مثلا اذا خص دابا الان كره القدم تبدلات ما بقاش ديك 11 لاعب اساسا لا ما بقاش دابا كاين واحد 17 لاعب معنيين وكنلعبوا تكتيكمون كنلعب كندخل واحد التشكيله وعندي الحق نبدل خمسه في ديك الخمسه التغييرات حسن كنقدر نبدل الرؤيه كنقدر نبدل التكتيك كنقدر ندخل لاعب اللي خصو يكون بحال تقريبا بحال هذا اللاعب هذا ما غيكونش بحالو كما كنعاودوا نقولوها ولكن غيكون تقريبا بنفس المواصفات او مواصفات مغايره.
3: خصني نحافظ على نفس الجوده في نفس المجموعه ويعني ما نهرش المجموعه انه اداء المنتخب يبقى ثابت ايا كان اللاعب اللي غيلعب. هذا هو الامر اللي كنطالبوا به ودائما نعود المثال ديال الزلزولي لانه طيب. المثال الاقرب لينا اللي ما خصناش نعاودوا هاد الخطا.
0: شكرا لك حسن وعندك ما تقول لي انك غتكون معنا غدا ان شاء الله مدينه الرباط يلا غتخرج طريقك زاد
3: شويه
0: الله يوصلك على خير المدينه الرباط باش تعطي لنا غدا بحول الله هاد المباراه ديال المنتخب المغربي امام نظيره من الغابون. سي محمد مديحي كنشكرك نلتقيك في فرصه قادمه. تحيه لكم جميعا فتحيه لفريق العمل صديق أصدقاء ديالي هنا فقط اليوم خدمنا غير في الإذاعة ما خدمناش تلفزيون أصدقائي عبد الرحيم وتوفيق والمهدي العسراوي ولكم مستمعينا نقول لكم شكرا على المشاهدة شكرا على الإصغاء شكرا على الوفاء إلى اللقاء.
4: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
5: مع بنك أوف أفريكا ديما كاين الحل.
4: صباح الأسرة دقيقة تكفي لقراءة خبر ودقيقة قد تغير عادة غذائية وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.
6: أنتم في الاستماع لميديا موجز العاشرة.
7: موجز العاشرة معكم عبد العالي الصهر. نسأل موجز بنتائج الانتخابات التشريعية حيث أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في وقت مبكر اليوم أن حزب الأصالة والمعاصرة تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب بحصوله على 97 مقعدا وذلك حسب النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية. وأوضح لفتيت خلال ندوة صحفية بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني الأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا متبوعا بحزب الاستقلال ب 65 مقعدا ثم حزب العدالة والتنمية ب 54 مقعدا وحصل حزب الحركة الشعبية على 29 مقعدا يليه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 26 مقعدا فحزب التقدم الاشتراكية ب 19 مقعدا والاتحاد السوري ب 17 مقعدا والحركة الديمقراطية الاجتماعية ب 8 مقاعد كذلك تحالف اليسار ب 8 مقاعد ومقعدان لكل من جبهة القوى الديمقراطية وحزب الانصاف ومقعد واحد لكل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية. نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغ 38% على الصعيد الوطني حيث أوضح وزير الداخلية أنه بهذا يكون اقتراع قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخب وناخبة في مقابل نسب مشاركة بلغت في عام 2021 نحو 50% و 42% في عام 2016. في السياق حول الجهات الأكثر مشاركة في هذه الانتخابات الأقاليم الجنوبية للمملكة في المقدمة حيث سجل بلاغ وزارة الداخلية إقبالا كثيفا ومتواصلا للمواطنين على صناديق الاقتراع في الأقاليم الجنوبية للمملكة حيث بلغت نسبة المشاركة 77% بجهة العيون سقي الحمراء و61% بجهة الداخل وادي الدهب 53% بجهة قلميم وواد نون. وفي سياق ذاته أكد البلاغ أن هذه المؤشرات تعكس تشبت سكان الأقاليم الجنوبية بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في المؤسسات التمثيلية، مشيدا بالتعبئة الشاملة والتزام الناخبين.

0: بروح المسؤولية والمواطنة طيلة يوم الاقتراع. في غضون ذلك أوضحت وزارة الداخلية أن العملية التصويت مرت في ظروف عادية وجيدة باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على سير العملية بفضل التعبئة الشاملة لمختلف السلطات والمصالح المعنية والتزام أعضاء مكاتب التصويت وتعاون ممثلي الأحزاب والمرشحين. بهذا نصل إلى نهاية الموجز. لحظات تقونا مع برنامج صباح الأسرة مع سعيد عيادي في أمان الله.
1: Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation. Le spot avec Soufiane El-Khilali, du lundi au vendredi à partir de 15h sur Midi 1.
2: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.

0: كونفيتور المشمش عايشة ميمكنش تقاومها.
1: كلشي كونيكت كبار صغار في الامبيونس و القرايه
2: صار جاويش ما

0: جديد على كل رشار ابتداء من 20 درهم استبدوا من 7 ايام مهدات على يوسكرايب باش تعيشوا دخول مدرسي سخي.
1: انوي سير بعيد. Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
2: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
1: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
2: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
1: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
2: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
1: Appelle le 06 67 65 28 63.
2: 06 67 65 28 63.
1: LESA.
2: L'excellence d'un parcours.
1: L'assurance d'un avenir.
3: Midi 1. صباح الأسرة سعيد العيادي.
4: يا صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم صباح الأسرة، البرنامج الذي نلتقي فيه كل صباح من الاثنين إلى الجمعة من أجل صحة وحياة أفضل. كعادتنا نبدأ بعد قليل بفقرة الصحة نعمة والوقاية حماية لنقدم لكم معلومة صحية بسيطة ومفيدة، لأن الوقاية مستمعينا تبدأ أحيانا بخطوة صغيرة لكنها تحمينا من مشاكل صحية أكبر. مع دخول الموسم موسم الخريف والبرد يعود الحديث عن الإنفلونزا الموسمية والتلقيح. من يحتاج إلى هذا اللقاح؟ هل هو ضروري للجميع؟ متى يكون أفضل وقت لأخذه؟ وهل تختلف أهمية التلقيح بالنسبة للأطفال وكبار السن ومرضى الرب والحساسية والأمراض المزمنة؟ أسئلة كثيرة يجيب عنها معنا مشكورا اليوم البروفيسور أحمد عيشان، اختصاصي في أمراض الجهاز التنفسي والربوي والحساسية، لنتعرف على أهمية التلقيح الموسمي ومن هم الأشخاص الأكثر حاجة إليه وكيف نحمي أنفسنا ومن نحب خلال هذا الموسم. للجميع نتمنى الصحة والسلامة ومتابعة طيبة. نبدأ كالعادة بأول اختيار غنائي اليوم بصوت الفنان ملحم زين، ردوا حبيبي.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: وأرحب دائما بكل من يلتحق بنا ونتوقف اللحظة مستمعينا مع ماسك الأفوكا العسل وزيت الزيتون، وهو مفيد جدا للشعر الجاف. هذا الماسك يوفر الترطيب الطبيعي الذي يساعد على استعادة الرطوبة

رطوبة للشعر الجاف مما يجعله يبدو ناعما وسلسا، والأهم من ذلك أنه يزود الشعر بالرطوبة اللازمة. تعتبر الدهون الموجودة في الأفوكا طريقة رائعة للمساعدة في إصلاح الشعر الجاف. زيت الزيتون مرطب للغاية، أما العسل فهو مليء بالفيتامينات المفيدة لتقوية الشعر وتغذية فروة الرأس. ستحتاجين سيدتي لهذه المكونات: حبة واحدة من الأفوكا ناضجة جيدا مقشرة ومنزوعة البذور، أكيد زوج معلق كبار من زيت الزيتون، ملعقة كبيرة من العسل. اخفقي هذه المكونات في وعاء حتى تصبح ناعمة وخفيفة اللون. طبعا على شعر الرطب ضعي هذا القناع مع التركيز على الأطراف، ومشطي أكيد الشعر مسبقا للتخلص من الشعر المتشابك. صففي الشعر وغطيه بقبة استحمام. سخني الشعر إما باستخدام مصفف الشعر لمدة 15 دقيقة، أو يمكن الجلوس تحت أشعة الشمس لمدة 30 دقيقة. الحرارة ضرورية لهذا النوع من الماسك، وبعد ذلك غسل الشعر كالعادة. نحن دائما معا في هذه الفقرة الأولى من صباح الأسرة، والمزيد من المختارات الغنائية معنا الآن رولا سعد وأغنية عشقة وغلبان.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: ونواصل مع المزيد من المعلومات بهذا الماسك للتخلص من قشرة الرأس. يعتبر هذا الماسك كمقشر مثالي يعزز صحة فروة الرأس ويساعد على إزالة القشرة وتقليلها. ستحتاجين سيدتي للمكونات التالية: 2 معالق كبار من زيت جوز الهند، يعني نودي الكوك. كذلك ستحتاجين إلى 4 معالق صغار من السكر، 5 قطرات من زيت النعناع، 2 قطرات من زيت شجرة الشاي. أعيد مرة أخرى، ستحتاجين لزوج معلق كبار من زيت جوز الهند، يعني زيت نوادي الكوك، 4 معالق صغار من السكر، 5 قطرات من زيت النعناع، وقطرتان من زيت شجرة الشاي. إذن سنبدأ بخلط جميع هذه المكونات في وعاء حتى تمتزج مع بعضها جيدا أثناء الاستحمام، إما باستخدام الأصابع أو فرشة صبغة. ضع الخليط بالتساوي مباشرة على أجزاء صغيرة من الشعر الرطب والنظيف. دلكي بلطف في فروة الرأس لمدة 3 دقائق. بعد ذلك يمكن أن ترفع الرأس وتركي طبعا ترفع الشعر وتركي القناع على الشعر طوال فترة الاستحمام. بهذا ستكوني سيدتي تقدمين للشعر مكونات جيدة للتخلص من قشرة الشعر. معنا الآن وائل كفوري، صار الحكي.

مستمعينا، الإنفلونزا الموسمية تقترب، فهل اللقاح ضروري للجميع؟ اكتشفوا الإجابة بعد موجز 10:30 في برنامجكم صباح الأسرة على ميديا، رفقة البروفيسور عيشان عبد العزيز اختصاصي في أمراض الرئة والجهاز التنفسي. نتمنى بأن تكونوا دائما معنا في الاستماع. مرسي الخليفة، أنا لحبيبي.

مستمعينا، مع بداية موسم الخريف تعود الإنفلونزا الموسمية لتطرح من جديد سؤال الوقاية. هل ننتظر الإصابة ثم نعالج أو نعالج، أم يمكن أن

0: نحمي أنفسنا مسبقا. واللقاح الموسمي ضد الإنفلونزا يثير كل سنة الكثير من الأسئلة، هل هو ضروري للجميع؟ هل هناك أشخاص أكثر حاجة إليه؟ وهل يمكن أن يصاب الشخص بالإنفلونزا رغم تلقي اللقاح؟ واليوم نفتح هذا الملف في صباح الأسرة مع البروفيسور أحمد عبد العزيز عيشان، اختصاصي أمراض الجهاز التنفسي والربوي والحساسية. بروفيسور عيشان، أهلا وسهلا بك وشكرا لوجودك معنا في صباح الأسرة.
1: أهلا وسهلا سيدة سعيدة بمستمعات ومستمعي الكرام على أمواج بي دي أن. نتكلم على اللقاح ديال الإنفلونزا الموسمية اللي سؤال تطرح نفسه خاصة خلال الأسبوع والأسابيع المقبلة إن شاء الله.
0: أكيد، لذلك فالبداية بروفيسور، لماذا تعود هذه الأهمية ديال التلقيح ضد الإنفلونزا كل سنة، ولماذا لا يكفي أننا أخذنا اللقاح في الموسم السابق؟ يعني ربما إذا أخذنا اللقاح غيكون كافي، فلماذا تعود أهمية ديال التلقيح واللقاح ضد الإنفلونزا كل سنة؟
1: طبيعة الحال هذا سؤال وجيه سيدة سعيدة، لأنه بزاف ديال الناس يقول لك أنا درت اللقاح العام اللي فات، علاش غادي نعاودو عاوتاني هذا العام؟ علاش غنعاودوه؟ لأن الفيروس ديال العام اللي فات ماشي هو الفيروس ديال هذا العام. طبيعة الحال لأن الفيروسات ديال الإنفلونزا الموسمية، طبيعة الحال هاد الفيروسات يعني تتغيروا، يعني كل عام تكون فيروس معين، لأنه الفيروسات هي يعني طبيعة ديال الطبيعة يعني المحيطة بنا تخلق فيروسات معينة. هاد الفيروسات تتغير تقريبا سنويا، وكل سنة في هذا الفصل بالذات ديال فصل الخريف كيدار واحد الفيروس ينتمي إلى عائلة الإنفلونزا الموسمية اللي جديد ما عنده أي علاقة بالفيروس القديم، اللي خاصنا نحتاطو بطبيعة الحال ما نستناوش الشتاء تجينا الإنفلونزا، خاصنا نحتاطو ونديرو التلقيح. دونك هذا هو الجواب اللي يتسناو بزاف ديال الناس، هو أنه الفيروسات تتغير، وبطبيعة الحال المنظمة العالمية للصحة تنتج هذا اللقاح على ضوء عدة معطيات علمية تبين مثلا بأن هذا الفيروس اللي كاين حاليا هو واحد الفيروس ديال الإنفلونزا بنوعين محدد، باش يعطينا اللقاح اللي تحمينا من هذوك ثلاث الانواع ديال الفيروسات اللي كاينه. اذا هو الجواب ديال الشرط الاول ديالك من السؤال ديالك السيد سعيد.
0: نعم، شكرا بروفيسور. اذا واش كتنصحوا بعد التلقيح الموسمي لجميع الناس، ولا كاين شي ناس اللي هما كيتعتبروا اكثر حاجه اليه وربما الاخرين لا؟
1: هو إلى جينا نشوفوا مثلا ماذا تقول المنظمة العالمية للصحة، وأن كل الناس خصهم ياخذوا هذا اللقاح ديال الإنفلونزا،
0: جميع الناس،
1: لأنه لسنا بمأمن من مضاعفات الإنفلونزا الموسمية، لأنه الإنفلونزا الموسمية هو مرض يبان بأنه مرض سهل، يعني مدة 30-40، ولكن في بعض الأحيان تكون هناك مضاعفات كبيرة على صعيد جسم الإنسان، ولكن فئة معينة اللي لابد خصها تاخذ اللقاح هي الفئة من الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، لأن الأمراض المزمنة تتنقص من المناعة للجسم ديال الإنسان، وبالتالي يكون أكثر عرضة للإنفلونزا وأكثر عرضة للمضاعفات ديال الإنفلونزا. كونوا مع الناس، الناس هما اللي عندهم مثلا مرض السكري، لأن مرض السكري تنقص من المناعة ديال الجسم ديال الإنسان. الناس اللي عندهم أمراض يعني مزمنة ونقص بما يخص مثلا أمراض القلب، قصور القلب، يعني القلب ما خدمش مزيان، خاص الناس يديروا اللقاح ديال الإنفلونزا. قصور الكبد، لأنه مثلا الكبد يلعب دور كبير، لأنه تنتج مجموعة المضادات الجسمية اللي كتحمينا. دونك الناس اللي عندهم قصور في الكبد خصهم يديروا هذا اللقاح. الناس اللي عندهم أيضا الدقة والحساسية بالأخص الأطفال والشيوخ، لأنهم أكثر عرضة للتعفنات على صعيد الجهاز التنفسي، خصهم يديروا اللقاح. المرأة الحامل ايضا خصها دير اللقاح، لانه ما خصهاش تصاب بالانفلونزا وما خصهاش تصاب بالمضاعفه ديالها. وطبيعه الحال الاطفال ذوي الصحه يعني قليله، لانه ما خصهم يتصابوا بشهاد الانفلونزا، لانه اللي تصابوا غادي يعديو اطفال قريب. خاصه هذا المشكل تطرح لنا في المدرسه، لانه الطفل تجيه مثلا الانفلونزا والدين ديالو تيصيفطو للمدرسة تيعادي تقريبا هذيك الإنفلونزا كلها تتصب القسم أو المدرسة كلها، يعني هذا هو المشكل عاوز لنا.
0: نعم فعلا المشكل اللي كاين بروفيسور، والسبب لأن الناس كيتهربوا من هذا اللقاح هذا، هو أن كثير ديال الناس يقولوا لك أنا ملي تندير اللقاح كنتصاب بالإنفلونزا، بالرغم من ذلك أو ربما كتجيني الأعراض ديال الإنفلونزا أصعب. فهل فعلا اللقاح يمنع الإصابة تماما ولا لا؟
1: طبيعة الحال بأن اللقاح يمنع الإصابة تقريبا

0: 80%، ما كاينش لقاح كيمنع المرض 100% بصفه عامه.
1: نعم.
0: وهذه المساله تدخل جميع اللقاحات، يعني خدينا اللقاح مثلا ديال السلو او اللقاح ديال اي مرض معين يحمينا بين 70 حتى 80%، تبقى واحد 10% ممكن نديروا هذه الانفلونزا الموسميه. انما فقط نقطه مهمه هو الفيروس ديال الانفلونزا. الفيروس راه كاين مجموعه من الفيروسات ديال الانفلونزا، لان اللقاح اللي ناخذوا يحمينا تقريبا من 70 حتى 80% ديال هاد الفيروسات ديال الانفلونزا اللي كثيره. ولكن كاين واحد النوع معين اللي هاد اللقاح ما تيحميناش منه، وطبيعه الحال الى جا هاد الفيروس تنصابوا به. ولكن الحاجه المهمه هو انه ليست هناك مضاعفات، يعني واخا تصابينا بالانفلونزا واخا حنا درنا اللقاح، بطبيعه الحال هاد الانفلونزا تدوز مرور الكرام، يعني ما كاينش هناك مضاعفات، ما كاينش التهاب السحايا، ما كاينش التهاب الكبد او الكلي، يعني 3 ايام او 4 ايام تندوزوها الحمد لله وصلت على النت. ولكن طبيعه الحال اللقاح تحمينا ب 70 حتى 80%، وهذه نسبه مهمه جدا. هذا تنعاون اللح بانه اللقاح تلعب دور كبير بالنسبه للناس، لانه انسان تقريبا ابتداء من 60 عام 65 عام الفوق راه خاصو يدير اللقاح، لانه الانسان ما حد يتقدم في العمر ديالو الا والمناعه ديرو تتنقص. هذه مسألة طبيعية. الطفل ولا الرضيع ابتداء من 6 شهور خصو يدير اللقاح، بالاخص اذا كان عنده مناعة قليلة. الناس اللي عندهم ضعف في المناعة السريرية والمناعة ككل خصهم يديروا اللقاح، يعني لقاح تحمينا واخا في بعض الاحيان تكون هناك بعض الحالات ديال الانفلونزا الموسمية عند بعض الناس.
1: بالنسبة للوقت المناسب لأخذ هذا اللقاح بروفيسور فوقاش، يعني قبل انتشار الإنفلونزا، وهل يمكن أننا نأخذ هذا اللقاح ولو أن يكون الموسم بدأ بالفعل؟
0: ما كاين مشكل، اللقاح ممكن نأخذه في أي وقت ممكن. هي اللقاح سنأخذه أولا وإحنا في صحة جيدة، يعني الناس اللي يديروا اللقاح ما تكونش عندهم ارتفاع ديال درجة ديال الحرارة، ما خصوش يكون عندهم تعفن يعني في الجسم ديالهم، بالاخص الجهاز التنفسي، يكونون يعني في صحه جيده وياخذوا اللقاح. اللقاح تقريبا الاسبوع الاول ديال شهر اكتوبر او الاسبوع الثاني ديال شهر اكتوبر اللي توفر اللقاح ديال الانفلونزا ممكن الناس ياخذوه بطبيعه الحال. ولكن دائما تبقى دائما بين الطبيب تلعب دور كبير، يعني الناس خصهم يستشروا الطبيب وياخذوا اللقاح عند الطبيب، ما ياخذوش بطريقه عشوائيه بطبيعه الحال، تحت اشراف طبيب المعالج بطبيعه الحال. هذه مسألة مهمة، لأنه الطبيب بطبيعة الحال يدير لهم اللقاح ويشوف كيف يكون هناك أعراض جانبية، ولكن مثلا شي أعراض جانبية ولكن الإنسان المريض ما يديرش اللقاح يكون عنده صحة يعني جيدة. ولكن بطبيعة الحال اللقاح ممكن نديره قبل ما تجينا الإنفلونزا، لأنه في بعض الأحيان يكون الإنسان مثلا تجي الإنفلونزا الموسمية يكون عنده العطيس، الرواح، الصداع في الراس، وتمشي تدير اللقاح. هذه مسألة غير معقولة وغير علمية، خصو يتسنى حتى يكون الصحة ديالو يعني ثابتة وجيدة باش نديرو اللقاح ديال الانفلونزا.
1: طيب على ذكر استشارة الطبيب من قبل أخذ هذا اللقاح، واش بروفيسور هناك بعض الناس اللي ربما لا ينبغي لهم أخذ هذا اللقاح أو يحتاجون كما ذكرتم إلى استشارة الطبيب قبل تلقيه؟
0: طبيعة الحال الناس اللي عندهم أمراض مزمنة كياخدوا مثلا واحد علاجات كيماوية ولا علاجات مناعية، الناس خصهم يستشروا الطبيب ديالهم باش يشوفوا اشنو هو الوقت اللي ياخذوا فيه اللقاح. اللي ممكنش ياخذوا اللقاح هو تياخذ مثلا مواد كيماوية من اجل مثلا مرض السرطان ولا مواد يعني مناعية. الناس اللي عندهم قصور في الكلى تهم بطبيعة الحال خصهم يشوفوا الطبيب قبل ما يديروا اللقاح. الناس اللي عندهم أمراض مزمنة ككل، لو الناس مثلا اللي عنده قصور في الكلى حاد جدا والمناعة ناقصة بزاف خصهم يديش اللقاح تيشوف الطبيب الاختصاصي ديال الكبد. يعني الناس اللي عندهم هاد الفئة من الناس اللي عندهم هاد الأمراض المزمنة خصهم، حتى الناس اللي عندهم أمراض القلب وتيخدو مثلا واحد الأدوية تجري الدم في الجسم ديال الإنسان ضد التخثر ثم ياخذوا اللقاح، ولكن تحت اشراف الطبيب الاختصاصي ديال امراض القلب والشرايين، لان طريقه الاستعمال ديال اللقاح يعني واحد الطريقه معينه بالنسبه لهاد الناس هادو، لانه الدم ديالهم جاري بزاف باش وتاخذوا ادويه ضد التخثر. يعني هاد الفئه من الناس ما خصهمش ياخذوه تلقائيا، خصهم يستشروا مع الطبيب المعالج ديالهم اختصاصي او طب عام باش يعرفوا اشنو هي الوقت المعين اللي خصهم ياخذوا اللقاح. ولكن اللقاح تبقى دائما ضروري بالنسبه لهاد الناس هادو، لانه على الاقل تحمينا من الانفلونزا الموسميه اللي ما تنعرفوش.

0: حاليا مدى حدتها، يعني ما عارفينش مثلا هذه الانفلونزا بهذا الجهه العام كيف غتكون، واش غتكون صعيبه، واش غتكون كثيره، واش غتكون مجهده، واش غيكون هناك مضاعفات. وحاليا
1: نعم
0: يعني الناس بدات تصابوا بانفلونزا، هناك اعراض الدقه، هناك اعراض الحساسيه، هناك اعراض ديال القصور ديال التنفس، هذا لاحظناه خلال هذا الاسبوع.
1: نعم
0: يعني اللقاح مساله ضروريه.
1: نعم اللقاح مساله ضروريه. فهل كاين شي اثار جانبيه كتقدر تكون طبيعيه يمكن تظهر بعد التلقيح بروفيسور، واذا ظهرت هذه الاعراض ديال الانفلونزا خصوصا عند مريض الرابو مثلا او شخص يعاني من مرض مزمن، فوقاش خصو يستشر الطبيب وما ينتظرش؟
0: طبيعة هذا سؤال مهم سيدة سيدة، بان بزاف ديال الناس ياخذ اللقاح بعد تقريبا واحد 12 ساعه تيكون عنده مثلا انتفاخ هذيك البصله فين دار هذيك الحقنه، هذه مساله تكون طبيعيه. ثانيا كاين بعض الناس اللي تيديروا الحقنه ديال اللقاح تيكون عندهم ارتفاع بسيط ديال الحراره وصل 38 ونص. بعض الاحيان تيكون هناك اعراض جانبيه كالام في المفاصل مثلا ولا صداع في الراس. يعني هذه المسائل كلها يعني مسائل بسيطه جدا. الانسان ممكن ياخذ ماده الباراسيتامول لانها ماده مهمه تنقص من الحده ديال الاعراض. انما الاعراض اللي مهمه اللي لابد خصو يشوف السيد اللي خد الحقنه ديال الانفلونزا، خصو يشوف الطبيب، ويكون عنده مثلا صداع كبير في الراس، ارتفاع ديال درجه الحراره توصل حتى 39 او 40، ما يقدرش يتمشى، عنده آلام كبير في المفاصل ديالو، ولا تيسأل واحد السؤال كثير. هادو يعني مضاعفات في بعض الأحيان، يعني مضاعفات تكون قدر نقول لك مرة في 6000 أو 20000 حقنة. في هذه الحالة بالضبط يمكن يشوف الطبيب، ولكن بصفة عامة هذه المضاعفات على إثر الحقنة ديال الانفلونزا تبقى مضاعفات قليلة بزاف، ولكن لابد نشيروا لها باش الناس ما يتخلعوش، لانه كما شفت إليه الحقنه واللقاح ديال الانفلونزا تبقى مساله ضروريه. خصنا فقط نعرفوا مناسبة باش نديروها، يعني الوقت بالضبط يكون الانسان عنده صحه مستقره.
1: نعم اكيد. باغي الان بروفيسور رساله يمكن توجهها لاي شخص اللي تيقول انا عمري ما احتجت انني ندير اللقاح مقبل، علاش غنديرو دابا؟ يعني اذا كان ممكن توضح وتقنع الناس اللي كيرفضوا انهم يديروا اللقاح.
0: حقيقه الناس يقتنعوا ملي عرفوا بعض الاحيان كاين الناس اللي ما تيديروش اللقاح تيقول بانه عندي واحد الصحه جيده ما تنصابش انا بالانفلونزا. ولكن في بعض الحالات وهذو حالات شفتهم شخصيا، الناس يتصابوا بالانفلونزا وقعوا عليهم التهاب حاد على مستوى الرئه، اللي مشاو تقريبا خزيناهم في الانعاش ومده تقريبا اسبوع او جوج الاسابيع. يعني ملي نشوفوا هذه الحالات بالضبط ديال الناس اللي عندهم مضاعفات حاده الانفلونزا توصل الالتهاب الحاد ديال الرئه، توصل الالتهاب الحاد ديال الكبد، توصل الالتهاب الحاد ديال القلب. غادي ملي نشوفوا هذه الحالات غادي نعرفوا بان اللقاح تبقى مساله ضروريه، لانه كنا قلنا اللقاح ديال الانفلونزا ما وصلوش هذا المستوى. يعني اللقاح ككل، وهذا انصح به الكل، تبقى مساله مهمه بالنسبه للصحه ديال الانسان باش نتجنبوا يعني هذه الانفلونزا اللي غتكون مقبله واللي بدات البوادر ديالها تتبان وما تنعرفوش جدا يعني مدى حدتها وخطورتها.
1: طيب اذا غير فقط نذكروا في الاخير بالتوقيت الانسب لاخذ هذا اللقاح بروفيسور.
0: مساله مهمه، يعني إذا توجد اللقاح مثلا في الاخر ديال شهر 9 فممكن الناس يبداو اللقاح ابتداء من الاسبوع الاول ديال شهر اكتوبر او الاسبوع الثاني ديال شهر اكتوبر. وهذا لا يعني انه لفات هذه الاسابيع ما يمكنش نديروا اللقاح ابدا. اللقاح ممكن نديروه في اي وقت يعني بغينا طوال السنه، حتى مشكل. ولكن بالافضل باش نتجنبوا الانفلونزا اللي بدات تطق على البيبان ديالنا ممكن نديروه في بدايه شهر اكتوبر ان شاء الله
1: باذن الله. للجميع كنتمنى الصحه والسلامه، وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا بروفيسور عبد العزيز عيشان، اختصاصي في امراض الجهاز التنفسي، امراض الربو والحساسيه، على كل هذه التوضيحات. الى فرصه اخرى ان شاء الله دكتور.
0: شكرا جزيلا.
1: الف الف شكرا.

بهذا نتمنى لكم مستمعينا بقية أوقات طيبة، نلقاكم على خير غدا بإذن الله في نفس التوقيت وفي حلقة أخرى جديدة من صباح الأسرة. دمتم سالمين وإلى اللقاء.

0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة،
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
2: أنتم في الاستماع لميديا، عناوين المنتصف.
3: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. الانتخابات التشريعية في المغرب التي جرت أمس، النتائج المؤقتة أسفرت عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا، متبوعا في المرتبة الثانية بحزب التجمع الوطني للأحرار ب 66 مقعدا، وحزب الاستقلال ب 65 مقعدا، وحزب العدالة والتنمية الذي حل رابعا ب 54 مقعدا. نسبة المشاركة في التصويت على المستوى الوطني بلغت 38.08%، مع تسجيل نسبة إقبال كثيفة في الأقاليم الجنوبية بلغت 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 61% بجهة الداخلة وادي الذهب. الملاحظون الدوليون المعتمدون لمواكبة الانتخابات التشريعية أشادوا بعملية التصويت التي جرت في أجواء عادية اتسمت بالتنظيم والانفتاح والمهنية. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وأخذ المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
4: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analysent. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.

0: ومرحبا بكم، من أسعد الناس أن نكون دائما برفقتكم في متابعة لحلقة جديدة من حلقات برنامج حديث المجتمع، والذي يأتيكم في مدة استثنائية، مدة ساعة زمن من الآن حتى حدود منتصف النهار، طبيعة حال لمواكبة هذا الحدث الأبرز في المملكة، المحطة الجديدة في مسار بناء الديمقراطية والمؤسسات، دولة المؤسسات، كل تفاصيل وتحليل النتائج في هذه الحلقة.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: كما تابع المواطنون والمواطنات عبر نشراتنا الإخبارية، إذاعة وتلفزة وسهرة مطولة لمعرفة النتائج التي أسفرت عنها هذه الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين. كما صار معلوما لدى الجميع، تصدر حزب طبيعة الحال الأصالة والمعاصرة نتائج هذه الانتخابات بحصوله على 97 مقعدا، ويليه أيضا حزب التجمع الوطني للأحرار في مرتبة ثانية.

0: حزب الاستقلال في مرتبة ثالثة والرابعة للعدالة والتنمية، طبعا الحال متبوعا بالحركة الشعبية، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية، الاتحاد الدستوري، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، تحالف اليسار، وجبهة القوى الديمقراطية، وحزب الانصاف بمقعدان ومقعد واحد لكل من حزب الديمقراطيين والجدد وحزب الوحدة والديمقراطية. طبعا الحال نسبة المشاركة على المستوى الوطني بلغت 38.08 في مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، مقارنة مع سنة 2021 كنا في 50.86، في عام 2016 42.27. وطبعا بهذه النتيجة التي حصلنا عليها في هذه السنة 38.8 يصبح معلوما أن مشاركة الذين صوتوا في هذه الانتخابات يقارب 6 ملايين مغربية ومغربي. في جزئنا الأول من هذه الحلقة سنقف عند مدن من كبريات المدن المغربية مع مفدينا، شكرا لتعبهم، شكرا لكل الزملاء الصحفيين والإعلاميين الذين واكبوا هذا الحدث وهذه المحطة المفصلية في تاريخ المملكة. وفي مقدمتهم طبيعة الحال أبدأ بالزملاء تبعا بطنجة، الزميل محمد بن عبو، أهلا ومرحبا بك محمد.
1: مرحبا بك فرحانة، مرحبا بمستمعي ميديا.
0: ومن العاصمة الرباط عادل الزبيري، أهلا ومرحبا بعادل.
2: صباح الخير فرحانة، وتحية صباحية في يوم جديد لكل المستمعين الكرام في كل مكان.
0: وأهلا ومرحبا من العاصمة الكبرى الاقتصادية نور الدين إيجاجن، أهلا ومرحبا بك نور الدين.
3: مرحبا فرحانة ومرحبا بالمستمعين والمستمعات.
0: يبدو أن هذه المرة سأبدأ بالعاصمة الاقتصادية دائرة الدار البيضاء، وتاريخيا تعلم أنه هذه الدائرة دائما هي محتدم فيها الصراع والتنافسية الحزبية، وكونها أيضا من أكبر الدوائر الانتخابية، فبشكل عام هل كانت النتائج بها مفاجئة لك كصحفي يتابع المشهد منذ الأمس؟
3: بالنسبة لجهة الدار البيضاء سطات النتائج في الحقيقة لم تكن مفاجئة باستحضار عناصر عديدة تحدد توجهات الناخبين في هذه المنطقة ودوائر الدار البيضاء. السلوك هنا سلوك التصويت يتسم بنوع من التوجهات الحضرية كما تسمى، الأغلبية يتجهون نحو اختيار أشخاص وبرامج معينة على أساس قناعات سياسية وكذلك قناعات أيديولوجية وقناعات كذلك على مستوى الاختيارات الاقتصادية كما تابعنا في دوائر عديدة، بالنسبة لدائرة عين الشوق، كذلك دائرة سيدي البرنوصي، دائرة عين السبعة التي تعتبر من الروافد ربما القوية على مستوى التصويت نظرا للحاضنة الشعبية الكبيرة بهذه المنطقة، كذلك الدار البيضاء أنفا تتميز وفق ما عيناه بطبيعة التصويت السياسي، وهذا ما تبرزه الأسماء التي رشحت من صناديق الاقتراع عبر هذه الدائرة. التصويت هنا فرحانة كما قلت ينبني أساسا على اختيارات لأوجه معينة، خصوصا بالعودة إلى ثقلها السياسي، كما نعلم هناك العديد من الأمناء العامين للأحزاب الذين اختاروا الترشح في هذه الدوائر القوية، وكذلك بعض الأوجه التي كانت ممثلة لهؤلاء السكان على مستوى البرلمان سواء خلال الولاية البرلمانية الماضية أو كذلك التي سبقتها من قبل. وبالتالي اختيارات المواطنين في أغلب دوائر الدار البيضاء تتجه أساسا نحو الاختيار على أساس البرنامج السياسي والأوجه التي رشحتها
0: يميز نور الدين. هذا ما يميز لو سمحت لي نور الدين، هذا ما يميز بالتحديد مدينة الدار البيضاء العاصمة الكبرى، كونها يعني كما يقرأها السياسيون والمحللون للشأن الانتخابي أنها كانت دائما معقلا كبير لأحزاب اليسار، وأن يعني الوعي السياسي للناخب البيضاوي وسلوكه له هذه الخصوصية التاريخية. فمثلا هي لا تتبع الأعيان، مسألة الأعيان ولا البعد الاجتماعي أو القبلي، الدار البيضاء متحررة من هذا لكونها

0: كتلة اقتصادية أو وناخبيها أيضا هم من يعني اليد العاملة والقلب النابض الاقتصادي.
1: نعم فرحانة بهذا الخصوص. لا يجب ربما استحضار نقطة مهمة على مستوى عملية التصويت وهي اشتباك العمل السياسي بالنقابي كذلك، خصوصا أن أحزاب اليسار لها تمثيليات على المستوى النقابي خصوصا في المجالس الوطنية، ولا كذلك على مستوى عديد الوحدات الصناعية هنا تجد مرشحين من أحزاب اليسار ليسوا كلائحة طبعا، لكن على مستوى الحضور في التصورات الحزبية وعلى مستوى الميدان فهم حاضرون، وبالتالي الحاضنة الشعبية التي تشتغل أساسا في المصانع تجد نفسها بشكل من الأشكال قريبة من أحزاب اليسار بالعودة إلى هذا الحضور كما قلت، يعني حضور على مستوى النقابي، وبالتالي الاختيارات دائما تكون متجهة نحو أحزاب ذات توجه بين قوسين اجتماعي تستحضر بشكل كبير النقاط الاقتصادية ومسألة الأجور ومسألة الحقوق الاجتماعية بالدرجة الأولى، خصوصا كما قلت في دوائر بعينها، مثلا في عين السبع في الحي المحمدي منطقة سيدي البرنوسي سيدي مومن، هذه كلها وفق ما عيناه أمس وكذلك صباح هذا اليوم تحتضن فئات عديدة ربما تشتغل في وحدات صناعية، أو كذلك لا ننسى أن الحضور الكبير للقطاع غير المهيكل هنا في الدار البيضاء، هذه من الملاحظات البارزة ربما على امتداد سنوات من الزمن القطاع الغير المهيكل حاضر بقوة على مستوى المدينة، وبالتالي خطاب هذه الأحزاب بالدرجة الأولى يستهدف هذه الفئة ويعدها ربما بتسهيل فرص الولوج إلى تأسيس مقاولات
0: ستكون أحسن.
1: صغيرة جدا.
0: نورتي ساطر الانتقال لزميلي الرباط، أتمنى أن يكون الصوت أكثر وضوحا عندما نعيد الاتصال والتواصل معك. العاصمة الرباط لها خصوصية فهي المركز والإدارة بطبيعة الحال، وهي أيضا مركز القرارات. هل خلقت هذه النتائج يعني فارقا مع مقارنة بالسنوات الأخرى؟ هل هناك حزب تصدر المشهد وشكل المفاجأة في الرباط؟
2: نعم فرحانة، الرباط قضت ليلتها الطويلة تتابع الأرقام والمؤشرات وتتلقى الماكينات الحزبية النتائج من مختلف الدوائر المغربية، على اعتبار أن الرباط تحتضن مقرات الأحزاب السياسية الكبرى، الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني الأحرار، الاستقلال، وأيضا العدالة والتنمية، هذه الأحزاب الأربعة الكبرى التي سوف تتصارع الآن على منطقة التحالف الحكومي وعلى منطقة المعارضة. إذا ليلة بيضاء عاشتها العاصمة، عودة قوية لحزب العدالة والتنمية على مستوى الرباط وعلى مستوى جارتها انتخابيا مدينة سلا وتمارة، كانت نتائج الحزب مفاجئة وأعادته إلى الواجهة من جديد، وأصبح من جديد بعد انتكاسة انتخابية غير مسبوقة في تاريخ الحزب في انتخابات 2021 حزب المصباح كما يلقب إعلاميا يعود بقوة ليعلن أنه يعود إلى نادي الكبار انتخابيا إذا صح التعبير. حزب الأصالة والمعاصرة الآن لأول مرة في تاريخه منذ تأسيسه وعاش مقره ليلة بيضاء جمعت بين التوجس والترقب والفرح والرقص على إيقاع الموسيقى الشعبية المغربية من طرف أنصار الحزب الذين جاءوا خصوصا من حيي الفرح ويعقوب المنصور حيث الثقل الانتخابي. يمكن القول أيضا أن حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية تقاسم دوائر في كل من الرباط وسلا، ما يعني أنهما إما أن يكون وفق السيناريوهات المفتوحة الآن حليفان، وهذا هنالك من يعتبر سيناريو صعب إلى صعب جدا في انتظار أول تعليق رسمي من حزب العدالة والتنمية على النتائج الرسمية للانتخابات، وهنالك من يرى أن حزب العدالة والتنمية سيبقى في المعارضة قويا وسيحتاج حزب الأصالة والمعاصرة إلى إما أن يتصالح مع حزب تجمع الأحرار بعد معارك انتخابية وتلاسن وتراشق واتهامات مضادة من أجل تشكيل بيته السياسي، فيما القلعة التاريخية حزب الاستقلال في باب الحد في العاصمة الرباط حافظت على نفس المستوى الثالث انتخابيا لثاني مرة على توالي، ما يعني أن هذا الحزب له لياقة ورشاقة وقدرة على الحفاظ على الكتلة الانتخابية تاريخيا، لأنه أكثر حزب منظم حافظ على تنظيمه الداخلي لعقود طويلة.

0: لا، لكن بالعودة إلى الانتخابات السابقة، وتظل هي المقياس لنقيس به أيضا مدى يعني اكتساح حزب ما لخريطة أو بقعة جغرافية معينة أو تراجعه في تلك المنطقة. في انتخابات 2021 كانت تراجع الكبير كما أسلفت الذكر عادل للعدالة والتنمية، وصعود قوي جدا لأحزاب التحالف الثلاثي التجمع الوطني الأحرار الأصالة والمعاصرة والاستقلال لإعادة تشكيل الخريطة السياسية المحلية وتوزيع مقاطعات الرباط الخمس حسان يعقوب منصور اليوسفية السويسي وأجدال الرياض. هذا الأمر الآن يعني هل شكل له عودة قوية لحزب العدالة والتنمية على حساب من؟ أي الأحزاب التي فقدت بعض المعاقد في الرباط؟
1: نعم، هما ظاهر الآن كما قلت أن حزب العدالة والتنمية استعاد لياقته الرياضية بعد دورة انتخابية خماسية واحدة. الترويكا الحكومية الثلاثية خسرت مقاعد هنا وهناك. على مستوى الرباط استفاد منها حزبان، حزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار. لا ننسى معطى مهم، أنه لأول مرة ما يسمى إعلاميا باليسار الصغير يتحول إلى شبه قوة برلمانية، بمعنى أنه عدديا أصبح موجودا في البرلمان، سيكون له زمن سياسي أطول، سيناقش، سيكون حاضرا في اللجان. حزب العدالة والتنمية استفاد من تراجع كل الأحزاب على مستوى الرباط وسلا وتمارا، إذا تحدثنا عن ما يسمى بالرباط الكبير وهو قلعة انتخابية كبيرة. لا ننسى أن دائرة الرباط المحيط الملقبة بدائرة الموت، حيث ينزل الوزراء الحاليون والسابقون والمتوهون ولاياتهم، وأيضا الأسماء الثقيلة من كل الألوان. يكفي أن نذكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مني انتخابيا في الرباط بهزائم فادحة. إذن حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصر رغم أن الفارق بينهما ليس بالكبير جدا، يعني حزب الجرار لم يفز إذا صح التعبير بلغة الملاكمة بالضربة القاضية انتخابيا، ولكنه حصل على أغلبية نصف مريحة. سيحتاج فيها إلى تحالفات سيكون عليه أن يعبر الصحراء من أجل أن يقنع أحزابا أخرى، بالتأكيد وأقرب إلى الحركة الشعبية، إلى الاتحاد الاشتراكي، إلى الاتحاد الدستوري، إلى التقدم والاشتراكية. سيحتاج إلى جمع حصيص معين يقيه ضربات المعارضة في البرلمان عندما يقترح القوانين من حزب العدالة والتنمية، إلا إذا غير هذا الحزب من خطه الأحمر.
0: إذن طيب، بالنظر لأني أريد أسابق معك الزمن، حدثني الآن عن الناخب الرباطي. الناخب الرباطي هو طبعا أنا تحدثت مع نور الدين إيجاجن قبل قليل في على مستوى العقلية البيضاوية، الآن العقلية الرباطية حجم مشاركتها يعني الناس العاصمة أكثر قربا من مراكز القرار السياسي، أكثر اندماجا في الحياة السياسية، نسبة مشاركتهم، آمالهم وتطلعاتهم من الحكومة المقبلة.
1: نعم، يمكن القول إن سكان العاصمة المغربية الرباط انقسموا إلى ثلاث فئات. فئة أولى عبرت عن أصواتها داخل الصندوق واختارت أحزابا تنتمي إليها تاريخيا. مثلا عندما نتحدث عن دائرة الرباط المحيط هي دائرة يسارية وتتجه أيضا إلى حزب العدالة والتنمية، لكن بعد تشكيل حزب الأصالة والمعاصر أصبح لهذا الحزب موطئ قدم قوي، مثلا في أحياء كحي يعقوب منصور، حي الفرح، وأحياء شعبية مثل دوار الحاجة والمعاديد، حيث الكتلة الناخبة كبيرة وحيث يحصل ما يسمى بالطوفان التصويتي، لأن في هذه الأحياء تقع أعلى نسب المشاركة. هنالك فئة أخرى تصوت وفق منطق المصالح الانتخابية، سواء مرتبطة بالتعاطف، سواء مرتبطة بالتصويت العقابي، هي ذهبت إلى الصناديق واختارت. ومن السابق لأوانه تقديم بعض القراءات عن بعض النقاط في انتظار النتائج النهائية ونسب المشاركة المحلية. والفئة الثالثة في هذه القراءة الأولية تشير إلى أن نسبة من أهل الرباط لم يصوتوا، هم عازفون، لأنهم فئة إدارية واعية لها قناعات سياسية مرتبطة بالنقاش العالمي حول جدوى السياسة. هي ترى أن هذه الحكومة لم تقدم لها ما تريد، إعادة الأصالة والمعاصرة أو الاستقلال أو التجمع هو إعادة لأحزاب غلت مستوى المعيشة. على مستوى الرباط النقاش في مستويين، مستوى نخبوي مرتبط بالكوادر، بالجامعيين، بالمتعاطفين حزبيا،

0: مستوى شعبي جماهيري، لأن الرباط فيها أحياء شعبية كبيرة في الكثافة السكانية، تعتبر أنها ضربت بشكل غير مسبوق في القدرة الشرائية، في نموذج تعليمي الآن هو محط نقاش وسط الأسر المغربية، تعتبر أن هذه الحكومة لها نقاش حول المؤشر، هنالك إعادة هيئة لكلة بعض الأحياء تخلق نقاشا على مستوى الأسر المغربية. إذن المزاج الرباطي هو بين المشاركة، بين العقاب الانتخابي بالتصويت على اللون المختلف، وهذا ما يبين مثلا أن تحالف اليسار في دائرة الموت في حي المحيط وسط منتخبين كبار من الأسماء الوازنة حصل على مقعد. إذن هنالك من يصوت بالوعي السياسي، وهنالك من يصوت بمنطق المصالح الحياتية
1: أن يعطي المعيشية، أن يعطي فرصة أيضا لمن لم يقود الحكومة سابقا. أنتقل إلى عاصمة البوغاز، مدينة طنجة التي عاشت أيضا ليلتها في انتظار النتائج وظهور هذه النتائج. من الممكن أن يقال أيضا انتخابيا أن دائرة طنجة هي دائرة الموت بمقارنة مع حجم التنافس الشرس الذي كانت تعرفه في الانتخابات المنصرمة. ما جديد هذه الانتخابات عام 2026 للمشهد الطنجاوي؟
2: فرحانة، صورة الانتخابات التشريعية لهذه السنة هنا بطنجة مختلفة يعني بشكل واضح عن تلك التي أفرزتها صناديق الاقتراع كما أشرت في سنة 2021، سواء من حيث يعني أجواء التصويت التي رافقناها أمس منذ 7 صباحا، أو حجم المشاركة أو الخريطة الحزبية التي بدأت تتشكل مع ظهور النتائج الأولية. نسبة المشاركة كما يعلم الجميع بلغت بعمل طنجة أصل حوالي 25% وفق المعطيات المعلنة، وهي نسبة تبقى أدنى من تلك المسجلة في الدائرة نفسها خلال انتخابات 2021، لم تخني الذاكرة، ربما كانت حوالي 33%. لكن التحول الأبرز رحانا يظهر في نتائج الاقتراع. مثلا تصدر حزب العدالة والتنمية نتائج دائرة طنجة أصيلة 31.49% من الأصوات المحتسبة، تبعا حزب الأصالة والمعاصرة، ثم الحركة الشعبية وحزب الاستقلال، فيما جاء التجمع الوطني الأحرار في المرتبة الخامسة حوالي يعني 8.76% حسب المعطيات. إذا عدنا فرحانا إلى انتخابات مثلا 2021، سنجد أن المشهد كان مختلفا تماما بصورة لافتة. فقد تقاسمت آنذاك 5 أحزاب المقاعد الخمسة لدائرة طنجة أصيلة. كان أتذكر تصدر الاتحاد الدستوري المشهد، وكان يليه حزب الاستقلال، ثم الأصالة والمعاصرة في التجمع الوطني للأحرار، فيما كان عاد المقعد ربما الخامس كان عاد الاتحاد الاشتراكي. بمعنى آخر، الاتحاد الدستوري الذي تصدر دائرة طنجة أصيلة 2021 لا يظهر هذه المرة ضمن الأحزاب الخمسة الأولى في المعطيات الأولية، بينما ينتقل حزب العدالة والتنمية كما هو الحال كما أشار الزميل عادل الزبيري، ينتقل من خارج المقاعد الخمسة في 2021 إلى صدارة النتائج في 2026، كما تسجل مثلا الحركة الشعبية حضور متقدم في وقت يتراجع فيه ترتيب التجمع الوطني للأحرار مقارنة مع موقعه في اقتراع 2021. هنا يعني تبرز خصوصية المشهد الطنجاوي أو شمال المملكة في انتخابات 2026. النتائج الأولية ربما لا تعكس فقط يعني ترتيبا جديدا للأحزاب، وإنما تشير أيضا إلى إعادة تشكيل لخريطة التنافس كما قلت في بداية السؤال داخل دائرة
1: حتى الأسماء الطنجاوية التي ألفها أكيد. المشهد السياسي الطنجاوي لم تحضر، يعني غابت بعض الرموز التقليدية في المشهد الطنجاوي.
2: ربما هذه تبقى مسألة إيجابية من جانب يعني تجديد النخب السياسية داخل الأحزاب والتمثيلية، وهي مسألة إيجابية تحسب للأحزاب السياسية التي حرصت ربما على تشبيب أحيانا لوائحة الانتخابية، وأحيانا أخرى تجديدها من ألوان سياسية أو أشخاص جدد انتموا إلى الحزب مجددا. السؤال هو ما هي المفاجأة؟ تفضلي.
1: أكمل سأطرحه.
2: السؤال المطروح هنا هي المفاجآت التي صنعت هذه الانتخابات في الجهة. هناك مفاجآت فعلا. قراءة المشهد الانتخابي كما قلت يعني تقود مثلا إلى ملاحظة أساسية. الخريطة التي أفرزت انتخابات 2021 لا تبدو ثابتة في انتخابات 2021.

0: 25، وهذا قلنا طنجة يعني تقدم المثال الأوضح. الحزب الذي مثلا خرج من انتخابات 2021 من دون مقعد محلي يتصدر الآن النتائج الأولية بوجوه جديدة كما قلت فرحانة، والحزب الذي تصدر الدائرة قبل يعني مثلا 5 سنوات لا يظهر في مقدمة الترتيب الحالي، وفي المقابل يحافظ الأصالة والمعاصرة على موقع متقدم. هذا لا يمكن
1: هذا
0: أن
1: التغيير، هذا التغيير والمفاجآت التي خلقتها هذه الانتخابات رغم ضعف المشاركة بالمقارنة مع السنوات الماضية، يعني رغم ذلك كانت
0: المشاركة يعني
1: فما بالك لو كان الطنجاويون عموما كانوا أكثر حضورا وأكثر مشاركة في الانتخابات، لربما كانت مفاجآت أكثر بكثير لأحزاب
0: المفاجأة
1: ربما.
0: كانت ستكون فرحانة، أكيد فرحانة المفاجأة كانت ستكون بنسبة المشاركة إذا كانت يعني قاربت 50% أو أكثر، وكانت ستكون يعني ربما لو لم يكن القاسم الانتخابي الحالي. القاسم الانتخابي الحالي أعطى فرصة لعديد من الأحزاب التي لم تحصل على يعني أصوات كبيرة جدا للمشاركة للفوز والظفر بمقعد برلماني. أما إذا كان الانتخاب القاسم الانتخابي على عدد يعني المصوتين وليس على عدد المسجلين، وكانت ربما الحفاظ على العتبة، كان الأمر سيختلف كثيرا جدا. كنا سنشاهد ربما أحزاب في المقدمة قد تحصل على مقعدين أو أكثر في نفس
1: الفرحة. طيب المشهد القادم أو الصورة القادمة في ظل هذه النتائج التي ظهرت وهذه المفاجآت هنا وهناك على غير العادة، نور الدين إيجاجن، ما هي تصورات أو انتظارات الشارع البيضاوي من الحقبة القادمة والحكومة القادمة؟
2: مرحبا مجددا فرحانة. بالفعل هذا الصباح استقينا آراء العديد من المواطنين البيضاويين هنا في شوارع الحي المحمدي، كذلك عين السبع وغيره من الدوائر الانتخابية ومناطق الدار البيضاء. الانتظارات الأساسية مرتبطة أساسا بالتشغيل ورفع الأجور والحد الأدنى للأجور، هذا ما عيناه من خلال آراء المواطنين. هناك مطالب حقيقية بضرورة استدراك الوضع الحالي للأجور خصوصا في القطاع الخاص والحد الأدنى للأجور. هناك طموح لفرص تنفيذ الوعود التي رافقت الحملات الانتخابية بإمكانية رفع الحد الأدنى من الأجور، كذلك تحدثنا مع فئة من الموظفين، هم كذلك يطمحون لتحسين وضعيتهم المادية، ثم كذلك تسهيل فرص الولوج إلى الخدمات الصحية وكذلك الخدمات التعليمية.
1: هل هم متفائلون مع الأحزاب التي كانت هي نفسها في الفترة الانتخابية ال5 سنوات الماضية؟
2: نعم فرحانة، كما قلت رغم ذلك فالطموحات لا تزال قائمة بالنسبة لهؤلاء، خصوصا أن هذه الملفات شهدت تراكمات كبيرة، وبالتالي ال5 سنوات المقبلة خصوصا والرهانات الكبرى التي يقبل عليها المغرب تحمل آمالا كبرى بإمكانية أن تشهد السياسات العمومية تغييرا كبيرا على مستوى القطاعات الأساسية المحورية، خصوصا هنا في الدار البيضاء الرهانات كبيرة كما قلت على قطاعات التشغيل، الصحة، التعليم وغيرها من القطاعات الأساسية والمتحكمة في مسار يوم المواطن البيضاوي. كلما استيقظ يجد نفسه أمام كذلك نقطة إضافية كنا قد عايناها أو استقيناها من المواطنين، هو ضرورة تبسيط المساطر الإدارية خصوصا على مستوى الرقمنة وغيرها، خصوصا بالنسبة للمقاولين الصغار تحدثنا معهم وهم يبحثون عن فرص لتطوير مشاريعهم من خلال اعتماد مزيد من الرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية وتبسيط فرص الوصول إلى الدعم العمومي ضرورة مواكبة التحديات الكبيرة الاقتصادية الكبيرة التي يفرضها الوضع الاقتصادي للمغرب، ولكن ذلك الوضع الاقتصادي بشكل عام على مستوى العالم.
1: على مستوى العالم، وهي مطالب وانتظارات تتشابه في كل مناطق المملكة، والعاصمة الرباط أيضا هي الأخرى، سكانها تحدوهم على ما أعتقد نفس الهواجس من والانتظارات من الحكومة المقبلة. عادل، أقل من دقيقة.
3: نعم بالتأكيد فرحانة، أن سكان العاصمة الرباط وكل المدن المجاورة، لأننا نتحدث عن قطب حضري كبير في العاصمة، يريدون من الحكومة المقبلة التغيير، يريدون إنصافا اجتماعيا، يريدون سلة غذائية أرخص، يريدون أن تعود أثمنة اللحوم البيضاء والحمراء إلى أثمنة معقولة، يريدون أن يعودوا إلى السوق.

0: التسوق من أجل التسوق بدون ضغط نفسي ومالي. يريدون أيضا خطابا سياسيا مختلفا. العاصمة منسوب التسييس فيها مرتفع، ويعتبرون أن الحكومة المنتهية ولايتها جرفت الفعل الحزبي والنقابي ولم تكن تفهم مزاج سكان العاصمة. الحكومة المنتهية ولايتها علقت عليها الكثير من ملفات الفشل، حتى ملف الحماية الاجتماعية يعتبرون في الرباط أن الحكومة لم تكن موفقة فيه. في الأحياء الشعبية المغربية هنالك يتردد منطق المؤشر، الناس تريد الاستفادة من دعم حكومي لحياتها اليومية حتى
1: دائم
0: من
1: ومستمر.
0: الفقيرة.
1: أشكرك محمد. الكلمة الأخيرة في ثواني.
2: يعني نتمنى يعني التوفيق لهؤلاء الأحزاب السياسية التي شاركت في هذه العملية الانتخابية، ولا يسعني إلا أن أنوه يعني بتدخل يعني السريع للسلطات القضائية في يعني في لحصر بعض
1: تجاوزات صحيح
2: الوقائع والتجاوزات التي وقعت هنا بطنجة.
1: محمد بن عبو، آسفة جدا علي أن أتوقف وأوقف النقاش. شكرا جزيلا لك محمد بن عبو من طنجة، شكرا عادل الزبيري من الرباط، شكرا نور الدين إيجاجن.
3: خليك ضابط أمورك في الدخول المدرسي مع اتصالات المغرب. مع قرعة الويفي فيبغ استفد من كونيكسيون سريعة وشارك في القرعة باش تفوز بتابلت شاومي برو بكلافي ديالها. دخول مضبوط مع اتصالات المغرب. عرض صالح إلى غاية جوج نوفمبر 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا إيهايان بوهيما.
4: h30 sur Média, les titres des journaux de la mi-journée.
5: Avec vous Soukaina Aziz, bonjour à tous. Édition spéciale élection, nous irons à Rabat au lendemain de l'annonce des résultats provisoires des législatives. Le PAM est en tête, le RNI recule et se retrouve au coude à coude avec l'Istiqlal. Le PJD crée la surprise. Le PAM confirme son statut de favori.

0: ميديا حديث المجتمع فرحان عياش.
1: يتواصل الجزء الثاني من برنامج حديث المجتمع، واستثناء لمواكبة هذا الحدث الديمقراطي الأبرز للمملكة، الانتخابات التشريعية وقراءة في نتائجها. بطبيعة الحال أسعد بمناقشة ما تبقى من عمر البرنامج مع أساتذة، أشكرهم دائما على قبول دعوة البرنامج رغم انشغالهم ورغم الأجندة، إلا أنهم فيهم من تكبد عناء حتى التنقل إلى استوديوهاتنا هنا بطنجة ليكون معنا. الأستاذ الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء والأكاديمي، أهلا ومرحبا بك الأستاذ بدر الزاهر الأزرق. أهلا،
2: مرحبا، شكرا لك أستاذ فرحانة للدعوة وسعيد بالمشاركة في هذه الصبيحة.
1: وإحنا أسعد. وعلى الهاتف أيضا الأستاذ أحمد الدرداري، أستاذ التعليم العالي بجامعة عبد الملك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان. أهلا ومرحبا بك أستاذي أحمد.
3: شكرا أستاذ الكريم على الاستضافة، وتحية لك وللمستمعين الكرام عبر هذه الإذاعة الجيدة.
1: أهلا ومرحبا بكم. طبيعة الحال في جزئنا الأول كنت برفقة زملائي الكرام من مدن كبرى في المملكة، دار البيضاء، الرباط ومدينة طنجة، وزملاء منذ الأمس وهم في متابعة لنتائج الانتخابات، وقرأنا قراءة فيه أبرز هذه المدن في المفاجآت التي خلقتها هذه النتائج، نتائج الانتخابات في معاقل كانت تقليديا بعض الأحزاب هي المهيمنة في نتائج حسب الانتخابات السابقة، ويبدو أنه انتخابات 2026 غيرت نوعا ما من بعض الانتظارات وحتى خلقت المفاجأة. بالنسبة للأستاذ بدر وأنت تتابع والاقتصادي، ما الذي خلق المفاجأة بالنسبة لك في انتخابات 2026؟
2: أعتقد بأن المتتبع للمشهد السياسي في المغرب والمتتبع أيضا لمجريات الحملات الانتخابية الأخيرة كان يتوقع شيئا مما حصل، ولكن ليس بحجم ما حصل. شيئا مما حصل أي كنا نتوقع أن حزب الأصالة والمعاصرة حتى الأحرار حتى الاستقلال سيتصدرون المشهد، ولكن بأي ترتيب لم نكن نعلمه، وبأي أيضا عدد من المرشحين الفائزين في الانتخابات لم يكن لدينا علم بهذا الأمر أو توقع. يعني هنا تصدر الأصالة المعاصرة المشهد ب 97 مقعد، ثم تقهقر الأحرار إلى الرتبة الثانية أعتقد ب 66 67 مقعد. يعني هذا هو عنصر المفاجأة على هذا المستوى، ولكن بقيت الكوكبة الأولى تتكون من هذه الأحزاب التي تقود الحكومة إلى حدود اليوم. ولكن أيضا المفاجأة كانت هي حتى على مستوى المعارضة، وأن المفاجأة أن الكل كان يتوقع أن تكون هناك عودة لحزب العدالة والتنمية على اعتبار أنه يعني كان له حضور مميز وقوي على مستوى المعارضة، وبالتالي كان هناك توقع لأن تكون هناك عودة وتكون مقاعد إضافية لعدالة والتنمية، ولكن ليس بالحجم الذي بلغه 54 مقعد. ولكن أيضا مفاجأة وإن كان حجمها صغير ولكن رمزيتها كبيرة حين نتحدث
1: العائد من بعيد،
2: اليسار اليسار والعائد من بعيد، نتحدث عن أعتقد 8 مقاعد حصل التحالف اليسار. الآن أعتقد أن لديه فريق ولأول مرة لديه فريق في البرلمان، وبالتالي هذا
1: كان حديث الناس. يعني التحالف اليسار حتى في حملات

0: انتخابية في رسائله في كثير من الأمور التي لامست مشاعر الناس.
1: أكيد أعتقد أنه سيكون هو قيمة إضافية على مستوى المشهد المعارضة، لأن الإشكال اللي كانوا طرحها في الولاية الراهنة التي شرفت على نهايتها هو أن المعارضة كانت ضعيفة لا على مستوى النخب ولا على مستوى العدد. يمكن اليوم أن
0: صوتها غير مسموع.
1: كتلة المعارضة أو نحن نتوقع إن قلنا أن الائتلاف الحكومي اليوم قد يحافظ على تشكيلته فهو قد فقد من رصيده، لأن كنا اليوم هو فقط لديه 228 مقعد.
0: عندنا نعم. 97 مقعد للأصالة المعاصرة. نعم. إذا كنت أنت تبارك الله جيد في الرياضيات، 97 مقعد في الأصالة المعاصرة، حزب التجمع الوطني الأحرار 66،
1: 228
0: الاستقلال 65،
1: 228. إذن فقد كتلة مهمة من المقاعد أضيفت في رصيده المعارضة، الأحزاب تشكل المعارضة إلى حدود الساعة. وأعتقد أن هذه الإضافة أيضا هي رمزية. أول شيء أنها قوت حضور أحد أهم أقطاب المعارضة اليوم اللي هو حزب العدالة والتنمية، وأيضا قوت حضور المعارضة النوعية على مستوى اليسار، لأن اليسار بالرغم من أن كان عنده أعتقد نائبين اللي كانوا في الوفد الولاية التي شرفت على نهايته، إن أيضا كان عندهم حضور نوعي، وبالتالي يمكن توقع أن الولاية المقبلة حتى لو كانت المعارضة تتشكل في قطبها الأكبر من العدالة والتنمية أو اليسار أو غيره، فستكون معارضة لديها حضور، لديها وزن، لديها صوت قوي، وبالتالي قد نتجاوز الإشكال الذي كان مطروح
0: في
1: خلال هذه الولاية، أن المعارضة لا على مستوى عدد المقاعد أو مستوى الصوت كان منخفضا شيئا أمام صوت الحكومة والأغلبية المطلقة.
0: هناك أمر آخر عدا عن المفاجآت التي خلقتها نتائج وترتيبات ترتيب للأحزاب التي أفرزتها هذه الانتخابات، أمر نسبة المشاركة. أستاذ أحمد الدرداري، يعني مقارنة مع السنوات المنصرمة تراجع كبير جدا، 38، كيف تقرؤونه أستاذ؟ هل المواطن الذي طالما ندينا عبر أثير إذاعتنا ولا عبر شاشاتنا أيضا أن السبيل الوحيد والخيار الوحيد للتعبير عن هذا الغضب ربما أو السخط لأوضاع الاقتصادية معينة أو شيء من هذا القبيل يكمن من خلال المشاركة المكثفة؟ فتبين الحال أنه كان لدينا مسجلين يقارب 16 مليون، شاركوا 6، أين ذهبت 10 ملايين؟ أستاذ أحمد.
2: مرحبا أستاذ الكريمة. أولا انتخابات 23 سبتمبر، يعني من خلال الأرقام ومن خلال النتائج الانتخابية التي تصدر المشهد في هذه المرة حزب الأصالة والمعاصرة، يسائلنا اليوم جميعا لماذا هناك أولا عزوف، هناك يعني تراجع في عدد المصوتين، ثم أيضا هل التحولات السياسية والاجتماعية كانت من وراء هذه النتائج، بالرغم من أن الترتيب أعطى أربع يعني أحزاب هي الأولى وهي التي سيمكن أن يتعلق بها الأمر عند يعني تشكيل ائتلاف حكومي. النتائج التي بين يعني أبانت أو صدرت عن وزارة الداخلية أبانت عن هناك مفاجآت على مستوى المشاركة، بمعنى المشاركة ضعيفة، وعلى مستوى النتائج أيضا هناك مفاجآت، حيث أن حزب العدالة والتنمية الآن أصبح يحتل المرتبة الرابعة بعدما كان غير متوفر على العدد المقاعد في الولاية السابقة. اليوم سؤال العلاقة ما بين التنمية والمشاركة والمعارضة والأغلبية داخل المشهد السياسي والانتخابي، ثم أيضا النتائج التي آلت إلى هذه المشاركة. اليوم نسائل جميعا أن هذه المقاعد المحصل عليها في هذه الخريطة السياسية وهذه النتائج التي هي تعبر عن مستوى وعي ومستوى تعاطي المواطن المغربي، لأن هناك يعني انتقام أو ربما كان تصويت عقابي سواء عن طريق الامتناع العزوف أو عن طريق تحويل الأصوات وإعادة تصفيف المواطنين وراء.
0: هل العزوف حل؟ هل العزوف حل؟ 10 ملايين لا. يعني رقم يسائلنا كذلك، لم نستطع أن نقنعهم، يعني رغم كل ما ذكرناه يعني في تحاليلنا في النخبة المثقفة التي كنا نستضيفها لطالما نادت بأن يكون على الأقل منهم مسجلين لدينا في اللوائح 16 مليون وما يقارب 16 مليون، لماذا يعني فضل 10 ملايين تقريبا البقاء في دكة الملاحظ؟
2: طبعا أستاذ الكريمة، هنا حينما نقدم قراءة في الحصيلة البرلمانية والحصيلة الشرعية وحصيلة المؤسسات السياسية في البلاد، نجد على أن الوعود الانتخابية التي تقدمها الأحزاب يعني في فترة الانتخابات، لما تفوز هذه الأحزاب وتصل إلى مستوى ممارسة السلطة على مستوى الحكومي وعلى مستوى البرلماني، نجد على أن تلك الالتزامات وتلك الوعود يتم يعني تراجعوا عنها بشكل تدريجي إلى أن تصبح بالنسبة للمواطن الذي أعطى صوته مقابل تقديم عمل أو تحقيق تنمية أو يعني إزالة عوائق من حياة المواطنين لا تتم، وبالتالي فالمشاركة تكون هذه نوع من المشاركة السلبية، أي المشاركة بالعزوف. وهنا نطرح سؤال، لماذا العزوف وما هي العوامل التي تدفع المواطن للعزوف؟ هل هناك مشكل في البطالة والفقر واتساع دوائر التهميش؟ أم هناك مشكل في عدم التزام الأحزاب بالوعود؟ أم هناك تشتيت المشهد السياسي لأن الأحزاب لا تقتنع بعدد الحقائب التي تصل إليها في الائتلاف الحكومي؟ اللافت هو أن الصدارة لا يمكن أن تعبر عن الخيار الأصلي للمواطنين، ولكن المعارضة أيضا لا تمثل كل المواطنين. إذن اليوم ينبغي أن نوزع النفوذ ونوزع الأصوات بحسب اهتمامات المواطنين، ولا ننسى أن العزوف يجب الانتباه إليه.
0: وهو ما أشدد عليه، لاحظ معي أني طرحت ثلاث أسئلة متوالية، اثنين منها لك والباقي ولم أحصل بعد على سؤال يشفي غليلي. يعني أنا المواطن المسيس يا أستاذ بدر يفهم السياسة، حتى البدوية الذي في البادية وشفناهم، شفنا فيديوهات، شفنا الناس اللي جالت عندهم وشفنا تصريحاتهم، وشفنا أيضا استطلاعات الرأي اللي يتكلموا يقولك احنا بغينا البلاد تقاد، بغينا البلاد تمشي لقدام، بغينا البلاد تكون مزيان. احنا عندنا بلاد الخير، الخضرة موجودة في الأسواق، لكن أن تصل بك الدرجة أنك تتجول في السوق وأنواع الفواكه والخضر موجودة أمامك تشاهدها ولا تستطيع اقتنائها؟
1: لا، وفعلا أول شيء بخصوص العزوف أو الكتلة التي قطعت أو عزفت الانتخابات أو المشاركة في الانتخابات، يجب النظر إليك كتلة واحدة، أو أن السبب الباعث لها وراء العزوف والمقاطعة هو سبب واحد وبالضرورة هو سياسي واقتصادي. تعددت الأسباب والعزوف واحد، ويمكن أن نقول هذا الأمر، ولكن لنحاول أن نفهم ما حصل ونفكك هذا العزوف. أول شيء يمكن لأول مرة، وهذا مشكل تقني ليس له علاقة بالسياسة، حين تم فصل الانتخابات الجماعية عن الانتخابات التشريعية، وبالتالي جزء بسيط من تلك الكتلة الناخبة التي كانت دائما تساهم في رفع الأرقام المشاركين في الانتخابات لم يتم تحصيلها خلال هذه الانتخابات. هذا عنصر بنسبة قليلة. العنصر الثاني بطبيعة الحال، أنا أضم صوتي لصوت الأستاذ وصوتك أيضا، كانت هناك حالة من الإحباط عند شرائح واسعة من المواطنين، لأن المواطنين حين تتحدث لهم عن استراتيجيات الكبرى للدولة والاستثمارات وهذه الأشياء شيء جيد، وأعتقد أن المغرب ناجح في هذا الأمر ونحقق نسبة نمو كبيرة ومهمة، ولكن إن لم تنعكس نسب النمو على قوتك اليومي وعلى جودة الخدمات فإنك ليس لك أن تشعر بهذا التطور الحاصل عن طريق فقط الشعارات أو فقط عن طريق التصريحات التي تصرح بالحكومة. يجب أن يكون الشعور ملموس على الواقع، على القدرة الشرائية، على إمكانك الوصول لتلك الخدمة بأسعار مقبولة وبجودة أيضا، وهذا الأمر الذي لم يتحقق لشرائح واسعة من المواطنين.
0: هل الأحزاب مسؤولة عن هذا العزوف؟
1: بطبيعة الحال الأحزاب محسوبة، لأن عود في العنصر الثالث الذي سوف أتحدث عنه، من غير الموقف من السياسات ومن غير أن المواطنين هم يكتوون اليوم بنار الأسعار والخدمات الرديئة في مجموعة من القطاعات، أيضا مسألة الأحزاب والتأطير، لأن جزء كبير من اليوم ممن لم يشاركوا في الانتخابات هم بكل بساطة يجهلون ما هي الانتخابات ولا يعرفون. أنا أدرس في الجامعة ونسبة كبيرة من الطلبة للأسف في الجامعة والمدارس الخاصة تجهلوا الأحزاب، لا تفهموا ما هي التفريق بين الانتخابات التشريعية وانتخابات المحلية وغيرها، لا تعرف ما الضرورة التي تفرض علينا أن نتوجه لانتخاب أعضاء البرلمان ومجلس المستشارين وغيرهم. هذه الأشياء ببساطة كل جهل، هذا الجهل بهذه الأمور يولد عدم اهتمام بكل هذه
0: الأمر اللي يعني ينهي ويفشلني أكيد، لأنك أنت تعلم لما تكون الأكاديمي وتحاضر بحرقة وتعرف على أنه هذه هي الآليات اللي تبني بها الديمقراطية، تبني بها بلادك أكيد. بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فإذا بالأمر أن يعني أنك أنت تخاطب خطاب
1: حزب ما بقاش كتأثر أستاذة فرحانة، الأحزاب كانت مدرسة في السابق، أعطيني حزب الآن يؤثر، أعطيني حزب كانت نسمي الحزب هو مشتل النخب، لم تعد الأحزاب مشتلا للنخب. الأحزاب اليوم تتصارع على المناصب، تتصارع على مقاعد البرلمان، تتبادل الاتهامات، ونحن رأينا خلال الحملة
0: وصوتوا عقبوها
1: الحملة.
0: علاش هذه العشر ملايين ما صوتتش؟
1: يعني كان هناك من
0: وهي مسجلة.
1: أول شيء
0: قلتي لي جاهلة بالقوانين،
1: نعطيك في الشباب، نعطيك نبقوا في الشباب،
0: هم مسجلين
1: مشحال 600,000 4% من الكتلة، من الشباب اللي خصهم، الناس 6 مليون ديال الشباب فقط، 600,000 اللي مسجلة، و 600,000 اللي مسجلة جزء منها هو أيضا إما محبط من اللعبة السياسية، إما هو لا يهتم ولا يعي ما هي أهمية هذه الانتخابات. 4% كيف يعقل اليوم ب 4% من الشباب بأي نسبة سوف نستقبل الانتخابات المقبلة في 2031؟ لأن الشباب اليوم هم اللي غيكونوا في سن أيضا الانتخاب وكهول الغد في 2031. إذن هاد الناس واش غيصوتوا؟ ما غاديش يمشيوا يصوتوا. وأنا أتوقع إن لم تتدرك هذه مهمة الأحزاب بالضرورة، أنهم يتتم إعادة الثقة أول شيء في العمل السياسي وفي المؤسسات الحزبية، وأيضا العودة إلى الأدوار الأساسية للأحزاب ليتأطير المواطنين.
0: كيف سنعيد الثقة للشباب بالخصوص شباب المملكة اللي يشاهد وهو أكثر وعيا من أي وقت مضى بكل الأخطار التي تتوجسنا، سواء إقليميا سواء دوليا سواء وطنيا؟ أستاذي أحمد درداري.
2: أستاذ الكريمة، الشباب يعني فئة عريضة في المجتمع وهي جد واعية، والكل يعلم على أن يعني مثلا الثقة هي الرابط بين الشاب والمؤسسة، وهي الثقة هي الرابط بين الشباب والأحزاب، لأن عدم اقتناع الشباب بالبرامج وتغيير نفس الوجوه بقبعات حزبية مختلفة عبر مراحل، هذا يزيد في إحباط الشباب، لأن كيف تنادي اليوم بأنك تشتغل من داخل حزب A ولكن بعد مرور 5 سنوات تأتي بقبعة جديدة وستشتغل بقبعة سياسية أخرى أو حزبية أخرى؟ الشباب اليوم نحتاج إلى طرح موضوع تجديد النخب وتشبيب الرؤى وتشبيب البنية المؤسساتية التي هي من الأحزاب، وعلى الأحزاب أن تجدد نفسها بنفسها، لأن انتخابات 2026 يعني هي فعلا دليل على وجود خلل في البنية المجتمعية، ويجب أن نتدارك النقص الحاصل، لأن بنية البرلمان تحتاج إلى شباب أن يكونوا حاضرين في مواقع القرار الحزبي والسياسي، وأن تمثيل الشباب لا تحتاج اليوم إلى تمثيل بل إلى مشاركة فعلية، خصوصا أستاذك الكريمة أن الجغرافيا الانتخابية اليوم بتقديم قراءة متأنية فيها يتبين أولا المدن الكبرى والعالم القروي.
0: سأضطر لمقاطعتك اضطرارا أستاذ أحمد الدرداري لأمر الأستاذ بدر الزاهر سيغادرنا هذه الأثناء. الكلمة الأخيرة، ما سيناريو تشكيل الحكومة القادم بالنسبة للأستاذ؟
1: أعتقد بأن هناك احتمالات كبيرة بأن يتم إعادة الاحتفاظ بالائتلاف الحكومي اليوم، مع أن تكون دفة القيادة بيد حزب الأصالة والمعاصرة، ولكن هناك أيضا سيناريو
0: رغم
1: آخر،
0: رغم ما حدث بين الأحرار وبين الأصالة،
1: لأن عدد كبير من الوجوه السياسية التي كانت عليه مجموعة من علامات استفهام ستغادر الأحرار أو غادرته بالفعل، وبالتالي هذا الحزب بالتالي لن يتحمل عبء الاحتفاظ بالوجوه التي عليها بعض الانتقادات، وبالتالي هذا الأمر قد يسهم في، لأن طبيعة الحال لأن الائتلاف الحكومي يبحث عن أغلبية مطلقة، والأغلبية المطلقة لا يمكن تحقيقها إلا بالحفاظ على الائتلاف الرهين أو التوجه إلى ائتلاف يفتح الأبواب على تشكيلات سياسية أخرى، الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، وبالتالي أو حتى الحزب تقدم الاشتراكية، وبالتالي سيكون الائتلاف يعني هو أكثر تعددية ويكون العدد أقل ولكن مع أغلبية مطلقة ومريحة. يعني سيناريوين،
0: تحديات صعبة أمام الحكومة المقبلة.
1: تحديات صعبة لأن كل الأوراش كبرى يجب أن تنتهي خلال ولايتها، ورش الحماية الاجتماعية، ورش إصلاح التعليم، ورش إصلاح الصحة، تنظيم كأس العالم، إعادة الثقة للحياة السياسية. يعني اليوم المواطن سيكون متتبعا قرب لعمل هذه الحكومة، وسوف يحاسب هذه الحكومة في الانتخابات المقبلة سنة 2031.
0: أشكرك الأستاذ بدر الزاهر الأزرق، الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. شكرا ممتن لك.
1: شكرا لك.
0: ستكون بعد قليل على قناة ميديا تي في. شكرا جزيلا لك. واصل معك الأستاذ أحمد الدرداري أستاذ التعليم العالي بجامعة عبد الملك السعدي. نواصل من حيث انتهى أستاذي بدر. القادم بالنسبة لهذه الحكومة، الخمس سنوات القادمة بطبيعة الحال ستكون صعبة عليها بما تحمله من تحديات، إن على الصعيد الوطني وإن على الصعيد الدولي. لاحظ معي، الأزمة لا زالت أزمة الأسعار والنفط في ارتفاع إلى يومنا هذا.
2: نعم أستاذتي الكريمة، المستقبل يعني الحكومة التي ستتشكل على 3 سيناريوهات ممكنة، إما أن تبقى نفس الأحزاب لكن القيادة الأصالة والمعاصرة، وإما أن يتم يعني إخراج حزب من الائتلاف السابق وإدخال حزب العدالة والتنمية، وإما أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية، ربما أن كل الأحزاب المتصدرة بالترتيب الثمانية أو الستة أن تشارك في هذه الحكومة مجتمعة. هذا السيناريو الثلاث. أما بالنسبة للانتظارات الأستاذة الكريمة، وحسب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعرفها المغرب، هناك تحديات جمة على المستوى الداخلي، هناك سرعتين، وهناك أيضا بنية يعني اقتصادية وتنموية تحتاج إلى دفعة قوية، بالإضافة إلى ما يسمى يعني الواقع الجيوسياسي للمغرب الذي يتحرك فيه على المستوى الدولي، لأن هناك رهانات، هناك ربما للمونديال 30، وهناك أيضا تحولات اقتصادية واستراتيجية للمملكة المغربية، ولكن التنمية المندمجة ومغرب السرعتين كأولوية داخلية، فهناك يعني خريطة تنموية تحتاج إلى تعبيد وتحتاج إلى دفعة قوية، لأننا ما أحوجنا إلى أن نوسع يعني سوق الشغل وأن نقلل من الغلاء وأن نقلص من هذه التنافسية السلبية وأن نعيد الحياة بمشهد تنموي ربما أن يكون أنسب للمواطن المغربي. فالانتخابات ما هي إلا حلقة، لكن المغرب يستمر ويجب اختزال الصعوبات.
0: هل سيستفيد من الدرس حزب الأصالة المعاصرة وأن لا يقع في أخطاء سابقه؟
2: أنا أعتقد الأستاذة الكريمة أن 2030 يعني الانتخابات القادمة ستكون شبابية 100% وستكون انتقامية إن لم تكن هناك مسار تنموي جيد من خلال الأحزاب تثبت مواقفها وعملها وأنشطتها وأن تعمل بجد وبالقرب من المواطنين، لأن كفانا تدبيرا يعني براغماتيا يعني بشكل فوضوي وبشكل انتقائي، كفانا من الاهتمام جزئي بالمواطن، وكفانا من ما يسمى بالدعم الذي هو قليل في حق المواطن ويمس بالكرامة، والاعتبارات الترابية والمحلية والشخصية ينبغي أن تكون موضع أساسي للحكومة. فالحكومة التي لا تسعد الشعب لا يعتقد فيها أنها ستحقق تنمية، فكل التعبئة الوطنية الآن اعتبرت بأن فرصة أعطيت للأحزاب التي تصدرت المشهد، لكن المشاكل ما زالت باقية، والشباب هو محور هذه الأزمة. ينبغي أن ننتقل من مرحلة العزم على الشعارات إلى مرحلة العمل بجد وبسواعد الشباب المغرب يتسع للجميع. الأستاذ الفاضل،
0: هناك أيضا مقارنة بالوعود، لاحظ معي على أن الحملات الانتخابية أطلقت فيها الكثير من الوعود والناس لا تنسى، والكل سينتظر تحقق هذه الوعود، وإلا كما قلت فإن غدا لمنتظره لقريب أو لناظره لقريب.
2: طبعا أستاذ الكلمة، الوعود من أسهل ما يوجد عند الأحزاب، هو يعني ضخ يعني تكلفة كبيرة في الوعود، لكن من حيث الواقع فالواقع السياسي في المغرب واقع آخر، وأن المقعد داخل البرلمان له شروط وله يعني قانون ينظم يعني اختصاصات البرلمان، عضو البرلماني، وينظم وجوده ضمن فريق وضمن لجان برلمانية، لأن الواقع نعم هو يزأر تحت الأزمة، لكن على الممثلين للمغاربة جميعا أن يبذلوا قصارى جهدهم ليحسنوا من صورة المغرب لدى المواطن ومن صورة المغرب لدى المجتمع الدولي، لا سيما أننا نعلم اليوم أن القدرة والشجاعة السياسية هي من العوامل المرتبطة بقوة الدول، وبالتالي في عملية توزيع الموارد، إعادة توزيع الموارد، إعادة النظر في الضريبة، إعادة النظر في تشكيل العلاقة بين الدولة والمواطن، الدولة الاجتماعية، العدالة الاجتماعية، العدالة المجالية، كلها يعني عناوين ينبغي للحكومة القادمة أن تقرأ وأن تدرس وأن تطبق دروسا لكي يصبح المغرب بين العالم القاري والمدن ليس هناك فرق كبير، وأن المستقبل هو مستقبل للمنافسة والتنافس الشريف بين الجهات وبين الجماعات، وأن الشباب يرمزون اليوم إلى مستوى الديمقراطية والوعي السياسي الذي وصل إليه المواطن المغرب على أي الأستاذة الكريمة. فالرهان اليوم هو رهان على العمل ليس على الأقوال وليس على الوعود، فالأحزاب خرجت من الوعود، الآن ستمتحن على مستوى العمل الميداني، وعلى الأحزاب أن لا تبقى فقط مقدمة للمرشحين ثم أنها تغلق أبواب مقرها وتنتظر عمل البرلمان وعمل الحكومة، بل عليها الآن أن تجدد التواصل مع المواطنين وأن تخلق تنظيمات حزبية بمعنى فروع، وأن تتواصل مع المواطنين وأن تجمع شكواهم
0: صحيح. أشكرك الأستاذ أحمد الدرداري، أستاذ التعليم العالي بجامعة عبد الملك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، شرفتنا بحضورك اليوم وبتحليلاتك القيمة، شكرا جزيلا لك. انتهى هذا الاستحقاق الوطني والمحطة الديمقراطية البارزة في تاريخ المملكة، وطبيعة الحال شكر كل من ساهم في هذا العمل والإنجاز بطبيعة الحال، وكما جاء في بيان وزير الداخلية لكل الساهرين على هذه العملية، سلطات قضائية وترابية وأمنية وأعضاء مكاتب، ممثلي الأحزاب، ملاحظين، الانتخابيين، وسائل الإعلام، والذين كلهم ساهموا من موقعهم في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق. لاحظ معي الأستاذ أحمد أنه مر في أحسن الظروف الحمد لله، لولا بعض الحالات الشاذة، والشاذ لا يقاس عليه كما يقال. شكرا جزيلا للجميع، زملائي أيضا وموفدين في كل المدن المغربية، لهم كامل الشكر الجزيل على العمل القيم الذي يقومون به. في أمان الله، ألتقيكم في فرصة لاحقة، كونوا في الموعد.

0: حصري على كل اشتراك فلافي بغ انوي 5 جي اي بوكس او ادار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصه للفوز بقسيمه شراء بقيمه 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي. انوي سير بعيد.
1: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
2: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
1: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
2: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
1: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
2: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
1: Appelle le 06 67 65 28 63.
2: 06 67 65 28 63.
1: Lisa.
2: L'excellence d'un parcours.
1: L'assurance d'un avenir.
3: Median. مراكش 105.3 فاس 101.4.
4: معنا دائما في متابعة لمحطة مديئة إلى أحوال الطقس.
5: البداية من المغرب حيث يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في الغالب جنوب بوشدور وصافيا في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 41 درجة في العيون، 39 درجة في مراكش، 36 درجة في فاس، 34 درجة في ورزازات، 32 درجة في كل من وجدة وأكادير، 31 درجة في طنجة، و29 درجة في كل من الرباط والدار البيضاء. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس في تونس والقاهرة، بينما يكون الجو غائما ومصحوبا بعواصف رعدية في طرابلس مع 31 درجة في تونس، 29 درجة في طرابلس و33 درجة في العاصمة المصرية القاهرة. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 29 درجة في كل من أبيجان ولاغوس مع تساقطات مطرية، و30 درجة في داكار، 29 درجة في ياوندي، 31 درجة في دوالا، و20 درجة في العاصمة الكينية نيروبي. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 29 درجة في بيروت، 42 درجة في بغداد، و40 درجة في مكة المكرمة. وفي باقي العالم تسجل الحرارة 24 درجة في باريس، 27 درجة في روما، 29 درجة في طوكيو، و36 درجة في بكين، و19 درجة في نيويورك.
4: التوقيت العالمي تمام منتصف النهار، نشرة مفصلة خاصة بالاستحقاقات التشريعية. إبراهيم الغربي،
6: مرحبا فرحانة وأهلا بكم في نشرة الظاهرة. الانتخابات التشريعية في المغرب. أعلن وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن عملية فرز وأحصاء الأصوات للدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس 23 من سبتمبر أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا، متبوعا في المرتبة الثانية بحزب التجمع الوطني للأحرار ب 66 مقعدا، وحزب الاستقلال ب 65 مقعدا، وحزب العدالة والتنمية الذي حل رابعا ب 54 مقعدا، فيما بلغت نسبة المشاركة في التصويت على المستوى الوطني 38.08% مع تسجيل نسبة إقبال كثيفة في الأقاليم الجنوبية. التفاصيل في تقرير موفدنا إلى مقر وزارة الداخلية في الرباط عثمان الطاهري.
7: على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد.
8: مع الإعلان عن النتائج المؤقتة لتشريعية 23 من شتنبر، اتجهت الأنظار إلى مقارنة أرقام هذه الاستحقاقات مع الانتخابات السابقة، سواء على مستوى نسبة المشاركة أو على مستوى خريطة المقاعد داخل مجلس النواب. ففيما يخص المشاركة على المستوى الوطني، أظهرت الأرقام تراجعا مقارنة بالاستحقاق السابق، إذ بلغت النسبة 42.27% في سنة 2020 16 قبل أن ترتفع إلى 50.86% سنة 2021، لتتراجع في اقتراع 2026 إلى 38.8%.
7: وبهذا يكون اقتراع 23 شتنبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب.
8: وزير الداخلية عبد الوفي الفتيت في حديث عن نسبة المشاركة فيما يخص التشريعيات ومقارنتها بالسنوات الماضية: أما على مستوى المقاعد فتظهر المقارنة تحولات واضحة في خارطة القوى السياسية، فحزب الأصالة والمعاصرة حصل على 102 من المقاعد في سنة 2016، تراجع إلى 87 مقعدا في 2021، ثم عاد ليتصدر النتائج المؤقتة في 2026 ب 97 مقعدا. أما حزب العدالة والتنمية فبعدما تصدر نتائج 2016 ب 125 صوتا، تراجع إلى 13 مقعدا في 2021، ثم ارتفعت نسبة أصواته إلى 54 مقعدا في 2026. في المقابل انتقل حزب الاستقلال من 46 مقعدا في 2016 إلى 81 في 2021، ثم إلى 65 مقعدا في النتائج المؤقتة ل 2026، فيما انتقل التجمع الوطني للأحرار من 37 مقعدا في 2016 إلى 102 في 2021، قبل أن يحصل في تشريعيات 2026 على 66 مقعدا. عثمان الطاهري لميديا الرباط.
6: نسبة المشاركة في التصويت على المستوى الوطني بلغت 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع الأمس قد عرف مشاركة 6 ملايين ناخب من أصل أكثر من 15,800,000 مسجلين في اللوائح الانتخابية. نتابع تعليق زكريا العروسي الباحث في القانون العام والعلوم السياسية من الرباط، حاوره عبد العالي الزهر.
9: هذه النسبة هي نسبة منخفضة بالمقارنة مع الاستحقاقات السابقة والتي قبلها. هذه النسبة ربما تدعو اليوم الأحزاب السياسية إلى بذل المزيد من الجهود لتأطير المواطنين وللتعبئة ولجعل المواطنين يثقون في برامجها، يثقون في تمثيلها لهم في المجالس المنتخبة، حتى يتوجهوا بكثافة للتصويت ويتوجهوا للتعبير عن رأيهم. اليوم الأحزاب السياسية مطالبة بالتعبئة، مطالبة بتوعية، مطالبة بالعمل طيلة الخمس سنوات على إعادة هذه الثقة، على بناء جسور أخرى للتواصل مع المواطنين حتى يساهموا بشكل كبير في رفع هذه النسبة. أيضا المسؤولية ملقاة على عاتق جميع المواطنين اليوم، فالمواطنون أيضا يجب أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع ويعبروا عن رأيهم ويمارسوا هذا الحق الديمقراطي وهذا الحق الدستوري في اختيار من سيمثلهم في مجلس النواب وبعده يعني في المجالس المحلية.
6: الإقبال على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت نسبة المشاركة في اقتراع الأمس إلى 77% بجهة العيون الساقية الحمراء و 53.48% بجهة قلميم واد نون و 61% بجهة الداخلة وادي الذهب. للتعليق معنا من العيون محمد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، حوره يوسف النعماني.
10: الملاحظ دائما هو المشاركة المرتفعة لساكنة الأقاليم الجنوبية في مختلف المحطات الانتخابية، وما يمكن ملاحظة عديد مؤشراته.

0: في المحطة الانتخابية الأخيرة، خاصة المشاركة الواسعة للشباب والنساء مختلف الفئات في الحملات الانتخابية، إلى جانب أيضا الإقبال الكبير للساكنة على مراكز الاقتراع. طبعا نسب المشاركة المرتفعة تؤشر على مستوى متقدم من الإدماج المدني والمؤسسات لساكنة هذه الأقاليم، سيما أن هذه الأقاليم استرجعت متأخرة قياسا لبقية أقاليم المملكة، وواجهت تحديات من قبيل طابع البدا ومن قبيل طبيعة الاستعمار. لكن منذ استرجاع هذه الأقاليم كان هناك تكريس للحقوق المدنية والسياسية لممارسة المواطنين لمختلف حقوقهم، سواء ما تعلق بالانتظام في الأحزاب السياسية في ظل التعددية السياسية تشمل مختلف الأحزاب المغربية، جانب أيضا دينامية مدنية بحيث باتت اليوم جهات جنوبية ثلاث تحتضن ما يزيد على 7000 جمعية.
1: النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت أمس أسفرت إذن عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا ليرفع رصيده بعشرة مقاعد مقارنة بانتخابات 2021، فيما تراجعت معظم الأحزاب. التجمع الوطني للأحرار الذي حل ثانيا في اقتراع الأمس ب 66 مقعدا مقابل 102 في انتخابات 2021، وحزب الاستقلال ب 65 مقعدا مقابل 81، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 26 مقعدا مقابل 34، وحزب التقدم والاشتراكية ب 19 مقعدا مقابل 22 مقعدا وحده. حزب العدالة والتنمية حقق اختراقا كبيرا وقفز من 13 مقعدا في انتخابات 2021 إلى 54 مقعدا في انتخابات الأمس، كما حصل تحالف اليسار على 8 مقاعد. قراءة في هذه النتائج وما حملتها مع عبد الله الترابي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي من الدار البيضاء، حوره يوسف النعماني.
2: من الأكيد بأن هناك حزبين يعني بأنهم فائزين بطريقتين مختلفتين. هناك أولا حزب أصل المعاصرة، لأن حزب أصل المعاصرة جاء أولا واستطاع أن يحجز مقعدا في كل الدوائر الانتخابية التي شارك فيها، فهو الآن يعني بأنه الحزب الذي سيشكل بطبيعة الحال الحكومة المقبلة. وهناك حزب العدالة والتنمية، حزب العدالة والتنمية الذي استطاع أن يتجاوز إخفاقه التاريخي سنة 2021 انهياره التام آنذاك، وبأنه استطاع أن يعود بقوة وخصوصا في المدن الكبرى، يعني بأن شاهدنا النتائج التي حققها في مدينة الدار البيضاء، في مدينة فاس، في مدينة طنجة، وحتى في مدينة أكادير، يعني حقق مفاجأة في تلك المدينة التي كانت تعتبر معقلا لحزب التجمع الوطني الأحرار ولرئيس حكومة السيد عزيز أخنوش. حزب التجمع الوطني الأحرار طبيعة الحال هو الخاسر الأكبر يعني في هذه الانتخابات، ولو لم يكن هناك انهيار كما كنا نعتقد يعني في بداية فرز الأصوات. يعني في بداية فرز الأصوات كان يتبين بأن حزب التجمع الوطني الأحرار لم يحصل على مقاعد خصوصا بالمدن الكبرى، ولكن استطاع أن يتدارك خسارته في المدن، في الدوائر القروية، وأيضا في بعض المدن الصغرى. يعني بأنه حزب تجمع الوطني الأحرار ربما دفع ثمن تصويت عقابي ضده خصوصا في المدن الكبرى، وهذا ما يفسر فقدانه يعني تقريبا لأكثر من 30 مقعد، يعني 36 مقعد التي فقدها مقارنة بالانتخابات السابقة. يعني هذه أهم الدروس التي ربما يعني استقيها من هذه الانتخابات التي جرت يوم أمس.
1: بعد الانتخابات التشريعية وما حملتها ستتشكل حكومة جديدة، أو بالأحرى ائتلاف حكومي جديد، وكان الائتلاف المنتهي ولايته يضم الأحزاب الثلاثة التي حلت في المراتب الثلاثة الأولى في اقتراع الأمس: التجمع الوطني الأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال. وينص الفصل 47 من الدستور على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها. معنا مباشرة من الرباط مراسلنا عادل الزبيري. مرحبا عادل.
3: مرحبا للأستاذ إبراهيم، ومرحبا بكل المستمعين الكرام في كل مكان.
1: إذن بعد الانتخابات ما هي سيناريوهات التحالفات في إطار تشكيل ائتلاف حكومي؟
3: نعم، يبقى السيناريو الأول هو إعادة نفس ترويكا الحزبية المكونة من الأصالة والمعاصرة والتجمع وطن الأحرار والاستقلال، ولكن شريطة مصالحة حزبية بين حزبي التجمع وحزب الأصالة والمعاصرة بعد أن تراشق انتخابيا واعتبرت المرأة الحديدية في حزب الجرار فاطمة الزهراء المنصوري أن الحمامة خط سياسي أحمر، أي لن يتحالفوا معه. طبعا الاستقلال يبقى ينتظر في مقره التاريخي باب الحدث الرباط الإشارة من الحزب الفائز لبداية ما تسمى في اللغة السياسية وفق أعراف ما بعد دستور 2011 بالمشاورات، أي أن الحزب الفائز

0: يبدأ في التشاور واستقبال وفود تمثل الأحزاب المتواجدة في المراتب الأولى في سبورة الترتيب الانتخابي. يبقى السيناريو الثاني، ولو أنه مستبعد وفق القراءات الأولية إمكانية حصول تحالف وتقارب حكومي بين حزبي الأصالة والمعاصرة الفائز والعدالة والتنمية الرابع في سبورة الترتيب والعائد بقوة انتخابيا والمستعيد لرشاقته السياسية والانتخابية. وهناك سيناريو ثالث، هو أن يتحالف حزب الأصالة والمعاصرة الفائز انتخابيا مع حزب الاستقلال الثالث، وأن يبحث عن تكملة الأغلبية العددية في مجلس النواب ليبقى مرتاحا في مواجهة ضربات المعارضة وإسقاط مشاريع القوانين لحزب العدالة والتنمية، أن يبحث عن الاتحاد الاشتراكي ويتفاوض مع التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، بمعنى تحالف حكومي موسع. طبعا الأنظار تبقى متجهة أيضا إلى الشخصية التي سوف يجري استدعاؤها من طرف القصر الملكي في العاصمة الرباط، ليكلفها العاهل المغربي الملك محمد السادس وفق الدستور بتشكيل التحالف الحكومي. تبدو المهمة عند الأصالة والمعاصرة صعبة جدا، ولكن كل شيء في السياسة ممكن. في الانتخابات الأخيرة كان الجرار والحمام عندهما خطوط حمراء تجاه بعضهم البعض، ولكن تغيرت الأمور وتحالف وانضم إليهم الاستقلال. الآن نترقب ندوة صحفية في هذا المساء لكي يعلق حزب الأصالة والمعاصرة الفائز لأول مرة رسميا على هذه النتائج بعد صدورها من وزارة الداخلية المغربية، وأيضا نترقب لأول تعليق لحزب العدالة والتنمية على هذه النتائج بعد أن كان يتحدث بالأمس عن تصدره أو حلوله ثانيا، فيما الاستقلال حافظ على مكانته. والسقوط الكبير كان عند الحزب الذي قاد التحالف الحكومي في 5 سنوات، أي التجمع، الذي خسر الكثير من المعاقل وغادرت قياداته الليلة البارحة مبكرا في مكانة الأفراح في حي أجدال في مقر حزب الأصالة والمعاصرة إلى الساعات الأولى من الصباح. نعم إبراهيم،
1: شكرا عادل الزبيري، كنت مباشرة معنا من الرباط. أجمع عدد من الملاحظين الدوليين المعتمدين لمواكبة الانتخابات التشريعية للـ23 من سبتمبر، وعددهم نحو 200 ملاحظ أجنبي يمثلون منظمات غير حكومية وهيئات دولية وإقليمية، على أن عملية التصويت جرت في أجواء عادية اتسمت بالتنظيم والانفتاح والمهنية. ومن أجدير وفاس والرشيدية إلى العيون والداخلة، سجل الملاحظون احترام الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية وحضور ممثلين مختلف الأحزاب داخل مكاتب التصويت، وبالتعاون الذي وفره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤكدين عدم تسجيل حوادث تقنية أو أمنية خلال جولاتهم الميدانية. عن هذا الجانب نستمع لرضوان طريبق، أستاذ القانون الإداري والباحث في السياسات التشريعية من الرباط، حوارته وفاء التوزري.
2: في الحقيقة حضور الملاحظين الدوليين في الاستحقاقات الانتخابية ببلادنا هو تكريس لمسار ديمقراطي طويل اختاره المغرب عن قناعة. فالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات أصبحت منذ دستور 2011 حقا مكرسا في الفصل 11، ويتابع استحقاق أزيد من 3000 ملاحظ من بينهم قرابة 200 ملاحظ دولي. وتبرز أهمية هذا الحضور في أبعاد مختلفة، لعل أهمها ثقة مصداقية. فالبلد الذي ينفتح أو الذي يفتح أبوابه للملاحظة طواعية هو بلد واثق من اختياراته الديمقراطية، ويرى في التقييم جزءا من ثقافته المؤسساتية. والأهم هو الانسجام. المغرب يدافع عن أهمية الملاحظة الانتخابية في إفريقيا، ويحتضن تكوين ملاحظي الاتحاد الإفريقي، ويطبق على أرضه ما يدعو إليه في قارته. وخلاصة القول، الملاحظة الدولية شاهد على ديمقراطية مغربية تتقدم بثبات وتراكم منتظم، وترسخ بثبات ومنفتحة على العالم.
1: تشكلت الخارطة السياسية الجديدة بعد إجراء الانتخابات التشريعية، وستتشكل حكومة جديدة تنتظرها ملفات اقتصادية واجتماعية متعددة في سياق الاستجابة لانتظارات المواطنين وتطلعاتهم، ومن بين الأولويات التشغيل والقدرة الشرائية. عن انتظارات المواطنين من الحكومة القادمة نتابع هذه العينة من الآراء، استقاها موفدنا إلى الدار البيضاء نور الدين إجاجان.
3: وخلبوا على الشباب الخدام، يخدموا لنا الشباب ويديروا السميك شويه يكون طالع، ورسموا الشباب ويعاونوا الاراميل واليتامى ويجيبوا الناس اللي مساكن اللي ما عندهمش بحال دابا امو، كاين الناس مساكن ما عندهمش وحيدوا لهم امو، ونتمنوا زعما اصلاحات.

0: السكن والناس الطرقات ويزيدوا المعامل كما تنقولوا.
1: واخا الصحة التعليم الطبيب السكن عيش كريم بزاف ديال الامور. فرص الشغل قليله بزاف قليله، زاد معامل زاد فرص الشغل، الناس تخدم يزيدوا صحاب دانتريت في الاجره، صحاب 1000 درهم وصحاب 800 فرانك يزيدوا في السميك للناس. الوقت هي غلاش
2: السميك يكون طالع يطالع، وفرص الشغل تزاد شويه، القطاع الصحي وقطاع التعليم تكون توازن المجالي بين المجال الحضاري والمجال القروي.
3: كنتظروا منها شحال من حاجه، الصحه التعليم وفرص الشغل. كاينين الناس قراو وخسروا عليهم والديهم فلوس وما باركين، باركين في القهاوي دابا باش تقدم فرص للشغل للشباب وتزيد تطور الصناعه، تطور الثقافه، تطور المجتمع،
4: توفير فرص الشغل للشباب العاطلين. يعني كما كنعرفوا كاين نسبه البطاله بزاف في المغرب، تزويد مجال الصحه، تحسين الظروف الملائمه للاساتذه في مجال التعليم، لتحسين المناطق المهمشة خصوصا في المجال ديال الدار البيضاء، خصوصا في المناطق الصناعية والمناطق اللي كتعرف زعما الرواج التجاري والرواج الاقتصادي، الزيادة في الأجور بالنسبة للموظفين.
5: والآن نتابع أقوال الصحف وما حملته مع الزميل خلدون زين الدين. مرحبا خلدون زين الدين، جولة اليوم تقتصر على انتخابات 23 من سبتمبر، ماذا في الصحف والمواقع؟
6: مرحبا بك إبراهيم. الانتخابات التشريعية معركة الطاعون تبدأ حتى قبل إعلان النتائج، عنوان لتغوصان سوسانت، ما إن أغلقت صناديق الاقتراع حتى بدأت معركة الطاعون، وقد كلف العديد من الأحزاب الأجهزة والفروع بجمع الأدلة على المخالفات التي يزعم أنها شابت الحملة الانتخابية بهدف رفعها إلى الجهات المختصة. وأسباب الطعن عديدة وفق ما يقتبس لتغوصان سوسانت عن الصباح المغربية: الدعاية الانتخابية قبل الموعد المحدد، الملصقات المثيرة للجدل، وترشيحات الناتجة من شقاقات لم يتم تسويتها. وبالنسبة لبعض المرشحين، بدأت العقوبات التي قررتها المحكمة الدستورية ترفع في وجههم، ومعها خطر فقدانهم المقعد الذي كانوا يتطلعون إليه في البرلمان. حضور مكثف للملاحظين في انتخابات المغرب يحقق أعلى معايير الشفافية، العنوان هذا بالعريض في إلاف. الملاحظون وعددهم 3206 بينهم أتى أجنبي يراقبون أي اختلالات محتملة خلال الاقتراع والفرز دون التدخل فيه، فضلا عن إعداد تقارير استنادا إلى ما عينوه. الحضور الأمريكي لفت في مراقبة العملية الانتخابية بجهة العيون برأيه إسبريس. أحد أعضاء البعثة الأمريكية قال للجريدة إن مهمة الوفد في مدينة العيون تندرج ضمن عمل المعهد الجمهوري الدولي لمواكبة الانتخابات، وتقوم أساسا على إجراء تقييم تقني سريع لمختلف مراحل العملية الانتخابية، موضحا أن أعضاء البعثة أجروا خلال وجودهم بالجهة لقاءات مع السلطات المحلية وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بهدف الاستماع إلى مختلف المتدخلين والاطلاع بشكل مباشر على الأجواء التي تجري فيها الانتخابات. الانتخابات التشريعية في المغرب انتهاء عملية التصويت وسط إقبال ضعيف من الشباب بحسب موقع أرافي الإخباري. بعد يوم من الاقتراع أغلقت مراكز الاقتراع في المغرب، حيث دعي ما يقرب من 16 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع يوم الأربعاء 23 من شتنبر لانتخاب 395 عضوا في مجلس النواب. بعد مرور عام عن اندلاع حركة الاحتجاج، تراقب مشاركة الشباب عن كثب، فقد تكون المشاركة ضعيفة للغاية وفق الموقع الفرنسي. ومستخدمو الانترنت يستنكرون النفايات التي خلفتها فرق الحملات الانتخابية للمرشحين. هذه القصة في لو تغواسون سواسونت. المواقع وكذلك الصحف تهتم بصدور أولى النتائج لهذا الاستحقاق. هذا ما في جولتنا.
5: شكرا خلدون زين الدين، وبعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
7: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
8: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
5: من المعزل إلى الفضاء الرقمي، الخبر الانتخابي يتحول إلى ترند يوم التصويت. عبد العلي زار.
9: تداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي تفاصيل المشهد الانتخابي والأجواء التي رافقت يوم التصويت في الاستحقاقات التشريعية. المنصات الرقمية شهدت زخما وتدفقا كبيرا لصور ومقاطع وثقت إقبال الناخبين من مختلف الفئات العمرية على مركز الاقتراع، وتصدرت مشاهد البصمة وصور الإبهام المكسوب أثر الحبر الانتخابي الواجهة الرقمية. هذا الحبر الذي يوضع على أصبع الناخب بمجرد خروجه من معزل التصويت، وهو ليس حبرا عاديا بل مادة تصمد لعدة أيام لتتحول إلى رمز يختزل المشاركة في الانتخابات. وأبرزت التدوينات والتفاعلات الرقمية مظاهر التوافد التي شهدتها مكاتب التصويت ومحيطها في مختلف جهات المملكة، حيث حرص المواطنون عقب خروجهم من المعازل على مشاركة صور فردية وجماعية التقطت داخل المراكز أو خارجها بعد خروجه من عملية التصويت. وتنوعت التعبيرات المرافقة للمنشورات بين رسائل تؤكد عملية التصويت وأخرى استحضرت دعوات إلى اختيار الممثلين عن قناعة ودراية. ومن بين التعليقات المتفاعلة مع الخبر عبر منصة التواصل نقرأ، حيث كتب أحد المعلقين: كانت أجواء متميزة ومشاركة تعكس الاعتزاز بأداء الواجب الدستوري، والبصمة رمز للمواطنة الفاعلة. فيما كتب معلق آخر: انتهت مرحلة التصويت وجاء دور المؤسسات المنتخبة للوفاء بالتزامات والعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. فيما كتب معلق ثالث: التفاعل الرقمي الواسع وإقبال مختلف الفئات أثبت أن المواطن يدرك قيمة صوته في صناديق الاقتراع.
5: من الوزير الأول إلى رئيس الحكومة، تغير في التسمية والصلاحيات بعد تنظيم الانتخابات التشريعية وفرز الأصوات. يتحدد الحزب المتصدر لنتائج الاقتراع، ومنه يعين الملك رئيس الحكومة وفقا لمقتضيات دستور 2011، دستور حمل معه تغييرا في تسمية رئيس الجهاز التنفيذي من الوزير الأول إلى رئيس الحكومة، كما عزز اختصاصاته وصلاحياته في تدبير الشأن الحكومي. فما أبرز أوجه هذا التحول، وكيف تغير موقع رئيس الحكومة واختصاصاته مقارنة بما كان عليه منصب الوزير الأول؟ التفاصيل مع منار قيوق.
10: قبل أن يحمل المسؤول الأول في الحكومة المغربية اسم رئيس الحكومة كما هو متداول، ظل هذا المنصب طوال 5 عقود يسمى الوزير الأول. ولم يشكل تغيير المسمى المفهومي فقط استبدال الوزير الأول برئيس الحكومة، بل أحدث نقلة نوعية في هندسة السلطات وتوسيع الصلاحيات، وتحولا تدريجيا في ميزان السلطات والمسؤوليات السياسية والتنظيمية. منذ دستور العام 1962 ظل منصب الوزير الأول يشكل سلطة تنفيذية وإدارية تنسيقية في المقام الأول تحت إشراف وتوجيه المجلس الوزاري الذي يرأسه عاهل البلاد، مع التمتع بصلاحيات تنظيمية محددة ترتبط بموافقة الملك وتفويضه. كان الوزير الأول مسؤولا أمام عاهل البلاد الذي يملك صلاحيات تعيينه وإعفائه بقرار منفرد، وأمام البرلمان كان الوزير الأول يقدم برنامج الحكومة واقتراح ملتمسات الثقة. أبقيت هذه الصلاحيات على النحو المحدد لها إلى أن جاء التعديل الدستوري للعام 1996 الذي حمل بداية توسيع جزئي لصلاحيات الوزير الأول لتهيئة الظروف لحكومة يتناو برئاسة الراحل عبد الرحمن اليوسفي. مكن الوزير الأول من حق اقتراح أعضاء حكومته على الملك، ومنحه الدستور إمكانية تفويض بعض من صلاحياته للوزراء لتسهيل العمل الحكومي. وحدث التحول الفعلي والعميق لهذا المنصب الذي بات يسمى رئيس الحكومة بموجب دستور 2011. فالتعديلات شملت آلية التعيين والصلاحيات التي يطلع بها المكلف بالجهاز التنفيذي. فنص الفصل 47 من الدستور على تعيين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب، كما يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، وضمن صلاحيات رئيس الحكومة الواسعة ممارسته السلطة التنفيذية بشكل فعلي. يرأس مجلس الحكومة للتداول في السياسات العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري والسياسات القطاعية ومشاريع القوانين، ومنح حق التعيين في الوظائف المدنية والسامية وشبه العسكرية، وحق إمكانية حل مجلس النواب وفق شروط دستورية محددة.
11: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
12: La planète s'agite, l'actualité bouge. Retrouvez les titres incontournables de la presse internationale du lundi au vendredi à 7h40 et 12h40 sur Média. La revue de presse internationale vous est présentée par Atijari Wafa Bank.
13: Atijari Wafa Bank, croire en vous.
14: Et si vos bonnes résolutions se prenaient maintenant? Avec Mercedes-Benz, surclassez votre rentrée et transformez chaque trajet de votre quotidien en privilège. Offrez-vous le GLA à partir de 459 000 dirhams et la reprise de votre ancien véhicule aux meilleures conditions. Découvrez l'ensemble des offres disponibles dès aujourd'hui dans tout le réseau Tonechma. Pour en savoir plus, appelez le 0801 020 020 ou connectez-vous sur mercedes-benz.ma.

0: لمشاركة وطني بلغ 38.02% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية مقابل 50.86% عام 2021 و 42.27% سنة 2016، ليكون اقتراع 23 من شتنبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. وزير الداخلية أشار في إعلانه إلى أن الإقبال الكثيف للمواطنين على صناديق الاقتراع سجل في الأقاليم الجنوبية كما هي العادة، حيث وصلت هذه النسبة إلى 77% بجهة العيون السقية الحمراء و 53.48% بجهة قلميم ودنون و 61% بجهة الدخلة ودذهب. ساعات بعد إعلان النتائج المؤقتة من طرف وزير الداخلية بدأت تتقاطر تصريحات الأمناء العامين لبعض الأحزاب. نزار بركال أمين العام لحزب الاستقلال الذي حل بالمركز الثالث أعرب في تصريح للصحافة عن اعتزازه بالثقة التي وضعها المواطنون في الحزب وبقاء الأخير ضمن الأحزاب المتصدرة للمشهد السياسي، مهنئا باقي الأحزاب بالنتائج التي حققتها. بركة أكد في المقابل أن المرحلة المقبلة تقتضي الخروج من منطق التنافس الانتخابي والتركيز على انتظارات المواطنات والمواطنين، مشددا على أن حزب الاستقلال سيواصل أينما كان موقعه العمل لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. عقدت اليوم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش ندوة صحفية لتقديم التقرير الأولي لملاحظة الانتخابات التشريعية التي جرت أمس. في التقرير اعتبر المجلس أن 38% كنسبة مشاركة تسائل الفاعل التنفيذي والتشريعي في تفاعله مع قضايا مجتمعية ومع القضايا اليومية للمغاربة، وتعكس مستوى الثقة في العملية الانتخابية لتحقيق التطلعات. المجلس خلص في تقريره إلى 8 توصيات كبرى و8 استنتاجات رئيسية. وفي المقدمة مرور يوم الاقتراع في أجواء قد تكون عادية مع تسجيل بعض حالات النقاش والتجاذب التي لم تؤثر على عملية الاقتراع. الاستثناء يبقى بحسب المجلس ما وقع بمكتبين بمدينة طنجة في حالتين للمس بنزاهة الانتخابات. وهنا شدد المجلس على ضرورة نشر نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة بخصوص عملية التصويت وحماية شفافيتها، وعلى أنه سيضع تقريره لدى رئاسة النيابة العامة لدعم إجراءات التحقيق. باقي الخلاصات نقدمها لكم تباعا في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة. ساعة بمدئة تشير الآن إلى 1:04. بعد الفاصل تعود إليكم سكينة عزيز في باقي محطات لو جورنال.
1: Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation. Le spot avec Soufiane El-Khilali, du lundi au vendredi à partir de 15h sur Média. 12h30, 13h30, le grand journal Soukaina Aziz.
2: Merci de nous rejoindre pour la suite de ce grand journal spécial élections. Vous le savez, le ministère de l'Intérieur a dévoilé les résultats des législatives d'hier, des résultats dévoilés tard dans la nuit. Le PAM est donc en tête, remporte provisoirement cette élection avec 97 sièges à la Chambre des représentants devant le RNI et l'Istiqlal. Le PJD crée donc la surprise en arrivant quatrième. Que révèlent ces résultats sur le paysage politique du Royaume et comment interpréter le taux de participation qui est de plus de 38%, le plus bas depuis 20 ans. On en parle aujourd'hui avec notre invité de la mi-journée. Nous sommes en direct avec Mohamed Tozzi, politologue, anthropologue et actuel doyen des sciences sociales de l'UIR. Mohamed Tozzi, bonjour.
3: Bonjour.
2: Ravi de vous avoir aujourd'hui avec nous en direct. Le PAM, je le disais, donc arrivé en tête de cette élection, résultat provisoire devant le RNI et l'Istiqlal qui sont au coude à coude. Votre première impression suite à l'annonce de ces résultats ?
3: Ouais, il y a certains résultats qui étaient plutôt prévisibles parce qu'on a assisté à une campagne électorale très dure, très acharnée entre le PAM et le RNI. Avec des invités, et que finalement le c'était un peu la logique, la surprise, mais la semi-surprise. Mais quand on voit un peu la campagne électorale du PJD et les thèmes de campagne, on est là aussi la remontée ou le retour du PJD avec les moyens dont il dispose est intéressant, c'est un enseignement majeur dans de ces élections.

الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: معكم نهى يوسف، أهلا بكم في موجز الثانية. عقدت اليوم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش ندوة صحفية لتقديم التقرير الأولي لملاحظة الانتخابات التشريعية التي جرت أمس. التقرير أفاد بعدم تسجيل الملاحظين وجود انحياز من طرف السلطات الإدارية خلال الحملة لفائدة حزب أو لائحة معينة، لكن المجلس سجل بقلق بالغ استغلال الدين والرموز الدينية في الحملات الانتخابية، مع رصد 44 حالة اعتبر ملاحظو المجلس أنها تتضمن توظيفا للرموز الدينية في الحملة الانتخابية، في حين سجلوا 6 حالات من أعمال الحملة الانتخابية في مكان للعبادة. أما في الفضاء الرقمي فقد عاين فريق الرصد أكثر من 2030 محتوى لاستخدام الدين في الخطاب الانتخابي، كما جرى رصد محتويات تفيد بتوزيع أموال داخل مسجد أو استعمال مكبر صوت مسجد للدعوة لتجمع انتخابي وتصوير مرشحين في الزوايا. تحتضن القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة اعتبارا من الآن ندوة صحفية بمقر الحزب في حي أجدال، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية. بدوره سيعقد حزب العدالة والتنمية اجتماعا للقيادة السياسية الحزبية في انتظار صدور بلاغ أول حول نتائج الانتخابات بحسب ما نقل مراسلنا في الرباط. وساعات بعد إعلان النتائج المؤقتة من طرف وزير الداخلية بدأت تتقاطر تصريحات الأمناء العامين لبعض الأحزاب. الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الذي حل سابعا في سباق التشريعيات بحصوله على 19 مقعدا قال إن النتائج كانت مخيبة للآمال وجاءت دون التطلعات والانتظارات بالنظر إلى المجهودات الكبيرة التي بذلها طيلة السنوات الخمس الماضية في صفوف المعارضة على حد تعبيرها. نبيل بن عبد الله الذي عزى نتائج الحزب إلى تدني نسبة المشاركة اعتبر أن التوجه العام للتصويت يعكس ردا شعبيا على فشل الحكومة في الاستجابة للانتظارات الأساسية للمواطنات والمواطنين، مشيرا إلى أن عملية الاقتراع جرت عموما في ظروف عادية بفضل العمل الذي قامت به السلطات. بن عبد الله قال إن المكتب السياسي للحزب سيعقد اجتماعا لتعميق التحليل في هذه المعطيات وتحديد خياراته وتوجهاته المستقبلية. الآن إلى أبرز الأنباء على الساحة الدولية اليوم. التحالف الدولي بقيادة العربية السعودية لدعم الحكومة في اليمن أعلن أن قواته اعترضت اليوم 6 صواريخ باليستية أطلقها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران، قائلا إنه أحبط هجمات على مدينتي الطائف وينبع السعوديتين. قبل ذلك كان الدفاع المدني السعودي قد أصدر سلسلة إنذارات شملت مناطق عدة في المملكة من بينها مدينة مكة المكرمة، في تحذيرات تشير عادة إلى احتمال وجود تهديد صاروخي، ثم رفعت تلك الإنذارات بعد دقائق قليلة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت مبكر اليوم أن الصين والولايات المتحدة تتفقان في معارضتهما فرض قيود تنظيمية على الذكاء الاصطناعي، مشيرا قبيل قمة مرتقبة مع نظيره شي جين بينغ إلى أن النظام القانوني الأمريكي سيتولى ضبط هذه التكنولوجيا. بهذا نأتي لختام الموجز ساعة بميديان تشير إلى الثانية وحوالي الدقيقة الرابعة لحظات، وتلتحق بكم أسماء بشري في برنامجكم الاقتصاد للجميع. إلى اللقاء.
3: جاز، روك، شرقي، مغربي. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. انفوزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديان.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. موضوع حلقة اليوم طبعا بعد الانتخابات، أي أولوية للاقتصاد المغربي؟
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: المغرب يدخل مرحلة جديدة تحمل معها انتظارات اقتصادية واجتماعية كبيرة، والمملكة تواصل طبعا تسجيل نمو اقتصادي تستفيد من استثمارات ومشاريع كبرى في وقت يظل فيه التشغيل وخلق فرص عمل مستدامة من أبرز التحديات المطروحة في المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق طبعا تتجه الأنظار كذلك إلى قانون المالية لسنة 2027 باعتباره أول اختبار عملي للخيارات الاقتصادية للحكومة الجديدة، وهذا هو موضوع عدد اليوم نناقشه بعد قليل مع الأستاذ إدريس العلاوي الرئيس المدير العام لمكتب الاستشارات المالية والاقتصاد فينونسيس. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: مطار محمد الخامس ومراكش ضمن أكبر مطارات إفريقيا بأزيد من 8570 مقعدا، هي الطاقة الاستيعابية التي سجلها مطار محمد الخامس بالدار البيضاء خلال غشت الماضي، ليحتل بذلك المرتبة الرابعة إفريقيا، فيما جاء مطار مراكش المنارة في المرتبة العاشرة بسعة بلغت أزيد من 480 ألف مقعد وفق بيانات رابطة الخطوط الجوية الإفريقية. المطارات المغربية استقبلت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي حوالي 22 مليون مسافر بزيادة 77% على أساس سنوي، فيما ارتفعت حركة الطائرات إلى أزيد من 164 ألف حركة والشحن الجوي إلى نحو 66 ألف طن. ويتصدر مطار مراكش أو مطار محمد الخامس المطارات المغربية بأزيد من 6 ملايين مسافر، يليه مطار مراكش المنارة بستة ملايين مسافر. تأتي هذه المؤشرات في وقت يستعد فيه المغرب لتنفيذ برنامج مطارات 2030 الذي يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية السنوية للمطارات المغربية من نحو 34 مليونا إلى 88 مليون مسافر باستثمارات تقدر ب 38 مليار درهم خلال الفترة 2025-2030.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: بعد الانتخابات إذن وتشكيل الحكومة في المرحلة المقبلة، أي أولويات للاقتصاد المغربي؟ المعادلة اليوم تبدو واضحة، كيف يمكن تحويل الاستثمار إلى إنتاج وتحويل النمو إلى فرص شغل وتحويل كل هذه المشاريع الكبرى التي انخرطت فيها المملكة إلى قيمة مضافة يستفيد منها الاقتصاد المغربي والمقاولة المغربية. في هذا السياق قانون المالية لسنة 2027 يكتسب أهمية خاصة باعتباره أولى المحطات التي ستترجم من خلالها الحكومة الجديدة جزءا من توجهاتها الاقتصادية، خصوصا فيما يتعلق بالاستثمار والتشغيل والجبايات ودعم المقاولات. فما هي الأولويات التي لا تحتمل التأجيل، وكيف يمكن تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي في المرحلة المقبلة؟ معنا حول هذا الموضوع الأستاذ إدريس العلاوي رئيس المدير العام لمكتب الاستشارة المالية والاقتصادية فينونسيس. أهلا وسهلا بك أستاذ العلاوي.
2: اهلا وسهلا استاذ اسماء، اهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام.
0: استاذ العلاوي، إذن ماذا بعد هذه الانتخابات طبعا اقتصاديا؟ ما هو الملف الذي ينبغي ان يحتل صداره الاولويات من موقعكم كاقتصاديين؟ هل الاولويه اليوم من خلال التجربه السابقه والتجارب السابقه هي خلق فرص شغل ام تحسين الانتاجيه ام مواصله دعم الاستثمار، ام كل هذه الملفات اصبحت مترابطه بشكل لا يسمح بالفصل بينها؟
2: وأكيد أستاذ أسماء كل هذه الملفات لها الأهمية القصوى، لكن دعيني فقط يعني أخذ الرقم الذي يعني قاله السيد فوزي القجاع خلال الحملة الانتخابية ديال 280 مليار ديال الدرهم خلال خمس سنوات. أعتقد بأنه عندها الدلالة ديالها، لأنه إذا كان هناك توجه ديال الحكومة المقبلة هو أنه نمشي في خلق فرص الشغل يعني بنفس قوة دخل الأموال وفي طبيعة الحال من خلال الاستثمار العمومي ومن خلال أيضا يعني الدعم الاجتماعي، لأنه اليوم من طبيعة الحال لا يخفى على أحد بأن النمو الاقتصادي للمملكة المغربية ممكن القول على أساس أنه يعني في الفترة الأخيرة أربع سنوات أو خمس سنوات الأخيرة نحن نتحدث على ما يقارب 5% يعني في السنة ديال 2026 لمرتقب أنه يحقق الاقتصاد الوطني، لكن بالمقابل مع ذلك الإشكالية الكبيرة جدا اللي يعرفها كل مغربي هو مشكل البطالة. وبالتالي فاليوم إذا كنا غادين بسرعة اللي ممكن القول أنها جيدة في الاستثمار العمومي، وهنا ضروري أننا نأكد بأنه يعني إذا درنا المقارنة ديال الاستثمار العمومي مع الناتج يعني المحلي المغربي فنحن من الأوائل يعني على الصعيد الدولي. وبالتالي فأعتقد بأن الأولوية اليوم عند الحكومة التي ستشكل قريبا هو أنه نفس قوة يعني ضخ الأموال في الاستثمار العمومي تكون عندي في خلق مناصب الشغل، يعني بالنسبة لا سيما بالنسبة للشباب. اليوم أيضا اللي مهم هو أنه الاقتصاد المغربي خدينا واحد الوتيرة ديال النمو، ولكن بالموازاة مع ذلك عندنا معطيات اللي ممكن أن الحكومة المقبلة أنها تخدم عليها. عندنا المعطيات ديال الإشكالية ديال يعني اتساع هو يعني سوق الشغل مع ما يحققه الاقتصاد الوطني. نعرف بأن الإشكالية ديال البطالة تأتي من غالبا يعني من القطاع الفلاحي، فاش تكون عندي سنة جافة أو تكون جافة خلال واحد فترة معينة بشكل مباشر يعني تنشوف بأن نسبة البطالة ترتفع. وبالتالي فاليوم أعتقد بأن الأولوية عند الحكومة هو يكون عندنا تصور ديال كيفية يعني أننا ندير التوازنات ديالنا ديال خلق فرص الشغل والمناصب الشغل اللي كنفقدوها في حالة إذا كانت سنة جافة، باش أنه نجيب هاد النقاط أو يعني ديال أو هاد فرص الشغل يعني في القطاعات الأخرى اللي ممكن أنها تخلق مناصب شغل يعني بشكل كبير. أكيد بأن الحكومة أيضا تجيب واحد السياق دولي اللي تنعرفه كاين هناك ارتفاع للأثمان الطاقة على الصعيد الدولي، وبالتالي فمن خلال البرنامج الحكومي المقبل أظن بأن الأولوية هو كيفية يعني خلق مناصب شغل، وبالموازاة مع ذلك نخلي التوازنات يعني على في الخزينة ديال الدولة باش أنه ما يكونش عندي إشكالية ديال التضخم، وما نقيسش أيضا يعني القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
0: نعم، ولكن كيف يمكن تحقيق هذا الانتقال وإلى أي حد يبدو قريبا، خاصة ويعني عندما نتحدث عن القطاعات التي يمكن أن تكون أكثر قدرة على خلق فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي بالنظر طبعا إلى المؤشرات التي طبعت المرحلة السابقة؟
2: وأستاذ أسماء إذا سمحت لي، فتحدثت على أساس أن هناك أرقام يعني نحن نمتلك أرقام من الإشكاليات اللي كيجيونا بالنسبة للبطالة، بالنسبة لنسب البطالة المرتفعة اللي وصلت أكثر من 13%. فأتحدث على كيفية استغلال هذه الأرقام اللي هي من مؤسسات يعني رسمية. فاليوم إذا كان عندي من طبيعة الحال إذا كان عندي تصور للاقتصاد للنسيج الاقتصادي الوطني للنمو الاقتصادي من حيث التشكيل يعني هذاك الناتج الداخلي الخام 4% او 5% او 6%، فممكن التعامل معها على اساس انه لدينا اولويات. اليوم اذا كانت هناك توجيهات لصاحب الجلاله نصره الله انه يعني يكون هناك يعني الاندماج ديال القرى والاندماج ديال المناطق البعيده في التنميه المستدامه ويكون عندي عداله مجاليه، فاعتقد بان هذه من بين النقاط اللي ممكن ان الحكومه تتعامل معها باش انه ممكن نلقاو هذا التوازن ديال ما بين سوق الشغل وما بين الاستثمارات والنمو الاقتصادي. لانه الى شفنا بانه فقط ثلاث جهات في المملكه المغربيه اللي يعني تحقق اكثر من 70% من النمو الاقتصادي على يعني على الصعيد الوطني، فالاكيد بانه الى مشينا استهدفنا المناطق الاقل يعني اللي كتساهم بشكل اقل يعني في الناتج الداخلي الخام، ممكن اننا نوقفوا على الخصوصيه لكل منطقه، ومنين ممكن انه نجيبوا هذيك النقط ديال النمو وبشكل مباشر وبشكل اوتوماتيكي ممكن اننا نتحدثوا على يعني درء هذيك الهوه ما بين الجهات، وبشكل مباشر ايضا ممكن الحديث على التعويض هذيك فرص الشغل اللي ربما تنفقدوها في القطاع الفلاحي. اللي خصنا انه يعني نشير له استاذ اسماء هو انه كل المعطيات اللي تتحدث بان الاقتصاد المغربي ممكن انه يحقق يعني اكثر من 6% 7% خلال السنوات المقبله، لكن اليوم اللي مطلوب هو انه ابتكار حلول جديده، وما يمكنش ان الحكومه يعني المقبله انها تمشي بنفس الفرضيات السابقه وما يمكنش اننا نخدمه بنفس يعني المنطق السابق ونتسناو انه غادي نحققوا يعني غادي نحققوا نتائج مغايره. اليوم المطلوب من اللي مطلوب من الحكومه المقبله هو انه الابداع ديال الحلول تتماشى مع الواقع المغربي وتاخذ بعين الاعتبار الخصوصيه ديال الاقتصاد المغربي وايضا الخصوصيه ديال المجتمع المغربي. نعم. اذا كانوا عندي بعض المناطق المناطق البعيده اذا سمحت لي يا استاذه اسماء. نعم. يعني غالبا يعني في الناتج الداخلي الخام تكون عندها واحد المستوى اللي هو قليل وقليل جدا، ممكن الحديث على تصور ديال ارتفاع ديال هذا النمو الاقتصادي ديال هذه الجهات مع اخذ بعين الاعتبار الخصوصيه وايضا هذاك الاستثمار العمومي كيفاش غادي نوزعوه على هذه المناطق. ومن طبيعه الحال هنا المدخل هو اشراك القطاع الخاص في هذه الاستثمارات على الصعيد الوطني في كل جهات المملكه باش ممكن اننا نحققوا هاد يعني المفارقه اللي تكلمت عليها استاذ اسماء.
0: نعم، يعني المدخل او المطلوب يعني تحقيق هذه المعادله استاذ العلاوي ابتكار حلول جديده وتصورات جديده الى غايه القطع مع المنطقه السابق والمرحله السابقه. وهنا قانون الماليه 2027 طبعا سيكون محطه اساسيه امام الحكومه الجديده. ما هي برايك التوجهات التي ينبغي ان يحملها هذا القانون من اجل نفس جديد في الاقتصاد وتحقيق توازن ما بين تشجيع الاستثمار والمقاولات وتوفير أيضا موارد الدولة والحفاظ على التوازنات المالية؟
2: وأستاذ أسماء ممكن أننا يعني نتكلموا على واحد المرونة، ما نقدروش أننا نقولوا القطع يعني مع ما كان يعني سابقا سنعرفوا بأن هناك مشاريع
0: استدامة.
2: كبيرة
0: استدامة أكيد. استمرارية هذه الخطط والبرامج. نعم
2: بعد الحال، وممكن أننا نتحدث على برامج يعني تتخطى الزمن الحكومي لأنه كان هناك فيها تعليمات ديال صاحب الجلالة نصره الله. اليوم من طبيعة الحال قانون المالية ما خصناش نساو بأن كان هناك التوجه يعني التحضير دياله بدأ منذ يوليوز 2026، وبالتالي التوجه العام هو من طبيعة الحال كيفاش أننا نحافظوا على المكتسبات ديال الاقتصاد المغربي باش أنه نوصلوا للهدف الأسمى هو نكون واحد البلد صاعد اقتصادياً. ايضا اللي مهم جدا هو انهم ما نساوش عندنا يعني الاولويه اليوم هو العداله المجاليه، وايضا عندنا يعني الدوله الاجتماعيه واننا نديروا التوطيد ديال الركائز ديال الدوله الاجتماعيه مع الاخذ بعين الاعتبار التغيرات الجيوسياسيه والدوليه باش انه يكون هناك نخليو هذا التوازن ديال الميزانيه ديال الدوله. لكن التحدي الاكبر بالنسبه لي يعني اللي خص ان الحكومه تبدع فيه هو كيفية الحصول على النفقات اللي ممكن أنني نحطها في الاستثمار، وأيضا كيفية دعم المقاولة المغربية اللي جعلها يعني تساهم بشكل فعال في الاقتصاد المغربي. ما نساوش هناك تحدي كبير جدا أستاذ أسماء هو العجز التجاري اللي عند المملكة المغربية، يعني إذا شفنا الصادرات بالمقارنة مع الواردات. وبالتالي فأعتقد بأنه المفتاح اليوم هو كيفية جعل الاقتصاد المغربي قادر على خلق القيمة المضافة من خلال دعم يعني المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، ويعني استمرار واستدامة في البرامج السابقة مع خلق وإبداع برامج تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المقاولة المغربية. فاليوم ما يمكنش أنه نبقى غادين في نفس التصور بأنه نفس المقاولات والتدوير ديال نفس القطاعات اللي كتخلق القيمة المضافة، مع العلم أن هناك تغيرات على الصعيد الدولي. ما ننساوش أيضا بأنه هناك يعني تحديات كبرى تخص يعني الطاقة بالنسبة للمملكة المغربية، باش أنه ممكن نتحدث على يعني القدرة التنافسية للمقاولة المغربية. وما ننساوش أيضا بأن هناك التحدي الأكبر هو التحدي ديال المياه والأهمية ديال يعني هذا المعطى بالنسبة للاقتصاد المغربي. وبالتالي فاليوم باش أنه قانون المالية نشوفوا في هذاك الأثر اللي ممكن نشوفه على المواطن المغربي، كيخص أنه نشوف قانون المالية كيفية يعني هذا الترشيد ديال النفقات والجبايات من طبيعة الحال، وكيفية المحافظة على التوازنات يعني الماكرو اقتصادي. ما ننساوش بأن هذه الحكومة رغم كل ما قيل كان هناك يعني أمور إيجابية على على على على الصعيد الماكرو اقتصادي. نتحدث على نسبة الدين بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام اللي كان منخفض من طبيعة الحال. نتحدث أيضا على عجز الميزانية اللي قربنا نوصل 3% وكان هذا هدف من طبيعة الحال. فاليوم ممكن الحديث على أن الحكومة المقبلة غيكون عندها المسؤولية، إذا كانوا هذه الحكومات السابقة قدرنا أننا نوصلوا لهذه الأهداف وهذا النمو الاقتصادي يعني في خلال السنوات الأخيرة والماكرو اقتصادي يعني قدرنا أننا نوصلوا لهذه الأرقام. التحدي الأكبر للحكومة المقبلة هو كيفية تحويل هذه المكتسبات هذه إلى الأثر على كل المواطنين، وبأنه من طبيعة الحال كل المغاربة يحسوا بأن هناك يعني واحد الخفض ديال نسبة البطالة، يحسوا بأن القدرة الشرائية للمواطن المغربي ما كتمش، ولكن من طبيعة الحال كاين هناك ارتفاع في المنسوب ديال الثقة. اليوم إذا كانت هناك يعني كلمة لنوجهها للحكومة من خلال يعني تحضير القانون المالية هو أنه نرجع الثقة للمواطن المغربي ونتصالح مع المواطن المغربي على أساس أنه الأمل في الخمس سنوات المقبلة.
0: كم يحتاج الأمر لاسترجاع منسوب الثقة اليوم أستاذ العلاوي؟
2: لا يمكن أن نتحدث على يعني على مدة معينة، فالأمر يحتاج إلى المعقول، والأمر يحتاج إلى من طبيعة الحال أننا نشوف هذه الأمور يعني في قانون المالية والوضوح، لأنه اليوم إذا تكلمنا على منسوب الثقة المواطن فين غيشوفه؟ غادي يشوف المواطن فاش غيكون هناك تصور واضح بأنه اليوم إذا كنا تحدثوا على نسبة البطالة ديال 13% أكثر من 13%، الوضوح والمعقول ومن طبيعة الحال تصور واضح هو أنه من خلال قانون المالية لسنة 2027 أو مشروع قانون المالية سنة 2027 غادي نجيب رجع الثقة للمواطن المغربي، باش نقول له أودي أنا في 2027 نسبة البطالة غادي ننزلها إلى ما يقارب مثلا 12%. هنا ممكن أننا ندخلوا التفاصيل.

0: باش انني نزلها 12% غادي نشوف برامج تشجع الشباب على خلق المقاوله، غادي نشوف مقاولات تنتقل من المقاولات الصغيره الى المقاولات المتوسطه، غنشوف مقاولات تنتقل من مقاولات صغيره جدا الى مقاولات يعني صغيره. وهنا في الممكن اننا نقدروا يعني نعطيو مؤشرات قابله للقياس، لانه يعني في السنه خلال سنه 2027 اذا كان تنزيل ديال هذه البرامج على ارض الواقع فبصفه مباشره ممكن اننا نتحدثوا على منسوب الثقه بالنسبه لواحد الطبقه معينه. فما نقدروش نقولوا سنه او سنتين، ولكن ممكن الحديث على فترات اللي ممكن انني نشوف فيها النتائج ديال التنزيل ديال البرامج ديال الحكومه المقبله.
1: وكيف تبدو ملامح تنزيل هذه البرامج وهذه الاصلاحات وهذه الاجراءات بعد هذه الانتخابات برايك استاذ العلاوي؟
0: ننتظر استاذ اسماء تشكيل الحكومه والبرنامج الحكومي. من طبيعه الحال هناك اولويات لا يمكنش انه الحكومه يعني انها يعني تغفلهم، لاننا نتحدث على التزامات ديال المملكه المغربيه على الصعيد الدولي. هناك من طبيعه الحال مشاريع كبيره للمغرب منخرط فيها اللي تحدثت عليها، القطاع ديال الطاقه من طبيعه الحال، التحضير الى كاس العالم. هناك ايضا يعني التحدي الكبير اللي تيخص من طبيعه الحال اننا نهبطوا العجز التجاري، وبالتالي فاليوم ممكن الحديث على اساس ان برنامج الحكومي بعد يعني تشكيل الحكومه ممكن اننا يعني نقدروا اننا يعني نحكموا على التوجه والقابليه ديال التنزيل ديالو على يعني على المدى القصير من طبيعه.
1: نعم. طيب بين المشاريع الكبرى والاوراش المفتوحه التي انخرطت فيها المملكه، وايضا الانتظارات بخصوص تنظيم تظاهرات دوليه مهمه من قبيل كاس العالم، وبين العجز التجاري وغلاء الاسعار ونسبه البطاله استاذ جدري، اذا اردنا الانتقال يعني من تشخيص كل هذه التحديات إلى تحديد الأولويات العملية، ما هي الإجراءات التي ينبغي أن تكون في مقدمة الأجندة الاقتصادية للحكومة المقبلة؟
0: بالنسبة لي أستاذ أسماء يعني الأولوية خصني نكون تنعرف نقطة الوصول. فنقطة الوصول هو الحفاظ على القدرة الشرائية لكل عائلات المغربية. نعرف بأنه سنوات السابقة كان هناك ارتفاع للأسعار على الصعيد الدولي فيما يخص يعني المحروقات، فسنعرفوا بأنه كانت هناك برامج لتخفيف من الوطأ ديال هذا الارتفاع. فاليوم يعني بعد تشكيل الحكومة ونشوفوا البرامج الحكومية، خصنا أننا الحكومة تعطينا يعني هذه الوصفة كيفية التعامل مع هذه التقلبات على الصعيد الدولي. فاليوم بالنسبة للسؤال ديالك أستاذ أسماء، إلى الأولويات الأولوية بالنسبة لهذه الحكومة المقبلة، فأنا أتحدث كمواطن مغربي، غادي نشوف أول شيء هو أنه كيفاش هذا الشيء غادي يأثر لي على الجيب والقدرة الشرائية ديالي فيما يخص المعيش اليومي. فالأولوية هو أنه يكون عندي تصور واضح لكيفية يعني التعامل مع التقلبات الدولية للأثمنة بالنسبة يعني للمحروقات، وايضا كيف ما تحدثت قبل قليل على يعني المدى المتوسط كيفاش انه غادي يعني نتفضل الاشكاليه ديال او نحل المشكل ديال البطاله. وايضا الاشكاليه الكبيره اللي عندي هو هذا العجز التجاري اللي عندي، واش عندي تصور واضح بانها في كل قطاع شحال عندي الهوه ديال هذاك العجز التجاري، وكيفاش ممكن انني نوصل له. لانه اليوم الا شفنا دخلنا التفصيل ديال العجز التجاري، نعرف ان الفاتورة الكبيرة جدا هي فاتورة الطاقة، وبالتالي فواش ما عنديش الإمكانية أنني نشجع القطاعات الأخرى، لأنه كلما يعني شجعت القطاعات الأخرى والمقاولات يعني في القطاعات المنتجة باش أنها تدير تصدير وتنفتح للأسواق الأخرى بشكل مباشر، غادي يكون عندي الردء ديال هذا الهوة ما بين الصادرات والواردات، وبالتالي فممكن الحديث على أننا نقصوا هذاك العجز التجاري. فبالنسبة لي بما أن يعني الحزب الفائز اليوم يعني الأصالة والمعاصرة كان في الحكومة، يعني أنه لهم كل المعطيات اللازمة باش أنه يبدع حلول اللي ممكن القياس دياله خلال يعني المدى القريب والمدى المتوسط، لأنه كان عنده قطاعات حيوية، كان عنده قطاعات اللي ممكن أنه يعطينا تصور، مع العلم أنه يعني في الحملة الانتخابية كان هناك يعني في يعني خلال اللقاءات الحزبية كان يظهر بأن هناك تصور للاقتصاد وكيفاش أنه ممكن تعامله مع الإشكاليات ديال البطالة والإشكاليات ديال المقاولة المغربية.

0: أيضا أيضا نقطة أخرى ولكن في دقيقة أستاذ العلاوي، يعني هناك تصور، طبعا هناك برامج وخطط، ولكن في ظل يعني وضع جيو اقتصادي وفي ظل تقلبات دولية، ألا يمكن هذه المعطيات تقلب أيضا الأولويات؟
1: ولهذا قلت أستاذة أسماء، خص يكون عندي تصور واضح. هذه التقلبات الدولية خص أنه يكون عندي الإمكانية ديال والمرونة في التعامل معها، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وأيضا كيفية التعامل مع هذا ارتفاع ديال الأسعار على الصعيد الدولي. وهنا علاش أنا من طبيعة الحال أكدت بأنه هذا الشيء عشناه خلال هذه السنوات الأخيرة. فاش عشناه في هذه السنوات الأخيرة، الحكومة قامت بدعم مثلا القطاع ديال الترونسبور، يعني ديال باش أنه ما يكونش هناك ارتفاع الأسعار، لكن النتيجة كانت واضحة بأنه ما كانش حل جذري للإشكالية ديال ارتفاع الأسعار على الصعيد يعني الوطني والقدرة الشرائية. اليوم الحكومة خصها أنها تعطينا البديل، لا سيما بأن البام شنو تحدث يعني في خلال يعني الحملة الانتخابية، كان عنوان حملة انتخابية هو التغيير المسار. تغيير المسار بالنسبة لي أنا هو أنه نشوف المواطن المغربي في صلب الأولويات.
0: هذا واضح. أشكرك جزيلا أستاذ إدريس العلاوي، الرئيس المدير العام لمكتب الاستشارات المالية والاقتصاد في نونسيس. شكرا على هذه المداخلة القيمة، على كل هذه التوضيحات.
1: شكرا سيدتي الكريمة. شكرا
0: لكم أيضا مستمعينا، إلى اللقاء.

0: rock and roll anthems, and more. This is Bryan Adams on Medi One.
1: The Bryan Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.
2: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
3: حياة أونلاين، حنان تسوري.
2: كن واعيا أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ونكتشف كذلك كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. بعد ما تناولنا في حلقة سابقة علاش أصبحت الرقمنة ضرورة ملحة أمام تحديات مناخ والماء، ننتقل في هذه الحلقة إلى التجربة المغربية نفسها. المغرب طبعا أدرج رقمنة والابتكار ضمن مسار تحديث القطاع الفلاحي، وطور عددا من المشاريع والأدوات الرقمية، من بينها أنظمة تعتمد على الخرائط الرقمية، الاستشعار عن بعد، والذكاء الاصطناعي، وتطوير الخدمات والاستشارات الفلاحية الرقمية. في هذه الحلقة غادي نحاول نسلطوا مع ضيفنا الكريم الدكتور كمال أبركانيلي، وأستاذ بكلية العلوم التطبيقية بالناظور. غادي نحاول نسلطوا الضوء على ماذا تحقق فعلا في هذا المجال، واش انتقلت الرقمنة من المشاريع والتجارب إلى الاستعمال اليومي، وهل يستفيد منها الفلاح الصغير، وشنو اللي مازال ينقص المغرب للانتقال من مبادرات متفرقة إلى منظومة رقمية متكاملة في هذا المجال. دكتور كمال أبركاني، مرحبا بك معي في حياة أونلاين.
4: أهلا وسهلا سيدتي، نشكركم على الاستضافة.
2: مرحبا بك. طبعا المغرب جعل من الرقمنة والابتكار جزء من التحول اللي كتستهدفه استراتيجية الجيل الأخضر، كما أن البرامج المدعومة دوليا كتضمن أهداف مرتبطة برقمنة الخدمات الزراعية وتطوير أدوات اتخاذ القرار. جميل أننا نركز على الاستراتيجيات، لكن الأجمل أننا نحاول نفهم مدى تنزيل هذه الاستراتيجيات على أرض الواقع. أستاذ كمال، من موقع أنت كمتخصص في هذا المجال وكباحث ومتابع للقطاع، ملي كنقول اليوم باللي المغرب انخرط فعليا في الرقمنة الزراعية، ماذا يعني ذلك على أرض الواقع؟
4: إيه كما كتكملة لهذاك الشيء اللي هضرنا عليه السيمانة اللي فاتت يعني في الحلقة الأولى، يعني الأرض الواقع، واش كاين الرقمنة في المغرب، فين وصلنا، هذا موضوع وتساؤل يعني جد مهم. المغرب انخرط في الرقمنة الزراعية، ولينا كنسمعوا على هذا الموضوع تقريبا هذه 10 سنوات، نقدر نقول 15 سنة، يعني في الأرض الواقع، يعني في لاباتيك، وخا كاينين باحثين مغاربة اللي كيشتغلوا، هذا موضوع آخر يعني في البحث العلمي منذ سنوات، ولكن يعني طرح هذا الموضوع ديال الرقمنة والدور ديالها يعني على ما أظن تقريبا 10 سنوات 15 سنة كنسمعوا على هذا الموضوع. يعني كاينه استراتيجية وطنية في هذا الموضوع، يعني وكل عام كل عام كنشوفوا يعني على أرض الواقع كاين واحد لو بروغري يعني في هذا الموضوع ديال الرقمنة الزراعية. وكما كنقول دائما في المعرض الفلاحي ديال مكناس كل سنه كاين واحد البول ديجيتال اللي كنشوفوه، من سنه الاخرى كنشوفوا شركات جداد، كنشوفوا منخرطين جداد. السؤال المطروح، واش هاد زعما هاد الانخراط واش كيشمل يعني المغرب كامل؟ يعني هذا هو يعني هذا هو واش هاد الانخراط ديال هاد الشركات ولا هاد التكنولوجيا واش كاينه في ارض الواقع؟ على ما اظن في أرض الواقع كاينين يعني الفلاحة الكبار نقدر نقول انخرطوا الرقمنة، ولكن نقدر نقول ما انخرطوش جميع التكنولوجيات الرقمية، بعض التكنولوجيات الرقمية. إذا بغيت نجاوب على السؤال بطريقة مباشرة، نقدر نقول بأنه في أرض الواقع كان انخراط جزئي هذه الساعة.
2: كان انخراط جزئي، غنجو لاحقا انه واش

0: فقط الفلاحين الكبار هما اللي قدروا أنهم يستفدوا من الرقمنة، واش وصلت للفلاح الصغير، شنو التحديات اللي مازال عند الفلاح الصغير؟ لكن إلا بغينا باش نفهموا أكثر إلى أين وصل المغرب في هذا المجال ومدى تنزيل وتفعيل هذه الاستراتيجيات على أرض الواقع، واش تقدروا تعطونا مثلا ربما أمثلة على أشياء اللي أصبحت موجودة فعليا، ماشي فقط كنهضروا على مشاريع ولا أهداف مستقبلية؟
1: لكي يكون فعليا طبيعة الحال إلى مشينا نشوفوا الفلاحة الكبار في المغرب، سواء اللي كيديروا الاكسبور ولا اللي عندهم واحد فريق تقني وهندسي يعني في هذا المجال، كنشوفوا انخراط في الرقمنة. ولكن يجب أن نكونوا حذرين، الرقمنة راه فيها بزاف ديال التكنولوجيات، في بعض التكنولوجيات بحال الموجستات بحال الدرونات بحال داكشي يعني كيستعملوه. إلا جينا مثلا كما أشرتي الفلاح الصغير والمتوسط، على ما أظن كاين واحد المقاربة ديال التحسيس ديال هذاك المزارع، ولكن كما قلت في الحلقة اللي دازت هو أنه ملي كنمشيو عند 10 الفلاحة متوسطين ولا صغار نقدروا نلقاو غير واحد الفلاح مثلا اللي كيستعمل هذيك الرقمنة اللي استعملها. أنا عطيت غير مثال مثلا في أرض الواقع كاينين حتى تطبيقات رقمية، وكاين مؤسسات بطبيعة الحال ديال الدولة ولا مؤسسات سومي بريفي ولا اللي كيشتغلوا بهذا الرقمنة بدون أذكر الاسم، ولكن كاين التحسيس. ولا ودابا بعض الآليات، غادي نذكر مثلا الآليات المثمر اللي تابعة لجامعة محمد السادس، اللي هاد الآليات المثمر كيمشيو عند الفلاحة كيكون عندهم تطبيقات رقمية باش كيفاش يدير لونغري، كيفاش يدير التشخيص ديال الفيرما ديالو. وكاينين عاوتاني المؤسسات ديال وزارة الفلاحة مثلا بحال المكتب الاستشارة الفلاحية اللي عندهم حتى هما هاد لاكس ديال الرقمنة كيمشيو عند الفلاح. كنشوف بأنه هاد العملية كما قلت تحسيس كاين، داروا برامج في هاد العشر سنوات الأخيرة والسنوات الأخيرة يعني هاد 3 سنين 4 سنين لدى المزارع، ولكن واش هذاك الفلاح واش كيستعمل ولا ما كيستعملش هذيك الرقمنة؟ هذا هو السؤال يعني المهم.
0: قبل ما نوصلوا واش كيستعمل ولا ما كيستعملش وشنو التحديات اللي كتخليه ما يستعملش، سورتو ملي نهضروا على الفلاح الصغير، قبل من ذلك نحاولوا نفهموا، كنسمعوا بزاف باللي انه كنسمعوا على كاين هناك ادوات اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، كاين مثلا معالجه صور بالاقمار الاصطناعيه، كاين درونات، كاين الخرائط الرقميه، كان تطوير خدمات الارشاد الفلاحي، بدون ما ندخلوا في تفاصيل ديال كل اداه، نقدروا نقولوا بانه الرقمنه في القطاع الزراعي ما كتشملش فقط غير يعني اللي هي مرتبطه بالمنظومه الزراعيه بالخدمات، وانما حتى بالانتاج.
1: هي المنظومه ديال الرقمنه هي كتبقى خدمه، سي ان سيرفيس اللي كيتعطى للفلاح. كاين شركات اللي داروا استثمار في هاد الخدمات يعني كقطاع خدمات، ولا حتى اللي كيشريو مثلا الماتريال وكيبيعوه على الدرونات بحال الموجستات، ولكن يسون اوبليجي باش يعطيو حتى هما هاد الخدمات. ولكن من ناحيه الانتاج كما اشرت في الحلقه السابقه ونكملوا نتعمقوا في هاد الشيء ديال الانتاج، هي الرقمنه راه يعني واحد الجزء ضروري اللي يعني نقولوا حنايا لعقلانات الموارد اللي كنستعملوهم بحال الاسمده بحال الادويه بحال الماء اللي هو للترشيد، ترشيد يعني المزارع باش نوصل لهذاك الانتاج اللي بغيناه. والرقمنه كما اشرت هي وسيله للتشخيص ديال الانتاج في المراحل ديالو. مثلا الا اختينا الشجره ديال الزيتون، منين كتنور هذيك شجره ديال الزيتون حتى كتعطينا هذاك الانتاج، وحنا مقبلين على الانتاج ديال الزيتون في هذا الشهر ولا الشهر المقبل ان شاء الله، يعني هذه الرقمنه تقدر تساعدنا على مواكبه هذه السلسله ديال الانتاج، ونعرفوا سموم الحاجيات مثلا ديال الاسمده باش نوصلوا لهذاك الانتاج اللي بغيناه. يعني هي وسيله مهمه بالنسبه للتشخيص ديال الانتاج. هما كاين بزاف الناس كيقولوا بانه الرقمنه كنستعملوها في اتخاذ القرارات، ولكن باش نفعلوا هذاك الشيء هذاك صعيب. يعني انا كنشوف الرقمنه هي تشخيص، وكنشوفوا هذاك الانتاج ديالنا اش خاصو.
0: هذاك صد اخر كيف ما قلت انت على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. هضرتي على الفلاح الصغير، الفلاح العادي، الا خديناه كنقطه يعني كنقطه قياس، شنو الخدمه الرقميه؟ بما اننا كنهضروا ملي كنهضروا على الرقمنه في المجال الزراعي فانا كنهضروا على خدمات، واخا هي تقنيات رقميه لكن هي كيف ما تفضلتي هي خدمات. هاد الخدمه شنو الخدمه الرقميه اللي ربما

0: أصبح بإمكانه الاستفادة منها اليوم ما كانتش كاينة قبل.
1: أنا كنشوف الخدمة الرقمية المهمة بالنسبة للمزارع هو ترشيد ديال المياه، وخاصة استعمال هذوك الموجستات اللي كنديروهم في التربه، باش الفلاح كتعطي له واحد الفكره بعدا على الماء ديالو اللي سقاه هذيك مثلا ما عرفتش واحد 100 لتر اللي عطاها للشجره، ولا 50 لتر اللي عطاها للشجره ديال الماء، واش فعلا نزلات لهذوك العروق ديال الشجره ولا لا. انا كنشوف هذه وسيله سهله، ويقدر حتى الفلاح تقنعه يعني بشكل سهل يعني هذه الطريقه ديال الرقمنه، ماشي بحال مثلا اللي عطينا له واحد تطبيق رقمي بالساتيليت وتقول ليها انت تشوف هاد لاكارت وتشوف ليه وتشوف ليه. يعني خص يكون هذاك اللونغاج يكون شويه سهل، سيرتو بالنسبه للفلاح الصغير اللي عنده 5 هكتارات وكيكون عنده واحد المستوى دراسي يعني ماشي عالي جدا. هذا يمكن واحد النقطه اللي نقدروا نشوفوها فيما بعد بالنسبه للفلاح باش ما نسبقش الاحداث. يعني الفلاح كيفاش نقدروا نقنعوه باش يستعمل هذيك،
0: نقنعوه ونشجعوه، ولكن قبل نفهموا بانه هذه الخدمات وهذه التقنيات الرقميه واش وصلت فعلا الى الفلاحين المغاربه، ولا مازال في نظرك الاستفاده محدوده؟
1: أنا كنشوف بأن البرامج اللي تلقات لهم الدولة المغربية والوزارات الوصية والمؤسسات الوصية كاين هاد التسييس، ونهضر على المؤسسات مثلا الاستشارات الفلاحية اللي كيكونوا قراب للمزارعين، ولا مثلا كاين هضرت على آلية المثمر اللي هما عاوتاني كيديروا نفس يعني نفس لوغول كيمشيو عند هذوك المزارعين، ولا كاين حتى هذوك الشركات بيان سور اللي كيبغيو يبيعوا هاد الخدمات. يعني كاين المقارنه، الفلاح وصلت له المعلومه ولكن مشى في يوم دراسي الدار مثلا في جوج السوايع ووراو لهم، ولكن السؤال مطروح واش هذاك الفلاح باش نكون واقعيين واش فهم هذاك الشيء ولا ما فهموش، واش منين خرج واش هذاك الفلاح توعب بانه راه خصو يشري هذيك التطبيق الرقميه وخصو يديرها في الفيرما ديالو. هو السؤال المطروح، علاش كما قلت اشرت ملي كنمشيو عند هذاك المزارع في الارض الواقع كنمشيو عند 10 الفلاحه كنلقاو يلاه واحد بوتيتر اللي عنده هذاك التطبيق الرقمي، ولا في بعض المناطق نقدروا نمشيو عند هذوك 10 الفلاحه نلقاو حتى شي واحد ما في خباروش هذا الشيء ديال هذا الرقم. هذا هو الاشكال اللي كاين. وإلا سمحت بغيت نحل غير واحد القوس، علاش هنايا الجمعيات الفلاحيه لها دور كبير في الرقمنه؟ حيت كيكون هذاك التجميع الفلاحي، علاش ملي كيكون هذاك الجمعيات الفلاحيه لانتاج الزيتون ولا انتاج العنب ولا انتاج الحوامض ولا كيكون عندهم بزاف ديال المكاتب الدراسات ولا الشركات اللي كيمشيو عندهم؟ هذاك التجميع انا على ما اظن هو حل من الحلول باش نفعلوا هذا الرقمنه لدى المزارع الصغير والمتوسط المغرب.
0: ولكن شنو المشكل في نظرك نتايا؟ علاش انه يقدر الفلاح يجي ويحضر يوم دراسي او لا يوصلوا عنده ويفهم ولكن ما يقتنعش؟ واش المشكل في اللونغاج، في الطريقه اللي توصل بها المعلومه؟ واش لانه هو يقاوم الرقمنه؟ يعني شنو في نظرك انت الاسباب، وطبعا اهم اسبابها الاهم ديال الاسباب؟
1: هذا سؤال جد جد مهم، من حيث قرينا في الليتيراتور سيانتيفيك هذا المشكل كان ديجا وقع في الولايات المتحده الامريكيه ولا في الدول اللي هما سبقوا للرقمنه. دابا الفلاح على حساب الوقت عاوتاني اللي نعيطوا ليه، الا عيطنا له في الوقيته ديال الزنا ديال الزيتون راه مشغول، خاصنا نعرفوا الوقت ملي كيكون هو حتى هو مرتاح. مثلا في شهر 12 واحد كيكون صافي جنات على ما نقدروا نعيطوا عليه ونديروا له هاد لا فورماسيون. راه شي مرات هذوك الدورات التكوينيه يقدروا ما كيداروش في الوقت المناسب بالنسبه للفلاح. هذا من جهه، من جهه اخرى كاين واحد العامل اخر، هو هذاك الفلاح اللي كيمشيو عنده كيمشيو عنده مباشره. يعني علاش ما كنشوفوش هذاك الفلاح واش عنده شي ولده ولا شي بنته عندهم واحد مستوى دراسي مثلا في الرقمنه، واش عارفين هاد باش يواكبوا والديهم في هاد يعني في هاد استعاده الرقمنه؟ حتى فوالا حتى هاد لا جينيراسيون احنا ما غاديش نسدوا البيبان على الفلاح الصغار وعلى يعمل رقمنا نقول له لا راه ما خدامش. راه هذا سي تان بروسيسوس خصو بزاف ديال الوقت، يعني كيفاش هذاك المزارع البسيط نوصلوا ليه باش يبقى يطبق الرقمنه ديالو. يمكن اوليو باش نعيط كيما قلت على هذاك الفلاح اللي باش يستعمل هذاك الرقمنه، يمكن نمشي نعيط انا على ولده مثلا اللي كيقرا ما عرفش في المدرسه ولا شي حاجه، هو اللي غادي يفهم الباه باش يعني كيفاش يستعمل هذا الرقمنه. يعني كاين هاد الطرق اللي خصنا نفكروا فيهم، اما نديروا يوم تحسيسي نديروا قافله نقولوا راه عندنا هاد لابليكاسيون يقدر ما يفهمهاش. بار كونتر انا تلاقيت مع شي فلاحه في المغرب، في ارجاء المغرب، اللي هما فلاحه دي جون

0: هما في الساع هما كانوا كيجيو كيسولونا كيقولنا كيفاش ندير داك التطبيق الرقمي من حيت فاهم لو سيستيم. دونك حتى داك لاج وحتى المناطق، راه سوس مع الساعه ماشي هي مثلا المنطقه ديال الكارت ولا المنطقه ديال الغرب، يعني كل فلاح والعقليه ديالو حتى نفهموها حتى نفهموا نديروا هذاك التشخيص عاد نوصلوا نقولوا كيفاش نوصلوا هذيك المعلومه.
1: يعني درت انت على التوقيت المناسب للدورات التكوينيه او التحسيسيه، وهذه نقطه مهمه بزاف، زائد على حتى اللغه ديال التواصل ربما مع الفلاحين، لانه الا هذا الفلاح ما عندوش ولده، الا هذا الفلاح ما عندوش مستوى دراسي معين، ولكن هو الا قدرتي توصل له تفهم له بانه راه محتاج للرقمنه للزياده في الانتاج، واش الفلاح خصو يتقنع قبل يعني منين بحثوا حنا طبعا على اللغه ديال التواصل والطريقه ديال التواصل السلسه، لكن خص الفلاح يتقنع بانه يقتنع بانه محتاج للرقمنه.
0: دابا كما قلت يعني على حسب الفلاحه، كما
1: اسمح لي على التشبيه ربما غيكون بعيد، لكن انت تفهم التشبيه، لانه كنلقاو ناس اللي هما ما قاريينش ولكن كتعطيه سمارت فون كيعرف يخدمه.
0: طبيعه الحال دابا علاش قلت بانه خاص واحد التشخيص، حيت الفلاحه في المغرب الصغار راهم معروفين في المناطق، كل منطقه عارفين الفلاحه ديالو، كاين شي فلاحه اللي غيديروا كما كنقولوا واحد المقاومه الاول ما غاديش يفهموها، هذاك الفلاح الا قاومني نهار الاول نهار الثاني ما نمشيش عنده، نخليه واحد شهر شهرين ثلاث شهور حتى يشوف هذاك جارو كيخدم هذاك الشيء. دابا يعني خصنا نشوفوا شنو هما الفئه في الاول هذوك الفلاحة الصغار اللي يقدروا يطبقوا الرقمنة، وسمو هي لابليكاسيون ديال الرقمنة اللي خصني نمشي عند هذاك الفلاح، هذاك الفلاح خصني نقراه هو الإشكال اللي عنده، إلا عنده الإشكال الماء راه خصني نعطي له الحل الرقمي ديال الماء، ما يمكنش نمشي نجيب له أنا الدرون، نقول له هاك خدم الدرون، والدرون كما كتعرفوا فيه إجراءات وفيه بزاف الحوايج، دونك خصنا نشوفوا هذاك الفلاح سمو هو المشكل ديالو، نديروا التشخيص الأول ديال الرقمنة في التيران. باش نرجع شوية للسياسة ديال الدولة في الرقمنة، أنا كنشوف يعني لا فوي دو غوت كيفاش خصنا نكونوا، خصنا نشخصوا هذوك المزارعين سمو هما المشاكل ديالهم، وسمو هما يعني الطرق الرقمية الملائمة بالنسبة لهم. وعاوتاني كما قلت التحسيس راه دار ودار، وكاينين بزاف ديال الميزانيات اللي داروا في هذا الشيء ديال التحسيس، هو مزيان ماشي كنقولوا ماشي مزيان، ولكن حان الوقت خاص المزارع المغربي خصو ينخرط الرقمنه، ما نخرطوش 100%، ولكن او موان بعدا الى كل سنه يزادوا هذوك الفلاحه اللي كينخرطوا راه سي تان بوان بوزيتيف، وهذا الشيء راه دار في الدول الاخرى، خصنا نستافدوا بالتجارب ديال الدول الاخرى مع المزارع الصغير والمتوسط، واخا نقولوا بانه يعني الدول الاخرى العقليه مختلفه، ولكن راه المزارع راه كيبقى مزارع يعني في العالم بنفس العقليه.
1: كاين تحدي اخر ربما اللي كيشوفوه المتخصصين في المجال وحتى بعض الفلاحين يعني الصغار، كيقول لك بانه الفلاح الصغير في المغرب لا يمتلك القدره المالية أو التقنية باش يقتني أجهزة وحلول رقمية بشكل فردي، واش حتى هذا نعتبره من التحديات أمام تعميم ربما الرقمنة في المجال الفلاحي؟
0: أنا كنشوف حسب طبيعة الحال حسب المزارعين، راه إلا شدينا أن هكتار واحد الهكتار ديال الزراعة كما كانت غير ديال الحبوب، راه شي مرة كتلقى الفلاح كيخسر واحد 5000 6000 درهم غير ديال ما بين الأسمدة وليزونغري باش يجيب المحصول ديالو. أنا كنشوف بأنه الثمن ماشي هو الإشكال، الإشكال فين كاين هو طريقة ديال الاستعمال، أنا ما كنشوفش بأنه الثمن ديال هذيك التكبة بطبيعة الحال ما غاديش نشري نادرون ميتي سبيكترال ب 200 مليون على فيرما فيها 5 هكتارات، هذه ما يمكنش، ولكن هذوك التكنولوجيات اللي كاينين بحال هاد الموجيسات هاد لي زابليكاسيون، راه كاينين لي زابليكاسيون اللي هما غراتويتمون، ما محتاجش الفلاح ينفيستي، عنده غير سمارت فون ديالو كيدخل لهذيك لابليكاسيون، وهذا الشيء راه دار في المؤسسات ديال الدوله، يعني هذوك لي زابليكاسيون سون غراتويت كيدخل الفيرما ديالو، يعني ما عنده ما يخلص حتى حاجه. بار كونتر مثلا الا شرى الموجيسات ديال التربه ولا شي حاجه خصو ينفيستي، انا كنشوف بانه الثمن ليس،
1: ولكن واش واصل الفلاح الصغير بانه كاين دي زابليكاسيون تطبيقات اللي ما غاديش يخلصهم راه مجانا؟ هذا هو السؤال.
0: السؤال نقدر نقول واصل ولكن ماشي 100%، الا نقدر نقول حتى كاين بعض المناطق يمكن نوصلوا لهم المناطق ما وصلوش لهم، الفلاح راكم عارفين شي مرات واخا يوصل الله ينسى قبلوا ما يعني
1: او لا ما يعرفش الاهميه ديال هذاك التطبيق، لاش غيصلح فاش غيستافد منه،
0: ما فوالا ما كاينش اهميه. انا كنشوف من هذه الحلول، دابا كما كتعرفوا الدوله المغربيه يعني استثمرت بزاف
1: صح.
0: هذوك المدارس ديال الفلاحه اللي كاينين في جميع المناطق، فيما مشينا كنلقاو شي كومون كنلقاو فيها هذوك المدارس. انا كنشوف حان الوقت هذوك المدارس اللي كيقريو فيهم الفلاحه يديروا لهم واحد المواكبه رقميه، ماشي يديروا له حصه وحده ولا حصه ثانيه، خاص يديروا حصص بحال كيقرا في الجامعه. منين تما كيكون واحد لو سويفي، اليوم نهضر لك على الرقمانه، غدا نهضر لك على الرقمانه، ديستي واحد السيمو كنهضر لك على الرقمانه، راه تما يقدر يستوعب.
1: صح.
0: يعني هذا خص تكون واحد المواكبه، ماشي نجي عنده واحد كل مره كل 6 شهور نقول له الرقمانه ومن بعد نمشي بحالي.
1: مواكبه ويكون واعي من بال بال بال بال يعني اهميه الرقمانه في في التدبير اليومي في المجال ديالو. هادشي اللي كيخلي ربما انه الناس كيعتقدوا باللي انه الرقمانه، بما انه مازال ما كنهضروش على اننا ماشي في مرحله التعميم في المجال الفلاحي، كاين هناك اشخاص اللي كيقول لك بانه الفلاح الصغير ما مستفدش فعلا من التحول الرقمي، وانما الرقمنه ما زالت اقرب الى الضيعات الكبرى والمشاريع المنظمه، والفلاح الكبير طبعا.
0: هي بطبيعه الحال نعطيكم غير مثال بسيط، علاش منين هضرت دابا على سياسه التجميع ديال المزارعين، نهضروا على الشمندر السكري في المغرب. الشمندر السكري هي سلسله انتاج اللي هي مهيكله في المغرب، كما كتعرفوا كاين الشركه الوصيه واللي كيخدموا يعني في ارجاء المملكه، ولاو هاد الناس كيخدموا بالرقمنه من حيث الشركاء ديالنا كنخدموا معاهم. ولاو هاد المزارع ديال الشمندر السكري ولا كيعرف هذيك لي زابليكاسيون الرقميه، كيعندو واحد لاكارت نيميريك وكيخدم بهاد لي سيستيم. علاش ولا هاد الفلاح؟ حيت علاش هذيك السلسله ديال الانتاج هي سلسله مهيكله، يعني الشركه اللي كتقوم بهاد الشيء ديال الرقمنه، فلاح كتعرف عنده ليدونتيتي ديالو، فوقاش خصو يدير الربيع، الدواء ديال الربيع، فوقاش كيعطيو له واحد لا سيتوياسيون من هذيك الشركه اللي يعني كيشوف يعني الربيع ديالو فين وصل اكسيتيرا. دونك تما كتكون هذيك المواكبه، من حيث هاد سلسله الانتاج ديال الشمندر السكري هي السلسله اللي فيها المواكبه للمزارع. شفنا وقيلا الى عقلت على السميه ديال هذيك لابليكاسيون سميتها تيسير، الى عقل عليها هذاك البرنامج. دابا كنمشيو مثلا هنا في الناظور في هذوك الفلاحه اللي كيديروا الشمندر السكري، كتلقى كيعرف هذيك لابليكاسيون، حيت علاش مشى مع الموجه، كان هذاك التكوين. دابا فين كاين الاشكال؟ في هذوك السلاسل ديال الانتاج الغير مهيكله. تما فين كاين الاشكال، وماشي كاملين السلاسل ديال الانتاج في المغرب مهيكله، دونك هنا فين كاين هذا المشكل.
1: في نظرك شنو هي اهم الاولويات اللي خاص يعني يركز عليها، نركزوا عليها في المغرب باش نسرعوا الرقمنة الزراعية، ولا باش نعموا الرقمنة الزراعية؟
0: أنا كنشوف من بين الأولويات هي الماء، يعني استعمال الماء، استعمال المجهزات الرقمية. أنا بالتجربة اللي عندنا الميدانية كنشوف بأن هذيك المجهزات عند مزارع اللي ما كيستعملهمش يقدر يقتصد واحد العدد ديال الماء، هذه الأولى. ثاني حاجة كنشوف بأنه حان الوقت اللي باش الفلاح ينخرط معنا، يعني باش يبقى يدير هذوك المجهزات مثلا الرقميه، مثلا كما قلت في الحلقه السابقه، نعطيك واحد نعطيك جوج ديال لي دوز ديال الماء الا كتستعمل الرقمنه، الا ما كتستعملش الرقمنه نعطيك غير اون دوز ديال الماء. هذه العمليه من الناحيه القانونيه يمكن شويه صعيبه، ولكن
1: تبغى تدير شونتاج، غادي دير شونتاج كامل.
0: ولا من حيت علاش
1: انت تشجيع
0: انا كنعطي غير فكره وصافي، ماشي، ولكن سي نورمال، من حيت ملي كتستعمل مثلا المجهزات راه كتقتصد 50% ديال الماء. الدوله رابحه في هذا الشيء، حيت علاش هذاك البراج واللي باش يتسالى في شهرين غادي يتسالى في 4 شهور، دونك هذه طريقه. كاين عاوتاني واحد القضيه اخرى بالنسبه للتسميد، كما كتشوفوا اليوم السماد ولا غالي مع هاد لا فيرميتي ديال هرموز، مع هاد لانفلاسيون ايكونوميك انترناسيونال، يعني حتى التسميد كيبقى جد مهم باش نعرفوا هذاك البوتاسيوم ديالنا فين وصل. كاينين دي ستوند دابا اليوم كنعرفوا مثلا شحال كلات الشجره ديالنا، عطينا لها شحال ديال لانغري وكنعرفوا شحال كلاتها، حتى هذا راه التقنيه جد مهمه. كما قلت نبقوا ايجابيين، انا كنشوف بانه هذا البروسيسوس خاص يعطي واحد خريطه الطريق بعيده المدى، وما غاديش نحققوا يعني الهدف 100% يعني على المدى القصير.
1: هنا واحد خريطه الطريق تكون بعيد، هي بعيده المدى كيف ما قلتي، لكن خاصها تكون قريبه من الفلاح المغربي. وباش نختموا في دقيقه، الى اليوم فلاح مغربي سمعنا في هذه الحلقه واقتنع باهميه الرقمنه وقال لك استاذ كمال انا بغيت نبدا الرقمنه في الـ في الـ في الـ في الضيعه ديالي او لا في الـ في الفيرما ديالي، ولكن عندي ميزانيه محدوده، من اين ابدا باش تنصحوا؟
0: دونك اول حاجه بعدا خصني نعرف هذاك الفلاح ندير له التشخيص، نشوف الطريقه كيفاش كيفكر، واش كيعرف يستعمل تليفون سمارت فون، واش يعني ندير له التشخيص بعدا نشوف لو نيفو ديال هذاك الفلاح كي داير. او ثانيا راه كما قلت كاين لي زابليكاسيون اللي هما غراتويت اللي هما باطل، ما الفلاح ما عنده ما يخلص يعني كياخذ التليفون ديالو كيدخل لابارتي ديالو يعني خصو التكوين. هذاك الفلاح مشي عنده نقول له شوف سير عند هذه المؤسسه ولا هذا المكتب الاستشاره الفلاحيه ولا هذه الاليه ولا هذه الشركه راه غيديروا لك واحد كيديروا دي فورماسيون غراتويت سير تقرا واحد شويه. مثلا نمشي له هو الهدف ديالو هو الماء، غادي نقول له هما كاين واحد المجستات هما الثمن ديالهم مثلا، واخا انا ماشي ما رانيش في الشركه ولا شي حاجه، ولكن يعني هاد المجستات راه غادي تستعملوهم لمده 5 سنوات شحال غادي تقتص ديال الماء. نعطي له اللونجاج اللي غيفهمه هو، ما نعقدلوش الامور. يعني كل فلاح وعنده الطريقه ديالو، ولكن انا كنشوف اول حاجه باش نجبدوا الفلاح للرقمنه في هذه الاونه هو الماء، يعني نمشيو بالمجسات. هذا هو اللي كنشوفه.
1: هذه الاولويه المهمه. دكتور كمال أبركاني استاذ بكليه العلوم التطبيقيه بنادور، شكرا بزاف انك كنت معي اليوم في حياه اونلاين، وطبعا في حلقات قادمه غادي نزيدوا نركزوا على التقنيات اللي في هذا المجال. شكرا بزاف.
0: شكرا لكم.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام، في أمان الله.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجة ثالثة.
3: معكم نهى يوسف، أهلا بكم. تتواصل في هذه الأثناء الندوة الصحفية لحزب الأصالة والمعاصرة المتصدر للنتائج الأولية لتشريعية 23 من شتنبر بمقر الحزب بالرباط. في البيان الصادر عن المكتب السياسي للحزب عبر الأخير عن الفخر والاعتزاز بالنتائج المحققة في تشريعية الأمس، في جوابها على أسئلة الصحفيين أكدت منسقة الحزب فاطمة الزهراء المنصوري فيما يتعلق بنسبة المشاركة، أكدت وعي الحزب بضرورة تعزيز تأطير الشباب لتقوية انخراطه في العمل السياسي. وفيما يخص ملف التحالفات لتشكيل الحكومة، أكدت المنصوري احترام الأصالة والمعاصرة كل الأحزاب وانفتاحه على كافة التشكيلات السياسية الوطنية دون خطوط حمراء، مشددة على أن النقاش لم يبدأ بعد في هذا الملف، وأن التحالفات المستقبلية ستخضع لنقاش مؤسساتي داخل هياكل الحزب. بدوره عقد حزب العدالة والتنمية اجتماع أمانته العامة اليوم، أشاد فيه الأمين العام عبد الإله بن كيران بما وصفه النصر المبين الذي تحقق بالأمس بعد حصول الحزب على المرتبة الرابعة بواقع 54 مقعدا، مشددا على أن الحزب كان يتمنى أكثر. بن كيران استبق عقد المجلس الوطني للحزب وأعلن أنه لا مجال لمشاركة العدالة والتنمية في حكومة يرأسها حزب الأصالة والمعاصرة، وأن الحزب سيواصل المعركة من موقع المعارضة على حد تعبيرها. قبل مغادرة المغرب تنفيذا لتعليمات الملكية، استقبل اليوم عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط، استقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة براين ماست رئيس لجنة شؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة. وبهذه المناسبة أشاد المسؤولان بتميز العلاقات العريقة التي تجمع بين الرباط وواشنطن وبالمستوى العالي للتعاون المسجل في المجال العسكري، مجددين تأكيدهما على الالتزام بتوطيد العلاقات ذات النفع المشترك وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. في أبرز الأنباء على الساحة الدولية لهذا اليوم، التحالف الدولي بقيادة العربية السعودية لدعم الحكومة في اليمن أعلن أن قواته اعترضت اليوم 6 صواريخ باليستية أطلقها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران، قائلا إنه أحبط هجمات على مدينتي الطائف وينبع. قبل ذلك كان الدفاع المدني السعودي قد أصدر سلسلة إنذارات شملت مناطق عدة في المملكة من بينها مدينة مكة المكرمة. صرح اليوم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو بأن الحلف مستعد لمواجهة الهجمات السيبرانية الروسية وغيرها من أشكال الحرب المتعددة الوسائل، داعيا إلى زيادة الدعم لأوكرانيا ردا على تحركات موسكو. وجاءت تصريحات مارك روتا بعد أن ذكرت الاستخبارات العسكرية الدنماركية اليوم أن من المرجح أن تشن روسيا المزيد من الهجمات متعددة الوسائل ضد أهداف

هدف في الغرب، معتبرة في الوقت ذاته أن شن موسكو غزوا شاملا أمر مستبعد للغاية ولكنه يظل ممكنا. بعيد وصوله إلى البيت الأبيض، دعا اليوم الرئيس الصيني شي جين بينغ أكبر اقتصادين في العالم، الاقتصاد الأمريكي والصيني، إلى تعزيز التواصل، مشددا على أن القوتين المتنافستين تتحملان مسؤولية مشتركة للدفع قدما بالتنمية البشرية. قبلها كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن اليوم في وقت مبكر أن بكين وواشنطن متفقتان في معارضتهما فرض قيود تنظيمية على الذكاء الاصطناعي، مشيرا قبل قمته المرتقبة مع نظيره الصيني إلى أن النظام القانوني الأمريكي سيتولى ضبط هذه التكنولوجيا. بهذا نأتي إلى ختام الموجز الساعة بمدينة تشير إلى الثالثة بعد الزوال ودقيقة الرابعة. إلى اللقاء.

0: في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
1: معكم اعتماد سلام، أهلا بكم. أكدت فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة أن حزبها الذي تصدر النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية منفتح على كافة التشكيلات السياسية الوطنية، وأنه لا توجد خطوط حمراء في موضوع التحالفات. المنصوري أوضحت خلال ندوة صحفية اليوم بالرباط أن حزب الأصالة والمعاصرة يحترم جميع الأحزاب التي تتقاسم معه الالتزام بثوابت المملكة، مشددة على أن التحالفات المستقبلية ستخضع لنقاش مؤسساتي داخل هياكل الحزب. حزب العدالة والتنمية عقد اجتماع أمانته العامة اليوم، وأشاد خلاله الأمين العام عبد الإله بن كيران بالنتائج التي حققها الحزب بعد حصوله على المرتبة الرابعة في التشريعيات، مشددا على أن الحزب كان يتمنى أكثر. بن كيران أكد خلال حديثه أنه لا مجال لمشاركة العدالة والتنمية في حكومة يرأسها حزب الأصالة والمعاصرة، مضيفا أن الحزب سيواصل المعركة من موقع المعارضة. من جانبه قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين إن الحزب بعد الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت أمس سيعمل على استخلاص الدروس اللازمة ومواصلة الدينامية الجديدة التي انخرط فيها، سواء على مستوى الخطاب السياسي أو أساليب التواصل والتأطير والعمل الميداني. تنفيذا للتعليمات الملكية، استقبل عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني اليوم بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة. بهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المغرب بالولايات المتحدة وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري. دوليا، أكد الرئيس الصيني تشي جين بينغ اليوم خلال قمة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن أن على أكبر اقتصادين في العالم تجنب النزاع والمواجهة. ودعا الرئيس الصيني بعيد وصوله إلى البيت الأبيض إلى تعزيز التواصل، مشددا على أن القوتين المتنافستين تتحملان مسؤولية مشتركة للدفع قدما بالتنمية البشرية. من جانبه أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالصداقة التي وصفها بالعظيمة التي تربطه بالرئيس الصيني، وذلك خلال استقباله في البيت الأبيض بمناسبة زيارة دولة تاريخية يقوم بها للولايات المتحدة. وفي الولايات المتحدة طالبت شبكة CNN وMS Now وأيضا موقع بوليتيكو بعقد جلسة استماع عاجلة اليوم بعد منع مراسليها من دخول البيت الأبيض رغم صدور أمر قضائي بمعاودة السماح لهم بالدخول. ختام الموجز، الساعة تشير إلى الرابعة والدقيقة الثالثة.
2: جاز، روك، شرقي، مغربي. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. اون فيزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديا.
3: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
4: ميديا 16h 17h l'autre match.

خليك ضابط امورك في الدخول المدرسي مع اتصالات المغرب. ما عليك غير تشارجي جوال ابتداء من 20 درهم باش تشارك في القرعه وتكون من الفائزين بقسيمه شراء 1000 درهم. دخول مضبوط مع اتصالات المغرب. عرض صالح الى غايه 2 اكتوبر 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا ايام.ما

0: راضي نوي
1: إنوي سير بعيد.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
3: معكم اعتماد سلام، أهلا بكم. نستهل الموجز من المغرب، حيث أكدت فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة

العامة لحزب الأصالة والمعاصرة أن حزبها الذي تصدر النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية منفتح على كافة التشكيلات السياسية الوطنية، مؤكدة أنه لا توجد خطوط حمراء في موضوع التحالفات. المنصوري أوضحت خلال ندوة صحفية اليوم بالرباط أن حزب الأصالة والمعاصرة يحترم جميع الأحزاب التي تتقاسم معه الالتزام بثوابت المملكة، مشددة على أن التحالفات المستقبلية ستخضع لنقاش مؤسساتي داخل هياكل الحزب. بدوره عقد حزب العدالة والتنمية اجتماع أمانته العامة اليوم، وأشاد خلاله الأمين العام عبد الإله بن كيران بالنتائج التي حققها الحزب بعد حصوله على المرتبة الرابعة في التشريعيات، مشددا على أن الحزب كان يتمنى أكثر. بن كيران أكد خلال حديثه أنه لا مجال لمشاركة العدالة والتنمية في حكومة يرأسها حزب الأصالة والمعاصرة، مضيفا أن الحزب سيواصل المعركة من موقع المعارضة. أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش اليوم بالرباط أن انتظام الاستحقاقات الانتخابية واحترام دوريتها يشكل فرصة متجددة لتعزيز الثقة وتوسيع المشاركة المواطنة. وأوضحت بوعياش خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير الأولي لملاحظة الانتخابات التشريعية أنه بحسب المعطيات المستقاة من ملاحظي المجلس الحاضرين في 3915 مكتب تصويت و1644 بالنسبة للملاحظين الدوليين، فقد مر الاقتراع في أجواء شبه عادية باستثناء بعض حالات النقاش والتجاذب التي لم تؤثر على عملية الاقتراع. وسجلت بوعياش أن الملاحظين لم يسجلوا أي انحياز من طرف السلطات الإدارية خلال الحملة لفائدة حزب أو لائحة معينة، كما أكدت غياب حوادث عنف واسعة النطاق، مشيرة إلى أن مجموع المخالفات والخروقات المسجلة لم يتجاوز 3% من مجموع ما تم رصده وتحليله. استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي اليوم بالرباط سفير دولة الكويت المعتمد بالرباط أحمد عبد الرحمن البكر، وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذا اللقاء مع سفير دولة الكويت يجسد الروابط الأخوية المتينة والتاريخية التي تجمع المغرب والكويت، ويؤكد على الرغبة المشتركة في الدفع بمسارات الشراكة نحو مستويات أرحب وأكثر شمولية. دوليا، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم خلال قمة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أن على أكبر اقتصادين في العالم تجنب النزاع والمواجهة. ودعا الرئيس الصيني بعيدة وصوله إلى البيت الأبيض اليوم إلى تعزيز التواصل، مشددا على أن القوتين المتنافستين تتحملان مسؤولية مشتركة للدفع قدما بالتنمية البشرية. من جانبه أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالصداقة التي وصفها بالعظيمة التي تربطه بالرئيس الصيني. صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اليوم بأن الحلف مستعد لمواجهة الهجمات السيبرانية الروسية وغيرها من أشكال الحرب المتعددة الوسائل، داعيا إلى زيادة الدعم لأوكرانيا ردا على تحركات موسكو. ختام الموجز، الساعة تشير إلى 5:04 بعد لحظات، تلتقون مع برايان أدامز راديو شو. أما أنا فأعود وألقاكم في الحصاد على رأس الساعة.

حصري على كل اشتراك فلافيبغ إنوي 5 جي إي بوكس أو إدار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصة للفوز بقسيمة شراء بقيمة 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي. إنوي سير بعيد.

0: ميديا
1: اون فيزيون
2: محمد البداوي
3: مستمعينا الكرام فين ما كنتوا منين ما كنتوا كتسمعونا اهلا ومرحبا بكم في موعد جديد مع اون فيزيون مع الموسيقى والفيزيون على ميدي 1 في اون فيزيون فين كل اختيار موسيقي كيقدر انه يفتح لنا باب على لون اخر وايقاع اخر وحتى ذاكره موسيقيه اللي كتكون مختلفه. انا محمد البداوي وفرحان بزاف نكون معكم في هذه النص ساعه اللي غادي نسمعوا فيها مع بعضياتنا اختيارات اللي فيها التنوع المفاجاه وبالطبع ذاك اللقاء الجميل بين القديم والجديد. وبلا ما نطول عليكم مستمعينا الكرام غادي نبداو اليوم من واحد العمل اللي فيه من البداية هاد الفكرة ديال

ومن أجواء الهاوس غد نرجع دابا للأغنية العربية مع صوت بسيمة في عيونه، ولكن في واحد المعالجة مختلفة من جو إمكا. ومن بعد غادي نمشيو مع عبير نهمي وبصراحة، الأغنية اللي كانت ضمن الألبوم ديالها اللي سميتو بصراحة وصدر في 2022. اليوم غادي نسمعها في واحد ريميكس حجازي، ريميكس بلمسة الأفرو هاوس اللي مختلفة شوية. فجوج ديال الأغاني، جوج ديال الأجواء مختلفة، ولكن نفس اللعبة الموسيقية، يعني نفس الصوت ونفس الأغنية وإحساس جديد كيتخلق ديما مع ريميكس. فغنسمعوا العيون وبصراحة ونعود نرجع لكم، خليكم معنا مستمعينا الكرام.

مازالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في اون فيزيون. ودابا غادي نرجعوا للمغرب مع واحد العمل اللي كيجمع بين منعم سليماني وبدر اعبي, اغنيه ضربه ضربه, اغنيه اللي صدرت سنه 2025 من كلمات والحان منعم سليماني وبدر اعبي, وفيها واحد الحضور واضح للروح المغربيه والامازيغيه سواء في الكلمات او لا في الايقاعات والاجواء اللي كترافقها. فاكيد اكيد غادي تعجبكم بزاف, وانا غادي نخليو الكلمه والايقاع المغربي والامازيغي هما اللي ياخذوا المساحه ديالهم. فنسمعوا ضربه ضربه ونعاود نرجع لكم مستمعينا الكرام, خليكم معنا في اون فيزيون.

وكذا مستمعينا الكرام غادي نكونوا وصلنا للمرحلة الأخيرة من هذا العدد ديال أونفيزيون، فهدزنا من الهاوس الأغنية العربية ومن بعد رجعنا للموسيقى المغربية الأمازيغية، وكل محطة عطاتنا لون مختلف ولكن بقات الفكرة واحدة. الموسيقى كتقدر تبدل الشكل ديالها ولكن الإحساس ديالها ديما كيبقى حاضر. فشكرا بزاف على حسن الاستماع، وشكرا لأنكم كنتم معنا في هذه النصف ساعة مستمعينا الكرام. وقبل ما نمشي غادي نخليكم مع فين غادي بيا خويا ديال ناس الغيوان، ولكن في واحد الميكس سول اند بلوز، أغنية عندها مكانة خاصة في الذاكرات الموسيقية المغربية، ودابا غادي نسمعوها من زاوية موسيقية مختلفة. فين غادي بيا خويا، خليكم معها وكنقول لكم شكرا بزاف وإلى اللقاء في عدد جديد من أونفيزيون.

يا من هو باس في القفاز، يا من هو فروج على الكندرة ونشر جناحه.

خليتيني في حالي، هزيت معاك رخيص وغالي، كلام بيناتنا ما وتقالي، ويوم ما نخسر كان قدامي صر العباد تحب المال، كالي الكاس عشير زماني الوقت يزرب هبل.

0: نادي 1 حصاد اليوم اعتماد سلام.
1: أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الأوفياء في حصاد الخميس 24 من شتنبر، جولتكم الإخبارية المسائية عبر إذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية ميديا تنطلق الآن وتمتد على مدى الساعتين القادمتين وتتابعون فيها. المغاربة قالوا كلمتهم واختاروا ممثليهم في المؤسسة التشريعية. حزب الأصالة والمعاصرة تصدر النتائج، والحديث الآن عن ما بعد التشريعيات والطريق نحو تشكيل الحكومة المقبلة. هيئة تحرير ميديا تواصل تغطيتها الخاصة لما بعد التشريعيات عبر نشراتنا على رأس كل نصف ساعة في الحصاد، ومع ضيوفنا الذين سينضم ينضمون إلينا تباعا بعد كل نشرة. وقبل أول موعد إخباري مفصل إليكم طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني. في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالب فيه الصفا مع الشمس في النواحي الشمالية في شمال الخط حسيمة وزان العريش مع ناحية الناظور، وفي جنوب الخط القنيطرة زاغورة. أما في المناطق الأخرى كلها الحال صافي ومشمش، الريح غادي صوت غربي وشمالي في عامة المناطق، ما عدا في الريف سايس تافيلات والساقية الحمراء فاش غادي صوت شرقي، القوة ديالو معتادة عامة. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 40% في جل النواحي، ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار مازال غادي تبقى طالعة بحال البارح، ما بين 26-28 درجة في الريف، ما بين 26-37 درجة في سوس، ما بين 27-33 درجة في دكالة، ما بين 27-36 درجة في ناحية عبدة، ما بين 28-35 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 28-36 درجة في اللوكوس، ما بين 29-34 درجة في واد الذهب، ما بين 30-34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 31-38 درجة في ناحية الحوز، ما بين 33-36 درجة في تافيلات، 34-35 درجة في الشاوية وناحية الضرعة، 35 درجة في ناحية سايس، ما بين 35-38 درجة في تادلة، ما بين 36-38 درجة في الغرب، وما بين 37-43 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس نبغي نعاود نرجع نفكر كل إخوان الفلاحة والكسابة اللي تيربيو النحل باش يردوا بالهم للتكاثر ديال مرض الفاروة اللي تتسببوا هذوك الحشرات ديال الرتيلة الخاصة بجبوحة النحل، وتيمكن توصل حتى تقتل النحل أو لا الكثير منه في ظرفية ما تقلال، لأن مع الأسف هذا الطقس اللي علينا مشجع بزاف التكاثر ديال عدة أنواع ديال الرتيلات ومنهم هذا الرتيلة ديال النحل، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الساعة تشير إلى السادسة، موعد النشرة المغاربية. تنضم إلي في الاستوديو الزميلة نهى يوسف لتقديم النشرة المغاربية. مساء الخير نهى.
3: مساء النور اعتماد، وأهلا بكم مستمعينا.
1: ونواصل نهى تغطيتنا الخاصة لتشريعيات 23 من شتنبر. في اليوم الموالي نستقرأ النتائج الأولية للاقتراع التي أعلنها وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت فجر اليوم، والتي منحت صدارة السباق نحو مجلس النواب لحزب الأصالة والمعاصرة.
3: 97 مقعدا حصدها البام اعتماد بحسب نتائج الأولية متصدرا التشريعيات، وقد عزز بهذا الرقم خزانه النيابية بعشرة مقاعد مقارنة مع انتخابات العام 2021. الحزب الذي كان مشاركا في الائتلاف الحكومي السابق عقد اليوم بمقره بحي أجدال بالرباط ندوة صحفية كانت من أبرز التصريحات التي طبعتها تأكيد منسقة حزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري انفتاح الحزب على كافة التشكيلات السياسية الوطنية دون خطوط حمراء فيما يتعلق بنقاش التحالفات المستقبلية. مراسلنا من الرباط عادل الزبيري حضر الندوة الصحفية ووفنا بالروبورتاج التالي.
4: قوي في اليوم التالي لفوز حزب الأصالة والمعاصرة بالانتخابات التشريعية، أكد المهدي بن سعيد البرلماني وعضو القيادة الجماعية للحزب في تصريحات لإذاعة ميديا على أهمية أن يكون الفاعل السياسي قريبا من المواطنين، معلنا عن بداية الاشتغال في الدائرة الحزبية الرباط المحيط في الأسبوع القادم.
5: ننتظر أنا ذاك التعيين من طرف سيدنا الله ينصره ديال رئيس أو رئيس الحكومة المقبلة، وأنا ذاك سوف يكلف باش يتواصل مع الفرقاء السياسيين الآخرين ونقدموا لهم برنامج اللي بغينا نديره، ونشوفوا بالطبع فين غنتلاقاو مع مجموعة ديال الأحزاب السياسية، وديك الساعة نجيو نناقشوا على التحالفات ونجيو نناقشوا على القطاعات ونجيو نناقشوا على التحديات.
4: وسط أجواء من الاحتفالات لقيادة حزب الأصالة والمعاصرة بالانتخابات التشريعية في المقر الرئيسي في الرباط، بيّنت نجوى كوكوس رئيسة المجلس الوطني للحزب الأول مغربي لميديا احترام كل الأحزاب السياسية المغربية بعد أن قضت 10 سنوات في المعارضة.
6: المسؤولية كبيرة، هي مسؤولية بلاد، هي مسؤولية وطن ومواطنين أيضا اللي كنشرفوا بتمثيلهم وكنشكرهم لأنهم اعطونا مرتبة الصدارة تقف حزب الأصالة والمعاصرة، وهذا بعد مسارين طويل ديال 18 سنة اللي كنتسناو باش أننا نكونوا الأولين، وكل انتخابات كنا كنتسناو نكونوا الأولين. الآن التحالف الأول هو التحالف للوطن.
4: تحول بقر حزب الأصالة والمعاصرة في العاصمة المغربية إلى العنوان الأول سياسيا لما بعد الانتخابات التشريعية لشتنبر 2026. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
1: نبقى في الرباط، حيث عقد حزب العدالة والتنمية بدوره اليوم اجتماع أمانته العامة، وأشاد فيه الأمين العام عبد الإله بن كيران بما وصفه النصر الذي تحقق بالأمس بعد حصول حزب المصباح على المرتبة الرابعة بواقع 54 مقعدا.
3: بن كيران استبق اعتماد عقد المجلس الوطني للحزب، وأعلن أنه لا مجال لمشاركة العدالة والتنمية في حكومة يرأسها حزب الأصالة والمعاصرة، وأن الحزب سيواصل المعركة من موقع المعارضة. في المقابل كان نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال الذي حل في الرتبة الثالثة ب 65 مقعدا قد أكد في تصريح للصحافة عقب الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات أن حزب الاستقلال سيواصل أينما كان موقعه العمل لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، إشارة واضحة إلى أن الحزب منفتح على المشاركة في الائتلاف القادم، كما يبقى مستعدا للمرور إلى معسكر المعارضة فأي احتمالات لتحالفات الحكومة المقبلة بعد المواقف المعلنة. بعض عناصر الإجابة مع طارق أقديم المحلل السياسي والخبير في السياسات الترابية، اتصل به يوسف النعماني.
7: نقاش محسوم يعني بالنسبة، ولو أنه يعني يمكن انتظار المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، نقاش محسوم للحزب انطلاقا من تصريحات ديال الأمين العام للحزب العدالة والتنمية حول إمكانية يعني مشاركته في حكومة البام. بقى الآن يعني ما كانت حزب التجمع الوطني الأحرار في انتظار أي تصريح يعني لقيادة الحزب التجمع الوطني الأحرار حول إمكانية مشاركة الحزب من عدمه، خصوصا يعني من بعد التصريحات اللي برزت خلال يعني النقاشات يعني اللي كانت فيها نوع من استفزاز من طرفين، من طرف الأصالة والمعاصرة أيضا التجمع الوطني الأحرار. أعتقد اليوم تشكيلة الحكومية ستكون حول في انتظار يعني أن جلالة الملك يعني إعلن للاستقبال يعني رئيس الحكومة المقبلة أو رئيس الحكومة المقبلة، فالتحالفات غالبا ما تكون يعني طبيعة الحال مع الاستقلال ومع الهيئة السياسية اللي جات مباشرة بعد عدالة والتنمية، وهي يعني خصوصا الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية. طبيعة الحال هذه النقاط هي فقط نقاط لإشارة أن اليوم حزب عدالة والتنمية يعني خدا رؤية دياله واضحة من مشاركة، خصوصا التصريحات يعني نقدر نعتبرها نارية وليست بجديدة لمنه العام.
1: اليوم بالرباط عقدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش نهى ندوة صحفية لتقديم التقرير الأولي لملاحظة الانتخابات التشريعية التي جرت أمس. التقرير اعتبر أن 38% كنسبة مشاركة سائل الفاعل التنفيذي والتشريعي في تفاعله مع قضايا مجتمعية ومع القضايا اليومية للمغاربة، وتعكس مستوى الثقة في العملية الانتخابية لتحقيق التطلعات.
3: المجلس خلص في تقرير اعتماد إلى 8 توصيات كبرى و8 استنتاجات رئيسية، من بينها أن السياق الاجتماعي شكل أحد المحددات الأساسية للاقتراع، حيث ظلت قضايا التشغيل والقدرة الشرائية والصحة والتعليم وجودة الخدمات العمومية والعدالة المجالية ضمن أبرز الانشغالات الاجتماعية، هي ملفات كانت في صلب الحملة الانتخابية وتشكل الآن جوهر انتظارات المغاربة من الحكومة المقبلة، كما سنتابع في هذه العينة من آراء الشارع المغربي استقاها مفادنا الخاص إلى الدار البيضاء نور الدين إيجاجان.
8: وقلبوا على الشباب الخدام، يخدموا لنا الشباب ويديروا السميك شوي يكون طالع، ويرسموا الشباب ويعاونوا الأراميل واليتامى ويزيدوا الناس المساكن اللي ما عندهمش، بحال دابا آمو كاين الناس مساكن ما عندهمش وحيدوا لهم آمو، ونتمنوا زعما إصلاحات السكن والناس الطرقات ويزيدوا المعامل كما تنقولوا.
9: واخا الصحة التعليم الطبيب السكن عيش كريم بزاف ديال الأمور، فرص الشغل قليلة بزاف قليلة، زاد معامل زاد فرص الشغل الناس تخدم، يزيدوا صحاب دنتريت في الأجرة صحاب 1000 درهم وصحاب 80 فرانك، يزيدوا في السميك للناس الوقت هي غلاش
10: السميك يكون طالع يطالع، وفرص الشغل تزاد شوية، القطاع الصحي وقطاع التعليم تكون توازن المجالي بين المجال الحضاري والمجال القروي.
11: كنتظروا منها شحال من حاجة، الصحة التعليم وفرص الشغل، كاينين الناس قراو وخسروا عليهم والديهم فلوس وما باركين في القهاوي دابا باش تقدم فرص للشغل للشباب وتزيد تطور الصناعة تطور الثقافة تطور المجتمع.
12: توفير فرص الشغل للشباب العاطلين، يعني كما كنعرفوا كاين نسبة البطالة بزاف في المغرب، تجويد مجال الصحة، تحسين ظروف الملائمة للأساتذة في مجال التعليم، تحسين المناطق المهمشة خصوصا في المجال ديال الدار البيضاء، خصوصا في المناطق الصناعية والمناطق اللي كتعرف زعما الرواج التجاري والرواج الاقتصادي، الزيادة في الأجور بالنسبة للموظفين.
3: بتنظيم الانتخابات التشريعية أمس تستكمل المملكة المغربية ترسيخ خيارها الديمقراطي وفق روح دستور 2011 ضمن إطار مؤسساتي راسخ توفره دورية الانتخابات، مسار يجعل النموذج المغربي متفردا في القارة الإفريقية وبخاصة في منطقتنا المغربية، وهو ما يفسر الاهتمام الإقليمي ومتابعة دول الجوار لهذا الاستحقاق، كما يوضح لميديا البشير ولد بابانا الإعلامي والمحلل السياسي من واكشوت اتصل به يوسف النعماني.
13: الموريتانيون يتابعون باهتمام كبير مجريات الانتخابات في المملكة المغربية في ظل اهتمام واضح بالتجربة الانتخابية المغربية وما تحمله من دلالات سياسية ومجتمعية، وتحظى الانتخابات المغربية بمتابعة خاصة لدى الرأي العام الموريتاني بحكم القرب الجغرافي والعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين إلى جانب الحضور المتبادل في المشهدين الاقتصادي والاجتماعي، ويبدو أن جزءا من هذا الاهتمام يتجاوز مرحلة متابعة نتائج الانتخابات ليشمل النقاشات السياسية ونسب المشاركة وطبيعة المنافسة بين مختلف القوى والمرشحين وما يمكن أن تفرزه الانتخابات من تحولات في المشهد السياسي المغربي. كما تعكس هذه المتابعة نظرة إيجابية لدى كثير من الموريتانيين اتجاه الاستحقاقات الانتخابية في المغرب باعتبارها مناسبة لمتابعة التجربة السياسية قريبة جغرافيا ومتصلة بالمجال المغاربي الذي ينتمي له البلدان.
3: بهذا مستمعينا نضع نقطة نهاية المغربية، أشكر لكم طيب متابعتها اللحظات، ويتجدد لقاؤكم باعتماد سلام في باقي محطات حصاد اليوم، إلى اللقاء.
14: لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه، بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة، هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
15: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
16: مع بنك أوف أفريكا ديما كاين الحل.
0: ميديا حصاد اليوم اعتماد سلام.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل في حصاد اليوم. تواترت خلال الساعات الماضية تصريحات زعماء الأحزاب بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية، وأبرزها كان لمنسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة المتصدر، والتي أكدت انفتاح الحزب على كافة التشكيلات السياسية الوطنية، فيما أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي جاء رابعا أنه لن يشارك في حكومة يقودها حزب الجرار. نناقش مع ضيفة الحصاد الإمكانيات المتاحة للتحالفات من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، وأيضا خريطة المقاعد البرلمانية التي أفرزتها التشريعيات. وأرحب بضيفتنا في الاستوديو الدكتورة خديجة والغازي، أستاذة القانون الدستوري وعلم السياسة بكلية الحقوق بفاس. دكتورة خديجة أهلا وسهلا بك.
17: أهلا وسهلا أستاذتي ماد، مرحبا بك وبالمستمعين الكرام.
1: مرحبا بك أستاذة خديجة. سأعود معك أولا إلى التصريحات التي تواترت خلال الساعات الماضية، أولها لمنسقة أو أبرزها لمنسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة المتصدر فاطمة الزهراء المنصوري، التي أكدت اليوم أن حزبها منفتح على كافة التشكيلات السياسية الوطنية بخصوص التحالفات. كيف تقرأين هذا التصريح من المنصوري؟
17: إذن بداية تنتكلم على تصريح مهم جدا خرجت به يعني المنسقة ديال القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. إلا بغينا نحللو يعني الخطاب ديال السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، يمكن نقولوا بأنه يعني بعيد على نشوة المنتصر، هذه كملاحظة أولية، كان هناك خطاب رزين هادئ عقلاني ويتسم كذلك حتى بالنوع من الرزانة السياسية، بمعنى ما كانش هناك تصريحات كما تنقولوا عاقوشة ضغوط، بالعكس كانت تصريحات رزينة جدا. والأهم في التصريحات أنها بينت جوج نقاط أساسية، بينت بأنها النهج ديالهم كأصالة ومعاصرة أنهم غادي يبقوا مستمرين في الانفتاح على مجموعة من التعديلات على مستوى مثلا القوانين مثلا الإصلاحية، يعني هما الفلسفة ديالهم الإصلاحية على مستوى القوانين لا تزال مستمرة. ولكن كذلك النقطة المهمة قبل ما نتكلم على ما سوف تقوم به هذه الحكومة دي مستقبلا عندما يتم تشكيلها، هو أنها قالت بأنها منفتحة على، قالت أنه ليس هناك خطوط حمراء. فوالا هذه هي التعبير بالضبط اللي قالت، أنه ليس هناك خطوط حمراء، وهنا فيها يعني قراءة واضحة أنها منفتحة مبدئيا على مسألة التفاوض، أنها منفتحة في التفاوض مع كل الأحزاب السياسية كيفما كانت، يعني كيفما كان لونها، وحتى كيفما كانت حدة الخلاف، لأننا شفنا في الحملة الانتخابية كانت حملة انتخابية يعني اشتعل فيها تصريحات وتصريحات المضادة، وكانت فيها حتى إساءات إلى غير ذلك. وبالتالي هي خطوة تقول بأنه يمكننا نتجاوز ما كان يعني مجموعة تصرفات المشينة اللي كانت على مستوى الحملة الانتخابية، ويمكن لها أنها تدخل في يعني مفاوضات مفتوحة مع الجميع.
1: نعم. أيضا أستاذة خديجة قالت إن التحالفات المستقبلية ستخضع لنقاش مؤسسات داخل هياكل الحزب.
17: أكيد، لأن فاش تنتكلم على الائتلاف الحكومي بدأ باش المواطن يفهم عليه شنو، فاش نقولوا بان الفوز ديال الاصاله والمعاصره لا يعني بانها سوف تستأثر بالحكومه، ديال النقطه اللي خصنا نفهموا، لان الهندسه الانتخابيه في النظام الدستوري والسياسي المغربي تيمنع ان حزب سياسي يستأثر بالحكومه وبالبرلمان. وبالتالي شنو تيوقع بمجرد ما تخرج يعني يتم فرز الاصوات وتيتم الاعلان عن الحزب اللي تصدر الانتخابات، بمعنى انه حصل على عدد كبير جدا من المقاعد، ولكن لا تمكنه من انه يدير حكومة أو برلمان، فبالتالي هو مضطر أن يدخل في مجموعة من الائتلافات الحكومية. إذن النقطة المهمة هنا شنو تيوقع، أن البرنامج الحزبي اللي تدخل به الحزب السياسي في بداية الحملة الانتخابية هو يتم يتغير. ألوغ فاش تيتغير؟ علاش؟ لأنه هو مضطر أن يدخل في تحالفات مع أحزاب أخرى، وبالتالي يتم إعادة النظر في ذاك البرنامج أو ذاك الوعود الانتخابية التي تقدم بها
1: أو
17: الحزب،
1: على الأقل التحالف مع أحزاب لديها تقاطعات معها على مستوى البرنامج.
17: هذه من ناحية، ولكن من ناحية أخرى ما تنضموش أن هذه الأحزاب يمكن توافق أنها تدخل في تحالف.

0: يبغي باش نكون واضحين كاين اللي تيدخل من موقع القوة وتيبغي ياخذ الاستئثار بحقائب وزارية مهمة وازنة الا ترفض تيختار صف المعارضة باش نكونوا واضحين. اذا الفكرة اللي بغيت نقول لك انه في نهاية الامر سواء كان حزب الأصالة والمعاصرة او اي حزب دخل في تحالفات هو في نهاية الامر ديك الموافقة النهائية ما تتكونش قرار فردي ولكن دائما ترجع للمجالس الوطنية ديالهم مكاتب سياسية باش ياخذوا الموافقة والاجماع حول هل ستتم الموافقة في الدخول الى الائتلاف الحكومي ام لا.
1: على ذكر الهياكل وطبعا العودة إلى المجلس أو ربما المكتب المسير للحزب اللي أخذ قرار اليوم, كان هناك اجتماع للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وخلال الاجتماع أكد الأمين العام عبد الإله بن كيران أنه لن حزب أن حزبه لن يشارك في أي ائتلاف حكومي تقوده الأصالة والمعاصرة, وقال سيختار مواصلة المعركة من المعارضة.
0: وهي شوف التصريح ديال السيد عبد الإله بن كيران, يعني احنا نعلم جيدا الشخصيه ديال السيد عبد الإله بن كيران يمكن هو ما غاديش يقول اي حاجه من فراغ, هذه النقطه الاولى, ولكن في نهايه الامر سيبقى القرار ترجع اما للمجلس الوطني للحزب الى بغى الحزب ان يدخل في تحالف مع الأصالة والمعاصرة لما لا اذا كان هناك قرار يعني بالاجماع داخل الهياكل التنظيميه او المجلس الوطني للحزب. ولكن تتبقى اشاره واضحه خصنا نفهموا بانه بمجرد ما يتم الإعلان عن نتائج الاستحقاق راه تتكون هناك واحد الشذب والجذب على مستوى التصريحات, ولكن تيكون كذلك حتى دوك تنسميوها دي بالون ديسي, واحد التصريحات من اجل جس النبض, من اجل جس النبض للمواقف ديال الحزب الذي تصدر انتخابات وباقي الاحزاب. اذا سوف نرى عمليا, شوف باش نكونوا واضحين الاحزاب السياسيه هي احزاب تتسم بالبراغماتيه بمعنى انها تتقلب على المصلحه ديالها في نهايه الامر, يقدر ويقدر العدالة والتنمية تصنع المفاجأة وتدخل في الائتلاف الحكومي.
1: ولكن بن كيران قال إن عدم المشاركة مع الأسرى المعاصرة هي قناعة منطقية كما قال بتعبيره, لكن أعتقد ربما توافقينني وربما لا دكتورة خديجة, إمكانية التحالف بين الحزبين من الأصل لم تكن مطروحة لاختلافاتهما الجوهرية بخصوص مجموعة من القضايا
0: أكيد
1: الأساسية.
0: أكيد شوف أصلا المرجعية اللي تنطلق منها كل حزبية مختلفة, هذه هي أولا. ثانيا العودة الانبعاثات القوية ديال حزب العدالة والتنمية في الاستحقاقات الأخيرة يعني خلقت الحدث صراحة, لأن الأغلبية يعني في السيناريوهات المتوقعة كنا غادي نستمروا بنفس التحالف الثلاثي, ولكن فهمتيني غادي توقع مع اختلاف على مستوى التوقعات إلى غير ذلك, وبالتالي فاش وقعت الانبعاثات القوية لحزب العدالة والتنمية
1: 44 مقعدا جديدا.
0: أنا تنقول لك يعني شوف من بعد ديك الانتكاسة الحقيقية اللي وقعت لها في استحقاقات 2021 يعني راه يعتبر انجاز تاريخي للحزب انه عاد وبقوه في المقابل الحزب هذا اللي تنهضروا عليه داك الثلاثي, تشكيل الثلاثي راه واخا بقى متصدر يعني بقى في ثلاثه المراتب الاولى, ولكن راه خسر بزاف ديال المقاعد بحال اوريني او بحال كذلك الاستقلال, يعني تخيلي معايا الاحرار من 102 خضا 66 مقعد, وكذلك حتى بالنسبه للاستقلال خسر اكثر من 20 مقعد
1: فوالا.
0: اذا الا جينا نشوفوا بالمنطق السياسي راه شكون الحزب الفائز عمليا, راه كان هو العدالة والتنمية, ولكن اكيد احنا عندنا كذلك حسابات اخرى لان باش يكون بديك النتيجه الضعيفه جدا اللي حققها في 2021 ويجي 2026 اللي حقق هذا العدد مرتفع جدا, هذاك راه عوده قويه جدا. اذا نرجع للسيناريو اللي قلتي, نعم يعني يقدر ما يكونش هناك توافق او ائتلاف بين الحزبين مع, لان كما قلنا المرجعيه تختلف, واخا ما بغيتش انا نقول الايديولوجيا لان في السياق في النسق السياسي المغربي الايديولوجيا ما بقاتش مطروحه بشكل كبير جدا. شوف راه مع الاسف راه المطالب المعيشيه ديال المواطن المغربي في ظل هذاك الغلاء راه خلاته ما يبقاش يهتم نهائيا بالايديولوجيا, راه هو يبحث حتى عن الحزب الذي يخدمه مصالحه, بدليل ان الا شفنا النتائج ديال الامس تحالف اليسار كان فيه نتائج مهمه جدا بمعنى انه يستجدي بالبدائل الا بغينا نقولوا هذا. اذا ولكن هذه تتبقى سياسه والسيناريوهات مفتوحه, وسوف نرى عن ماذا سوف تسفر هذه النقاشات.
1: نعم طيب هناك حزب آخر قال تحديدا هو حزب الاستقلال الذي جاء ثالثا في النتائج الانتخابات. وأعتقد بأن تصريح أمينه العام نزار بركة جعل الباب مفتوحا دكتورة خديجة عندما قال بأن الحزب سيواصل من أينما كان الموقع العمل لما فيه المصلحة للوطن والمواطن.
0: وشوف هذه لغة، هذه لغة سياسية كما تنقلوا، بأن في نهاية الأمر هو يجب أن يحترم إرادة الأصوات التي اختارته، وبالتالي هو يجب أي حزب أن يعبر عنه في خدمة المواطن سواء في صفوف الأغلبية أو صفوف المعارضة، لأن الممارسة السياسية ماشي فقط يجب أن تكون على مستوى الأغلبية الحكومية، يجب يمكن كذلك أن تمارسها من قبل حتى المعارضة. إذن إلى مشى مثلا، وهنا غنعطيك مثال، إلى مشى حزب الاستقلال المعارضة، من الأحسن أنه يمشي للمعارضة، لأن لا رجعنا بديك التركيبة الثلاثية اللي كانت في التجربة السابقة، هي تجربة كانت مؤلمة على المواطن بشكل عام، ويمكن تبنت مجموعة من السياسات الغير الشعبية وما كانش عليها واحد توافق كبير جدا. شنا العدد ديال الإضرابات وما بقاتش في عدد ديال الإضرابات، لأن في نهاية الأمر تبقى الإضراب حق دستوري مكفول، ولكن المدة الزمنية ديال الإضرابات ما كناش نعرفوا، إضرابات التي تمتد لعشرة أشهر والمدة سنة، بمعنى أنه يسائل الأثار ديال السياسات العمومية التي كانت تمارسها هذه الحكومة هذه. إذا نعم احنا تنشوفوا دابا، لأن شوف تعلنات نتائج، دابا رحنا في مرحلة أخرى ديال العرض السياسي الذي سوف يقدمه حزب الأصالة والمعاصرة لباقي الأحزاب من أجل أن تدخل عليه في التألف في ائتلافات حكومية. وهنا راه فاش تنتكلموا على العرض راه تنتكلموا على كيفية سوف يتم توزيع المناصب أو الحقائب الوزارية.
1: نعم، وفي السياسة كل شيء ممكن دكتورة خديجة،
0: كل شيء ممكن، والمصالح تتصالح كما بغت تكون توجهات ديال الحزب، المصالح تتصالح، السياسة قائمة على البراغماتية.
1: نعم.
0: ومن غير أنها البراغماتية خصنا هاد الأحزاب، وأظن أنهم عارفينها، أنهم خصهم يفهموا أن احنا نحن في سياق وطني ودولي يتسم باللايقين، راحنا في أمامنا أو الحكومة المقبلة أمامها رهانات سياسية اقتصادية واجتماعية كبيرة جدا، وبالتالي يجب أن تكون على عند مستوى الحادث وعلى مستوى المسؤوليات المناطة إليها، وأن يعني تقدم مصلحة الوطن على المصالح الحزبية الضيقة.
1: نعم، لما نتحدث عن إمكانية تحالف المتصدر الأصالة والمعاصرة مع الحزب الثاني التجمع الوطني للأحرار، رفقاء الأمس طبعا في الحكومة المنتهية ولايتها، رغم أن علاقتهم لم تنتهي
0: بشكل ودي كما
1: تماما.
0: نعم عندك الحق، احنا تترجع تكرس لنا الفكره اللي تكلمي ان ليس هناك، شوف ليس هناك في السياسه ليس هناك عداوه دائمه وليس هناك صداقه دائمه،
1: يعني هناك
0: ما هناك مصلحه تحكم الجميع. وبمجرد ما انه ابتدات يعني قرب الحملات الانتخابيه وقع انشقاق كبير جدا، وكنا نتمنوا ان في الخلاف يكون هناك يعني رقي في الخلاف، ما نخرجوش باتهامات واتهامات تمس تبذير المال العام، بمعنى انك كانت جات في الحقيقة غير محسوبة على كلا الجانبين، كان فعل ورد فعل لا يتناسب مع حقيقة مع الوضعية السياسية التي تعرفها البلاد. إذن إمكانية إعادة تحالف نرجع نقول بأنها يقدر تكون مطروحة، ولكن في حقيقة ما غاديش تخدم الأحرار بشكل كبير جدا، لأن شوف كما تنقلوا بالعربية الحزب ديال الأحرار هو التحرق سياسيا، التحرق من 102 المقعد ل 66 راها هزيمة كبيرة جدا، وحصل على هزيمة في مراكز أو في جهات لكي تعتبروا يعني من معاقل التقييدية ديال الحزب. أظن أن البام أو البام خاصة يمكن يكون من الذكاء الكافي أنه ما يدخلش مع حزب يعني تم حرق أوراقه بشكل كبير جدا. ما نسوش بأن لأن شنو تيوقع باش تكون صورة واضحة، عندنا في المغرب مثلا تنتكلموا على حكومة ائتلافية، ولكن شكون اللي تيكون الضغط دائما، شكون اللي تياخذ العقاب السياسي؟ ماشي دوك ثلاثة أو أربعة دائما الذي يترأس الحكومة، وبالتالي هذا كانت الإغني في هذه اللحظة هذه هي تؤدي ثمن الفاتورة ديال 5 سنوات من الظروف الصعبة التي عاشها معها المواطن،
1: كما حدث مع العدالة والتنمية سابقا.
0: شوف كما مغرب بغيتش نقول ديك الثقافة ديال الكارما، ولكن راها شوف فاش تكون فاش تنتبناو سياسات غير شعبيه، فاش ما تناخذوش بعين الاعتبار القدره الشرائيه للمواطن، تخيلي معايا ان الزياده نفهموا زياده ديال 5% 10% 15%، ولكن باش توصل ل 150% يعني هذا في الحقيقه كان تعدي، وما تعدوش فقط على الفقراء اللي هما يعني الطبقه يعني تعاني اصلا، تخيلي ان الطبقه المتوسطه انزلقت الى الطبقه الفقيره. يمكن المستمعين كان واحد التقرير مهم جدا ديال الجنوبية السامية للتخطيط، قالت بأن الأسر المغربية لم تعد قادرة على الادخار. هذه يعني مس صريح وواضح بالطبقة المتوسطة. يعني شوف الإكراهات رحنا عشناها كاملين، هذه والتعبير ديالها بان، والتعبير ديالها بان في النتائج التي حصل عليها الأحرار أمس.
1: نعم، وطبعا الأحرار الذين خسروا 36 مقعدا بعدما حصدوا في 2021 100 ومقعدين تماما كما قلتي. شكرا على كل هذه التوضيحات الدكتورة خديجة والغازي، أستاذة القانون الدستوري وعلم السياسة بكلية الحقوق بفاس. سعدنا بوجودك معنا اليوم.
0: أنا الأسعد، وشكرا جزيلا على الدعوة الكريمة، وتنتمنى لك التوفيق.
1: شكرا لك. ونواصل مستمعينا حصاد اليوم بعد فاصل قصير.
2: السماع الصوفي، نمضي بعيدا بحثا عن المعنى، والمعنى يسكن فينا، ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا. منذ سنوات موعد يتجدد ولا يفقد أثره، السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل يوميا بعد موجز 8:30 مساء على ميديا.
3: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا في

0: مقعد عكس الحزب المتصدر في انتخابات 2001 كان عنده 102 مقعد. هذا الحزب المتصدر الآن نزل ل 66 مقعد, إذن تقريبا فقد 36 مقعد. حزب الاستقلال على أين ربما كان حديث على أنه نضفت له بعض المقاعد, ربما هو للآن في الرتبة الثانية, ما عرفش هذا الخبر هذا واش مؤكد, ربما الآن عنده 68 مقعد. مهم, ولكن
1: في انتظار تأكيد هذه النتائج. هو تراجع ب 16 مقعدا عن انتخابات
0: هناك تراجع, ولكن اللي كنقولوا بأن الأحزاب التي كانت تقود التحالف الحكومي السابق هي الآن في الصدارة. هذا واش عامل إيجابي أو سلبي, هذا نقاش خور. في المقابل حزب العدالة والتنمية اللي أنه حقق اختراق كبير ومهم, طبيعة الحال بأنه ما كانش مفاجأة بالنسبة لأن الكل كان يتنبأ بأن حزب العدالة والتنمية سيحقق نتائج مهمة مقارنة بنتائج 8 شتنبر 2021 لكن على أين الحصول على 54 مقعد, هذا كان مفاجئ بالنسبة للمتتبعين, لأن تقريبا كانوا المتتبعين كيعطيوا الحزب العدالة والتنمية تقريبا كاع إلى كان عنده 41 مقعد. حزب الحركة الشعبية حافظ تقريبا على التوازن ديالو. الاتحاد الاشتراكي كان من أكبر كذلك الخاسرين لأنه فقد 8 ديال المقاعد من 34 ل 26. حزب التقدم والاشتراكية
1: أيضا الاتحاد السوري كذلك تراجع.
0: الاتحاد الدستوري التقدم الاشتراكية كانت عنده 22 في 2021 الآن 19, ولكن إلى سقطنا على الهيكلة البرلمانية كنلاحظوا بأنه فقد الفارغ غادي يفقد الفريق البرلماني ديالو, بمعنى خصو انه يتحالف مع حزب اخر لتشكيل مجموعه نيابيه, لان النصاب القانوني لتشكيل الفريق هو 20 عضو. الاحزاب الاخرى تبان بانه ثلاثه المقاعد جوج مقاعد مقعد تتبقى عادية جدا.
1: التحالف اليسار حصل على 8 مقاعد, وأيضا الحركة الديمقراطية الاجتماعية
0: الحركة التي جودت العدد من 5 إلى 8. التحالف اليسار من 2 إلى 8, غير هو بالنسبة للتحالف اليسار 8 أعضاء بمجلس النواب, هذا من دون شك تعتبر واحد نقلة نوعية, لأنه غادي يكون خطاب في مستوى آخر من نبرة أخرى, وهذا كنعتبره دائما لأن الديمقراطية هي احترام حقوق الأقليات, والديمقراطية هي حرية الاختيار, والديمقراطية هي التنوع والتعدد, وبالتالي فالحضور ديال على أين حصول العدالة والتنمية على هذاك العدد, اليسار الموحد كذلك على هذا العدد, إلى على أين ما كنعرفوش دابا الحسابات واش أن العدالة والتنمية غادي يمكن أنه يكون في حكومة ديال التحالف. ما كانش
1: وفق بن كيران اليوم لن يكون في حكومة يقودها الأسرة المعاصرة.
0: هذه لأنه أنا تنقول بأن الكلام لا في الحملة الانتخابية ولا تقريبا بعد بيوم ولا هذا بعد نتائج الاقتراع, هذا ربما تكون فيه توجس نبض, ربما هذه نبرة خطابية كيستعملها زعيم الحزب لي جس نبض الآخرين واش باقي هذاك الاندفاع وهذاك النوع من العنف, لأن دائما العدالة والتنمية كيعتبر بأن البام كيعنفو, البام كيعتبر كذلك بأن العدالة والتنمية يمارس عليه خطاب مضاد ديال العنف. كنعتقد بأن السياسة في نهاية المطاف ماشي تصادم, السياسة هي صراع البرامج, السياسة كذلك فيها قيم سياسية ديال التوافق ديال التعايش ديال التفاهم, وهنا النخب السياسية خصها يكون عندها كما تنقول هذيك الكتل الوازنة باش أن التوترات ما توصلش للمستوى اللي غادي يضرب المصلحة العامة. لأنه أكيد البرامج ديالنا كتختلف, ولكن أكيد بأن ما يجمعنا جميعا رغم صحيح. تباين واختلاف منطلقاتنا واختلاف رؤيتنا, ولكن ما يجمعنا وهو المصلحة القومية العليا, خصوصا أنا تنزيد نأكد خصوصا في ظل هذه التحولات الجيوسياسية الجارفة, كنشوفوا المخططات التي تحاك بالوحدة الترابية للمملكة, ضرب مصالح

0: المملكة. لاحظنا الآن بأن الاتحاد الأوروبي لم يعد كما كان. الاتحاد الأوروبي يعيش بدوره مرحلة انتقالية يعيش تحولات، خصنا نردوا البال هذه الطبيعة ديال هذه التحولات، الاتجاه ديالها فين غادي تمشي. كذلك إفريقيا هي فيها تحولات، فيها تطورات، والمملكة المغربية فيراهن عليها
1: صحيح.
0: كشريك دولي موثوق به اللي غادي يمكن يلعب هذا الأدوار ديال أنه ماشي فقط غير قنطرة عمر بالمعنى السلبي، ولكن كعامل تلاحم وتكامل
1: نعم.
0: ما بين هذا البعد الإفريقي والبعد المتوسطي والبعد الأوروبي.
1: نعم، هناك مجموعة من التحديات والرهانات في انتظار المغرب وطبعا في انتظار الحكومة المقبلة. أنت الخبير أستاذ محمد الغالي في القانون الدستوري، وطبعا الآن هناك ترقب لتعيين أولا رئيس الحكومة أو رئيسة الحكومة من يدري من قبل الملك وفق الفصل 47 من الدستور، ثم تشكيل الحكومة. نورنا، هل هناك توقيت معين أو أجال دستورية أم لا؟
0: هو الفصل 47 من الدستور حاول باش ما يدخلش في تفاصيل على أي، لأن دائما تنقولوا بأن النص الدستوري ماذا من مصلحته، هان من مصلحته أن يدقق في كل كبيرة وصغيرة حتى يغلق الأمور بشكل تام ولا يترك للفاعلين السياسيين أي نافذة لمحاولة ربما خلق بعض الممارسات أو بعض الأعراف، أم أن النص الدستوري ماشي بالضرورة يكون مغلق بل أنه تبقى مفتوح وتعطي فرصة للفاعلين للتأقلم مع طبيعة التحولات والتطورات، لأن النص القانوني كيتصيب في واحد إطار زمني ومكاني معين، ولكن دائما هناك دينامية، هناك تحول. الفصل 47 يتحدث عن كون الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، وهذه مصطلحات مهمة. عندنا مجلس النواب وعندنا النتائج. مثل نقول مجلس النواب إذن فهو المسؤول عن تنصيب الحكومة، وهو من يعطي الثقة للحكومة، وهو من يمكن أن يسقط الحكومة. لأن البرلمان عندنا فيه غرفتين، عندنا مجلس النواب وعندنا مجلس المستشارين، وبالتالي هنا الدور ديال مجلس المستشارين على مستوى التنصيب ديال الحكومة ماشي دور محدد، لا، اللي عنده الدور المحدد هو مجلس النواب. إذا الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تصدر انتخابات ديال مجلس النواب، إذا الحزب الآن المتصدر هو حزب الأصالة والمعاصرة. تتبقى مسألة اللي هي ما حسبهاش الفصل 47 من الدستور، واش أن رئيس الحكومة غادي تعين من زعيم الحزب أو أي شخصية محسوبة على الحزب. الآن ما عندنا لا نص لا عرف بالمعنى ديال علاش، لأنه طبيعة الحال في 2011 تم تعيين، أنك نهضروا غير ما بعد دستور 2011
1: نعم.
0: تم تعيين ديال السي عبد الله بن كيران كرئيس حكومة. 2016 تم تعيين ديالو، لكن وقع ما وقع أنه أحزاب أخرى من حقها، أحزاب أخرى ما بغاتش أنها تشكل تحالف حكومي مع عبد الله بن كيران، لكن من بعد دارت واحد تخريجة كتسمى اون تروفاي، هذيك التخريجه ديال المنادات على رجل ثاني من الحزب، وكان فيها تاهي احترام نسقيه واحترام سياق على اين المنادات على السيد سعد الدين العثماني، وتم التعيين ديالو كرئيس حكومه ودخلت الامور. بالتالي فالمساله غير محسومه بنص ولا حتى من حيث اننا نهضروا على واحد العرف، لان العرف يتميز كما كنقول التواتر وبالاستمرارية، بمعنى هذاك السلوك أو ديك الممارسة كتدار كتعود وكتستمر. احنا تقريبا تجربة يلا عندنا أربعة ديال دازو ثلاثة ديال التجارب، جوج فعلا تحترم فيهم هذاك المنطق، وحدة ما نجحتش عاود عيطنا لرجل تاني، بمعنى أن الإمكانية ديال أنه بالنسبة للأصالة والمعاصرة قيادة جماعية، ولكن قيادة جماعية بمنسقة
1: بمنسقة
0: بمعنى وطنية. أنه لبوصول كينا ماشي تلفة،

0: كيبقى على اين هذه كتدخل في اطار الديمقراطيه الداخليه للحزب باش نكونوا ميمكنش فاقد شيء لا يعطي. ميمكنش اننا نقولوا ان رئيس الحكومه يعينه الملك من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى اساس نتائجها, وبالتالي عاوتاني على مستوى الحزب ما غيكونش هذاك المنطق ديال الديمقراطيه الداخليه باش اننا كنحافظوا على داك التجانس وهذاك التلاحم ما بين مختلف الممارسات الديمقراطيه, لا على مستوى البرلمان ولا على مستوى الديمقراطيه الداخليه. من بعد هذه المرحله بطبيعه الحال ديال التعيين ديال رئيس الحكومه, هذا الاخير يدخل في مشاورات وعلى اين وكيتم تشكيل الحكومه واقتراح الاعضاء ديالها على الملك بصفته الدستوريه كرئيس الدوله. واكيد منين كتم هذا التعيين ديال كلهما الاعضاء ديال الحكومه والموافقه عليهم, كندوزوا للمرحله الاخرى وهي اعداد برنامج حكومي. هذا البرنامج اللي هو عربون الثقه ما بين الحكومه والاغلبيه ديالها. غادي تعرض هذا الفصل 88, اذا من الفصل 47 كنتقلوا الفصل 88 من الدستور, كيتم عرض هذاك البرنامج على مجلس النواب وكذلك حتى على مجلس المستشارين, لانه مجلس المستشارين هو عنده دور, وخا ما عندوش دور في التصويت ولكن لانه عنده دور فيما يتعلق بالسياسات العموميه, فكيتعرض الى صدق عليه مجلس النواب. اذا فالحكومه تخرج انا نبغي غير نبين واحد المساله لأنه بمجرد ما كتعين الحكومة فكتصبح هي المسؤولة على تصريف العمل, إن غير واحد المسألة مرحلة انتقالية إلى ممكن نبينها حتى التشكيل الحكومة حتى التشكيل ديالها قبل اللي كان كيمارس تصريف العمل هي الحكومة السابقة. لكن بمجرد تعيين رئيس الحكومة وتشكيل الحكومة الجديدة فهي غادي وخا مازال ما تنصباتش هي اللي كتقوم بالمهام ديال تصريف الأعمال. متى نقول تصريف الأعمال؟ إذن ضمان مبدأ استمرارية المرافق العمومية. كيفاش غنضمنوا هذا المبدأ ديال الاستمرارية ديال المرافق العمومية؟ باتخاذ ما يلزم من المقررات ومن المراسيم وكذلك حتى منح تفويضات ديال الاختصاص وديال التفويض, وذلك لتسهيل سير المرافق. ولكن خص هذيك الممارسة ديال هذاك التصريف ديال الأعمال ما يلزمش الحكومة المقبلة, بمعنى ما يديروش قرار لأنه يقدر هاد الحكومة اللي عينها صاحب الجلالة ما تحضرش بالتنصيب البرلماني, البرلماني يرفض البرنامج ديالها, وبالتالي هنا مع ذلك ما يمكن ليهاش تاخذ قرارات اللي هي تقدر تأثر وتغير إلا إذا كانت هذيك القرارات ما كتديرش واحد الأثر اللي يمكن أنه يلزمها بشكل سلبي.
1: نعم, وهذه نقطة مهمة وأشكرك لأنك أثرتها دكتور محمد الغالي. تبقت لنا تقريبا دقيقتان وسأسألك فيها عن نسبة المشاركة. طبعا كل هذه النتائج جاءت بعد يوم انتخابي طويل يوم أمس, وفي الأخير كانت نسبة المشاركة وفق ما أعلنته وزارة الداخلية 38.02. كان هناك جدل كبير حول هذه النسبة, نسبة المشاركة. هناك من يعتبرها ضعيفة وهناك من يعتبرها متوسطة. كيف تقرأها أنت؟
0: لا, هو حتى تكون لغتنا لغة موضوعية, شنو هو المعيار اللي استعملنا باش نقوله ضعيفة, وشكون هو المعيار اللي استعملنا باش نقوله متوسطة أو مهمة. أكيد المعيار العددي, المقياس العددي هي دول المتوسط, ما نقولوش ضعيفة لأنه الضعيف هو اللي عنده واحد ولا جوج ولا ثلاثة في المعدل على عشرة. دول المتوسط كتكون عنده 3.5-4 تقريبا 38%, راه تقريبا هذيك 3.5 أو 4 تقريبا, لأن ناقص نقطة على 50%, 38% هي ناقص نقطة على المعدل, بمعنى بحالة تقريبا 4 أو 3.99 أو 98. إذن دون المتوسط بطبيعة الحال الكل كان يتمنى أن هاد النسبة تكون مرتفعة, لأنه غادي تعكس واحد الانخراط وواحد الالتزام في هاد المسلسل اللي كيدشنو المغرب, خصوصا مع هاد الحقبة للمملكة المغربية تراهن على أن

0: تبوأ مكانة مهمة في مصاف الدول، وبطبيعة الحال إلى ما كانش انخراط المواطنين والمواطنات والتعاون والتكامل ما بين جميع المكونات، فهذه أمور كتبقى نوع من الترف. لا كان بطبيعة الحال تيبقى هذاك التفسير ديال هاد النسبة ديال 38% فيها عوامل كثيرة. كاين لأنه في استجوابنا مع واحد المجموعة كيقول كنا بغيت نصوت ولكن ما سعفنيش الوقت لأنه مع العمل بعد العمل فين خدام فين هذه، رغم أن هناك كان واحد المنشور ديال رئيس الحكومة اللي طلب من جميع المؤسسات لا اللي كتنتمي للقطاع العام ولا اللي كتنتمي للقطاع الخاص باش أنها بطبيعة الحال تسهل العملية. ولكن أنا تنقول هذه النسبة خص القراءة ديالها تكون قراءة دقيقة متأنية ونأسوا على التراكمات الإيجابية للمستقبل.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد الغالي، أعطاك الله الصحة، اليوم أتعبناك، كنت في القناة عبر ساعات طويلة وكنت معنا الآن، شكرا جزيلا لك. عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة سراغنة التابعة لجامعة القاضي عياد، وعودة ميمونة وأيضا آمنة إلى مراكش.
0: شكرا بالتوفيق لك كذلك وللقناة.
1: شكرا جزيلا.

0: جديد على كل رشار ابتداء من 20 درهم استفدوا من 7 ايام مهدات على يوسكرايب باش تعيشوا دخول مدرسي سخي. انوي سير بعيد.
1: ميديا حصاد اليوم اعتماد سلام.
2: لحظات مستمعينا ونوافيكم بنشرة السابعة المفصلة. قبلها هذه إطلالة سريعة على أحوال الطقس في المغرب والعالم. في المغرب ستكون الأجواء غائمة جزئيا إلى مشمسة شمال خط الحسيمة وزان العرائش ونواحي الناظور وجنوب خط الدار البيضاء زنقورة. درجات الحرارة المتوقعة 28 في الدار البيضاء والرباط مع طقس مشمس، 33 في الراشدية فاس وطنجة، 37 في العيون حيث الطقس مشمس أيضا، 38 في مراكش، 27 في أسفي أكادير أيضا مع جو غائم في الغالب، 35 في بني ملال، 28 في الصويرة تطوان والعرائش، 36 في بنقرير و30 في تزنيت وطنطان. في منطقة شمال إفريقيا 32 في القاهرة مع طقس مشمس، 29 في طرابلس، 31 في تونس و28 متوقعة في نواكشوط. أما في عواصم غرب ووسط إفريقيا فستصل درجات الحرارة إلى 29 في أبيدجان ولاغوس وكذلك دكار حيث طقس ماطر، 34 في واغادوغو وكذلك في كينشاسا. في باقي عواصم العالم 27 في باريس حيث الطقس مشمس، 24 في لندن وأثينا و16 في برلين حيث الجو غائم. تمام الساعة السابعة، تنضم إلي الآن الزميلة نهى يوسف لتقديم النشرة. مرحبا بك مجددا نهى.
3: مرحبا من جديد اعتماد. إلى عناوين السابعة، وخاص جديد عن مرحلة ما بعد تشريعية 23 من شتنبر. انتخابات مجلس النواب تفرز صدارة الأصالة والمعاصرة في المشهد السياسي متبوعا بالأحرار والاستقلال مع اختراق هام لحزب العدالة والتنمية في المركز الرابع. في النشرة نرصد من الميدان كيف ينظر المغاربة للنتائج المؤقتة للتشريعيات وانتظاراتهم من الحكومة المقبلة، ونقف بالقراءة والتحليل لرسالة نسبة المشاركة التي بلغت 38.08%. في سابعة أيضا نتوقف عند مواقف الأحزاب المتصدرة من بعضها البعض في أفق تحالفات تشكيل الحكومة المقبلة، مع بام متحرر من الخطوط الحمراء وبيجيدي يفضل البقاء في معسكر المعارضة.

0: المعارضة. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم تقريره الأولي لملاحظة الانتخابات التشريعية، تسجيل سير عادي للاقتراع ودعوة إلى تطوير المنظومة الانتخابية وتعزيز الشفافية وتمكين النساء والشباب وإبعاد الاستغلال الديني عن الحملات الانتخابية.
1: مكاتب اقتراع 23 من شوتنبر، وبعد سهرة انتخابية طويلة نهى كشفت عن متصدري المشهد السياسي المغربي. بحسب النتائج المؤقتة التي أعلن عنها فجر اليوم، أعلن عنها وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت فجر اليوم، ظفر حزب الأصالة والمعاصرة بالمركز الأول بواقع 97 مقعدا نهى.
0: في المركز الثاني اعتماد حلا التجمع الوطني للأحرار ب 66 مقعدا، ثم الاستقلال ثالثا ب 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية في الموقع الرابع محققا اختراقا ب 54 مقعدا. نتائج قبل أن نقرأها لكم، بمنطق علوم السياسة والتحليل الإعلامي مع أهل الاختصاص نتساءل عن متابعتكم لها بدءا من سير الاقتراع وصولا إلى انتظاراتكم من الحكومة القادمة أنتم كمواطنين. المثال نسوقه في السابعة من مدينة طنجة. محمد بن عبو يرصد في هذا الروبورتاج تفاعل الشارع الطنجاوي وانتظاراته مما أفرزته صناديق الاقتراع، لنتابع.
2: مدينة طنجة غدا الاستحقاق التشريعي تعيش على إيقاع قراءة نتائج الاقتراع، لكن أيضا على وقع نقاش بين سكانها حول ما ينتظرونه من المؤسسات المنتخبة المقبلة. فبالنسبة لعدد من المواطنين الذين تحدثنا إليهم، لا تتوقف أهمية الانتخابات عند اختيار ممثلي المدينة في البرلمان، بل ترتبط بما يمكن أن تفرزه المرحلة المقبلة من حلول لمشاكل تهم الحياة اليومية، وفي مقدمتها التشغيل والنقل والسكن والخدمات العمومية.
3: كنهنئوا الناس اللي فازوا، وكنتمنوا التوفيق للجميع والمصلحة الوطنية اللي بغينا، ونتمنوا هذه الحكومة المجة تشوف من حال المواطن.
4: احنا الساكنة ديال طنجة صوتنا على المنتخبين باش يدافعوا علينا، كنتمنوا أنهم يحقق لنا ديك الشيء اللي ما تحققش هاد السنوات هذه كامله. كنتمنوا منكم انكم توصلوا الصوت ديالنا للبرلمان وتجيبوا لنا الحقوق ديالنا ان شاء الله.
2: اخر ابدى امتعاضه من بعض الخروقات المحدوده التي شابت عمليه الاقتراع.
5: امور دازت مزيانه، صوتنا، ولكن بقى فينا الحال من داك الشيء اللي شفنا البارح دوك الفيديوز ديال محاولات التزوير، لكن في الاخر السلطه تدخلت وتركز الامر. كنتمنوا هذا الشيء ما يتكررش.
2: وبين من يعتبر صوته وسيله للمساهمه في تحديد مستقبل المدينه، ومن يرى ان الاولويه تكمن في ترجمه البرامج الى نتائج ملموسه، تبدو انتظارات سكان طنجة من المرحله المقبله واضحه. مزيد من فرص الشغل وخدمات عمومية أفضل وحلول عملية لمشاكل الحياة اليومية، متابعة أكبر لأداء المنتخبين بعد الوصول إلى البرلمان. محمد بن عبو، ميديا طنجة.
0: شكرا لك محمد بن عبو. في النتائج المؤقتة المعلنة كانت نسبة المشاركة لافتة، بلغت 38.08%، نسبة منخفضة مقارنة مع كل التشريعيات التي سبقت اقتراع الأمس منذ إقرار دستور 2021. في الرقم الذي عكس عزوف أزيد من 60% من الهيئة الناخبة المسجلة التي بلغت 15,800,000 مواطنة ومواطن، رسالة قوية للتشكيلات السياسية المغربية التي سيتعين عليها مضاعفة العمل لإعادة ثقة المواطن في الفعل السياسي، كما يرى زكريا العروسي باحث في القانون العام والعلوم السياسية من الرباط، تحدث لعبد العالي الزهر.
6: هذه النسبة هي نسبة منخفضة بالمقارنة مع الاستحقاقات السابقة والتي قبلها. هذه النسبة ربما تدعو اليوم الأحزاب السياسية إلى بذل المزيد من الجهود لتأطير المواطنين وللتعبئة ولجعل المواطنين يثقون في برامجها، يثقون في تمثيلها لهم في المجالس المنتخبة، حتى يتوجهوا بكثافة للتصويت ويتوجهوا للتعبير عن رأيهم. اليوم الأحزاب السياسية مطالبة بالتعبئة، مطالبة بتوعية، مطالبة بالعمل طيلة الخمس سنوات على إعادة هذه الثقة، على بناء جسور أخرى للتواصل مع المواطنين حتى يساهموا بشكل كبير في رفع هذه النسبة. أيضا المسؤولية ملقاة على عاتق جميع المواطنين. اليوم

0: فالمواطنون أيضا يجب أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع ويعبروا عن رأيهم ويمارسوا هذا الحق الديمقراطي وهذا الحق الدستوري في اختيار من سيمثلهم في مجلس النواب وبعده يعني في المجالس المحلية.
1: منسقة حزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري وفي ندوة صحفية للحزب اليوم بالرباط غدا تصدر حزبها نتائج تشريعيات أكدت تفاعلا مع نسبة المشاركة على وعي الحزب بضرورة تعزيز تأطير الشباب لتقوية انخراطه في العمل السياسي. البام صاحب المركز الأول ب97 مقعدا والذي كان مشاركا في الائتلاف الحكومي السابق أكد على لسان فاطمة الزهراء المنصوري أنه طوى صفحة الحملة الانتخابية التي طبعها اشتداد المنافسة وأن رهان المرحلة هو إعلاء المصلحة العامة ورفع التحديات الكبرى المقبلة. المنصوري شددت على أنه ما من حزب يرفض الأصالة والمعاصرة الجلوس معه وأنه ما من خطوط حمراء فيما يتعلق بنقاش التحالفات المستقبلية لتشكيل الحكومة. مراسلنا من الرباط عادل الزبيري حضر الندوة الصحفية للحزب ووفانا بالروبورتاج التالي.
2: في اليوم التالي لفوز حزب الأصالة والمعاصرة بالانتخابات التشريعية أكد المهدي بن سعيد البرلماني وعضو القيادة الجماعية للحزب في تصريحات لإذاعة ميديا على أهمية أن يكون الفاعل السياسي قريبا من المواطنين معلنا عن بداية الاشتغال في الدائرة الحزبية الرباط المحيط في الأسبوع القادم.
3: ننتظر أنا ذاك التعيين من طرف سيدنا الله ينصره ديال رئيس أو رئيس الحكومة المقبلة وأنا ذاك سوف يكلف باش يتواصل مع الفرقاء السياسيين الآخرين ونقدموا لهم برنامج اللي بغينا نديره ونشوفوا بالطبع فين غنتلاقاو مع مجموعة ديال الأحزاب السياسية وديك الساعة نجيو نناقشوا على التحالفات ونجيو نناقشوا على القطاعات ونجيو نناقشوا على التحديات.
2: وسط أجواء من الاحتفالات لقيادة حزب الأصالة والمعاصرة بالانتخابات التشريعية في المقر الرئيسي في الرباط بيّنت نجوى كوكوس رئيسة المجلس الوطني للحزب الأول مغربي لميديا احترام كل الأحزاب السياسية المغربية بعد أن قضت 10 سنوات في المعارضة.
4: المسؤولية كبيرة، هي مسؤولية بلاد، هي مسؤولية وطن ومواطنين أيضا اللي كنشرفوا بتمثيلهم وكنشكرهم لأنهم أعطونا مرتبة الصدارة تقف حزب الأصالة والمعاصرة وهذا بعد مسارين طويل ديال 18 سنة اللي كنسناو باش أننا نكونوا الأولين وكل انتخابات كنا كنسناو نكونوا الأولين. الآن التحالف الأول هو التحالف للوطن.
2: تحول بقر حزب الأصالة والمعاصرة في العاصمة المغربية إلى العنوان الأول سياسيا لما بعد الانتخابات التشريعية لشتنبر 2026. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
5: فيما حزب الأصالة والمعاصرة نهى يؤكد أن مرحلة المفاوضات حول التحالفات الممكنة لم تنطلق بعد تاركا الباب مواربا لكل الاحتمالات. أحزاب أخرى تبعث أيضا بإشاراتها.
1: من أحدث هذه الإشارات اعتماد ما جاء في تصريح الصحفي لرئيس حزب تجمع الوطني للأحرار محمد شوقي اليوم والذي أكد على أن الحزب حافظ على وزنه الانتخابي وعلى موقعه ضمن القوى السياسية الأساسية في المشهد الحزبي الوطني. موقع الحزب لا يمكن اختزاله في ترتيب انتخابي، قال شوقي مستدركا أن الإغني لن يتعامل اعتماد مع نتائج المحصل عليها بمنطلق الرضا عن الذات. حزب التجمع الوطني للأحرار يتريث أيضا في مسألة التحالفات، إذ أكد رئيسه محمد شوقي أن التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة سيتم التداول فيها داخل الهيئات المختصة وفق المصادر التنظيمية وبما ينسج مع المصلحة الوطنية. كذلك نزار بركة الأمين العام للحزب الاستقلال الذي حل في المركز الثالث لم يظهر صورة واضحة في الوقت الراهن، أكد أن حزب الاستقلال سيواصل أينما كان موقعه العمل لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، في إشارة واضحة إلى أن الحزب منفتح على المشاركة في الائتلاف القادم كما يبقى مستعدا للمرور إلى معسكر المعارضة. في المقابل الموقف الحاسم برز من أمين عام حزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران الذي لم ينتظر المجلس الوطني لحزبه وأعلن اليوم أنه لا مجال لمشاركة العدالة والتنمية في حكومة يرأسها حزب الأصالة والمعاصرة وأن الحزب سيواصل المعركة من موقع المعارضة. قد ننتظر أكثر لتتضح صورة مفاوضات التحالفات القادمة، لكننا سنقربكم في السابعة مع السيناريوهات المحتملة لهذه التحالفات.

0: مع خديجة والغازي أستاذة القانون الدستوري وعلم السياسة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
1: الفوز ديال الأصالة والمعاصرة لا يعني بأنها سوف تستأثر بالحكومة، هذه النقطة اللي خصنا نفهمو، لأن الهندسة الانتخابية في النظام الدستوري والسياسي المغربي تيمنع أن حزب سياسي يستأثر بالحكومة وبالبرلمان، وبالتالي شنو تيوقع بمجرد ما تخرج يعني يتم فرز الأصوات وتيتم الإعلان عن الحزب اللي تصدر الانتخابات، بمعنى أنه حصل على أعداد كبير جدا من المقاعد ولكن لا تمكنه من أنه يدير حكومة أو برلمان، فبالتالي هو مضطر أن يدخل في مجموعة من الائتلافات الحكومية. إذن النقطة المهمة هنا شنو تيوقع؟ أن البرنامج اللي تيدخل به الحزب السياسي في بداية الحملة الانتخابية هو يتغير. ألوغ فاش تيتغير؟ علاش؟ لأنه هو مضطر أن يدخل في تحالفات مع أحزاب أخرى، وبالتالي يتم إعادة النظر في ذاك البرنامج أو ذاك الوعود الانتخابية التي تقدم بها. ما تنضموش أن هذيك الأحزاب يمكن توافق أنها تدخل في تحالف، كاين اللي تيدخل من موقع القوة وتيبغي ياخذ الاستئثار في حقائب وزارية مهمة وازنة، إلى الترفض يختار صف المعارضة باش نكونوا واضحين. هي نهاية الأمر، سواء كان حزب الأصالة والمعاصرة أو أي حزب دخل في تحالفات، هو في نهاية الأمر ديك الموافقة النهائية ما تتكونش قرار فردي، ولكن دائما ترجع المجالس الوطنية ديالهم مكاتب سياسية باش ياخذوا الموافقة والإجماع حول هل ستتم الموافقة في الدخول إلى الائتلاف الحكومي أم لا. إلا بغى الحزب أن يدخل في تحالف مع الأصالة والمعاصرة، لما لا؟ إلا كان هناك قرار يعني بالإجماع داخل الهياكل التنظيمية أو المجلس الوطني للحزب، ولكن تتبقى إشارة واضحة بمجرد ما يتم الإعلان عن نتائج الاستحقاق راه تتكون هناك واحد الشذب والجذب على مستوى التصريحات، ولكن تيكون كذلك حتى دوك التصريحات من أجل جس النبض. الأحزاب السياسية هي أحزاب تتسم بالبراغماتية، بمعنى أنها تتقلب على المصلحة ديالها في نهاية الأمر، يقدر العدالة التنمية تصنع المفاجأة وتدخل في الائتلاف الحكومي.
0: خديجة والغازي أستاذة القانون الدستوري وعلم السياسة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس كانت ضيفتك اعتماد سلام في الحصاد، والحوار طبعا تجدونه مستمعين على منصتنا الإلكترونية كاملا media.com.
2: الآن نها ندقق أكثر في الأرقام التي حققتها الأحزاب في التشريعيات التي أجريت أمس. طبعا في المركز الأول الأصالة والمعاصرة بواقع 97 مقعدا، التجمع الوطني للأحرار ثانيا ب 66 مقعدا، الاستقلال في المركز الثالث بفارق مقعد واحد عن التجمع الوطني للأحرار، والمفاجأة حققها حزب العدالة والتنمية بما يمكن وصفه نهى بريمونتادا.
0: بالفعل اعتماد، فحزب المصباح الذي حاز 13 مقعدا فقط في انتخابات 2021 رفع حصيلته البرلمانية بواقع 300% بحصوله على 54 مقعدا، مستفيدا من معاقبة الناخبين للأحرار في العديد من الدوائر الانتخابية، كما يشرح لنا عبد الله الترابي الصحفي والمحلل السياسي في قراءته لنا لتموقعات هذه الأحزاب.
3: من الأكيد بأن هناك حزبين يعني بأنهم فائزين بطريقتين مختلفتين. هناك أولا حزب أصالة المعاصرة، لأن حزب أصالة المعاصرة جاء أولا واستطاع أن يحجز مقعدا في كل الدوائر الانتخابية التي شارك فيها، فهو الآن يعني بأنه الحزب الذي سيشكل بطبيعة الحال الحكومة المقبلة. وهناك حزب العدالة والتنمية، حزب العدالة والتنمية الذي استطاع أن يتجاوز إخفاقه التاريخي سنة 2021 انهياره التام آنذاك، وبأنه استطاع أن يعود بقوة وخصوصا في المدن الكبرى، يعني بأن شاهدنا النتائج التي حققها في مدينة الدار البيضاء، في مدينة فاس، في مدينة طنجة، وحتى في مدينة أكادير، يعني حقق مفاجأة في تلك المدينة التي كانت تعتبر معقلا لحزب التجمع الوطني الأحرار ولرئيس حكومة السيد عايز أخنوش. حزب التجمع الوطني الأحرار بطبيعة الحال هو الخاسر الأكبر يعني في هذه الانتخابات، ولو لم يكن هناك انهيار كما كنا نعتقد يعني في بداية فرز الأصوات. يعني في بداية فرز الأصوات كان يتبين بأن حزب التجمع الوطني الأحرار لم يحصل على مقاعد خصوصا بالمدن الكبرى، ولكن استطاع أن يتدارك خسارته في المدن، في الدوائر القروية، وأيضا في بعض المدن الصغرى. يعني بأنه حزب تجمع الوطني الأحرار ربما دفع ثمن تصويت عقابي ضده خصوصا في المدن الكبرى، وهذا ما يفسر فقدانه يعني تقريبا لأكثر من 30 مقعد، يعني 36 مقعد التي فقدها مقارنة بالانتخابات السابقة. يعني هذه أهم الدروس التي ربما يعني نستقيها من هذه الانتخابات التي جرت يوم أمس.
0: الصحفي والمحلل السياسي عبد الله الترابي تحدث من الدار البيضاء ليوسف النعماني. أرقام إيجابية حملتها تشريعيات 23 من شتنبر، من أهمها ما تعلق بالتمكين النسائي. الترشيحات النسوية المسجلة بلغت في المجموع 2659، أي بنسبة تقارب 37%.

0: بالمئة من العدد الإجمالي للترشيحات، منها 1783 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية و876 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية المحلية، منهن 120 مترشحة كوكيلات للوائح المحلية. أرقام هامة تعكس حضورا قويا للمرأة في المعترك السياسي وطنيا محليا وجهويا بما يخدم المسار الديمقراطي في المملكة، كما يوضح لنا عبد العزيز الروماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي. تحدث من الرباط ليوسف النعماني.
1: الارتفاع الحاصل في التمثيلية النسائية في اللوائح على السابق بجوج فاصلة تقريبا 5%، أولا نعطيه واحد الإطار دياله، لأنه لجينا المسجلين في اللوائح الانتخابية من الجانب النسوي ما كيش تغيير ما بين اليوم وما بين 2021 اللي هو 46 تقريبا في المية، ولكنه رقم مهم كيعطي أن المرأة في مجال التمكين السياسي تتحرك حتى خارج الكوطة، حتى خارج الدوائر الجهوية اللي هي ديرة ليها، لأنه عندنا أكثر من 2650 ديال الترشيحات في هذيك 1700 وشي حاجة ديال اللوائح الجماعية، ولكن المرأة تجدها موجودة في اللوائح المحلية، يعني كتنافس كتواجه بغى تنجح، يعني في إطار المنافسة لا في إطار الكوطة والتمكين السياسي أو التمكين الانتخابي. معناه أن المرأة يتوسع حضورها السياسي والبرلماني والانتخابي والجماعاتي وغير ذلك رويدا رويدا، يعني بشكل تدريجي، وهذا مهم للحياة السياسية والاجتماعية، وهذا مهم أيضا للحياة الديمقراطية المغربية، ومهم للحياة التشريعية، لكن في النتائج ما زالت المرأة غير قادرة، ولذلك يحميها نظام التمكين، يحميها نظام الكوطة حاليا، يحميها الدوائر الجهوية حاليا، ولو كان حضورها أقوى في النتائج على المستوى الدوائر المحلية، هنا نقول بأننا غنمشي من أجل الانتقال إلى أن تكون المرأة في المنافسة في إطار الانتخابات المباشرة، يعني في إطار الدوائر المحلية.
0: واليوم بالرباط قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره الأولي حول ملاحظة الانتخابات التشريعية، مؤكدا أن عملية الاقتراع مرت في أجواء عادية عموما باستثناء واقعة تمس نزهة التصويت بمكتبين في طنجة. المجلس سجل بقلق استغلال الدين والرموز الدينية في الحملات الانتخابية في خلاصاته التي حملت 8 توصيات كبرى و8 استنتاجات رئيسية. وعن أهم ما جاء في هذا التقرير نستمع إلى هذا التصريح الذي خصت به رئيسة المجلس أمينة بوعياش ميديا وقد استقته وفاء توزري.
2: ممكن أن نقول بأنه أولا أن الاقتراع عرف الشفافية والنزاهة بشكل عام، إلا أنه سجلنا مكتبين بطنجة عرفوا إشكالية المس بالسلامة والشفافية ديال الانتخابات، واللي كان هناك فتح تحقيق وإيقاف أحد الأشخاص المعنيين بهذا المساس. مجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الموضوع نظم وعقد جلسة استماع مع رئيسي وأعضاء المكتبين بخصوص الواقعة ديال طنجة، وسيقدم تقريره إلى النيابة العامة. كذلك يمكن نقول بأنه هذه الحملة هذه عرفت تباين ما بين أحزاب الأغلبية فيما يخص معطيات والمعلومات اللي هي كانت أسست قرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في عدد من القضايا التي كانت قد أثارت انشغالات المجتمع المغربي. لاحظ المجلس الوطني بأن في هذه الانتخابات كان هناك استعمال للرموز الدينية وللدين ولأماكن العبادة بشكل مكثف من طرف أحزاب، وبأنه الخطر بالنسبة للمجلس وأنه هذا العمل قد يؤسس لواحد تقاطب ما بين أحزاب سياسية وهي تعكس تعدد السياسي والأيديولوجي ديال المجتمع المغربي. واخيرا كنعتبروا بانه نسبه المشاركه اللي هي في حدود 38 انذار للسلطه التشريعيه والتنفيذيه المقبله من حيث التفاعل مع المجتمع اولا، ومن حيث انكبابه على سياسات عموميه تاخذ بعين الاعتبار الانتظارات ديال المجتمع. لابد ان تكون هذه النسبه حاضره كذلك لدى الاحزاب السياسيه في افق الانتخابات الجماعيه والجهويه المقبله.
0: بهذا مستمعينا ننهي هذا العرض الإخباري الخاص للسابعة. أشكر لكم طيب متابعته، ودون تأخير أعيد الكلمة لك اعتماد سلام.
3: شكرا لك نهى، ونواصل مستمعينا في حصاد اليوم بالتحليل رصد معالم المرحلة المقبلة بعد تشريعيات 23 من شتنبر. ماذا بعد صدور النتائج؟ كيف تتشكل الحكومة؟ وكيف يضمن القانون الطعن للأحزاب وأيضا للمرشحين؟ أسئلة وغيرها نطرحها على ضيف الحصاد الدكتور سعيد الخمسي رئيس المركز الدولي للدراسات والإعلام.

0: أهلا بكم مستمعينا، وأرحب بضيفنا الدكتور سعيد الخمسي رئيس المركز الدولي للدراسات والإعلام. دكتور سعيد أهلا وسهلا بك معنا.
1: مرحبا للاعتماد ومرحبا للميديا غاديو.
0: شكرا لك. الانتخابات التشريعية جرت والنتائج ظهرت. أولا، ماذا بعد صدور النتائج وكيف تكون الطريق نحو تشكيل الحكومة؟
1: أعتقد أن يعني بداية يعني إلى حدود الآن يمكن الواحد يقول هنيئا لنا، لأن ماشي سهل في تاريخ المغرب أنك توصل لهذه اللحظة. انتخابات 2026 ماشي انتخابات عادية كما في تاريخ المغرب. أدارها المغرب زعما، باش ما نقولش فلان أو مؤسسة فلانية أو الإدارة الترابية أو الأحزاب، أدارها المغرب بحكمة، واحد نوع الحياد الإيجابي، واحد نوع ديال استحضار اللحظة والتحديات الكبرى اللي كاينة الآن في العالم. ما الذي بعد الانتخابات؟ أعتقد أن المسار ماشي بسيط. عندنا واحد تجربة، يعني كنا نتحفظ على أننا نكون طرف في النقاش، يعني حتى لا يفهم نقاشنا أننا مع هذا أو مع هذا. أن انتخابات 2021 أفرزتنا نخبة منسجمة فيها ثلاثة الأحزاب، وكنا قبل ذلك نذم البلقانة وكثرة الأحزاب. فإذا بالآن يعني كنا نتمنى أن يا ربي تبقى لنا البلقانة ديالنا، لأن على الأقل كانت تدير واحد نوع التوازن. وبان واحد القضية بأن هذا النموذج اللي في حق أسس له الحسن الثاني الله يرحمه، يعني أبدع فيه جلالة الملك، ديال أن المغاربة بطبيعتهم بنية هوياتية متعددة، بالتالي ما يصلح لهم غير شي نموذج متعدد. عشنا واحد، أنا ما نديرش تقييم السياسة العمومية يعني في هذه اللحظة، أن الحكومة سالات، دابا حنا قدام حكومة جاية، ولكن كعدنا نوع من الاختناق السياسي. غير ثلاثة، مشيتي للجماعات تتلقاهم، مشيتي للجهات تتلقاهم، مشيتي وتخلق واحد الجو عام مشحون، وأصبح صعيب فيه حتى التقييم، لأن ولات فيه واحد لاشارج، واحد اللغة، واحد مصطلحات، واحد مفاهيم. وبان الآن بأن المغاربة محتاجين لنفس جديد، وهذا كنا تنقوله حتى في 2000 يعني في 2021. الآن المغاربة محتاجين إلى نفس فيه ثلاثة حوايج: فيه نفس سياسي، فيه تحديين كبار. التحدي الأول هو تنزيل الحكم الذاتي، وما أدرك ما تنزيل الحكم الذاتي، لأن مش قضية غير إجرائية ولغة غنقولوها في التلفازة وحماس. غادي يكون عندنا عمل شاق جدا، لأننا سنغير ترسانة القانون اللي فيها آلاف النصوص القانونية خصها التغيير. بمعنى أن المعركة ماشي بدك البساطة اللي قدر يسحبها شي واحد، غنجيو نديرو إجراءات. هذا تحدي له. عندنا التحدي ديال المونديال، وما أدرك ما تحدي المونديال، بمعنى أن ماشي كاس المونديال غنظمو شكون ربح شكون خسر، الله يسخر، ونفرقوا الميداليات. بمعنى أن التنزال ديال البنية، التنزال ديال الإنجاح، ثم المونديال عنده فيه شقين: إما غادي نخرجوا منه دولة كبيرة، لأن غيعطينا واحد المكانة، يعطيك واحد الاعتبار، يعطيك واحد المردود بغض النظر على أي نقاش غديروا موازناتي. ولكن لا قدر الله إلا ما نجحناش في التجربة، غادي يكون الثمن. والسياسي دائما يطرح السؤالين، تطرح هذا وتطرح هذا. بالتالي هاد الحكومة اللي قدامها هاد الملفات راه ما معهاش اللعب، تكون حكومة تشبه ذاك اللحظات المفصلية اللي كانت في تاريخ المغرب، لأن التحديات ماشي بسيطة. خص دير الفرق. المغاربة غيعطيوك عام ونص، خصهم يحسوا بالفرق، وهذا الفرق ماشي غتقولوا لهم، خصهم يحسوا يكتشفوه.
0: نعم، تحديات كبرى طبعا، ونتمنى أن تكون عند حسن ظن المغاربة وعند انتظاراتهم أيضا. بعد إعلان النتائج دكتور سعيد، طبعا هناك فترة يضمن فيها القانون الطعن في نتائج الانتخابات، سواء للأحزاب السياسية أو للمرشحين. ماذا عن هذه العملية؟ هل هناك أجل طبعا محددة؟
1: أولا، احنا أمام ترسانة قانونية جديدة، ودخل فيها المعطى الرقمي بشكل كبير، لأن انتم اكيد تعرفوا هذا، ان التنصيص، ان المواد ديال المواد ديال في قانون الانتخابات، كثير المواد اللي تحددت على التجريم ديال استعمال الرقمنه الخارجيه، تمويل هذا، بمعنى ان والفاعلين ما نقولش معظمهم، لكن بعضهم بقى يخدم بالطريقه التقليديه وكما يشتغل خارج الانتخابات. عندنا الاشكالات ديال اللي مرتبطه التقليديه بداك كوشي، الاختلافات اللي تطرح حول صدقيه هذوك الوراق اللي صوتنا بهم، فيهم واحد الطرف غيكون فيه المنازعات، ان غيقول له لا نحسبوها لا ما نحسبوهاش لا نحسبوها. عندنا الاشكالات الرقميه، الاشكالات ديال هذا. عندنا الاشكالات ديال، يعني تنظن بان هذه الانتخابات كانت فيها اكبر كميه ديال التصوير، حمله وقبل الحمله ومور الحمله، بالتالي هذا المباشر انتج صور اللي عاد غتقرا، بمعنى اننا غنكونوا امام واحد الطعون جديده. هذا واحد. ثم غادي نكونوا امام الطعون ديال الاحزاب، يعني اللي هذا. ولكن في الغالب اظن، لان عندنا واحد المؤشر، هو ان البلاغ ديال رئاسه النيابه العامه اللي تكلم قبل يوم الانتخابات على عدد الشكايات اللي توصلت بها مختلف محاكم، سواء الوكالة العامة للملك او وكالة الملك، اللي وصلت ل 93، ولكن فيها مقارنة ب 2021

0: هذا يمكن يعطينا مؤشر على ان الطعون غتكون، هذا اعتقادي، انها غتكون في الشق الرقمي اكثر منه في الشق القانوني في المخالفات ديال استعمال وسائل الاجتماعي.
1: اشرت دكتور سعيد الى النيابه العامه، ايضا كانت هناك اكثر من بلاغ لوكيل الملك على مستوى مثلا طنجة، راينا بلاغين. كيف تعلق على تفاعل النيابه العامه وكلاء الملك مع هذه الخروقات ومتابعتها؟
0: باش نكونوا منصفين، اعتقد بان النيابه العامه، رئاسه النيابه العامه ومعها يعني وكلاء العامل الملك وكلاء الملك، لعب واحد الدور استراتيجي في الى بغيتي تقولي الامن القضائي للانتخابات. لان المذكره ديال رئيس النيابه العامه كان عنده واحد الوقع كبير على ان الساده وكلاء العامين والساده وكلاء الملك كانوا بالمرصاد لاي عمليه. هذه وحده. الامر الثاني هو التفاعل الجدي، لان مجموعه البلاغات كانت مباشره بعد ساعه مع الاحداث. فيما يخص طنجه، هذا الحديث اللي هذا، اولا الاجراءات راه تديرهم يعني القضاء، ولكن كان عندنا 41 ألف مكتب، يعني الحديث على واحد ولا جوج هذا. والبلاغ ديال وزارة الداخلية، يعني أول بلاغ اللي شار نسبة العام المشاركة في 38.02، قال يعني فيما معناه باستثناء بعض الحالات المعزولة. دابا تصور هاد 41 ألف إلى حيتي منها واحدة في شحال، هي 40,999. دابا 40,999 لا تشكل خبرا ولا حدثا. واحد المكتب هو الحدث. بالتالي الآن المعركة ديالنا ماشي في انتخابات، المعركة ديالنا في الحياة العامة ماشي بسيطة، لأن معنى الخبر معنى. دابا تصور أنت واحد هو اللي كل شيء يشتغل عليه وتسول عليه، وتسعود واربعين ألف وتسعمية وتسعود وتسعين، يعني هذيك مش حدث. حنا فعلا كان عندنا اربعه المحطات. كان عندنا المحطه الاولى ومعركه هي ديال التشريع، ديال اخراج النصوص، ديال اخراج قانون الانتخابات، القوانين المنظمه للتصويت، ديال هذا خدنا فيها هذا ودازت بسلام. المعركه الثانيه كانت هي ديال الترشيحات ودازت بسلام. المعركه الثالثه اللي هي كانت المعركه ديال التصويت وديال الحمله مع التصويت، لقد الطرف اللي مهم والأهم أعتقد اللي هو إفراز جوج حاجات. برلمان ماشي لنا كلمة حقيقية، راه برلمان حقيقي، راه هو دايما حقيقي. برلمان اللي يكون شرس في مراقبة عمل الحكومة، يكون شرس وينتج لنا حكومة اللي تعيد الأمل بالمعنى ديالو العام للحياة العامة في المغرب. يعني تنظن بأن ميمكنش هاد الخدمة اللي دارت وهذا المجهود اللي دار إلى الآن نضيعوه في الخرف افراز شي نخبه ماشي هي هذيك ولا ناقصه ولا هذا. ما كاينش شي حزب ما عندوش كفاءات، ما كاينش شي، لان ما يمكنش هذا الحزب هذا ما عندوش حتى 10 الناس هذا. بالتالي التبخيس عاوتاني غير التبخيس التبخيس التبخيس ماشي سليم. ولكن اعتقد بان خص الاستحضار ديال اللحظه. غتجي المعركه ديال التحالفات، نتمنى تكون عندنا برلمان شرس، تكون عندنا معارضه شرسه، وتكون عندنا حكومه فعاله. لان المغاربه الان يعني بكل صدق هذا ماشي كلام ديال ينتظرون هذه الحكومه اكثر من اي انتظار اي حكومه اخرى.
1: اشكرك شكرا جزيلا الدكتور سعيد الخمسي، رئيس المركز الدولي للدراسات والاعلام، على كل هذه التوضيحات.
0: مرحبا.
1: ونواصل حصاد اليوم مستمعينا الكرام بنشراتنا التي تتجدد على رأس كل نصف ساعة. قبل نشرة أخبار السابعة والنصف إليكم إطلالة على أحوال الطقس.
2: Au Maroc, le temps sera partiellement nuageux à souvent ensoleillé au nord de la ligne El Hoceima, Ouezzane, Larache, avec une température de 28 degrés du côté de Rabat, 28 également à Casablanca, 33 degrés ici à Tanger, prévoyez 37 à Laayoune sous un beau soleil. Pareil à Marrakech, un temps ensoleillé, une température de 38 degrés, 33 du côté de Rachidia, 27 à Agadir, 28 prévu à Essaouira, prévoyez 26 degrés du côté d'El Hoceima, 28 à Ifrane, 32 degrés à Taza et à pas moins de 43 degrés à Smara.
1: نشرة السابعة والنصف تقدمها الزميلة أنايس لافيل.
3: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Édition spéciale élection ce soir, le PAM désigné grand vainqueur du scrutin législatif au Maroc. Un scrutin marqué par un taux particulièrement bas de participation, 38% à l'échelle nationale. C'est en tout cas ce que retiennent les Marocains rencontrés dans les rues de Rabat. Reportage à venir en début d'édition. Il y a 5 ans, le taux de participation avait légèrement dépassé les 50%. Aujourd'hui, il tombe à son niveau le plus bas jamais enregistré depuis 2007. Cette abstention record remet-elle en question la crédibilité de cette élection ? Vous entendrez la réponse d'un politologue.

0: PAM Stirlel PJD, et ça serait la configuration la plus spectaculaire quand même, parce que le PAM et le PJD ont longtemps constitué les deux pôles, hein, en tout cas de la principale polarisation politique marocaine depuis 2011. Et cela pourrait être interprété comme une forme de dépolarisation également, et de pragmatisation des alliances. Mmh. L'ancien adversaire qui devient aujourd'hui un partenaire potentiel du gouvernement, ou est-ce qu'on aura encore une alliance encore beaucoup plus intéressante, beaucoup plus spectaculaire, PAM, Erini, PJD, on va voir qu'est-ce que effectivement ces négociations vont nous donner.
1: Voilà les questionnements soulevés par Ayman Chéraghi, expert en participation citoyenne des jeunes, ex-président et membre du conseil d'administration de l'association Tizi Maroc. Il était l'invité de notre rédaction ce matin au micro de Mélanie Pinto. Et un autre parti est parvenu à faire parler de lui au sortir de ces élections. Le PJD revient en force en devenant le quatrième parti politique au Parlement. 54 sièges au total, un score satisfaisant pour le parti qui n'en avait obtenu que 13 en 2021, mettant fin à 10 ans de gouvernement du pays. Mais le parti s'est rassemblé, notamment dans les grandes villes. Sa place au sein de la majorité gouvernementale n'est donc pas exclue. Un scénario, en revanche, interdit pour le secrétaire général du PJD, Abdelali Benkirane, l'a affirmé. Il refuse de siéger dans une majorité menée par le PAM. Ailleurs dans ce scrutin, le MP doit se contenter de 29 sièges. Son secrétaire général Mohamed Ouzine assure que son parti va tirer les enseignements nécessaires et poursuivre la nouvelle dynamique engagée. Une dynamique sur plusieurs niveaux, comme le discours politique, les méthodes de communication et l'action sur le terrain. Selon lui, il s'agit désormais de convaincre le corps électoral n'ayant pas participé. Par ailleurs, le Conseil national des droits de l'homme a présenté aujourd'hui son rapport sur l'observation de ces élections. Sa présidente Amina Bouayache a appelé à la publication des résultats d'enquête sur certaines irrégularités remarquées hier, notamment celles, on vous en parlait, dans un bureau de vote à Tanger où un homme a été arrêté avec un sac rempli de bulletins de vote. Et par ailleurs, le CNDH a présenté aujourd'hui ses premières conclusions sur ces législatives. Donc, un scrutin qui s'est déroulé dans le calme globalement, mais les observateurs ont relevé plusieurs points d'attention. Des incidents sur le terrain, j'en parlais, une présence encore limitée des femmes et des jeunes dans les positions en tête, ainsi que de nouvelles pratiques sur les réseaux sociaux, notamment avec l'intelligence artificielle. Et puis un mot de l'actualité internationale avant de nous quitter. Les tensions reprennent entre le Pakistan et l'Afghanistan. Islamabad a mené plusieurs frappes cette nuit contre des talibans dans plusieurs provinces afghanes. La ville de Kandahar, où vit le chef des autorités talibanes, a été particulièrement ciblée. 4 civils sont morts selon le gouvernement taliban. Ce dernier a promis, je cite, de répondre à cette agression. En Pologne, un Ukrainien de 31 ans a tué un prêtre et blessé 4 personnes dans une attaque au couteau dans une abbaye catholique. Les faits se sont déroulés ce matin à Jaroslaw, à une trentaine de kilomètres de l'Ukraine. Le président ukrainien a dénoncé un crime horrible, appelant à ce que justice soit faite. Le premier ministre polonais Donald Tusk assure que l'homme serait puni avec toute la sévérité de la loi polonaise. Et puis un mot de sport pour finir. Manchester United toujours endetté de plus d'un milliard de livres. C'est ce que révélait ce matin la presse britannique. Les mesures de réduction du budget entamées par le président du club, Jim Ratcliffe, ne suffisent pas. Une nouvelle qui arrive au plus mauvais moment pour le club qui vient d'acheter des terrains à hauteur de 63,5 millions de livres pour la construction d'un nouveau stade. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir écouté et restez avec nous sur nos antennes de médias.
2: السماع الصوفي نمضي بعيدا بحثا عن المعنى والمعنى يسكن فينا ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا منذ سنوات موعد يتجدد ولا يفقد أثره السماع الصوفي مع أحمد الخليع حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل يوميا بعد موجز 8:30 مساء على ميديا.
3: ميديا حصاد اليوم اعتماد سلام. أرحب بكم مجددا مستمعينا في حصاد اليوم، وفيه خاص وتغطية خاصة لما بعد تشريعيات 23 من شتنبر. بعد صدور النتائج ينتظر المغاربة ملامح الحكومة الجديدة، حكومة ستصطدم بتحديات سوسيو-اقتصادية مهمة، على رأسها الملفات الاجتماعية ورهان تنظيم كأس العالم 2030. تناقش الموضوع الزميلة وفاء التوزري مع ضيفنا مدير مرصد العمل الحكومي والمحلل الاقتصادي الأستاذ محمد جدري.
4: أستاذ جدري، ما هي أبرز الرهانات المطروحة أمام الحكومة الجديدة؟
5: أنا كنظن أن الحكومة الجديدة يعني المباتقة من صناديق الاقتراع خلال الخمس سنوات المقبلة عندها واحد مجموعة من الملفات اللي هي أساسية. الملف الأول والرقم واحد هو كل ما يتعلق بتكريس الدولة الاجتماعية، وبالتالي يعني خاص هذه الحكومة المقبلة كيفاش تقلب على الموارد المالية باش أننا نحافظوا على الديمومة والاستدامة ديال أننا نخلصوا على مجموعة المواطنات والمواطنين، يعني التأمين الإجباري على المرض وكذلك الدعم الاجتماعي، ونستكملوا يعني اللبنة ديال الدولة الاجتماعية بما يتعلق بالحماية الاجتماعية، تعميم معاجل الشيخوخة وتعميم منحة فقدان ديال الشغل. المسألة الثانية اللي هي أساسية واللي قاست مجموعة من المواطنات والمواطنين خلال الخمس سنوات الماضية هي القدرات الشرائية ديالهم. اليوم عندنا مجموعة من الناس اللي كيعانيوا من ارتفاع ديال الأسعار، وبالتالي الحكومة خاصها تجيب واحد الجواب اللي هو أساسي، كيفاش أنها تحافظ على واحد الأسعار ديال واحد مجموعة من المواد الأساسية في مستويات مقبولة. المسألة الثالثة واللي هي أساسية هي نسبة البطالة اللي وصلت مستويات قياسية، وبالتالي خصنا الريان ديالناه من 2030 أو 2030 نهبطوا إلى أقل من 9%، وهذا كيتطلب مجهود كبير في مناخ الأعمال، كيتطلب مجهود كبير في طلبيات العمومية، كيتطلب مجهود كبير في كل ما يتعلق ب يعني جذب واحد مجموعة من المستثمرين الأجرين، بالإضافة إلى ملفات أخرى اللي هي لا تقل أهمية. عندنا الإشكالية ديال الماء، اليوم ما يمكنش نبقاو مرتهنين بسخاء السماء. عندنا إشكالية ديال الطاقة، ما يمكنش نأدي واحد الفتوات الطاقية اللي كتجاوز 15 مليار دولار كما خلصنا سنة 2022. وعندنا واحد ملف اللي كيهم فئة عريضة من المجتمع اللي هي أنظمة التقاعد. الحكومة المنتهية ولاتها ما قدرت أنها تقيس فيها، وبالتالي خصنا ندير واحد إصلاح حقيقي في المنظومة ديال التقاعد ديالنا.
4: طيب، بالحديث عن هذه الرهانات الاجتماعية، نحن مقبلون على إعداد قانون، مشروع قانون مالية 27 أو 2000. ما هي أبرز النقاط التي يجب أن تركز عليها الحكومة في هذا المشروع لتستطيع تحقيق المبتغى؟
5: أنا كنظن بأن اليوم يعني اللي هو أساسي عندنا هو أننا خصنا نحافظوا على هذه النسب ديال النمو اللي كنحققوها اليوم. اليوم الحمد لله أصبح بإمكان تحقيق أرقام ديال النمو ديال 4% بغض النظر على التقلبات المناخية، ولكن خصنا نمشيو إلى 5 و6 و7% كيف ما كاين في النموذج التنموي الجديد. خصنا كذلك نحافظوا على المؤشرات ديالنا ديال عجز الميزانية، نقلصوا 3%، المديونية ديالنا تهبط إلى 61%، والتضخم ديالنا يبقى في مستويات اللي هي مقبولة ومقبولة جدا. كذلك عندنا أمور اللي هي أكثر أهمية، هو كيفاش نجذبوا واحد مجموعة من المستثمرين باش أنهم يجيو ماشي فقط يستثمروا في المركز ديال المملكة المغربية، ولكن يمشيو إلى واحد الأماكن اللي هي يعني أكثر بعدا يعني جغرافيا. اليوم عندنا كل ما يتعلق بهذه البرامج التنموية المندمجة اللي فيها واحد غلاف ميدان 210 مليار درهم على مدى 8 سنوات. بغينا كيفاش أن اليوم نفس التنميه اللي كاينه في الدار البيضاء ستارت او في طنجة تطوان الحسيمه تكون في درعات سفيلات، تكون في قلميم ودنون. كنظن بان هذه ابرز الملفات اللي خصنا نمشيو فيها خلال القادم من السنوات، لان اليوم عندنا رهانات اللي هي كبيره. عندنا اليوم كل ما يتعلق بالبصمه الكربونيه خاصنا نمشيو فيها، وعندنا المونديال ديال 2030 اللي غيحطنا في مقارنه مع اسبانيا ومع البرتغال، وبالتالي خاصنا نكونوا يعني عند اللحظه كما كيقولوا المغاربه.
4: بالحديث عن مونديال 30 و2000، يعني يجب على الحكومه الجديده ان تكمل ما بداته الحكومه السابقه وان تنجح في رهان مونديال 2030 بخلق فرص شغل جديده وبالوصول الى ما قد تحققه إسبانيا والبرتغال كذلك.
5: صحيح صحيح، هو اللي خصنا نأكدوا عليه هو أن مونديال 2030 ما هو إلا مسرع ومحفز الاقتصاد ديالنا. لان اليوم احنا مثلا هاد التجيبري غنديروه مثلا مراكش ثم الى اكادير، يعني كون ما كانش المونديال كنا ممكن اجلو واحد سنتين او ثلاث سنوات، ولكن لان كان المونديال بغينا يكون محفز ومسرع لنا. اليوم هاد الامور اللي عندنا في المركز الاستشفائي الجامعيه بغينا تكون في جميع جهات المملكه، بغينا نحسنوا من التعليم ديالنا، بغينا ناهلوا اليد العامله المغربيه، هذه كلها كنظن بان امور اللي مهمه ومهمه جدا اللي خاصنا نمشيو فيها من هي 2030، لان الغرض ديال هو أن جميع المغاربة يكونوا يعيشوا في واحد الكرامة ويعيشوا بواحد الدخل الذي يقيهم من تبعات ديال الحياة، ويكونوا يعني يفتخروا بالانتماء إلى هذا البلد اللي هو المملكة المغربية.
4: طيب أستاذ جدري، آخر نقطة هي المفارقة ما بين الاستثمارات. نعلم أن المغرب يعني بلد يجذب الاستثمارات، وما بين مستوى البطالة اليوم، فما الذي يجب العمل عليه ربما لصد هذا الخلل في النسب؟
5: صحيح هذا عندنا واحد الامر اللي هو مهم ومهم جدا. حنايا كنمشيو في واحد الاستثمارات اللي فيها واحد القيمه المضافه اللي هي عاليه، او فيها واحد التكنولوجيا اللي هي كبيره، بحال مثلا صناعه السيارات او صناعه الطائرات او ما شابه ذلك. اليوم خاص كذلك الاستثمار ديالنا يمشينا في قطاعات اكثر انتاجيه. اليوم مثلا عندنا قصص نجاح اللي كانت سنوات التسعينات ديال النسيج والالبسه والجلد، خاصنا نعاودوا نمشيو فيها الى ابعد مدى انها تخلقوا العديد من مناصب الشغل. صناعه ديالنا خاصنا نرجعوا للاوج ديالها. السياحه اليوم اللي عندنا واحد الهامش كبير ديال واحد مجموعه ما فيها الشغل في كل ما يتعلق بالميادين ديال الترفيه اللي ممكن اننا نخلقوا فيها مجموعه ديال المناصب، وبالتالي اليوم خاصنا نزيدوا من السرعه ديال هاد الاستثمارات. تخلقنا اليوم واحد 100 منصب شغل، خاصها غدا تخلق 200 و300، باش الشباب المغاربه ماشي فقط يلقاو فرص الشغل، ولكن يلقاو واحد فرص الشغل اللي فيها الكرامه ديالهم وفيها واحد الاجر ديالهم وفيها واحد المناخ ديال العمل ديالهم اللي كيحسسهم بالقيمه ديال العمل اللي كيؤديوه لهذيك المقاوله.
4: شكرا جزيلا لك استاذ جدري.
5: مرحبا.

ولكن هذه المعرفة لا تتم ولا تنبع إلا بعد المجاهدة والتخلق بأخلاق الله، وهو ما يعبر عنه أهل الله بقولهم المقامات مكاسب، ذلك أن القلب لديهم كالمرآة تتجلى فيه المعارف الربانية بقدر صفائها ونقائها.

يقول مولانا أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه: أصحاب المعرفة أقسام: معرفة العوام، ومعرفة الخواص، ومعرفة خواص الخواص. فمعرفة العوام معرفة العبودية، ومعرفة الربوبية، ومعرفة الطاعة، ومعرفة المعصية، ومعرفة لحدود النفس، ومعرفة الخواص معرفة الإجلال والعظمة، ومعرفة الإنسان والمنة، ومعرفة التوفيق. أما معرفة خواص الخواص فمعرفة الأنس والمناجاة، ومعرفة اللطف والتلطف، ثم معرفة القلب، ثم معرفة السر. ولا تتنافى كل واحدة من هذه الأنواع مع الأخرى، ولا تتعارض معها، وجميعها ضرورية للسالك.

يقول شيخ الطائفة الإمام مولانا أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه: أشرف كلمة في المعرفة قول سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه: سبحان من لم يجعل سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته. وقال بعضهم: حقيقة المعرفة اطلاع الحق على الأسرار بمواصلة لطائف الأنوار. وأنشدوا في المعنى: للعارفين قلوب يعرفون بها نور الإله لسر السر في الحجب، صم عن الخلق عمي عن مناظرهم، بكم عن النطق في دعواه بالكذب. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: عمر بوجمعة، أهلا بكم. غدا تشريعية المغرب، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة أن حزبها منفتح على كافة التشكيلات السياسية الوطنية لتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدة أنه لا توجد خطوط حمراء في موضوع التحالفات. ووضحت خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم بالرباط أن حزب الأصالة والمعاصرة يحترم جميع الأحزاب التي تتقاسم معه الالتزام بثوابت المملكة، مشددة على أن التحالفات المستقبلية ستخضع لنقاش مؤسساتي داخل هياكل الحزب. وأضافت في السياق أنها تؤمن بالحوار والتشاور، مبرزة أن عنصر الحسم في التحالفات المفضية إلى تشكيل الحكومة يتمثل في البرنامج الذي تقدم به الحزب وفي الأولويات. وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد تصدر نتائج الانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعدا، وجاء حزب التجمع الوطني الحرار ثانيا ب 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال ب 65 مقعدا، وحزب العدالة والتنمية ب 54 مقعدا، والحركة الشعبية ب 29 مقعدا، يلي حزب الاتحاد الاشتراكي ب 26 مقعدا، فحزب تقدم الاشتراكية ب 19 مقعدا، والاتحاد السوري ب 17 مقعدا. تنفيذا للتعليمات الملكية، استقبل عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، استقبل اليوم بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة. وبالمناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتمييز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغرب الصحراء. دعا تحالف يضم 80 دولة اليوم في الأمم المتحدة إلى الاستعادة الكاملة لحرية الملاحة في منطقة الخليج بعدما عطلت طهران إثر بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها في فبراير المنصرم. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عن إرسال وسائل عسكرية من أجل حماية منشآت ينبع غرب السعودية، وهي من أهم المواقع

0: النفطية في الساحل الغربي للسعودية. وقال ماكرو في مقابلة صحفية هذا ما ناقشه مع السعوديين: سيرسل وسائل عسكرية أي جنودا ورادارات وأنظمة دفاع لحماية هذا الموقع، وليس للانخراط في أي نزاع بل لحماية الموقع وتهدئة أسواق النفط. في الرياضة، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم هذا المساء آخر حصة تدريبية له استعدادا لمواجهة نظيره الغابوني غدا على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027. وتم خلال هذه الحصة التدريبية وضع اللمسات التكتيكية الأخيرة استعدادا لمواجهة الغابون، حيث خاضت النخبة الوطنية تمارين للاستحواذ واللعب في مساحات ضيقة إلى جانب عدد من التدريب الجماعي الرامية إلى تعزيز الانسجام. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analysent. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média. Respirez, vous êtes sûr.

Les Nocturnes avec Jawad. Bruce Springsteen.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن، نشرة العاشرة مساء.
1: تشريعيات المغرب تفرز صدارة حزب الأصالة والمعاصرة للمشهد السياسي ب97 مقعدا، متبوعا بالأحرار الاستقلال ثم حزب العدالة والتنمية في المركز الرابع. أحزاب الصدارة ورؤسائل إبرام تحالفات تشكيل الحكومة المقبلة والبام يقول إنه متحرر من الخطوط الحمراء والعدالة والتنمية يفضل البقاء في المعارضة. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم تقريره الأولي لملاحظة الانتخابات التشريعية مع تسجيل سير عادي للاقتراع ودعوة إلى تعزيز الشفافية وتمكين النساء والشباب. معاناة السكان العالم القروي تتشابه في المغرب، منها مشاكل النقل وفرص الشغل ما يرفع حجم انتظارات هذه الفئة من الحكومة المرتقبة. في الرياضة، المنتخب المغربي ينهي تحضيراته لمواجهة الجابون غدا برسم تصفية كأس إفريقيا 2027 وسط غيابات بارزة عن المواجهة من الجانبين. أنا عمر بوجمع، أهلا بكم في هذه النشرة. تشريعية 23 شتنبر في المغرب، وزير الداخلية عبد الوفي الفتيت أعلن فجر اليوم عن النتائج الأولى للاقتراع والتي منحت الصدارة لحزب الأصالة والمعاصرة ب97 مقعدا، معززا بهذا الرقم خزانة النيابي ب10 مقاعد مقارنة مع انتخابات 2021. الحزب كان مشاركا في ائتلاف الحكومي السابق، وقد عقد اليوم بمقره بالرباط ندوة صحفيا انطلقت بتلاوة البيان الصادر عن المكتب السياسي. عبر فيه الحزب عن الفخر والاعتزاز بالنتائج المحققة في استحقاقات الأربعاء. وأكدت منسقة حزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري خلال هذا اللقاء انفتاح الحزب على كافة التشكيلات السياسية الوطنية دون خطوط حمراء فيما يتعلق بنقاش التحالفات المستقبلية. هذا روبورتاج عادل الزبيري من الرباط.
2: في اليوم التالي لفوز حزب الأصالة والمعاصرة بالانتخابات التشريعية، أكد المهدي بن سعيد البرلماني وعضو القيادة الجماعية للحزب في تصريحات لإذاعة ميديا على أهمية أن يكون الفاعل السياسي قريبا من المواطنين، معلنا عن بداية الاشتغال في الدائرة الحزبية الرباط المحيط في الأسبوع القادم.
3: ننتظر أنا ذاك التعيين من طرف سيدنا الله ينصره ديال رئيس أو رئيس الحكومة المقبلة، وأنا ذاك سوف يكلف باش يتواصل مع الفرقاء السياسيين الآخرين ونقدموا لهم برنامج اللي بغينا نديره، ونشوفوا بالطبع فين غنتلاقاو مع مجموعة ديال الأحزاب السياسية، وديك الساعة نجيو نناقشوا على التحالفات ونجيو نناقشوا على القطاعات ونجيو نناقشوا على التحديات.
2: وسط أجواء من الاحتفالات لقيادة حزب الأصالة والمعاصرة بالانتخابات التشريعية في المقر الرئيسي في الرباط، بيّنت نجوى كوكوس رئيسة المجلس الوطني للحزب الأول مغربي لميديا احترام كل الأحزاب السياسية المغربية بعد أن قضت 10 سنوات في المعارضة.
4: المسؤولية كبيرة، هي مسؤولية بلاد، هي مسؤولية وطن ومواطنين أيضا، اللي كنشرف

0: كنشرفوا بتمثيلهم وكنشكروهم لانهم عطاونا مرتبه الصداره تقف حزب الاصاله والمعاصره، وهذا بعد مسارين طويل ديال 18 سنه اللي كنتسناو باش اننا نكونوا الاولين، وكل انتخابات كنا كنتسناو نكونوا الاولين. الان التحالف الاول هو التحالف للوطن.
1: تحول بقر حزب الأصالة والمعاصرة في العاصمة المغربية إلى العنوان الأول سياسيا لما بعد الانتخابات التشريعية لشتنبر 2026. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
2: حزب الأصالة والمعاصرة يؤكد أن مرحلة المفاوضات حول التحالفات الممكنة لم تنطلق بعد، بينما حزب التجمع الوطني الأحرار أوضح أنه يتريث في مسألة التحالفات. وأكد رئيسه محمد شوكي أن التحالفات الحكومية خلال المرحلة المقبلة سيتم التداول بشأنها وفق المساطر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية. بدوره نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال الذي حل ثالثا لم يظهر صورة واضحة في الوقت الراهن، وأكد أن الحزب سيواصل أينما كان موقعه العمل لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، في إشارة واضحة إلى أن الحزب منفتح على المشاركة في الائتلاف المقبل. في المقابل أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران أنه لا مجال لمشاركة الحزب في حكومة يرأسها حزب الأصالة والمعاصرة، وأنه سيواصل المعركة من موقع المعارضة. للتعليق على التحالفات الممكنة نستمع إلى سعيد خمسي رئيس المركز الدولي للدراسة والإعلام من الرباط. حاور يوسف نماني.
3: نحن أمام تصريحين، الأول لمنسقة القيادة الجماعية للحزب الحائز على المرتبة الأولى، والثاني لحزب العدالة والتنمية الذي شكل إحدى مفاجآت انتخابات التشريعية ديال 23 شتنبر. إذا المنصوري تعي جيدا أن 97 صوت المحصل عليها تفرض عليها أن تتحدث لغة مفتوحة على الاحتمالات الكبرى، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار الأرقام المتحصل عليها. تشكيلة الحكومة معقدة جدا عدديا على الأقل، كيف سنجمع لنتجاوز 198 صوت؟ وهذا يقتضي أننا نمشي 216-220 لتكون أغلبية على الأقل نسبية، مما يجعل أن فاطمة الزهراء المنصوري رعت أن النقاش سيبقى مفتوحا مع كل الأحزاب، في حين أن السيد عبد الإله بن كيران أشار إلى أمرين: الأول أن المجلس الوطني هو من سيحدد هل سنشارك في الحكومة أم نذهب إلى المعارضة، ثم استدرك وقال: وإن كنت أميل إلى أننا نكون في المعارضة. أعتقد في نظري أن السيد إله بن كيران يعني من جهة ترك الباب مفتوحا للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ليكون التفاوض في حالة قبول المجلس الوطني بالمشاركة، أن يكون التفاوض من يعني مدخل قوة وليس من مدخل ضعف. ثم الأمر الثاني أن حزب العدالة والتنمية مشاركاته في الحكومة كانت على مستوى شيء واحد وهو رئاسة الحكومة، يعني بالتالي الأول مرة حزب العدالة والتنمية يجد نفسه في موقع التفاوض كمخاطب للمشاركة في الحكومة لا كمخاطب.
2: قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم في الرباط تقريره الأولي حول ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2026، مؤكدا أن عملية الاقتراع مرت في أجواء عادية عموما باستثناء واقعة تمس بنزاهة التصويت بمكتبين في طنجة. واعتبر المجلس أن 38% كنسبة مشاركة تسائل الفاعل التنفيذي والتشريعي في تعامله في تفاعله مع قضايا مجتمعية وتعكس مستوى الثقة في العمل عملية الانتخابية لتحقيق التطلعات. وسجل المجلس بقلق بالغ استغلال الدين والرموز الدينية في الحملات الانتخابية، وخلص التقرير إلى 8 توصيات كبرى و8 استنتاجات رئيسية. وعن أهم ما جاء في هذا التقرير نسمع إلى هذا التصريح الذي خصت به رئيسة المجلس أمنة بوعياش ميديا واستقته وفاء توزري.
4: ممكن أن نقول بأنه أولا أن الاقتراع عرف الشفافية والنزاهة بشكل عام، إلا أنه سجل مكتبين بطنجة عرفوا إشكالية المس بالسلامة والشفافية ديال الانتخابات، واللي كان هناك فتح تحقيق وإيقاف أحد الأشخاص المعنيين بهذا المساس. المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الموضوع نظم وعقد جلسة استماع مع رئيسي وأعضاء المكتبين بخصوص الواقعة ديال طنجة، وسيقدم تقريره إلى النيابة العامة. كذلك يمكن نقول بأنه هذه الحملة هذه عرفت تباين ما بين أحزاب الأغلبية فيما يخص معطيات والمعلومات اللي هي كانت أسست قرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في عدد من القضايا التي كانت قد أثارت انشغالات المجتمع المغربي. لاحظ المجلس الوطني بأن في هذه الانتخابات كان هناك استعمال للرموز الدينية وللدين.

0: ولأماكن العبادة بشكل مكثف من طرف أحزاب، وبأنه الخطر بالنسبة للمجلس، وأنه هذا العمل قد يؤسس لواحد تقاطب ما بين أحزاب سياسية وهي تعكس التعدد السياسي والأيديولوجي ديال المجتمع المغربي. وأخيرا كنعتبروا بأنه نسبة المشاركة اللي هي في حدود 38 إنذار للسلطة التشريعية والتنفيذية المقبلة من حيث التفاعل مع المجتمع أولا، ومن حيث انكبابه على سياسات عمومية تأخذ بعين اعتبار الانتظارات للمجتمع. لابد أن تكون هذه النسبة حاضرة كذلك لدى الأحزاب السياسية في أفق الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة.
1: انتظارات العلم القروي، مشاكل عديدة يواجهها سكان الجماعة القروية، وتحصار سيدي حجاج بشكل يومي، ضعف شبكة النقل وفرص الشغل وغيرها من المتاعب، كلها تعمق عزلة هذه المنطقة. ونسوق الآن نموذجا لمعاناة تتشابه في العلم القروي بالمغرب، ما يرفع حجم انتظارات هذه الفئة من الحكومة المقبلة. هذا ريبورتاج موفد ميديا نور الدين إيجاجان من سيدي حجاج إقليم ديونا.
2: رهانات عديدة يضعها سكان جماعة وض حصار سيدي حجاج القروية على الحكومة المقبلة، رهانات يتقاسمونها مع أزيد من 13 مواطن مغربي يقطنون في العلم القروي، يمنون النفس بلحاق ركب التنمية.
3: احنا ما كرهناش احنا نكونوا بحال المدن الكبرى، احنا يكون عندنا ترانسبور مزيان، الدراري يقراو مزيان، الصحه مزيان، الطرقات الحمد لله. هادشي اللي كنترجاو من هاد الحكومه ان شاء الله، وان شاء الله غيكون الخير.
4: كنبغيو نقولوا يعني الحكومه المقبله يعني ربما تلتفت شويه في العالم القروي، ما يمكنش نشوفوا المدن الكبرى غادو كتطور والمغرب يعني ربما يمشي بسرعتين وحنا مازالين متاخرين.
2: مشاكل المياه وضعف وسائل النقل وفرص الشغل نقاط اساسيه تصدرت مطالب سكان هذه الجماعه البالغ عددهم 76,000 نسمة.
5: ما عندناش مستعجلات هنايا، بعيدة 11 كيلومتر، كنتمناو باش يزيدوا شوية في عدد الحافلات ديال النقل العمومي. ما بقيناش بغينا الوعود الكاذبة وغير ذلك، فكما كتشوف راه شي نادلين بالصوت ديالنا باش نقولوش راه حنا ما صوتناش ولا حنا درنا اللي علينا.
2: قرب هذه الجماعة القروية من مناطق صناعية عديدة يعزز آمالها في الوصول إلى فرص الشغل، أمر يتطلب مواكبة وتكوينا لشبان المنطقة.
5: أكبر أحياء الصناعية تتواجد جماعة سيدي حجاج، وكنتمناو من هاد الناس أصحاب الشركات والمسؤولين باش ياخذوا بعين الاعتبار أبناء المنطقة أولا، أن ما يمكنش نشوفوا شباب عاطل كاين حدا الشركات وكاين أمورات. فالحمد لله كتهربوا هاد المنطقة بالأمس القريب، كانت يعني منطقة فلاحية شاسعة كبيرة كتعتبر يعني من المجال القروي، والحمد لله اليوم أصبحت تضاهي مدينة الدار البيضاء.
2: برامج عديدة مخصصة للعالم القروي رافقت الحملات الانتخابية للأحزاب، طموح يحتاج أجراءة تنهيها شاشة فئات واسعة من مغاربة القرى. نور الدين قجال لميديا من الجماعة القروية سيدي حجاج وض حصار.
1: تنفيذا للتعليمات الملكية، استقبل عبد اللطيف الودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، استقبل اليوم بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة. وبالمناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتمييز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء. زيارة الرئيس الصيني للولايات المتحدة في تصريح أدلى به اليوم عقب استقباله من طرف الرئيس دونالد ترامب بحفاوة في واشنطن، دعا شي جين بينغ الولايات المتحدة وإيران إلى تسوية القضايا عبر التفاوض في أسرع وقت، وحض شي نظيره الأمريكي على توخي الحيطة بشأن تايوان. هذا تقرير مراسلتنا إكرام بن عائشة من واشنطن.
6: تثبيت التهدئة بين أكبر اقتصادين في العالم رغم استمرار الخلافات التجارية والأمنية، هذا هو الرهان في قمة ترامب وشي بالبيت الأبيض، حيث تتقاطع ملفات التجارة والذكاء الاصطناعي مع إيران وتايوان. في افتتاح الزيارة قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعاون مع بكين باعتباره فرصة لاستقرار طويل الأمد.
7: بالعمل معا أحرزنا أنا والرئيس شي تقدما ملحوظا في القضايا التي تواجه بلدينا، وخلال هذه الزيارة سنناقش قضايا ملحة تتعلق بالأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. الصناعي. والقرارات التي نتخذها اليوم في هذه المجالات يمكن أن تعزز السلام والازدهار لعقود طويلة مقبلة.
6: في المحادثات التحضيرية اقترحت واشنطن آلية للإبلاغ عن الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

0: من جانبه شدد رئيس الصيني شي جينغ بينغ على مسؤولية البلدين في إبقاء هذه التكنولوجيا تحت السيطرة البشرية.
1: الصين والولايات المتحدة قوتان كبيرتان في مجال الذكاء الاصطناعي، ولدينا معا القدرة والمسؤولية لتطويره وإدارته على نحو سليم وضمان أن يظل تطوره دائما تحت السيطرة البشرية وأن يعود بالنفع على الناس.
0: في الملف الإيراني، دعا شي بحسب التلفزيون الرسمي الصيني لاستئناف التفاوض بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق شامل يتناول البرنامج النووي. وبشأن تايوان، حذر شي من أن سوء التعامل مع الملف قد يؤدي إلى صدامات بل ونزاعات. وبين تمديد الهدنة واستمرار التنافس، يبقى اختبار القمة في ترجمة التفاهمات إلى خطوات عملية تمنح العلاقة استقرارا يتجاوز رسائل التقارب. من واشنطن، إكرام بن عائشة، لمدينة.
2: في الرياضة، المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ينهي تحضيراته لمواجهة الجابون غدا برسم تصفية كأس إفريقيا 2027 وسط غيابات بارزة عن المواجهة من الجانبين. في المتابعة، يوسف شاطر.
3: المنتخب المغربي اختتم الخميس تحضيراته لمواجهة الجابون الجمعة على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس إفريقيا 2027. الحصة الأخيرة جاءت بعد ثلاث حصص سابقة أخذها أسود الأطلس بمركب محمد السادس وخصصها الطاقم التقني للعمل على تعزيز الانسجام. الغيابات تفرض بعض التعديلات على تشكيلة المدرب محمد وهبي، وفي مقدمتها غياب القائد أشرف حكيمي وإسماعيل السيباري بسبب الإيقاف، غير أن قائمة أسود الأطلس تزخر بالمواهب الجاهزة والقادرة على تعويض هذه الغيابات. المواجهة تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للناخب المغربي الذي أخذ رهان توجيه الدعوة لأسماء جديدة ستكتشف أجواء المنتخب للمرة الأولى قبل رحلة طويلة لمواجهة لسوتو في الجولة الثانية. في المقابل، يدخل الجابون اللقاء بحثا عن تجاوز نتائجه الأخيرة واستعادة التوازن تحت قيادة مدربه سيباستيان موني. المنتخب الجابوني يعول على العمل الجماعي لمواجهة المغرب، وهو ما شدد عليه موني الذي أبرز احتراما كبيرا لبطل إفريقيا، مؤكدا أن فريقه مطالب باستعادة الانسجام في ظل غياب النجم الأول للمنتخب في السنوات الأخيرة بيير إيميريك أوباميانغ. مباراة المغرب والجابون سهرة الجمعة انطلاقا من الساعة 7 بالتوقيت المغربي.
2: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة. مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
4: Les Nocturnes avec Jawad. Jennifer Hudson, Rebecca Ferguson, Seal.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: عمر بوجماعة أهلا بكم. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أكد يوم الخميس بنيويورك أن الشراكة لا تبنى على مرافعات لا أساس لها وخطاب عقيم، وذلك عقب مباحثته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل ألباريس. وأعرب السيد بوريطة في تصريح عن أسفه لكون التصريحات التي أدلى بها فاعلون سياسيون إسبان تظهر أنهم لا يدركون قيمة هذه الشراكة، والأسوأ من ذلك أنهم لا يعرفون المغرب اليوم ولا دراية لهم بقضية الهجرة وبكيفية تدبيرها. وشدد في هذا الصدد على أن قضايا الهجرة والشراكة وحسن الجوار لا تدبر بالمزايدات والمرافعات والاتهامات التي لا أساس لها. وأعرب الوزير بذلك عن أسفه لاستمرار هذا النقاش العقيم إلى اليوم والذي يغذيه فاعلون سياسيون من مستوى رفيع يواصلون الانخراط في الجدالات والمرافعات والاتهامات المجانية والإساءة إلى قيمة هذه الشراكة. وأكد السيد بوريطة أيضا أنه إذا لم تتم عودة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين فإن ذلك يقع حصرا على مسؤولية إسبانيا، موضحا أن المغرب ينطلق من مبادئ أساسية تتمثل في موقعه الواضح بشأن عودة جميع المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين. وقال إذا لم تتم عودة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين فلا ينبغي توجيه السؤال للمغرب بل إلى إسبانيا. وأكد أن هذا الوضع يظل مرتبطا بجدالات وعراقيل وصعوبات إسبانية. أعرب وزير العلاقات الخارجية البيروفي كارلوس إسباي غارسيس يوم الخميس بنيويورك عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء وكذا مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات جرت بين وزيري خارجية المغرب والبيرو. غدا تشريعية المغرب أكدت فاطمة الزهراء المنصورية منسقة القيادة الجماعية للأمن العامة لحزب الأصالة والمعاصرة أن حزبها منفتح على كافة التشكيلات السياسية الوطنية لتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدة أنه لا توجد خطوط حمراء في موضوع التحالفات. وأوضحت خلال ندوة صحفية عقدتها بالرباط أن حزب الأصالة والمعاصرة يحترم جميع الأحزاب التي تتقاسم معه الالتزام بثوابت المملكة، مشددة على أن التحالفات المستقبلية ستخضع نقاش مؤسساتي داخل هياكل الحزب. قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الخميس في الرباط تقريره الأولي حول ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2026، مؤكدا أن عملية الاقتراع مرت في أجواء عادية عموما باستثناء واقعة تمس بنزاهة التصويت بمكتبين في طنجة، واعتبر المجلس أن 38% كنسبة مشاركة تسائل الفاعل التنفيذي والتشريعي في تفاعله مع قضايا مجتمعية وتعكس مستوى الثقة في العملية الانتخابية لتحقيق التطلعات. وسجل بقلق بالغ استغلال الدين والرموز الدينية في الحملات الانتخابية، وخلص التقرير إلى 8 توصيات كبرى وثمن استنتاجات رئيسية. أعلن الرئيس الفرنسي عن إرسال وسائل عسكرية من أجل حماية منشآت ينبع غرب السعودية وهي من أهم المواقع النفطية في الساحل الغربي للسعودية. وقال مانويل ماكرون في مقابلة هذا ما ناقشه مع السعوديين سيرسل وسائل عسكرية أي جنودا ورادارات وأنظمة دفاع لحماية هذا الموقع وليس للانخراط في أي نزاع بل لحماية الموقع وتهدئة أسواق النفط. في الرياضة فاز فريق اتحاد طنجة على مضيف اتحاد أمل تزنيت ب3-1 مساء الخميس على أرضية ملعب البشير بالمحمدية برسم الدورة الأولى من البطولة المغربية الاحترافية إنوي لكرة القدم. وعقب هذا الفوز بات اتحاد طنجة يتصدر ترتيب العام مؤقتا ب3 نقاط في انتظار باقي المباريات. وتتواصل منافسة الدورة الأولى يوم السبت بإجراء مباراة اتحاد تورقة الفتح الرياضي الدفاع الحسني الجديد النادي المكنسي الوداد الرياضي ووداد تمرة الضيف الجديد على فرق الصفوة. نهاية هذا الموجز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:00 PM.